ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: في تونس. أول ساعة من خمسة لستة صباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بالف خير، ان شاء الله سنين دائما، ان شاء الله كل عام واحنا يا ربي بصحه، ان شاء الله كل عام واحنا كاملين، ان شاء الله كل عام واحنا سالمين. ذكروا انه رئيس الحكومه اعلنت انه عوين الدوله والجماعات المحليه والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه باش يتمتعوا بعطله بيوم بمناسبه حلول راس السنه الهجريه 1448، وان شاء الله يا ربي كل عام واحنا ملمومين في الخير. شكرا لكم على استماعكم لنا، مرحبا بكم، احنا زيدا موعدنا معكم يتجدد كما كل يوم انتوا حتى لسته متاع الصباح. ليكم انتوما الناس اللي حتى اليوم تخدموا لمختلف القطاعات، اللي قطاعات حيويه اللي متتوقفش عن العمل، اللي ديما فما فرق اللي تامن الحصص هذه. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وسلامه، ونتمنى لكم ان شاء الله كان الحاجات الباهيه الكل، ونتمنى لكم كل التوفيق في صبحية اليوم 3/16 جوان. بعد شوية موعدنا يكون مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية، عنا موعد زيادة مع فاطمة في الزابينج، نرجع على أهم التصريحات وكل مهم أخبار المونديال، أخبار المنتخب الوطني، أهم التصريحات لغياكسيون اللي صاروا في مختلف برامج موزيك فام تي لتنهار البارح بداية الأسبوع. هذا الكل نرجع نحكيه فيه بأكثر تفاصيل بعد شوية. شيخ زيادة عنا موعد مع الأكتواليتي والأخبار، هذا الكل على امتداد ساعة كاملة. خلينا نبدأ اليوم الصباح بصوت حسين الجسمي، الله يا الله. تتسيتي أول ساعة مرحبا بكم نزل الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: نورا جونز سامر تايم. نهاركم فل, صباحكم مبروك سعيد, ان شاء الله الناس الكل طريق السلامة للجميع. تحية لكم زيدة, وان شاء الله عامكم مبروك, ان شاء الله عام هجري مبروك عليكم. الناس الكل كنتابعوا فينا على سيت www.mosaicfm.net. كلكم في دول عربية اليوم زيدة عندكم يوم عطلة صحة الكونجي, وكلكم زيدة في دول ماهيش عربية, ان شاء الله ربي يعينكم, وان شاء الله نوصلوا لكم انتوكا هكا شوية الاجواء متاع اليوم. بعد شوية يكون موعدنا مع الميتيو, ناخذ فكرة على توقعات الجوية. ما خلي تتفيت نسمع أهم التصريحات في الزابينج مع فاطمة.
1: زابينج. الفلسفة اللي نحكيوا عليها نادر وكنا خايفين منها, التفلسيف انت على السيد المدرب اللي خرعت عنا نتيجة 5-1 هزيمة, 5 أخرى بعد الوديات عنا هنا 5 مع الرسميات, وكان بدينا المونديال وكملناه في 90 دقيقة.
2: مع ذريتو هذوما كلنا حيوم على جنب, حساباتكم القذرة هي اللي وصلتنا اليوم للمهزلة اللي وصلنا لها, تلعب فلان وذاك والجمعيتي وذاك مشو الجمعيتي, هذا اللي وصلنا اليوم للمهزلة نتاعنا, كنا نعاني منها قبل, كملتوا فيها, هكوريتوا النتائج نتاعها شنو.
3: من بلجيكا واحنا نشوف في حاجات غريبة, يعني راجل هابط مع بلجيكا بعروس ظهير أيمن, 5 لاعبين أساسيين مش موجود, تاكل 5, تفسد الأجواء, تفقد الثقة.
4: أنا البلاصة نتاعي بالتحديد بلك البودلاء نتاع المنتخب الوطني التونسي أنا وراه على اليمين. دونك أنا ساعة ونص كاملة نشوف في الملعبية اللي يسخنوا البنك شنو فيه, بون الملعبية اللي قاعدين بنك ما نشوفهم, أنا مغطي, نشوف في صبر لموشي, نشوف في وهد الخضري, نشوف الملعبية على التيران قراب لي برشا, قراب معناها كلي الانجليز معناها عبارة عن انتساب في الانجليزتين. دونك براتيكمون نجم نأكد لك اللي ريتو أنا, وللأمانة معناها وصدقا نتكلم معناها حاجة ريتها وصفتها برفضيحة عمري لا ريتها, متوقعش اللاعب بس رتو منه هو مكنش توقعها الحقيقة. يبدو كونه يان فاليري ما كانش راضي على التغيير متاعه, وخاصة كونه اللي دخل في بلاسته سيبانا غير دغوة دو ميتي معناها ولا إكسانتري دو ميتي. حاج محمود بيفو دخل في بلاست يان فاليري, هو المومو هذاك الطون هذاك كان فيه الطون تشانجمو هذاك معناه كان فيه 3 تغييرات, تتهز التابلو 15-20 شافوا يان فاليري, لكن وقف على اليسار. وانا زود حاجة استرعت الاهتمام الاولانيه, هو ابدا استغرابه من التغيير, يبدو كونه رفض وهذا هو الواقع معناه, لانه واضح اللي حط يديه وما حبش يخرج معناه, قالوا علاش انا معناه.
5: جاب ديسبوزيتيف جديد اول مره راه 5-5-0 عملوه هو اللموشي, انا عمري مريتو
1: ديسبوزيتيف فما 5-5-0
3: شوف
5: اي لعب 5-5-0.
2: والله ساعات ما نلقاش الكلام سانسيغمون, مانيش لاقي الكلام, مش عارف شو باش نحكي معاكم. خونا صباح نور خويا عدنان, ان شاء الله نهارك اسعد الايام, ان شاء الله صباح نشاط. محليك محليك ومحلى الضحكه نتاعك الصباح هذايا, انا عين فيها دمعه والعين الاخرى تبكي ديجا. فوالا
4: الكلمة اللي تعاودت برشا مرات زادة, واللي سمعته واللي تلقاه بعد في فيديوهات موجودة على باسبور بين موزايك كانت أمتهم زميلتنا أميمة بن عزون, يقول لك راهو بالنسبة لنا احنا حشمتونا من الحقيقة, كنا نتمناو نفيقوا بعد الصدمة نتاع 5 ضد المنتخب البلجيكي, ما فقناش مالوغوزمون, تواصلت نفس الصدمة كوشمار, الغضب كان كبير برشا, لكن النقطة الفارقة اللي تقريبا في مجمل الآراء ما فماش تحميل كبير برشا من مسؤولية الملاعبين.
3: يعني اليوم السويد شنو الفرق بينها وبين ماتش بلجيكا اللي لعبنا 4-3-3 بدلنا؟ يعني السيد مازال يجرب في كأس عالم مع منتخب كيف هذا عنده,
1: وما تعبوش برشا نادر, ما تحسوش تعبوا علينا برشا معنا.
3: يا ولدي جيوكيريس وحده ولا نيجران ملكي 20 بونتو, تعرف قداش 20 بونتو؟ قد كل المهاجمين ووسط الميدان متاعك في موسم كامل تلعب له انت بهذه الطريقة.
2: يا سخيري برحمة بوك انت راك كابيتان, ماذا راك قائد المنتخب, تحب تدريبل بإيزاك اللاعب ليفربول واحد من نجوم, تحب تدريبل به غادي وتقول للشامخ عندي لي الكرة في سقية بحذا سيمتر, عطاك الكرة تحب تدريبل به وانت ما وراك حتى حد, فاش قاعد تعمل بعد شديت راسك؟ احنا مش شدينا روس, شدينا قلوبنا وروسنا وهلكتنا الكل.
5: نزيه بشوف كنتي شنو باش تعمل في الكيب ناسيونال, راهو راهو اي مدرب اليوم تونسي لوكال رانا ديفيزيون 2 ولا ديفيزيون ناسيونال ولا هو ينجم يتصرف تصرف خير معناها في مقابله كيما نكي تغييرات ديسبوزيتيف غلط كذا, شنو يضحكوا علينا؟
3: انت علاش تعطينا فلوس للسويات في الديفيزيون 2 للنفاتي يا ولدي؟ عاد صالحتونا, هزيت واحد من الملعب التونسي ولا من المستير ولا من المتلوي ذبحتهم تاخذ فلوس, تو هذا معقول هذا؟
6: متفرج فارس كيفنا معناها, ظهر لي قاعد في القرادام مش قاعد في في البنك ما لهنا راهو كي نحكيو ما هو قلت صابر الا موشي واو الاعلام يتهجم عليه وهو خطيه وهو بطل قومي هو جاي باش ينقذ تونس وباش يعمل كل شيء سيدي شنو عمل صابر الا موشي
3: ديلان بلان صاحب الصغير وصاحب وهبي الخزري هازو باش تحضروا في المنتخب ستة شهور ما لعبش فما مدرب يحترم نفسه ماركينوس هو ماركينوس يقعد 4 شهور ما يلعبش نهزو على خاطر ماركينوس ديلان بلان امبارت وامبوزون ويأثر في الجروب يأثر فيك انت في وهبي الخزري وفي الصغيري مش فينا احنا
6: لا شفنا لا أداء لا نتيجة لا شفنا حد شيء حد شيء حد شيء معناه في وقت اللي المرة فاتت قال نحشم نورمالمون اليوم يعتذر للشعب التونسي معناه
2: على الكلام اللي كنت نسمع فيه هذا اللي كان يقول فيه فهو ما يحشمش على
5: بعض هاي سيدي تحب نقول لك حاجة أنا كنت معناتها واحد من الناس اللي حضروا اجتماع وزاري بحضور أفراد معناتها مومبر في لي مومبر في ديرو ويسألوا فينا وباش نعطي وراينا على مدرب شكون ورجل المرحلة وكذا واحد الأغلبية كانت في مدرب أجنبي فما من بعد كلام تونسي وما تونسي خي جابونا نص بنص
3: بناشي ما تبيعناش الكلام احنا نبيعوك ونشريوك بالكلام احترمنا نحترموك
4: هما المشكل اللي الناس الكل إجماع كبير برشا كونه المخطئ الأول هو المدرب علاش؟ لأنه الحقيقة برشا حاجات غالطة سواء كان ذلك على مستوى التغييرات المتأخرة يعني كان ذلك على التغييرات الملعبية مش بلاصتها
2: بن حميدة دايخ تعش معتها وقت تقول هو قائم الخمسة متاع الصباح كيف نحن اليوم ولا ماضي ثلاثة مش نحن هو اللي قائم ماضي ثلاثة دايخ بن حميدة بن حميدة لك تلعب مليون ليكيب ناسيونال أغلاطك تعملهم على الاسبرانسة دوكم أمورك مع جمهورك أما مع ليكيب ناسيونال ما نبدوش دايخين هكك ما بصراحة شيء يعمل العار
5: راو كيرثة راو أما شخصية يودي ما هوش متحكم في الجروب ما هوش عارف عليها منين تقبل السيد بالجيل الذهبي متاع الكوت ديفوار خرج من التور الاول دروكبا توري وكذا وغيره وغيره وغيره وفي بيطاله كان جابوه قال شنو امكانياتنا ما تسمحش
0: زابينغ هذا كان زابينغنا بالنسبه اليوم ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك الناس الكل ما تبدلوش لي فريكونس وي خلينا نعطيكم فكره على طقس اليوم شنو تنجموا تعملوا في طقس اليوم هذا الكل نحكي فيه بعد لحظات شقالكم في زياره نقترحها لكم على الصباح يلا توت سيتي والساعه مرحبا بكم

صباحكم مبروك وان شاء الله نهاركم زين. طريق السلامه للجميع ان شاء الله يا ربي. كل عام وانتم بخير سنين دائمه, كل عام ان شاء الله حيين بالف خير. وقعدت ناخذ فكره على توقعات الجويه بالنسبه لليوم تطفيت في بان ميتيو. التوقعات الجوية لليوم 3-16 جوان أمطار متفرقة بجهة الشمال الشرقي اليوم الصباح مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط, تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد وطقس مغيم جزئيا يكون ببقية المناطق. درجة الحرارة في انخفاض طفيف, تتراوح القصوى بين 26-31 درجة بشمال المرتفعات, بين 32-38 درجة ببقية الجهات, وتوصل حتى 40 درجة بأقصى الجنوب. البحر مضطرب بخليج جابس قليل الاضطراب ببقية السواحل والريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب, قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية, وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. غدوة الأربعاء 17 جوان الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط, في استقرار بالجنوب, البحر قليل الاضطراب, سحب قليلة تتكثف تدريجيا بالمرتفعات الغربية للوسط, والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية, وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. مازال معكم حتى للستة متاع الصباح, نهاركم زين, نهاركم مبروك الناس الكل, تحية ليكم كنت أول تحقتوا بينا لأنه موعدنا بدي من الخمسة متاع الصباح ومازال متواصل معكم. بعد شوية ناخذ فكرة على الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور. هذه أريثا فرانكلين تتفيتي أول ساعة, نهاركم مبروك, سعيد الناس الكل.

0: أركسخ ناسيونال دو باربيسي وصلنا لل 45 دقيقة. نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين وقايت لاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور.
1: ليزيفينمون دو جور
0: فريق السمانيك والمتسعون فينا الناس الكل إن شاء الله يا ربي مرة أخرى كنت ألتحقتوا بنا. نتمنى لكم عام هجري مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. لما عودتين ناخذوا فكرة على أهم التطورات آخر الأخبار اللي بيحكم يمكن تليلة ممطرة وكان حتى تم تسجيل تساقط البرد اللي ينجم كان يخلف أضرار ببعض مزارع الحبوب. نحكيه على ولاية الكيف دي شهدت مساء البارح الاثنين نزول كمية هامة من الأمطار مصحوبة بتساقط البرد في بعض الجهات وهذا تسبب في تضرر مزارع الحبوب والأجر المثمرة حسب ما كان أكدوا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكيف منير العبيدي لمراسل مزيك في الجهة. قال زاد في نفس التصريح أنه الأضرار مست مساحات من مزارع الحبوب خاصة في معتمدية سقيت سيدي يوسف معتمدية الكيف الغربية الكيف الشرقية. وقال أنه مسارح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري اليوم باش تخرج لتقييم الأضرار ورفع التقرير في الغرض إلى السلطات المعنية. إن وجدت زادة البارح تسجيل كميات أخرى زادة بخلاف الكيف تم تسجيل كميات من الأمطار ونحكي حتى في سليانة تم تسجيل أعلى كميات من الأمطار. المعهد الوطني للرصد الجوي زادة أفاد بأنه أعلى كميات مسجلة البارح لحد 7 تقريبا متاع العشية وصلت 91 مليمتر في الكريب من ولاية سليانة وتم تسجيل 50 مليمتر بالكيف في المدينة كما قلنا مع تساقط البرد لحد 6.4. والمعهد الوطني للرصد الجوي ذكروا كان توقع تشكل سحب رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل محليا الجهات الشرقية ببقية يوم البارح وليلة زادة البارح. نحكي على بالنسبة لليوم فإنه كما قلنا مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد هذا زاد مكان أعلن عليه مفتي الجمهورية هشام بن محمود مساء البارح الاثنين. اليوم مفتتح محرم العام الهجري الجديد 1448 إن شاء الله نتمنى لكم سنة هجرية جديدة سعيدة وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: البروغرام دو جور موزايك اف ام.
1: نهاركم مبروك مرة أخرى وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. بعد 9 دقائق من توا الموعد يكون معي كيف أحلى صباح الكل اللي ترافقكم وكما عودتكم على امتداد 3 سوايع من 6 حتى 9 متاع الصباح. تجيكم برشا جديد، تجيكم كل مهمكم من أخبار من تحاليل من تعليقات، وبطبيعة الحال هذا الكل مع برشا ربح وبرشا مواعيد فيهم الربح فيهم الكاش فيهم الكادوات، هذا الكل تكتشفوه أفختيغ من 6 متاع الصباح. ساعتنا الأولى الموعد يكون مع دقيقة حظ 6:40 دقيقة مع فاطمة 6:55 كل يوم كارت دو ريشارج من اهداء موزايك اف ام، تخربشو وتربحوا معنا في خربش تربح. 17 دقائق موعد لاكتواليتي في على الخوي، موعد الرياضة اليومي اكيد اليوم في 10 مينوت كرونو باش نرجعو نحكيو على تفاصيل وكل مهم وكل زاد ما يخص المدرب الجديد للمنتخب الوطني. من هو المدرب الجديد الفرنسي اللي باش يخوض التجربة مع المنتخب الوطني خلال ما تبقى من هذا المونديال؟ هذا تنعرفوه بأكثر تفاصيل. عنا موعد زيدة في ساعتنا الثانية يوميا في صباح تربح، كنت كلمونا على 71-113-1000 نجم تكونوا انتوما الربحين معنا عنو دو برودوي من اهداء جديدة نجم يكون ليك انتي كنت جاوب على

سؤال يوميا يربحك, وعندك زادة فرصة في علو كوندكتور باش تربح 200 دينار من اهدي توتال انرجي. سهل برشا زادة كان تجاوب على سؤال يهم السياقة. ساعتنا الثالثة زادة الموعد يكون فيها كالعادة مع اياد الدهماني في مع اياد, ونختمو بانتباه اشقال. شكرا لكم على الاستماع لينا, ميرسي بوكو مروان اللي رافقنا في الاخراج, ميرسي بوكو فاطمة زادة اللي سمعتوها في زابينغ. نعطيكم موعد بعد لحظات في احلى صباح, وان شاء الله غدوة موعدنا يتجدد في اول ساعة. نهاركم مبروك, نهاركم زين. الأولى في تونس.

صباح النور، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا ربي العمل عليك وشد فيك، ان شاء الله صباح نشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين ان شاء الله باذن الله. طريق السلامه وان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس كل صبحيه اليوم الثلاثاء، اليوم 16 جوان 2026، ان شاء الله ربي بالرزق الحلال، وان شاء الله طريق السلامه للي قاصدين الخدمه ماشيين صباح بكري، ان شاء الله ربي يعينكم وربي يفتحها في وجوهكم الناس كل. شنو احوالكم؟ ما عادش عارف، كنت فرهدنا شويه، بدينا ننساو شويه اللي صار البارح ولا لا، ان توكا تبعت شويه نرجعوا لتفاصيل اخرى مع قسم الرياضه مع صديقنا مكي اللي باش يكون حاضر معنا في دي مينوت كرونو. نرجعوا لمباراه المنتخب المصري زاد البارح ضد منتخب بلجيكا وكل مباريات المونديال، تلقاهم وتفاصيلهم شويه اخر في دي مينوت كرونو. ان شاء الله يا سيدي صباح مبروك سعيد، هل هناك امطار متوقعه اليوم ولا لا؟ هذا نعرفوه شويه اخر مع الوطني رصد الجوي مع اختنا ناديه اللي حاضره معنا ديجا لهنا في نشاط وحيويه ناديه جدا جدا جدا، معناتها تشوف النشاط ونادي الزوز ما يتخبروش بكل بعضهم في الصباح تاعنا اليوم. بون مفهوم، معناتها كمان امبارح معناتها عباد مصبحه ما تصوروش كان في نهار باش نرجعوا للريتم نورمال. مرضى، ما زلت مريضه ناديه، ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس ان شاء الله تبرا في ماتش اليابان. بون ان شاء الله امنيه هي، والله اعلم بين الامنيه والواقع. اختارنا الصباح علاش نذكروا في الشيء، معناتها خليونا هكا على الاقل نضحكوا شويه وشيخين على رواحنا شويه خير. انتوكا راجعين باكثر تفاصيل حاله الطقس مع ناديه على الابراج ان شاء الله باذن الله مع فاطمه، وان شاء الله نهاركم اسعد ليله.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3-16 جوان، أمطار متفرقة بجهة الشمال الشرقي في الصباح مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية، للشمال الوسط مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد. الطقس بش يكون مغيم جزئيا ببقية المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب بش تكون قوية نسبيا، فقوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر بش يكون مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. حتى الحرارة بش تكون في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال المرتفعات وبين 32 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 40 درجة بأقصى الجنوب. حتى غدوة الأربعاء 17 جوان هو الحرارة بش تكون في ارتفاع طفيف بالشمال الوسط وفي استقرار بالجنوب. نحن تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار السعيدة، الأجواء الممتازة لليوم 16 جوان، إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير. الحظ مويتيكم، السعادة من نصيبكم مع آخر أيامات احتفالات الجوزاء بعيد ميلاده. راهو أقل من أسبوع ويبدأ موسم عيد ميلاد السرطان، هكا راهي تتحسن الأحوال لكل الأبراج المائية. أول أخبارنا للحمل، اليوم عندك طاقة باهية حماس باش تكمل حاجات كنت معطلة. إيه الثور، حاول ما تستعجلش في القرارات المهمة وخمم مليح قبل ما تجاوب. إيه وزيره، والوضع المالي مستقر والحمد لله زاد على هالحال. اي سرطان، الحوار الصريح يقرب المسافات بيناتكم ويحل سوء تفاهم صغير. هوني نحكي يا سرطان بينك وبين الحبيب. وكان على الاسد، حاول تسمع اكثر ما تتكلم اليوم. الى عذراء، ما تخليش العصبيه والا التسرع يضيع عليك فرص باهيه. وكان على برج الميزان الهوائي، اليوم كل ما تكون هادي وثق من روحك كل زاد ما الامور تمشي اسهل وتلقى نتيجه خير ما اللي تستناها. إلى عقرب، راهي ثقة بالنفس بيا أما الصبر اليوم هو سر متاع نجاح. إلى قوس، ركز على التفاصيل وما تخليش زادك الحماس يخليك متسرع. إلى جدي، راهو الوضع المالي معقول أما قبل أي مصروف ميسالش، راهو أعمل حسابك مليح مليح، نهار مناسب أكثر للتخطيط المالي مش نحكيه على المجازفة. إلى دلو، فما إمكانية باش تفكر في مصدر دخل جديد وإلا زاد مشروع آخر قبل أي التزام مالي، تأكد من التفاصيل الكل. ونكملوا نحن مع برج الحوت، نهار به للتقارب التفاهم، كلمة حلوة وإلا اهتمام بسيط من عندك يفرح شريك حياتك.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل، وان شاء الله باذن الله تنجموا تشاركوا معنا وتنجموا تربحوا ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده. كيفاش تعملوا؟ تطلبوا توا 71 113 ألف. صباح تربح مع 37 و35 دقيقه. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 67 67 71 27 27 02 24 98. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم الثلاثاء 16 من جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري وفق بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء. سنة هجرية مباركة وكل عام أنتم بألف خير. يشار إلى أن رئاسة الحكومة كانت أعلنت في بلاغ سابق تمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة رسمية لمدة يوم واحد بمناسبة رأس السنة الهجرية. ولاية الكاف شهدت مساء أمس نزول كميات مهمة من الأمطار مصحوبة بتساقط البرد في بعض الجهات، ما تسبب في تضرر مزارع الحبوب والأشجار المثمرة حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بالكاف منير العبيدي لمراسلنا عبد الباسط الزين. والمتحدث ذاته يبين أن الأضرار لحقت مساحات من مزارع الحبوب خاصة في معتمديات ساقية سيدي يوسف والكاف الغربية والكاف الشرقية، لافتا إلى أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ستقيم الأضرار اليوم ميدانيا وسترفع تقريرا في الغرض إلى السلطات المعنية، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر. رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري يؤكد أن اللجنة ضبطت خلال اجتماعها الدوري الأسبوعي أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مواصلة النظر في مشروع مجلة الصرف تمهيدا لاستكمال مناقشته وإحالته على الجلسة العامة. والنائب بالبرلمان يوضح في تصريح لزميلتنا سيد الهمامي أن اللجنة وجهت مراسلة إلى وزارة المالية لاستكمال المعطيات المتعلقة بعدد من الملفات المعروضة عليها، كما ناقشت خلال اجتماعها مسألة الإقصاء المالي والمذكرة التفسيرية المتعلقة بالضريبة على الثروة.
2: تم الاتفاق نعملوا جلسة أخرى باش نلموا فيها جميع أعضاء لجنة المالية والميزانية، باش نبدأ ونناقشوا مجلة الصرف فصلا فصلا والمرور قدما وذهاب إلى جلسة عامة، وأيضا بعثنا مراسلة إلى وزارة المالية باش نكملوا نناقشوا قانون الإقصاء المالي، وطرقنا كذلك على المذكرة حول الضريبة على الثروة ومدى تداخل الوظيفة والاختصاص الترتيبي للوظيفة التنفيذية في المجال التشريعي للوظيفة التشريعية، لأن عديد من النواب شافوا أن المذكرة هذه ما هيش مذكرة تفسر فقط النص اللي تم المصادقة عليه في الجلسة العامة، لكن تؤول في توجه غير التوجه اللي كان موجود في النقاشات حول ضريبة على الثروة. هذا أمر آخر ناقشنا فيه، وتناقشنا زادة علاش الأوامر الترتيبية في عديد من القوانين ما زالت ما خرجتش.
1: عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن توقيع الولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع إيران، مشيرا إلى إعادة فتح مضيق هرمز جزئيا أمام الملاحة البحرية. وترامب يوضح أن طهران وافقت بموجب هذا الاتفاق على عدم امتلاك سلاح نووي نهائيا. كما تعهد الرئيس الأمريكي بالعمل على فتح مضيق هرمز بالكامل مجددا وبشكل مجاني دون أي رسوم، وذلك فور الانتهاء من عملية نزع الألغام البحرية في المنطقة. زلزال سطحي شديد بقوة 6.7 درجات يضرب منطقة سولاويسي في وسط إندونيسيا اليوم وفق ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ولم تشير التقارير الأولية إلى ضحايا أو أضرار. وتشهد إندونيسيا وهي أرخبيل شاسع في جنوب شرق آسيا زلازل متكررة بسبب موقعها على ما يعرف بحلقة النار في المحيط الهادئ. ويمتد هذا القوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تتصادم الصفائح التكتونية من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى الصباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: في تونس. أحلى سباح.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 7200 مليون امبير، فلاش شارج 44 وات، اكران 6.75 بوص و 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج، و الريزيسانس IP68 و IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 839 دينار، بري بوبليك كونسيي. فيفو
2: مازارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال وليفاكانس سوبر.

0: كاتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
1: ميتيو
2: 27 دقيقة على موزايكا فام. صباح نشاط, صباح الحيوية ليكم الكل. تسرع حالة الطقس إن شاء الله اليوم كيفاش يكون بعد الأمطار اللي كانت مسائية البارح. دونك اليوم إن شاء الله منتظر بعض الأمطار المتوقعة إن شاء الله باش تكون ابتداء من ماضي ساعتين تاع القايلة, ماهيش بكميات كبيرة برشا. إن شاء الله ربي يعطي خير. ودرجات الحرارة القصوى اليوم باش تكون في حدود 28 درجة, نفس الشيء بالنسبة للغدوة, ترجع ترتفع درجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة.
1: ميتيو
0: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
1: أحلى صباح, أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
3: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: 10 مينوت كرونو, 10 مينوت كرونو.
2: صباح نور يا مكي.
4: صباح الفل امين.
2: كان سعد الايام, صباح نشاط والحيوية,
4: وان شاء الله عامك مبروك انت والناس اللي يسمعوا فينا على الكل.
2: امين يا ربي. اليوم دونك اليوم ولا غدوه كسي بال
4: كيك
2: المخية زادة اليوم كسي بالقديد والمخية لبنى زوز مع بعضهم
4: زوز
2: رجي عام أخضر كسي بالقديد رجي عام قديد دونك زوز مع بعضهم. أنتو كان إن شاء الله بإذن الله خضرة زينة إن شاء الله واحد يتمنى, أما ماذا بيه أمنياته تبدأ واقعية شوية. نحكي على الكوب دي موند ومباراتنا القادمة ضد منتخب اليابان, مش معناتها راهو نحينا أونترنور معناتها راهو سيبون باش نربحوا اليابان. ما خلينا بالله نكونوا واقعيين حسب إمكانياتنا, هكا ولا ماكي؟
4: بالضبط, هذا هو, ماهيش حاجة سهلة, وخاصة أنه شفنا المنتخب الياباني الماتشوات اللي ربحهم المقابلة الودية, الماتش اللي عامله ضد المنتخب الهولندي ماهوش حاجة سهلة. المنتخب الياباني حاجة يعني منتخب باهي برشا وأصعب برشا من السويد, هو منتخب هولندا الزوز. حتى نوصل الماتش اليابان ساعة فهم
2: كل يوم كل ساعة بعلمها نحن قاعدين
4: يظهر لي توا اتضحت
2: يوم البارح كان نهار اكسيبسيونيل البارح بصراحة.
4: افكتيف مو هذاك علاش على النهار اللي ما كانش عادي للبارح تفاصيله كل وشنو اللي صار ومسك الختام في الاخر تعيين مدرب جديد للمنتخب بتفاصيل الكل مباشرة من مونتيري وين صارت الاحداث هذية او صارت اغلب الاحداث هذية. مبعوثنا الخاص احمد عدالة, صباح النور احمد ومساء النور عندك.
5: صباح الخير ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير والامر الثانيه بخير وتونس كلها بخير, وننتهز الفتره باش نتمنى العيد في سدى كل عام واحنا حيين بالف خير للناس الكل. مساء النور بالنسبه لينا احنا خطر نصف الليل ونصف هنا, وصباح الخير لكم انتم بخير.
4: احمد شنو صار في النهار نتاع البارح بالضبط؟
5: النهار بتاع البارح بجد ميت كرونو نوصل له كيف البارح كنا حكينا كان اسالني يمين وكنت واضح في الاجابه نتاعي.
2: نوعدك اليوم نسالك شيء عادل.
5: لا بالعكس مرحبا بيك بالعكس. اما خاطر البارح فما حاجه كان ما كناش نجمو نحكيوها, اما حتى حد ما كان يتوقع السيناريو المهبول اليومي اللي صار زي يعني باللغه الدارجه نجم نقولوا نهار مهبول, لأنه يعني الجيفنمون كثروا برشا وكل ساعة وعلمها كما كنت تحكيه وكل ثقة نجم تجيك اخبار منا ولا منا وبالطبيعة دينا تحكي فيها, لكن حتى حد ما كان يتوقع كونه يشوفها بالطريقة دي. طريقة كونه إقالة صبري لموشي كانت منتظرة, الطريقة كيفاش وعليش كل كل كل ثقة نسمع حاجة جديدة. لكن في كل حالة نختصر الأمور, النهار في الإكيب ناسيونال بحصة تدريبية اللي صارت نصف نهار بتوقيت هوني مونتيري يعني زيت 7 ساعة 7 ساعة ديكراساج بق صبري لموشي إلى الملعب قبل حتى ما تخرج الحافلة متاع اللعبية, يعني نصف نهار سنجون فرامون تقريبا لحتيش غير بعض البرجين خرج من مقر الإقامة مشي للمقر التدريبية أشرف أو لم يشرف على حصة تدريبية موضوع ثاني, لكن كان موجود في الحصة التدريبية. في الأخير هو كان موجود لكن كان يتفرج لانه اللي اشرفوا على الحصه التدريبيه هما المساعدين نتاعو. كان عنده حديث مطول ومطول جدا مع اللاعبيه في الفستير في الحصه هذه. ثم العوده الى النظم، على العوده النظم كثفت الاجتماعات، وكان ثم نوع من الضغط من واحد من مسؤولي جامعه التونسيه لكره القدم او مسؤول صلب المنتخب او صلب الجامعه، طلب من اللاعبيه قال لهم لا يظل لي احسن حاجه كونوا نكملوا مع صبر اليموشي حتى نهايه كاس العالم. بعد
2: نجم نتفاعل معاك في كل مره عداله ولا
5: تفضل
2: به. هل كان منذر الكبير موجود في نفس حصه التمارين؟
5: هو راهو هذه نقطة مهمة جدا، كان موجود منذر الكبير، كان موجود في حصة التمارين، وبطبيعته في كل حصة التمارين يكون موجود
2: منذر الكبير. هل كان على علم منذر الكبير انه هو باش يشرف على الحصة التمرينية هذية ولا؟
5: ما نجمش نجاوب عليها النقطة هذه بالذات امين، لكن اللي نعرفه اللي منذر الكبير كان عنده علم كونه قد يكون المدرب القادم المنتخب الوطني التونسي.
2: واضح
5: نجم نأكد ذلك.
2: هل كان صبري لموشي على علم انه تم استبعاده قبل هذه الحصة التدريبية؟
5: على حد علمي لا، لانه دو سامبلومون في الوقت هذاك بالذات حتى بشويه اتصالات مع اصدقاء صبري لموشي خاصه من الصحفيين في فرنسا، عنده صديق نجم نقول صديق ماشي علاقتهم بالضبط، لكن عنده اكسير الاخبار معه وهو صحفي فرنسي، سالته مره واثنين وثلاثه بعث له قال له انا ما عندي علم بحد شيء، نخدم على روحي موجود الى ان ياتي ما يخالف ذلك.
2: ثم هل ما تم تداوله من اخبار لهنا في تونس مع اخبار انتوكس حتى التوى قاعده ما فماش لا نفي لا تكذيب لا توضيح لا تصديق لحد شيء انه صار التركاسيون صغيره ما بين صبري لموشي ومنذر الكبير في الحصه التدريبيه ذي؟
5: لا لا لا ما فماش منه الموضوع هذايا، وانا نجم ننفيهولك ونجم نأكد لك أن الموضوع هذا لم يحدث بتاتا وما صارش النقطة هذه. وانتم تعرفوا ديلة أولادي حتى نستسموا قديش منظر الكبير هادئ الطبع ومهوش من نوع اللي يدخل في أكروشاج هكا غبي دموع مع شخص. المهم كونه
2: بعد لا هكمل لك عاد في اللازة مازلنا احنا غالي مازلنا في الحصة التدريبية
6: مش بيش نسلك
2: لا مازلنا في الحصة التدريبية. أنا نحيي في عدالة أنه البارح كان بطل اليوم بما وفره من أخبار مش كان لمستمعي موزايك لكل وسائل الإعلام التونسي. معناتها أنت البارح الأخبار اللي نقلناها مصباح دجا كانت محور الحديث على كامل اليوم. اليوم أسألتي تنجم تجيب أخبار أخرى الله أعلم خويا هاني معاك تبعني واحدة واحدة وسع بالك معايا وإن شاء الله ربي قدر الخير. به هل في نفس الحصة التدريبية خاطر قعدت نتبع أنا في حيدر وقت أنت موجود معاه وكنت تحكي على الحصة التدريبية هذية بعدها بالضبط يخرج خبر انه طالب بمستحقاته الماليه مقابل الرحيل، هل في نفس الحصه التدريبيه هذيا تم النقاش معه على مستحقاته الماليه قبل الرحيل ولا بعد؟
5: خليني نجاوبك على السؤال بطريقه واضحه جدا. العقد اللي يربط صبري لموشي بالجامعه التونسيه لكره القدم ما فيهش الحصول على كم مستحقات في صورة الإقالة أو الاستقالة أو المغادرة بأي طريقة كان لأي سبب كان. فيه ينص على حاجة مهمة جدا، زوج حاجات نأكد عليهم. الأولانية هو عنده حتى أوبجكتيف في كأس العالم، عنده أوبجكتيف نصف نهائي في كأس أفريقيا القادمة، وثانية في صورة المغادرة ياخذ ثلاثة جرايات فقط، وفي صورة ما هو حب يغادر يدفع ثلاثة جرايات. هذه النقطة الأولى. يستنين مثال ساعات راو في الموزايكا فيلم زمنا نشكره روحنا شوية، لأنه في وقت اللي أنا مع حيدر في الركاب في الوقت ذاك بزيد 6 متاع العشية رويترز كانت خرجت ديبيش وقالت راه تمت إقالة صبري لموشي. الديبيش هذه تم تنقلها في عدة مواقع كما ليكيك كما الجارديان كما في عدة مواقع على الأقل اللي شفتهم أنا ولا الناس اللي اتصلت بنا.
2: دونك وقتها وصل الأخبار لصبري لموشي هو في الحصة التدريبية
5: ستة متاع العشية اللي صارت معناها ايه ما ستة متاعنا احنا معناها ما نعرفش وصلوا ما وصلوش، لكن الديبيش هذيك طلعت غلطة لأن رويترز بعد تقريبا 15-20 دقيقة عملت موديفيكاسيون للارتيكل الديبيش اللي هبطتها هي وقالت لم تتم الإقالة إلى حد الآن، كلهم بدلوا لها إلا صحيفة واحدة ما نعرفش أنا نحكي إيطاليين نحكي إيطاليين راني حييت اللي لا جازيتا ديلو سبورت اللي خذيت الخبر من موزايكا فاهم ونشرته على الصفحة نتاعها وقالت حسب موزايكا فاهم لم يتم إقالة صبري لموشي وراه الموضوع وارد لكن رسميا لم يتم، على الأقل باش نكونوا معناه نكونوا واضحين.
2: هل في هذه الحصه التدريبيه، ريت مازلنا في الحصه التدريبيه خاطر برشا كلام خرج منها، هي هل في نفس هذه الحصه التدريبيه امومو رفض صبري لموشي انه يغادر الحصه هذه؟
5: لا مش هيك، يعني تو سامبلومون قلت لك انا ما كنتش حاضر الحصه التدريبيه، كنت امين مع روحي ومع الناس اللي تسمع فينا وعندها ثقه فينا، لكن زاد حسب المعلومات يبدو كون الحصه التدريبيه اكتفى كون واقف يدفع، معناها قالوا انا ما حضرتش حسب مصادر يقول لك راه اكتفى بالفرجه ولا وهي بطبيعتها
2: حسب. وفات سيونس دونترينمون وصلوا لوتيل، شنو صار تو في لوتيل؟ تو عندهم مرحله النزل، وصلنا للنزل.
5: وفات سيونس دونترينمون وصلوا لوتيل. نرجع للنقطة اللي انطلقت منها، كانوا ثم شكون من المسؤولين طلب من اللاعبين قال لهم أحسن حاجة كانوا يكملوا تو على خطر نكملوا تو مع صبري لموشي خطر الوقت وما نجموش وما يصيرش.
2: هذا مسؤول واحد قال هكا ولا فما إجماع من بعض المسؤولين؟ عارفني وين نحب نمشي عدالة أنت راك
5: لا همش نجيب إيش أقول حاجة، خلينا نبداو متفاهمين أمين قبل ما تكمل في السيرين تاع الأسئلة نتاعك، راني ماني مسمي حتى اسم شدوا واضحين
2: تنسميه أنا كنت حاب ما عنديش مشكلة.
5: لا لا شمي على روحك أنا مسمي حتى اسم.
2: هل هذا العنصر كان هو اللي جاب صبري لموشي؟ لحظة لحظة، هل العنصر هذا هو اللي كان جاب صبري لموشي
5: المنتخب؟ مركز نتاع الشرطة.
2: لا والله لا والله، خاطر ريت أنا نحب نخرج منك بحاجة، ما نخرج منك ما غير حد شيء مستحيل. ما تكدوش الصحفيين راهو يحكيوا بعضهم، شو ما كيد غصور بجنبي لهنا.
4: لا لا أنا مخرج فيك، أنا تعبني في البلاد مش عدالة تعب.
5: إيش نقول لك أمين؟ إيش نقول لك؟ هو خلينا نكون واضحة معك، أنا ماني مسمي حتى اسم أولا، ثانيا تنكو انا معلومه مش متاكد منها ومش حاضر معاهم في النزل، مانيش سميت حتى اسم، لازم نحكي معك تفاصيل مهمه جدا، خلي المجتمع جدا يفهم معنا. وقت اللي رجعوا لوتيل فما شكون طلب من اللاعبيه اجتمع بهم قال لهم يا الاولاد خليه يكمل نهايه كاس العالم بعد ربي يعمل به. في الاثناء ثم اربع اعضاء مثل الجامعه يسمعوا بالموضوع هذا، اتصلوا به بقيه الاعضاء ولا بالرئيس ونائب الرئيس وقالوا له شوفوا ثم حاجتين، يا اما السيد هذا باش يخرج يغادر توا حالا لانه شوها سمع تونس فضيحة اللي صار، وإلا رانا حتى أحنا رانا باش نستقيلوا. ثم شكون هدد بمغادرة مقر الإقامة، نحكي على المسؤولين لأنه خرجت معلومة أخرى على اسم لعبي مثلما حتى ملادي قرر نحب نغادر، وقال رانا إذا كان ما تمتش قال رانا باش نغادروا حتى أحنا إلى تونس. حتى لهنا كل شيء عادي، تم الاتصال بسلطة الإشراف، وهنا النقطة المفصلية، سلطة الإشراف أعطت السفير مش فرضت عطاك السفير على السفير مكتفيت من السفير الضوء الأخضر لإقالة صبري لموشي ودفع المستحقات بعد 3 شهور اللي هي تقريبا 300,000 دينار، بقيت ستاف ما نعرفش قديش لكن هو 300,000 دينار والمغادرة والتعاقد مع مدرب جديد. فاش صارت العملية وقت صارت نيجوسياسيون لهنا عندنا حتى احنا تدخل رشيق من حميد الشويقي، لأنه حميد الشويقي زميلتنا زي كتير زي معلومة من عند صحفي من برا على أساس أنه ثم مدرب فرنسي كبير سيدرب المنتخب الوطني التونسي، ما لقيناش انفورماسيون شكون المدرب الفرنسي الكبير، حاولنا يمين يسار ثم تكونوا واضحين تداول الاسم إرفيرونار، وقناة أمسيس هي اللي قالت عليه نعيل بعبدالله هو اللي قال عليه كونه إرفيرونار. انطلقنا في الاتصالات، أكدنا من المعلومة كيفاش وفين النهار في تونس نوصلي الأخبار نوصلي في موزايكا فهم، تعدينا مع أخبار في النشرة الإخبارية مع سيف في النشرة الإخبارية، أعلننا على نهاية علاقة تعاقدية مع صبري اللموشي، وقلنا لنا بعض من الساعة في الصور بين موزايكا وقال لايف لطون الفيديو تأكدوا من الاسم ومدة العقد وغيره.
2: عدل أنا كنت أتبع نعرف هاي. أنا هو الإشكال بي سمحني يا مكي يلا غلط
4: لا مانيش مسامحك اليوم
2: ربي معاك يا مكي ما تسامحنيش بي أن الإشكال اللي قريته البارح والله يظهر لي لوجيك شنو في الفكرة أنت على صبري لموشي، إنه صبري لموشي مع ستاف نتاعه مدرب حراس مدرب مساعد، هذا كان يمشي مع هذوما كان جيبوا مدرب ما فماش يكون ستاف كامل هنا باش تحصل مشكلة. هل تم تجاوز هذا؟ مثلا شكون المساعد نتاعو إرفيرونار باش يكون؟ من مدرب الحراس اللي باش يكونوا معاه؟ ما نجموش يكونوا مستاف نتاع صبري لموشي،
5: ما نجموش، ما تحبش نحكيو على تفاصيل نتاع العقد نتاع صبري لموشي بعد جاوبوا على هذه.
2: تفضل تفضل.
4: عقد إرفيرونار بليتو
2: رونار ولا
5: عقد إرفيرونار
2: بيه
5: على المدربين عقد إرفيرونار يمكن مش ناس مش بالصبر، لأنه يعني إرفيرونار بش ياخد 100,000 دينار فقط. إرفيرونار اللي كان ياخد 250,000 يورو 250,000 دولار في الشهر في البلايس كان يخدم
2: فيها كده كمان سعودية
5: في المغرب في عدة دول ما يتيح $100,000 نحكي عن 30,000 يورو أو أقل ما كانتش متوقعة جملة. شكون اللي قنا يعطيه الصحة؟ شكون اللي حكي معاه المعلومة اللي عنا اللي هو اللي حكي معاه واتصل به فسر له وقال له راك أنت ديجا تلعب كأس العالم وما عندك حتى أوبليغاسيون على كأس العالم وأنت ديجا لغة أخرى مكش قاعد تدرب معنا وأنت كأس العالم هذيك كنت مشينا مع السعودية وأنت حرمت في آخر لحظة لسبب أو آخر. 100,000 دينار هو العقد نتاعو. العقد حتى جوا 2028 فيه فر أوبجيكتيف بالنسبة إلى كأس العالم لكن فيه حوادث مادية في صورة التأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم نعرف أني بشبحك لكن كل شيء وارد
2: ديما والله والله وليت تعرفني برشا خاطر افكتيفمون هذيك كانت رياكسيون تاعي ما تبتسمت
4: احمد خلينا نعاود نرجع المعلومه المهمه انه ريفيرو نار دونك السالير نتاعو شهريته باش تكون عقده حتى 2028 وشهريته 100 مليون فقط بعد ما كان ياخذ في 500 و600 مليون.
5: ريفيرو نار باش ياخذ شهريه مع المنتخب الوطني التونسي 100,000 دينار في الشهر هذه هي السالير.
2: قداش كان ياخذ صبري لموشي؟
4: كيف كيف بريس
5: 100,000 كيف كيف بريس نفس السالير العقد نتاع صبري نتاع ارجيرونا ما فيش اوبليغاسيون كاس العالم في دي بريم او كاليفيكاسيون في دي بريم اخرين انواع اخرى لكن فيه زاد اوبليغاسيون في الكونترا اوبجيكتيف في نصف نهائي كاس افريقيا القادمه فيه زاد مع هذا ثلاثة شهور كلوز ليبيراتوار ولا شرط بند تسريحي ولا شرط جزائي ولا اللي هو صورة الإقالة أو الاستقالة والجامعة التونسية عندها الحق توكيل في صورة الاستقالة عندها الحق توكيل صبري رموشي في أي وقت أرادت ذلك ذي العقد متاع
4: إرفيرونار إرفيرونار دونك
2: جبني أستاف
4: هذيك شو نرجع له دونك استاف تاع صبري رموشي مبدأ أين بشي يواصل مع إرفيرونار في المونديال ومن بعد إرفيرونار بشي مع استاف آخر
5: هذه انت تاكدها لي مكي انا ما عنديش المعلومه زي فقط الاسم تاع انيس بوجلبان مازال ما تروح ما عنديش كونفيرماسيون
2: باه لحظه الاولاد الاسم انيس بوجلبان انيس بوجلبان ما عندوش فيزا للولايات المتحده
5: عنده
2: الامريكيه
5: فيزا شنغن عنده فيزا
2: للولايات المتحده الامريكيه
5: فما حلول قاعدين يشوفوا فيها اما اسم شو مش تاكيد زي مش تاكيد كانوا انيس بوجلبان باش يكون في الستاف الفكره موجوده بعد الحلول باش يمشي للولايات المتحده الامريكيه تم عدة حلول من بينهم باسبور ديبلوماسيك من بينهم مواضيع أخرى من عرش الإدارية
4: وما يمتو أحمد ما كما كنت تحكي وهب الخزري
5: وهب الخزري بش يكون موجود في الصف هذا
4: وهب الخزري من المؤكد أنه بش يكون موجود في الصف تعرفيرو لكن قال ليش كيف اللي بريباراتور والمدرب الحر الرأس
5: ما نعرفش بالضبط شنو لكن تو ذكرت المعلومة اللي جات البارحة في نقص صبر لموشي كانوا غادر النزل هو والستاف نتاعه واسكو كامل ومش كامل وستاف ومعهم ولده زاد غادر معه حتى هو النزل الاقامه لانه زي المعلومه كناش نحبوا نحكيوها قبل الماتش لا بعد الماتش مباشره كان موجود معهم في النزل كان في بلوك اخر في ايتاج اخر الله اعلم مش الله اعلم كان موجود في ايتاج اخر ولا في بلوك اخر موجود لا يفطر معهم لا يتعشى معهم لكن كان موجود مع والده
4: موجود في نفس النزل مع المنتخب الوطني التونسي اللي هو النزل يكون ريزيرفي نورمالمون للمنتخب وما نجم يكون حد خارج البعثة الرسمية.
2: هل رفع واجب التحفظ الساعة هل رفع واجب التحفظ على كل ما له علاقة مع صبري لموش في كلمتين نعم لا باش نعرف شنو نسألك
5: نعم ما جبت حاجة واحدة
2: هي ملكي نعم خليني نسألك
5: النزل لازم تريزيرفي فيه وتسكن فيه مش على زمن منتخب طبعا
4: حتى نزل كاس عالم
2: تي ما نصورش باش يسكن في نفس النزل
4: لا لا ساكن في نفس النزل
2: انت تمشي على روحه شنو قاعد
4: يعمل
2: ما تنساوش من هو اللاعب اللي تحدثني عليه البارح انه عيط له قال له انت راك معناتها هزك كيكه معايا الكاس العالم
5: ايمن دحمان حكيناه البارح في اللونتين وفرصه يعطيك الصحه للتوضيح ايمن دحمان هو اللي اتصل به وقال له انت في تطبيق دي ميتلون راك حارس يعطيك الصحة تبعتك في السعودية وقت اللي كنت في السعودية ما عادش علاش اختار السعودية بالذات
2: قالوا ما اقنعتنيش في السعودية
5: ومن بعد قالوا انت في كأس افريقيا وكأس العرب يبدو كان عندك مشاكل ما كنتش مركز برشا قالوا ليه ما عنديش مشاكل حاجة شخصية خصوصية خص ايمن دحمان والمولود الجديد نتاعو وقتها والحمد لله عليه ولاباس وتبارك الله وربي يحفظه وعاش ولاد البنايه الحق مش متاكد في كل حالات ربي يحفظه
4: ان شاء الله ربي يفضله
5: ثم ثم ثم ثم قال له معناها انت تروزم جارديان الحاجه الوحيده برك اللي نحب نسيس عليها تكسحها ذكرتني في النقطه ذي امين هو وقت اللي قال له راك انت تخدم جارديان جوست توضيح ما قالوش ما خلينا نغادر ما قالوش معيك ما قالوش خلينا نغادر قال في الاخر اوكي انا جندي من جنود الوطن
2: من هو اللاعب اللي كان اساسي وصباح القراح وماهوش اساسي اللي قلت انا عليه امبارح
5: كيراس شاور
2: هذا ماتش السويد
5: ماتش السويد هو اد ماروس اما اكثر واحد من اخر لحظه قعد تيتولير هو فيراس شاور
4: احمد خلي دونك سي بون خلي تقريبا الموضوع صبري لا مش نسكروه من بعد نرجعوا له من بعد المونديال لانه اليوم ولا تركيز اهم على ماتش جابون نعاود نذكر انه ايرفيرونار هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي مبدئيا هل فما تاريخ الوصول نتاعو اللي شكون حاضر اليوم في التمارين غدوه
5: الحصه التدريبيه نتاع اليوم سيشرف عليها ايرفيرونار اذا كان خلاص ان شاء الله في الوقت لكن حتى من نصلي ونص حتى تقريبا للعشرة ونص نتاع الليل التأكيد كون الحصة التدريبية باش يكون فيها العشرة ونص نتاع الليل هوني معناها مع سبع سوايع حتى العشرة ونص نتاع الليل هوني المعلومة المؤكدة وكانوا سيشرف على الحصة التدريبية الأولى وباش يكون زادة فيها السماح باش يتم خلالها السماح للصحفيين الإعلاميين بأخذ تصريحات فقط من إيرفيرونار مش من الملعبية في انتظار زاد إن شاء الله ناخذ وقت التوقيت الوصول بالضبط ونحاول نكونوا موجودين في وقت اللي يوصل هو
4: واضح يعطيك الصحة
2: لا لحظة قلت مش سؤال هو معلومة باش نقولها العدالة من بعد
4: تمنى لك باركو دافريكا كشميك اليوم أمين
2: لا والله لا مش أنا أخذ اللي تسألوا فيه الجماهير الرياضية كله يزمني نسألوا صديقنا أحمد وأحمد يعطي الصحة قاعد يوضح في بارشة معطيات مهمة بقى للتوضيح البارح كنت واضح أنا من الصباح يا عدالة بالله حط سبليت معاه نحب نشوف الرياكسيون تاع وجهه أنا فوالا مهمة برشا الرياكسيون تاع وجه عدالة كي نسأله لا سلا خاطر نجم نفهم كل شيء باه تخافش عدالة مش ماكش معني بالأمر لا لا باه ركز معايا عدالة بالبدا البارح من الأول من الصباح قلت صبري اللموشي ليس لديه مكان مع المنتخب الوطني التونسي ويجب إقالته ويجب إقالة معه من تحمل وكان سببا في قدومه للمنتخب كنت واضح في كلامي هذا واللي خليني نكون معناتها صريح مع روحي اليوم الصباح اللي كان سبب في استقدامه هو من دافع عليه البارح لاخر لحظه باش ما يغادرش المنتخب وانا متاكد من المعلومه هذيا وتنقول لكم شكون بعد نهايه كاس العالم
5: باهي انت يعطيك صحه امين ما عندي حتى رياكسيون على النقطه هذيا انا فقط نزيد نوضح لك حاجه واحده اللي احنا راهو دونك اوني هوني في مشاركه نتاع كاس عالم عندنا برشا حاجات نعرفوهم من مش نقولوهم مش راهو خوفا وجبنا
2: في حفاظا لما بقي من امبيونس على الاقل باش نوصلوا كاس العالم
5: صحيح صحيح
2: ما انا باش نقول لكم على الاسم نتاعو راه باش نقول لكم على الاسم نتاعو ناكد لكم جوست اخر ماتش نتاع الكوب دي لا مش اليوم اخر ماتش شوفه نتاع الكوب دي مونت نقول لكم شكون السيد هذا اللي البارح لاخر لحظه مازال يضرب بالبونيه باش يقعد المدرب خاطر هو كان السبب في جيبان
5: هذا كارش باش نختم باش ننسى نطول برشا وزاد باش نطلع نرقد زاد شويه كان نجم دونك اللي راهو نجم اي واحد يشد ميكرو ولا حتى يحل لايف فيسبوك يبدا يحكي يحكي يحكي يحكي يحكي ينجم يحكي 13 ساعه كما عملناهم لايف نهارتها يقعد يعمل 13 ساعه يحكي على المنتخب وكواليس المنتخب لكن فما شويه احترام اول حاجه للمؤسسه الاعلاميه اللي نخدم فيها انا وثاني حاجه احترام للدرابو احترام للناس اللي هوني اللي تنجم مازال تعرق وتنجم تزيد تربح وتنجم تشرف المنتخب الوطني التونسي وترجع شويه من البرشا اللي عملوه الناس اللي تحملوا مشاق السفر وجاوا لهنا هذه الاولانيه ثاني حاجه راه في الدنيا دي ثم حاجه اسمها ما اهم من الكره ثم اسمها تونس ثم السلم الاجتماعي دونك لوجيكمون ثم حاجات برشا نجموا يلزمنا مش نجموا يلزمنا نترفعوا عليها مش فقط خاطر نخدم في موزايكا فام ما خاطر نحب بلادي كيما انت ومكي والناس اللي تسمع فينا وتفرج فينا الكل
4: يعطيك الصحه احمد شكرا ليك دونك نعود اهم حاجه الفيرونار من المنتظر انه يشرف اليوم في العشيه على اول حصه تمارين للمنتخب الوطني التونسي الفيرونار حسب ما كدنا عداله باش يكون شهريته 100 مليون فقط وعقده حتى 2028 صبري اللاموشي صفحة ومبدئيا طويت بالاتفاق بالتراضي على قطع العلاقة التعاقدية وأوكي جير فيرونار مرحبا به مدرب محترم جدا لكن ما ناش ناسين شكون أخطأ الأخطاء التي لازم يتحاسب عليها بعد المونديال
2: واضح يعطيك صحة مكي بارك الله فيك وخدوا معنا رجعي
1: 10 minutes chrono
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
1: أحلى سبير. أحلى سبير. كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
6: مع جيون دليل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
7: تدلل
8: جيون ايام دللنا
9: مع شبان ديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة شبان خيانق ديريس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع شبان ديريس عيش جو المونديال.
10: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو
11: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسة الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لك اللمة العزيزة ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات مونوبري ديما معك
12: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
3: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
12: مع تونس فايقين للتسعين
3: عندك أورانج
1: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية
13: تعرف وين الكوب دو موند السنة؟
14: سهلة عاد هذي في الكندا وامريكا والمكسيك
13: وفي سوسة زادة
14: شنوها شنوها؟
13: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك المولوف سوس يجيك The Fan Zone by مولوف سوس اقوى فرجة واقوى جو وبيان سور عنا ديفوزيون دي ماج سور اكران جيان وكانك عربح والكادوات في مولوف سوس محضرين لكم برشا فازات مونديال السنة في The Fan Zone by مولوف سوس شجع كيما تحب عيشها كيما يلزم
15: كرهبتك تعز عليك رونو تخمم فيك رونو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت وتهدي لكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر وتشيك اب على 40 بوان دو كونترول رانديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجان اغري

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. صيف جاي متحزم وانا سخانة هذي التعب
2: يا راجل، مع كارفور ترتاح.
1: كيفاش؟
2: باك مرتاح بتاع كارفور.

0: جديدة بيننا على بيننا. صباح تربح
1: أيمن. صباح نور.
2: صباح نور أمين.
1: شو نهارك؟ أسعد الأيام خويا الغالي. إن شاء الله صباح نشاط والحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين في نابل. إن شاء الله نهار عامك مبروك. ساعة
2: عامك مبروك وإن شاء الله ينعاد علينا بالخير وإن شاء الله نفرحوا بالشانزمون اللي صار في ليكيب ناسيونال.
1: أمين. جوستومون على رأس المنتخب اليوم هو إيرفي رونار المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. هذا السؤال يخص المدرب الساعة. دجا هو سبق له مرتين باش هز كأس أمم إفريقيا عام 2012 وعام 2015 مع زوز منتخبات مختلفة. سمي لي واحد منهم تربح عن لودو برودوي جديدة توبكل.
2: ما نتذكر كان ما خارجنيش الذاكرة. المغرب والسينيغال كوت ديفوار حاجة كمان هذي اللي في مخي.
1: سميت لي ثلاثة نفرز معت هنا لشو نعمل.
2: بنقولوا المغرب
1: بركة. واحدة بركة صحيحة في ثلاثة اللي سميته.
2: ألور نتصور مروك.
1: لا
2: كوت ديفوار.
1: إجابة صحيحة. ألف مبروك لي كان لودو برودوي جديدة من أهداء جديدة. ثاني تعرف شكون 2012 2015 الكوت ديفوار 2012 هي منتخب زامبيا.
2: زامبيا ولا كاودي حد ذاك.
1: يعطيك صحة أخويا الغالي. ألف تحية ليك ولكل مستمعينا في نابل.
0: صباح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
4: بداية البنك تحفلها صيف سناب الليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك توب بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
5: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 19 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل. مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا. جديدنا يستنى فيكم.
6: الصيف بدا والجو حلا. الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبطبيعة الخدمة ولفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي. Offre valable dans la limite du stock disponible selon le modèle concerné. Stafim, الممثل الرسمي للماركات العالمية Peugeot, Opel ou Citroën في تونس.
7: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية مع أقوى جارانتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
8: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في أوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. أوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننسيوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو. كلمنا على 70 103 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
9: عيش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديشنال بالأبليكاسيون تاب تاب سند والفلوس يوصلون في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بنكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف.
10: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إبيس سفيقس. إجاو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك عيشها BYD.
11: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
12: سيف سنة من الاخر وعلى الاخر ليبرتي فواياج الأولى في تونس تلتزم بطرح أفضل الأسعار في السوق وكان لقيت أقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي.

0: التركيا، مصر، المغرب ولا السعودية، وزيد توفر لك تجربة حجز أونليني سهلة وآمنة على أول منصة في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا أطلب 70 105 900 70 105 900. وحياكم الله.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
1: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح
3: بمناسبة كأس العالم 2026 كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم لأكثر من 17 عام وهايسانس المساند الرسمي للكوب دي موند فيفا 2026 يفرح بكم يوميا بتلفزة 43 بوس سمارت دو لا مارك هايسانس للربح. الطريقة باش تشاركوا سهلة برشا، تصور روحك في واحد من لي ماغازان كارفور، كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس، بارتاجي تصويره في كومنتير تحت البوبليكاسيون اللي تلقاوها على باج فيسبوك كارفور تونيزي. المشاركين لازمهم يكونوا ابوني في لي دو باج زوز كارفور تونيزي وهايسانس تونيزي اوفيسيال. كل يوم لقيت هذايا فما تيراج وصور نكتشفوا بعضنا سعيد او سعيد الحظ. ونذكركم زادة اللي كل يوم فما دي زوف ما يتفلتوش بمناسبة كأس العالم. شنو فيها لوفر متاع اليوم؟ تلفزة هايسانس 55 بوس سمارت ألترا هاش دي 4K غارانتي 3 سنين كاملين 1,574,000 ومعاهم 70 دينار تخفيض على كيس مع الكارت فيداليتي وفي، يعني هذا الكل يولي 1,404,000 دنانير فقط. سعيدة الحظ نزاهة العوني، صباح نور يا نزاهة.
4: صباح خير خويا امين،
3: ان شاء الله نهارك اسعد الايام يا نزاهة.
4: عايشة.
3: مشيت المجازان كارفور دايما اختي الغالية، مشيت المجازان كارفور.
4: اي
3: كارفور ولا كارفور ماركت؟ مشيت كارفور ماركت.
4: كارفور ماركت.
3: إيه. مشيت كارفور ماركت. عملت تصويرة في المجازن. هكا ولا؟
4: إيه.
3: لقيت الببليكاسيون وحطيت التصويرة نتاعك فيها. هكا ولا؟
4: هذاك اللي صار.
3: حطيت جيم على الباج كارفور تونيزي وهايسانس تونيزي. هكا ولا؟
4: صحيح.
3: وهذاك علاش يا لله اسمك خرج في القرعة. ألف مبروك ليك. يا
4: نزاهة
3: تلفزة سمارت دو لا مارك هايسانس 43 بوس، ألف مبروك يا نزاهة.
4: عايشك خويا مين،
3: إن شاء الله سنين دائما، إن شاء الله نهارك أسعد أيام. في الأمان.
5: افتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور.
3: الو كوندكتور. الو ايمن صباح نور.
6: صباح الفل امين، صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل الاذاعه بخير، وكل سنه وكل الشعب التونسي والشعب العربي بخير ان شاء الله باذن الله، وينعاد عليكم بالخير واليوم والبركه باذن الله. احنا موجودين دلوقتي في حلقه الواد. الله يخليك يا حبيبي. احنا موجودين دلوقتي في حلقه الواد ومعانا عم حبيب. احنا كل يعني الناس كلها اجازه والشوارع فاضيه، عم حبيب انت بتخدم دلوقتي ليه يعني؟ صباح الفل الاول.
7: صباح النور يا امين.
3: صباح النور اخويا الغالي.
6: عامل ايه؟
7: كل عام وانت حي بخير.
3: ربي فضلك خويا الغالي وانت زادة لي كل العائلة الكل.
7: يا حمول ليك عايش.
6: عم حبيبي انت النهاردة طالع كده خدمة من الشوارع فاضية.
7: هاي نخدم على روحنا خويا، نهزوا العباد وقدر تربي معنا رب.
6: يا رب خير يا رب.
7: عايشك.
6: ان شاء الله.
7: عايشك يا حمول ليك.
6: رب يبارك. عم حبيبي سؤال بسيط وسهل ويجعله كده سنة هجرية بدايتها خير عليك. العلامات اللي في الشارع اللي تعلن عن خطأ خطر مؤقت، هدايا شنية لونها؟
7: لونها الأصفر.
6: لونها؟
7: الأصفر أصفر.
6: ما ينفعش أحمر؟
7: لا.
6: طب أزرق؟
7: لا.
6: لونها أصفر يعني أكيد؟
7: أصفر أصفر.
6: أصفر ماشي. أنا أقول لها على حاجة، أنت تربح 200 دينار وتروح.
7: بارك الله فيك.
6: مبروك عليك يا عم حبيب.
3: ألف مبروك يا عم حبيب.
7: عايزك يا رحمة ديك تيم أمين جار.
3: بالاسم ولقب ربي فضلك.
6: والله.
3: للتأكيد لك يعطيك صحة. أيمون أنت ألف مبروك زادة. تعادل بداية موافقة المنتخب المصري ضد بلجيكا، تعادل 1-1 البارح، فرحنا لك برشا أخويا وفرحنا لشقائنا المصريين. يعطيك صحة أيمن. 8 موعد الأخبار وسبور إكسبرس.
5: يجي وبحضينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور. الو كوندكتور. مسين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
8: تحت شعار التنمية المستدامة من أجل اقتصاد أخضر، تنطلق فعالية معرض أفريكا بيك فايف من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين ولبلاد اللي تحبها. في كل حكش بن خيوق الديريس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لي مع الفرجة.
4: تعرف وين الكوب دو موند السنة؟
5: سهلة عاد هذي، في كندا وامريكا والمكسيك
4: وفي سوسة زادة.
5: شنو شنو؟
6: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك، المولف سوس يجيك. The Fan Zone by مولف سوس، اقوى فرجة واقوى جو. وبيان سور عنا ديفوزيون دي ماتش سور اكران جيان، وكانك عربح والكادوات في مولف سوس محضرين لكم برشا فازي. مونديال السنة في The Fan Zone by مولف سوس، شجع كيما تحب، عيشها كيما يلزم.
7: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور، l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 530 كيلومتر وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
8: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير أور، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص و 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام و من 128 جيجا ستوكاج، و الريزيسانس IP68 و IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 839 دينار، بري بوبليك كونسيي فيفو.
9: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
10: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت، وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
9: مع تونس فايقين للتسعين.
10: عندك أورانج. تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ ما عليك نزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
11: في مونوبري جونا. أبلي فير سير تو يو، أبلي فير سير تو يو. حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني، لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش. مونوبري ديما معك.
12: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
13: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني تؤكد خلال إشرافها أمس على اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يتضمن عددا من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تعزيز الاقتصاد والبنية التحتية ودعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي والرفع من نجاعة المرفق العام. يشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية الذي يرتكز على 3 محاور رئيسية تشمل التوجهات العامة والتنمية المجالية والسياسات التنموية. بلدية تونس تشرع في إنجاز المرحلة الأولى من القسط الرابع لمشروع ترميم المعالم التاريخية، والذي يشمل صيانة عديد الأقواس الموزعة بين دوائر تونس المدينة وباب السويقة وسيدي البشير، في إطار المحافظة على سلامة المارة والمتساكنين وحماية الموروث المعماري للمدينة العتيقة. والبلدية تشير إلى أن جمعية صيانة مدينة تونس تتولى متابعة تقدم الأشغال بالتنسيق مع المصالح البلدية المختصة، بما يضمن حسن تنفيذ مختلف التدخلات المبرمجة. وزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالحها، على أن تجرى الاختبارات يوم 23 جويلية والأيام الموالية وفق قرار صادر بالرائد الرسمي. يذكر أن آخر أجل لقبول الترشحات سيكون يوم 23 جوان الحالي. عالميا، صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تنقل عن رئيس أكبر شركة لتشغيل ناقلات النفط في العالم أن مالكي السفن لن يستأنف العبور عبر مضيق هرمز لأسابيع إلى أن يقتنع بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني حقيقي وملموس على أرض الواقع. وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للصحيفة إنهم يواصلون العمل على إنشاء ممر آمن لإجلاء البحارة العالقين في الخليج منذ أكثر من 100 يوم. قادة مجموعة السبع يعقدون اليوم الثلاثاء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، في وقت صرح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يمكن إحراز تقدم بخصوص ملف الحرب المتواصلة في أوكرانيا منذ ما يزيد عن 4 سنوات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبر إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
14: الأولى في تونس
15: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج. الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
16: أريدو، طور عالمك.
17: سبور إكسبرس،
18: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. الفرنسي إيرفي رونار هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد إقالة صبري المشي والإطار الفني اللي معاه مرة أخرى. تفاصيل نخذها من مونتيري في المكسيك مع مبعوثنا الخاص أحمد عدالة. مرحبا من جديد أحمد.
19: صباح النور، مرحبا بك ماكي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا. كما كنت أحكي أنت إذا رسميا، كما كنا أشرنا له الموضوع ذي على موزيك فهم البارح، رسميا الفيرونار هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي، وتمت إقالة صبري الموشي. جماعة التونسية لكرة القدم في البلاغ متاحها كانت أكدت كونه تعاقب حتى لنهاية كأس العالم فقط، لكن المعلومة اللي عنا واللي واخدينها من مصدر رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم البارح تأكدنا كونه التعاقد حتى لجوان 2028 بهدف التأهل لنصف نهائي كأس إفريقيا ودون أهداف بالنسبة إلى كأس العالم، يعني ما عنده حتى أوبليغاسيون بالنسبة لكأس العالم. في صورة التأهل للدورة الثانية بتبيعها كما دي بريم يأخوهم، الامتيازات المالية هي نفسها إذا كنا نحكي فيهم بكري شوية 100 ألف دينار. يبقى النقطة هذه للتوضيح، هل تم التراجع عن التعاقد معه لجوان 2028؟ لأنه هذه المعلومة المؤكدة من مصدر رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم، علاش تحط في البلاغ كونه إلى نهاية كأس العالم فقط؟ إن شاء الله اليوم نحاول نفهم الموضوع زي مع أنه زاد ثم نقطة صحفية للمدرب الجديد إيرفي رونار قبل الحصة التدريبية متاع اليوم العشية اللي بتكون مازي كلاس عن تصريح بتوقيت تونس 8 متاع الليل هوني بتوقيت مونتيري. نحاولوا نريد نتأكدوا علاش كانت 2028 جوان وليت فقط نهاية كأس العالم، عشان نحاول نتأكدوا معلومة زي في قدم الساعات.
18: شكرا لك أحمد. دونكير فيرونار باش يشرف على الأقل بصفة رسمية ومؤكدة جدا، في انتظار تفاصيل الساعات القادمة، يشرف اليوم على أول حصة تمارين المنتخب الوطني التونسي. فيرونار بيان سور اللي سبق له تدريب السعودية، المنتخب المغربي فاز مع زامبيا، فاز مع كوت ديفوار كيف بالكان، توج بي مارتين، دونك باش يكون هو مدرب المنتخب الوطني التونسي، باش يكون على البنك في مباراة اليابان وهولندا. نواصل مع المونديال ونتائج مقابلة البارح. مصر تعادلت مع بلجيكا 1-1، بلجيكا اللي ربحتنا 5. إسبانيا تعادلت مع كاب فير 0-0. إسبانيا. العربية السعودية تعادلت زادة مع اليوروغواي 1-1. حتى إيران تعادلت مع نيوزيلندا 2-2 تقريبا. نتائج بتاع المنتخبات الإفريقية، نتائج المنتخبات العربية، نتيجة المنتخب الإيراني معنا يصف نتيجة منتخب جنوب إفريقيا ضد المكسيك، بقية كل كانت نتائج محترمة ومحترمة جدا، إلا نتيجتنا كانت أسوأ حتى من نتيجة الهزيمة متاع جنوب إفريقيا في المقابلة الافتتاحية ضد المكسيك. إن شاء الله الوضع يتصلح في المقابلات القادمة. بالنسبة لبرنامج اليوم في المونديال، 8 متعليل فرنسا ضد السنغال ماتش كبير، مع 11 متعليل العراق ضد النرويج، مع ساعتين متع الصباح كيف كيف ماتش كبير الأرجنتين ضد الجزائر، والخمسة متع الصباح الأردن ضد النمسا. في أخبار أنديتنا التونسية، في الترجي الرياضي التونسي تم الإعلان رسميا على عودة المدرب الروماني لورينسيو ريجيكام في التدريب الترجي الرياضي التونسي. ريجيكام صحح عقد لمدة موسم قابل للتجديد. نواصل مع الترجي وإدارة الفريق، توصلت لاتفاق رسمي مع المدافع الأيمن محمد بن علي على تجديد التجربة، والإمضاء منتظر في الساعات القادمة. في النجم الرياضي الساحلي، مرة أخرى يتم إلغاء الجلسة العامة الانتخابية بسبب عدم ورود ترشحات. البارح تسكر باب الترشحات ومفيش ترشحات، وبالتالي الكتابة العامة للنجم دعات الهيئة المستقلة لمواصلة تسيير الفريق إلى حين انتخاب هيئة جديدة. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع مين وكامل فريق، أحلى صباح.
15: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
16: أريدو، طور عالمك.
20: أحلى صباح.

0: الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخم كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادية فوتي.
2: فيني 17 دقيقة إن شاء الله، نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز نحكيه على فيديو اللي دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي شفنا من خلالها الجماهير اليابانية اللي نجحت مرة أخرى في أنها تتحول إلى حديث العالم. لكن المرة هذه مش بسبب كان التعادل بين اليابان وهولندا في كأس العالم 2026، لأنه ما كانش الحدث الوحيد اللي اختفى الأنظار. المرة هذه السبب كان النظافة والانضباط. جوست بعد نهاية المباراة معظم المشجعين كانوا اتجهوا نحو البوابات اللي نجموا يخرجوا منهم، في حين أنه عدد من المشجعين اليابانيين، ونحكي وزيدة حتى على مئات، اللي قاعدوا في المدرجات وكانوا حاملين معاهم أكياس قمامة زرقاء كبيرة، وبدأوا يلموا في الدبابز الفارغة بقايا الماكلة، الكيسان من بين المقاعد. مشهد نعرف اللي نجموا تقولوا اليوم ولا مألوف في البطولات الكبرى، لكنه ما زال زيدة يثير اهتمام والإعجاب متاع العالم في كل مرة. الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا كان أشاد بالتصرف ذي عن طريق حسابه الرسمي، ونشر زيادة صورة للجماهير اليابانية مع تعليق الجماهير اليابانية تفعل ما تفعله دائما، وحطوا تدى أن المشجعين أظهروا مرة أخرى أخلاقهم المثالية بتنظيف المدرجات قبل مغادرة الملعب. في مقطع زيادة فيديو نشره الفيفا شفنا أن واحد من المشجعين اليابانيين كان حاول يفسر السبب متاع السلوك هذية، وقال أنه ثقافة قائمة على الاحترام ثقافتهم. يقول زيدا أنه احترام اللاعبين والجماهير والملعب. زيدا يقول احنا فخورين بوجودنا هوني، ولكن ما نحبوش نخليه الفوضى ورانا. على مواقع التواصل الاجتماعي شفنا برشا تعليقات اللي فيها برشا مدح للجماهير اليابانية، برشا شكر. زيدا واحد من الانترنت قال أنه العالم بحاجة ليتعلم من اليابان. شفنا زيدا تعليقات أنه هذا السلوك يروج اليابان أكثر من المنتخب نفسه. لكن زيدا القصة ما وقفتش عن تنظيف المدرجات كهو، لأنه في طوكيو شفنا مئات المشجعين اللي خرجوا يحتفلوا بالتعادل أمام هولندا في مشهد فيه برشا هتافات، في زدا برشا احتفالات. والمفاجأة أنه الاحتفال استمر 40 ثانية كهو، وقت اللي تحولت إشارة متاع البيتون إلى اللون الأحمر الناس الكل رجعوا على الخطوار بالوقت، وتم استئناف حركة المرور بشكل طبيعي وكأنه مسار حتى شيء. دونك المدة متاع الاحتفال كانت لطام تاع تبديل الضوء من الأحمر للأخضر، والمشهد اللي يوصفوه برشا بأنه اليابان في لقطة واحدة حماس جنوني لكرة القدم، لكن من غير ما تهزم المشاعر وقواعد النظام والانضباط. كنت ذي موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تجو تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح، باي. موزيكا فام
1: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
0: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخم كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.
3: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزربي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنتاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزربي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy، شمس اليوم طاقة الغد.
5: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: كل يوم السين الجمعة من 6-9 الصباح
4: 28 دقيقة على موزايكا فام. غو بونجور إياد، صباح النور.
5: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو تونس والمنتخب، العقل والعاطفة نحكيو فيه بعد شوية.
4: عجبتوا البارح محلل رياضي؟
5: لا أما ما فيش حتى جرام تحليل كروي.
4: مش تحكي كرة وما تحكيش كرة،
5: هاتا وشوفوا شوية
4: تبعد شوية نكتشفوا فقرة الكرة مش كرة. صباح النور.
6: أهلا وسهلا، شان نهارك زين أمين، نهاركم زين الناس الكل. بعد شوية في انتباه شقال باش نرجعوا على بعض المقابلات التلفزيونية اللي قام بها مدرب المنتخب الجديد، وزيدا باش نكتشفوا بعض التفاصيل على حياته قبل ما يكون مدرب، شنو كان يعمل، كيفاش رؤيته زيدا في فلسفته في الحياة، وكيف زيدا باش نشوفوا بعض وسائل الإعلام الفرنسية كيفاش كانت تحدثت على خبر تعيينه. هذا باش نحكيو فيه بعد شوية في انتباه شقال.
3: أحلى صباح. تيك نيوز. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. الصين بدأت تعتمد على ديبوتيت كابين طبية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، موجودة في محطات المترو، المراكز التجارية وحتى المباني الإدارية. يسميوها One Minute Clinics. المستخدم يلخص الأعراض اللي حس بها، والخدمة تبدأ بقيس مجموعة من المؤشرات الصحية كما درجة الحرارة، ضغط الدم، نبضة القلب ونسبة الأكسجين في الدم. الذكاء الاصطناعي حلل المعطيات الكل ويقارنها بقاعدة بيانات كبيرة فيها أكثر من 300 مليون استشارة طبية سابقة، وفي أقل من دقيقة يقدم تشخيص أولي للحالة. أما الحاجة المهمة هنا، الذكاء الاصطناعي ما يخش القرار وحده، طبيب حقيقي ومرخص يراجع الملف عن بعد ويصادق على التشخيص والعلاج قبل ما يتم صرف أي دواء. أي نعم، دواء. الكابين فيها ديستريبيوتور أوتوماتيك دو ميديكامون، يعني إذا الحالة بسيطة والدواء متوفر المريض ينجم ياخد دواء مباشرة من الموزع الآلي في دقائق معدودة. الشركة اللي أطلقت المشروع هي بينغ جود دكتور، اللي وفرت أكثر من 1000 كابين في 28 ولاية صينية. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز. كيما ديما نقولوا، اللي يقصد يقصد دار كبيرة، وجينيروزيتي متسمي على تيتي، على خاطر باللوفر جديدة فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 29 جيجا ب 29 دينار و 600 باش تولي مش تكونيكتي ليه، اما تفانسي على الانترنت، موسيقى، لعب وستوريات، وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. ما لازر بروحك واكتيفي لوفر فانسي دو تيتي وماكش باش تندم، على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي ومعها دي زابيل ليميتي. اوفر متوفرة في نقاط بيع اتصال تونس مع ديفيرون فورفي. تيك نيوز باي تي تي.
7: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
3: مع اياد الدهماني.
4: غو بونجور اياد.
5: صباح النور امين، تحية المستمعين الكل. ظهر لي متفق معايا امين انه البارح بلاد كاملة ما فماش موضوع غير هزيمة المنتخب والهزيمة القاسية بخمسة ضد.
4: هو نهار كان مقسوم على اثنين البارح، نص الأولى كان الهزيمة، النص الثانية المدرب.
5: الحجم هذية متاع ردة الفعل متاع انه مجتمع كامل ما يحكي كان على ماتش متاع كرة، كي تاخذها عقلانيا مايش مفهومة، يلزم بالحق من الحاجات اللي يلزم تتفهم، وموش كان في علاقة بتونس. رو تونس مناش اون اكسبسيون وماهوش نقد زادة معناتها وإلا لوم على الناس، بقدر ما انه خلي نحاولوا نفهمه. هاو باش ناخذوا احنا ان اكزامبل نبعدوا على تونس، ولكن تو نرجعوا ومن بعد نحكيوا على تونس. ناخذوا اكزامبل بلاد كيما فرنسا يمين. حسب رايك بالمنطق والعقل، شنية اكثر حاجة اثرت في الدولة الفرنسية وفي المواطنين الفرنسيين وحياتهم؟ هي
4: حصول فرنسا على كاس العالم
5: ما تحركناش سينا
4: نسكن حاجه اخرى.
5: لا لا لا بالمنطق والعقل هل انه حصول فرنسا على السلاح النووي لا. هل انه لا لا بالمنطق والعقل
4: والله نحكي بجد
5: بالمنطق والعقل اهم حاجه تاثر في حياه الناس هي كي اخترعوا التي جي في هي كي وصلوا للسلاح النووي. ولكن الفرنسيس كي عبروا على الفرحه نتاعهم انه عبروا اكثر كي هزوا كاس العالم والا كيف اخترعوا التي جي في والا كي عملوا السلاح النووي كازو كسل العالم.
4: وي انا بدي اشاطرهم الراي.
5: استنى ايه لازم نفهموه هذا علاش المجتمعات تتصرف بطريقه غير عقلانيه وقت اللي يوصل الموضوع للكوره. ما ناخذوا دول اخرى تبدا بلاد فقيره في اخر الترتيب في كل شيء ما تتغشش، ولكن كيف فريقها ما يترشحش لكاس العالم تتغشش. حاجه غير طبيعيه في تعاطي المجتمعات مع الكوره. علاش؟ خاطر الكوره ما عادش مجرد رياضة. إيه داير أنا حاولت نفهم نلقى إنه لي سوسيولوج خدموا برشا على الموضوع هذا علماء الاجتماع شو يقولك؟ يقولك معناتها كرة القدم بالشعبية الكبيرة اللي خذتها بالميدياتيزاسيون الكبيرة اللي خذتها أصبحت نوع من معناتها لشاباتوار المهرب من الحياة العادية. الناس تهرب للكرة. علاش؟ على خاطر أولاً القواعد، مش قواعد اللعبة ولكن القواعد الاجتماعية تتغير. اليوم مواطن اللي يبدأ يعيط ويسب وهيج في استاد كان يعمل نفس الحاجة في الشارع تو يهزوه المنوبة. القواعد متاع المجتمع تلمو ستريكت وفما معايير وفما دينارم اللي أصبحت الناس تهرب للاستاد. ومش كان الفرجة في الستاد، حتى اللي يتفرج في الدار فما هاك الكوميونيكاسيون اللي تصير واللي هي مربوطة بهاك المشهد متاع اللارين متاع الستاديوم اللي ديجا في معناتها هو أصلا نلقى حتى ديزارشيتكت اللي فسروها الحكاية يقولك استاد معمول بطريقة انه كل شيء يكون فيه عدوى تنتشر بين الناس يكمبري حتى السيركولاسيون متاع الصوت والأكوستيك وغيره. دونك هذا جانب. الجانب الثاني هو انه لا سامبليسيتي نتاع المشهد نتاع انه 11 جوار يمثلوا امه اصبحت هي سي اون ناسيون فيرتوييل معناتها امه افتراضيه. واصبح ماتش الكوره هو نوع من الحرب اللي هي ما فيهاش دم ما فيهاش كرتوش ما فيهاش يتامى وثكلة وقتلة ومجريح، ولكن فيها برشا من المشهد العسكري. نبداو باليونيفورم انه وانت الجيش بتاعك عنده لمام يونيفورم. نبداو بتحيه العلم اللي هي شفتك الخط ذاك لو سالو ذاك هو نفسه السالو نتاع الجنود وقت اللي يبداو يحارب. نجيو للكسيك نحكيو دفاع وهجوم وخطه ودونك والعلم. دونك هذه رد انه الناس تهرب من الامه الحقيقيه اللي هي معقده اللي هي فيها اقتصاد وحكومة وإجراءات وقوانين وأوامر وعالم إلى أمة سهلة واللي هي زادة كيف توحد الناس. حتى يونيكيب راهو نورمال ثم كالفينومين ديدونتيفيكاسيون اللي الغمان المساواة. شو معناتها؟ الفريق يشجعوا الطبيب والمهندس واللي لابس عليه والفقير واللي يخدم عامل يومي. دونك هك الصورة متاع وحدة الأمة اللي متلقاهاش في المجتمع العادي أصبحت تمثلها الكورة. وهنا بيسور كي تشوف انت التعليقات متاع المعلقين على الماتشوات كله خطاب حربي، هاي قذيفة وهو معناتها هجوم كاسح، وهذا يعطي انتصارات اللي تنجم تكون مايش موجودة في المجتمع وتنجم تكون أقل أهمية برشا من انتصارات أخرى. الأمريكان يفرحوا أكثر بأن إكسبلوا سبورتيف من أنه اليوم هما اخترعوا الذكاء الاصطناعي اللي باش يغير مش تاريخ بلادهم ولا حياة بلادهم، باش يغير البشري. هذا يفسر جانب العاطفة وكيفاش قاعدين نتعاملوا مع الكرة كعاطفة متاع أنه حاجة سهلة اللي نتفرجوا فما عن اكيب 11 جوار نشجعوهم ونجموا انجوج الاداء متاع هذاك. مش كيما انت باش تقيم حاجات معقدة. ولكن كرة القدم لا تخضع فقط للعاطفة. كرة القدم اي تي استوريكمون تمثل لو سيستيم مونديال اللي كانت عايشة فيه. تجي تشوف انت مثلا كرة القدم في إيطاليا مع الفاشية مع موسوليني كانت تعبر على نظام، وكانوا لي جوار يعملوا لو سالو فاشيست، وإلا في ألمانيا تاخذ كرة القدم في الأرجنتين في البرازيل كل ديما تعبر على السيستم. اليوم لو سيستم أشانجي وكرة القدم أشانجي. تذكر احنا حكينا مرة أمين قلنا كيفاش كرة القدم تبدلت. اليوم العالم هو عالم رأسمالي، هو عالم معولم، اللي اليوم تشوف كرة القدم كيفاش لي ترانسفير الفلوس لو كابيتال الشركات هي اللي تأثر وغيره. دونك كرة القدم مرتبطة بالسيستم. علاقتنا احنا اليوم كتوانسة ما زلنا في الجانب العاطفي اللي هو عادي راه ماهوش سبان، الجانب العاطفي اللي موجود في العالم الكل. وعطينا الاكزامبل نتاع فرنسا كي تربح كاس العالم تفرح اكثر من اللي كي تصنع سلاح نووي، ولكن في المقابل دول اخرى فما الجانب نتاع الاقل. احنا السيستم تاعنا كابيتاليستيك، ولكن هل انه الشامبيونات تاعنا فيه احتراف بنفس المعنى نتاع اللي موجود في العالم؟ لا. اليوم العالم اللي هيمن عليه هو التكنولوجيا. اليوم التكنولوجيا هل انه احنا مستعملينها كما يلزم؟ هل انه قاعدين نطبقوا فيها كما يجب؟ هل انه قاعدين نتعاملوا بالامور بعقلانيه زاده كيف كيف؟ لا. ناخذ اكزامبل مثلا نختم به مين، ناخذ اكزامبل المغرب. توا احنا برشا ناس فرحين، فما كلام غلط اللي قاعد يتقال من انه المغرب ولا انفيستي في لي اكاديمي وفي اللي معشو، اللي هو غلط بيان سور. كي نشوفوا احنا الماتش الاخراني كونتر البرازيل، ال11 جوار مش فقط ما يلعبوش في المغرب، ما همش مولودين في المغرب اصلا. ال11 جوار اللي هبطوا كونتر البرازيل كلهم ما همش مولودين، معناتها لا تكونوا في المغرب ولا تدربوا في المغرب ولا شيء. هنا الفكره كانت انه انا في نضيع وقتي نمشي للشباب هذوما اللي مكونين ايار، ونقنعهم بانه الانتماء الاول الرياضي نتاعهم يكون للبلاد. سي ان شوا تنجم تتفق معاه تختلف معاه، ولكنه على مستوى النتائج سي ان شوا ناجح. اليوم معناتها راهو اذا نحبوا نوصلوا للنتائج ما يكفيش انه نحي مدرب حط مدرب، نحي جوار عايط لفلان ما تعيطش لفلان، بقدر انه فما الجانب نتاع العاطفه اللي يلزم ديما يكون موجود، ولكن راهي النتائج ماهيش العاطفه اللي تحققها، النتائج اللي حققها هو العقل.
4: واضح. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وخدوا معنا رجعين. أحلى صباح
8: مع شبان ديريس، عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوق ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديريس عيش جو المونديال.
9: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشات تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم، جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل المرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج، ومزيك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
10: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال21 جوان تجيكم بأوفر الدوخ جيل دوش سانسيا 400 مليليتر ب 6 دينارات و 390، ومعه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
11: مونوبري ديما معك.
12: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 530 كيلومتر وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
13: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
13: مع تونس فيقين للتسعين
2: عندك أورانج
14: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
15: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
16: صباح الأفكار المزينة أبراج إن شاء الله تكونوا لاباس الحظ مويتيكم نهاركم يبدأ فكرة والفكرة تولي إنجاز كي تأمنوا برويحكم انتو مراكم يناريين ردوا بيلكم تستنيوا الفرص تجيكم أصنعوها بيديكم عندكم شرارة قادرة تبدل نهار كامل سواء بكلمة باهية قرار شجاع وإلا خطوة صغيرة نحو حلم كبير شوية ثقة في قدراتكم اليوم راهو نهاركم باش يزهى أكثر من أي وقت وقت اللي تزرعوا التفاؤل في قلوبكم في قلوب زيد الناس اللي دايرة بيكم هيا عاد نحبكم تنطلقوا وخليوا بصمة وين ما تمشيوا حمل أسد وانت يا برج القوس وفي بالك يا برج العذراء ثور برج الجدي ثقتكم في رواحكم هي سلاحكم اليوم راهو حضوركم وكلمتكم تنجم تخلي أثر كبير وين ما تكونوا موجودين روح المغامرة فما تفاؤل اللي فيكم تنجم زيدة تفتح أبواب جديدة كلامي هذا على الأبراج المائية زيدة سرطان عقرب برج الحوت خليوا نهاركم مليان أمل ابتسامة إنجازات حتى لو كنت صغيرة ميسالش راهي تكبر مع الوقت لكن هي نصيحة مع النص الثاني من جوان للأبراج الهوائية دالو ميزان جوزي ما تضيعوش طاقاتكم في التفكير راهو ساعات أفضل قرار هو إنكم تبدأوا حتى لو ما كانتش كل التفاصيل واضحة كلمة بهية فكرة إيجابية ابتسامة صادقة راهم ينجموا يبدلوا مود نهار كامل
14: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
15: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم أحلى صباح
8: أحلى صباح
15: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 صباح باغوميتر
6: أول خبر في البغومات خبش يتم التصويت عليه هو كلاسمون جديد لجزيرة جربة اللي نلقاها تتصدر القائمة متاع الوجهات السياحية اللي فيها الشمس مضمونة هذه القائمة هذه تقام بأعدادها منظمة رحلات السياحية إيزي جيت هوليدايز اللي هي نلقاو جزيرة جربة تخليها متفوقة على وجهات منافسة وراهو كي نحكيو على وجهات منافسة نحكيو على مراكش ونحكيو حتى على سيفي إشبيليا التصنيف هذا يستند إلى مجموعة من العوامل من بين منها القيمة الممتازة متاع الديستيناسيون مقابل سعرها دونك وهذا موجود في جربة المناخ والارتفاع الملحوظ في اهتمام المستفيدين بالوجهة هذية دونك نلقاو أنه جزيرة جربة عندها الجاذبة برشا الجاذبة السياحية ونلقاو زيدها حتى بفضل العروض المناسبة متاحة تحظى بإشادة كبيرة وبرش حديث زادة حتى في الكلاسمون هذي على الشمس ومعدل درجات الحرارة الصيفية قادوا صد
4: زوز أخضر تفضليات
5: يسر أخضر خطر الحمد لله على نعمة الشمس ثانيا لأنه معناتها الطبيعة أعطتنا جزيرة معناتها يسميوها جزيرة الأحلام معناتها لطبيعتها للسواحل متاعها للوفر توريستيك اللي فيها انه اليوم نطوروها وسورتو نحافظوا عليها اساسا على المستوى البيئي خاطر نعرفوا راهو جزيره جربه فيها برشا مشاكل بيئيه اللي يلزم معناتها نلقاو لها حلول باش نحافظوا عليها كوجهه مهمه بالنسبه للسياح وتكون ان شاء الله في المستقبل مش فقط زاده وجهه بسبب الاسعار معناتها المنخفضه نتاعها
4: باه جربة مزيانة بصراحة بكلها ومش كان الشمس حتى البحورات مزيانة نتاعها ياتي فما بحر مزيان على الاخر نحكي على قلالة جربة جربة ميدون جربة حومة السوق جربة من احلى جربة من احلى البلايص اللي تنجم تزورهم سواء كنت سائح اجنبي او تونسي ما ترى تنجم تبرمجك التبحيرة مرة في العام تمشي الجربة تستمتع بالبحورات نتاع جربة وبالجو نتاع جربة معناتها فهذا ممكن وممتاز برشا دونك مش غريب ان القاوها هي تتصدر هذا المشهد، وان شاء الله ربي يحمي كل اصدقائنا في جربه.
6: الاخبار الثانيه باش نحكيوا على، بما انه احنا على موسم فصل الصيف، نحكيوا على كراء السيارات. نائب رئيس الغرفه الوطنيه لشركات كراء السيارات زكريا النعات يتحدث على، يقول انه عدد شركات كراء السيارات في تونس شد في الفتره الممتده بين 2025 و2026 ارتفاع كبير. دونك فما اكثر من 100 شركه جديده حلت اليوم، عنا 712 شركه. يتحدث على انه يقول الرقم هذا غير متوازن مع قدره السوق نظرا لحجم الطلب الفعلي وإمكانية التشغيل. يحكي على الأسعار زيادة، كان هذا في تصريح الإكسبريس إف إم. يحكي على الأسعار متاع كراء السيارات في تونس، يقول تتراوح يوميا بين 120 و 150 دينار للسيارات الاقتصادية، نجم توصل ل 180 دينار وأكثر حسب نوع السيارة الفئة متاعها والتجهيزات اللي فيها. ويقول زيادة أنه القطاع يشهد تفاوت بين شركات محترمة ويقول أخرى للأسف لا تلتزم بالمعايير.
4: فهمتش معناتها متقلقين خاطر برشا شركات ولا ما فهمتش؟
6: ليه هو قدم بعض الارقام.
4: احمر يد احمر تفضلي.
5: انا ضد اللوجيك بتاع انه يلفو فيرمي مارشي، معناتها نسكروا سوق فقط باش نحافظوا على معناتها خلينا نقولوا نوع من الريع في المجال هذاك. القاعده في الاقتصاد هي المنافسه، من بعد راهو كيف تولي السوق ما عادش تستوعب حتى حد ما يمشي يستثمر في مشروع خاسر، واللي يحب يخسر فلوسه ويحل المشروع اللي مع هذاك هو يتحمل مسؤوليته. ولكن ماهوش دور الدوله انها تسكر تقول هاي اكهو توا عنا ما يكفي من شركات كراء سيارات حتى حد ما عاد يحل شركه. منطق في تقديري اقتصاديا ماهوش سليم.
4: وانا فاهم عليه، ما سالت سؤال خاطر فاهم علاش هذاك، علاش هزيت احمر. خذ كيف يكثر الشركات يكثر العرض والطلب يكثر، دونك الأسوام تنخفض نجم. ما تولي كراء السيارات ما عادش من 120 و 180 دينار في السيزون الطالعة اللي هي توا ديجا بدات، نجم يولي حتى ما عادش ب 70 دينار 80 دينار اللي هو وسط العام، في بالي حتى توصل حتى ب 30 40 50 60 حاجتك. ما تبدا بيريود طويلة ما تنجم توصل
6: ولا شركات انتي وطبيعة كونتخاز
4: معناتها هذاك. علاش انا مع انه المنافسة موجودة مادام اللي باش يستفيد هو الحليف، وكان المارشي ما يستحملش عدد شركات فما البعض يسكروا حدهم، معناتها لين نوصلوا ليكيليبر بارفي. من بعد
6: نحكي شوية ساينس فيكسيون، نحكي على التصريح متاع إيلون ماسك اللي يقول باش نقوموا بزراعة في عقول البشر الشرائح، الشرائح هذية سيبرانية، يقول باش تعطي للبشر قوة خارقة. يقول انه الشخص اللي ما عندوش قدرة انه يمشي باش يمشي، الشخص اللي ما يراش سيبصر والآخر سيتكلم. يأكد اقتراب تقنيات جديدة اليوم من تحقيق معجزات في شرائح الدماغ. ماسك يقول هالشرائح هذية نجم تعطي قدرات غير مسبوقة، ويقول انه الواجهات الدماغيه الجديده تنجم تمكن المصابين حتى باصابات دماغيه ولا في العمود الفقري من انهم يستعيدوا بعض الوظائف نتاعهم. يقول استعاده النطق زاده دولي هوني واضح
4: شنو ركب لك شريحه انت واياد زوج تنطق.
6: فهمت ثاني فهمت حتى انا
4: معاش لقيتكم في تقويم النطق توليوا عندكم
6: لقينا حل
5: فما بدائل اسهل.
6: دوك يقول استعاده النطق للناس اللي فقدوا القدره على انهم يتكلموا منذ سنوات اليوم وليت ممكن.
4: احمر اياد احمر تفضلي. ريت استغربتوا شبيه الاخبار ركاية واحنا هزينا
6: ايه.
5: انا احمر النادي اللي قالت سيونس فيكسيون، خاطر فعلا ماهوش سيونس فيكسيون اليوم، راهو هذا اصبح امر واقع بيسير فادك، وخاطر نادية قالتها
6: دروسوس اللي يشبه سيونس فيكسيون.
5: انا هو اليوم واقع وتطور تكنولوجي احنا منش قاعدين نهتموا به. راهو الشريحة متاع شركة نورو لينك متاع ستار ماكس
4: ستاربكس ايه الشريحة خاطر باتشينها بالغلطة هذي دراس كون مس البارامتر انت شريحة ايد شو اسمه ستار ماسك
5: إيلون ماسك هذه الشركة متاعه ستار اكس وهو اللي تبعتها
4: قهوة في مخه توا في مخه قهوة ايد في شيرة في قهوة
5: من الحاجات اللي عملوها انه شخص ينجم يتحكم في اورديناتور بالبوس اللي موجوده في مخه من غير ما يكون فما حتى كونيكسيون، من غير ما يتكلم، من غير ما يعمل حتى جيست. دونك هذايا يبين معناتها حجم الحاجات اللي تنجم تصير على المستوى الطبي في المستقبل القريب.
4: ما انت المهم مستانس منظم الاخ عدنان ما حطلكش معناتها جونغ خاطر المستانسين
5: اللي كيفوا مش مستانس بالديكرونيك
4: هذا ما يقصش ما يقصش يتقص له الميكرو في جونغ تعمل حاجه معناتها ما يسكتش. بارك الله عليك خويا اياد به. والله نسيت شكون شو انا ضد ولا ضد، خاطر متاكد الاستعمالات اللي محليهم هذوما باش تخفي وراءها برش حاجات اخرى اللي انا ضدهم. نتاع ستيل مثلا النجم ردك تقول حاجات ولا كيما نادي تحط تليفونك وانت تخدم حاجات من النوع هذا
6: معناتها تنجم تحط تليفوني نخدم به انا قاره ما مش بالعاني تحل اليوتيوب القوي
4: تعيد قاره نجم تلفت الكزوز لهنا الساعه
6: ساعه اولا
4: هذا اولا ثانيا بالرسم من عشر استعمالات نتاعها حدود هاوين نجم رد نتحكم فيك لا نحكم فيك كريمون ردك معناتها هذاك علاش انا معناتها بصراحه بكل حذر احمر خاطر نعرف الانسان اللي اخترع التي ان تي الاولاني ما كانش السبب نتاعها اي ما ذا الوقت اللي كليته لي انتم اللي اخترع التي ان تي الاولاني ما كانش السبب نتاعه انه باش يعمل بها متفجرات هاو اليوم يقنبلوا بها في الدنيا اللي اخترع الطاقه النوويه ما كانش الهدف نتاعه باش يعملوا بها قنبله عملوا بها قنبله دونك اللي اخترع معناتها الشريحه هذيا الهدف نتاعه هو انساني ما تشوفوا بعض استعمالات اخرى باش تكون يعطيك صحة نادية بارك الله فيك يدو نادية بشركب لكم شرائح تود سويد مش معاش تغلطوا أهل شوية آخر رجعين

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج والريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D

0: تركي ببلاش.
1: ليه تحكي بجدك؟
0: إنهم تشري اليوم يركب غدوة.
2: كليماتيزور كريستور متوفر في مغازات كارفور وكارفور ماركت وعلى موقع carrefour.in.
3: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
4: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
5: أحلى سبيح أحلى سبيح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. انتبه أشغال نادية الفورتي
6: من البارح في الليل الحديث على
7: عنده بالا جنجلوات عندنا اللي حاب يعديهم الكل ما لقاش وقت تلموهم مسكين زربتوه مش يعديهم لكم كل ربع عظم تحكي وما تحكي وش جنجلوات أحلى صباح على صباح الناس كل مش يعديهم تفضل
6: سيدي نحكيو على تعيين الاتحاد التونسي لكرة القدم المدرب الفرنسي غنار في بلاصة صبري اللموشي حتى نهاية كأس العالم هذايا حسب آخر المعطيات وحسب زادا ما نقلوا التلفزيون الرسمي. شفنا زادا برشا حديث على كيفاش بعد نرجعوا على المنتخبات اللي كان رينا فيهم قبل تو زادا نحكيو على هو بيدو شنو كان يعمل لكن الناس اللي يمكن ما تبعتش خلي نقدموا بعض التفاصيل مع مراسل مزيكا فيه محمد عدلة اللي اعطى بعض المعطيات جست بعد ما بدأ الخبر متاع التعيين الجديد.
8: الحصة التدريبية متاع اليوم سيشرف عليها فيرونار إذا كان اخترت إن شاء الله في الوقت لكن حتى من نصلي ونصطه حتى تقريبا للعشرة نص متاع الليل التأكيد كون الحصة التدريبية بش يكون فيها العشرة نص متاع الليل هوني معناها مع السبع سويع حتى العشرة نص متاع الليل هوني المعلومة المؤكدة وكونه سيشرف على الحصة التدريبية الأولى وبش يكون زادة فيها السماح بش يتم خلال السماح للصحفيين الإعلاميين بأخذ تصريحات فقط من إيرفيلونار مش من الملعبية في انتظار زادة إن شاء الله ناخذ وقت التوقيت الوصول بالضبط.
6: خلي نرجع على البارح القناة الفرنسية MC كيفاش كانت من بين أول القنوات اللي تحدثت على التعيين متاع المدرب الجديد للمنتخب الوطني.
9: Hervé Renard pourrait arriver sur le banc pendant la Coupe du Monde de cette sélection tunisienne à surveiller vraiment. Ça serait un énorme coup de tonnerre dans le football mondial. Nous, on est concernés parce que c'est un Français, Hervé Renard. Ça serait sa troisième Coupe du Monde. Il a qualifié l'Arabie Saoudite, mais il ne participe pas avec les Saoudiens à ce tournoi. Il pourrait revenir dans les heures qui arrivent sur un banc et ça pourrait être celui de la Tunisie.
6: ذكروا أنه المدرب الجديد عنده سجل تدريبي حافل على صعيد الدولي سبق أنه قام بقيادة كل من منتخبي زامبيا والكوت ديفوار إلى تتويج بكأس أمم أفريقيا عام 2012 و2015 على التوالي وقام زادة بتدريب منتخبي المغرب والسعودية وخاض زادة تجربة مع المنتخب الفرنسي للسيدات اللي وصلوا معهم وصله هو كان سبب في أنه وصل الدورة النهائي لدوري الأمم الأوروبية ذي عام 2024 وحتى زادة على مستوى الأندية فإنه غنار كان عنده زادة أعداد من الفرق اللي قام هو زادة بتدريبها. خلي باش نرجع بكم لحوار قام به عام 2024 مع برايم سبورتس يحكي على 20 سنة التالي شنية الخدمة اللي كان يخدمها المدرب الجديد. يتحدث يقول إنه كان عنده شركة متاع تنظيف وفي فترة ما هو بيدو كان يقوم بعملية التنظيف يحكي على شركة زادة متاع كراء موسمي وموجودة في كان كيف كيف زادت لها حتى بالفعاليات وبش يحكي واحدة من الزانكدوت متاعه وقت اللي طلبوا منه انه يكون في كان نسمع بعض.
10: Bah, j'avais une société de nettoyage, je faisais des copropriétés, je faisais des locations saisonnières pour les grands événements à Cannes, puisque c'était à Cannes, comme le festival du film. Donc aujourd'hui, quand on me demande d'aller descendre les marches du festival du film, je dis non, je vais pas y aller. Et celui qui m'a vu avec mon...
9: c'est toi qui nettoyais les marches d'habitude.
10: Voilà, c'est, mais ça m'a construit par contre. Et j'ai voulu me replonger dans ça pour me dire que bah, j'étais en Arabie Saoudite, que toutes les conditions étaient certainement au-delà de toute espérance. Quelque sorte, pour garder les pieds sur terre. C'était avant la Coupe du Monde.
6: دوك يحكي يقول انه قرر انه يقابل السيد اللي شري الشركه نتاعو نتاع التنظيف اللي عنده كما قلنا 20 سنه وعدى معاه نهار كما كان قبل يخدم يقول انا معناها يتحدث على الظروف في العربيه السعوديه يقول لي كانت فوق كل التوقعات وقرروا انه يعدي نهار كامل مع السيد هذا.

0: هي يقول حبيت نخلي سقية على القاعة وقال هذه الكل كان قبل كأس العالم. هذه لمحة خلي نقوله على البيرسوناج فادير متاع المدرب الجديد.
1: نتمنى له حظا سعيدا بصراحة, مدرب عنده خبرة نشكره في هذه. هز مرتين كوب دافريك مع منتخب زامبيا ومنتخب كوت ديفوار, ربح الأرجنتين مع منتخب السعودية في كأس العالم الفارطة. مدرب عنده تاريخ وعنده اسمه في القارة الإفريقية, مدرب ممتاز جدا
2: وفي آسيا زاد البيود اللي درب السعودية. أنا يمكن من الحاجات اللي نعتبر أنه باهي في الاختيار هذا بارابور اللي
1: حاجة مش من الأول
2: ذاك التوسيط روتال, ولكن أنه السعودية تلعب في الاتحاد الآسيوي دونك سورمون عنده فكرة على منتخب اليابان يعرفه مليح دونك ينجم يكون هذايا معطى يعاوننا في الماتش الجاي ضد اليابان.
1: احنا دخلنا للتاريخ بإقصاء أو إقالة صبري لموشي. قداش مرة تم تخلي على مدرب في كأس العالم أثناء النهائيات؟ سؤال حسب رأيك كويس صغرون صباح
2: عشرة
1: عشرة باه نادية. قداش مرة يتم تخلي في تاريخ كأس العالم يتم التخلي على مدرب أثناء المسابقة؟ يدخل عشرة مرات
0: أقل من عشرة باثنين
1: اثنين. الإجابة صحيحة هي أربعة. أربعة مرات تم تخلي فقط في تاريخ كأس العالم, منهم زوز لتونس.
0: أوه.
1: ما تشتر لتونس صبري لموشي تم إقالته وهكا يولي تونس من الأربعة عندها زوز دجا. وقبلها تم إقصاء أونري كاسبرتشيك عام 98 بعد زوز مباريات في نهائيات كأس العالم. مدرب كوريا الجنوبية في نفس الإديسيون عام 98 بعد خسارة 5-0 ضد هولندا. كارلوس ألبيرتو بيريرا عام 98 ريت عام 98 فهم ثلاثة مدربين صارت معهم كلهم في نفس الكوب دي موند هذية. بعد ما خسرت السعودية زوز أطراح تم طرده وهكا تولي تونس هي المرة هي أكثر واحدة طردت مرتين
2: مدربة
1: كأس العالم.
2: معناتها إذا فهمت الكلام تقول فيه في تاريخ كأس العالم
1: كل
2: صارت مرة عام 98 ثلاثة منتخبات
1: أي. والمرة هي أكهو عمرها ما صارت بكل قبل خاطر يقول لك أنت سونسي يمشي مدرب كأس العالم يعرف يكيبه معناتها ما معناتها يوكي خسر معناتها عارفين
2: هو في الجامعة تعرف المدرب متاع
1: هذا لا نعرفوه لا يعرفنا لا يعرف هو فاش قاعد يعمل لا احنا عارفين هو فاش قاعد يعمل حد ما هو عارف شنو صاير بالضبط. دونك نتمنى كل التوفيق ان شاء الله المدرب الجديد واستفلي معاه المنتخب الوطني التونسي. ايدي يعطيك صحة بارك الله فيك ندي يعطيك صحة شوية خل الموعد مع جيهان نتقابل غدوة في الأمان. كل يوم السنة الجمعة من 6-9 الصباح
3: مع ليتر حالي. التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي, شنو الفرق بين التجارة الإلكترونية الإي كوميرس والتجارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل كل صفحة فيسبوك تيك توك ولا انستغرام تبيع منتجات تعتبر تجارة إلكترونية؟ وشنو الإطار القانوني اللي تتمارس فيه المبيعات هذه؟ هل تعرضت للتحايل عند اقتنائك منتجات عبر لي ريزو سوسيو وهل نجمت تسترجع فلوسك؟ وإلا بالعكس تجاربك كانت ناجحة وتفضل ديما تشري عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ كيفاش المستهلك ينجم يحمي نفسه من الزغناك؟ وهل كنت ضحية لصفحة وهمية منتجات غير مطابقة وغيرها من الإشكاليات؟ وهل ممكن قانونيا تاخو حقك وتقوم بتتبعات وإلا لي؟ وشنو أهمية وجود عنوان سجل تجاري أو رقم جبائي ووسائل اتصال واضحة عند اقتناء سلع عبر شبكة التواصل الاجتماعي؟
4: مستحيل مستحيل كان أنا بيرسونالمون نشري حاجة أونلاين. أنا جربت جربت أنا شريت حاجة بس مش تحيل غادي من التحيل. أنا عمر ما التجأ اللي باش نشري أونلاين مستحيل. برتو عندي شكون صاحبي ليش كان أونلاين أنا بيرسونالمون لا كانت مرة ما عادش نعرف قاعد نشوف برشا مشاكل برشا ارناك بطبيعتي ماشي حاجه اللي ما نشوفها اللي ما نمسها بيها.
5: انا بيرسونيلمون وصلت وقت وحشتي بوتيك وحشت الاسواق وحشت نمشي ونختار حاجتي بيديا ونقيسها ونشوفها ويا محلاها. قلت لاخي الدرجه هذه تعلمنا البخل معناها هاك حاجه عجبتني اوب نجي نحل نلقى كومبليتمون حاجه اخرى وهي صدمه تاهو.
6: لي فونتونيني قاعده تاخذ رواج كبير عند التونسي ويشوف فيها معامله اسهل له وارتاح له. اللي يبيع لك لازم تكون اول حاجه عنده باج بخلاف الباج تكون عنده سيت نتاعو عنده أدريس باش تتعامل معاه مش كان رقم هاتف. إذا هو صادق ماهوش متحايل يخليك تشوف السلعة نتاعك قبل ما تدفع حقها.
3: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي موضوعنا في فورام نهار الثلاث.
7: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس
8: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique ابتداء من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 530 كيلومتر وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
9: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
10: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
9: مع تونس فايقين للتسعين.
10: عندك أورانج.
11: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو. Les prix, tout doux.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
3: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
2: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
4: فيتالي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
5: راديو موزيك اف ام تونس، الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أسواق النفط والذهب تشهد حالة من الترقب اليوم الثلاثاء مع استمرار تقييم المستثمرين لتداعيات الاتفاق المبدئي المعلن بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الخليج، وسط غياب التفاصيل الكاملة بشأن آليات التنفيذ ومستقبل الملفات العميقة. وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.72 دولارا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 80.51 دولارا للبرميل. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول ويؤكد أن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب مع إيران، كاشفا عن دخول مذكرة تفاهم شاملة حيز التنفيذ لإنهاء القتال فورا ونهائيا على كافة الجبهات، على أن يبدأ تطبيقها الرسمي يوم الجمعة المقبل. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفيد بأن البحرية الأمريكية تستعد لتنفيذ عمليات تمشيط واسعة النطاق تشمل الجو والسطح وأعماق المياه، بحثا عن أي ألغام محتملة قد تكون زرعت في مضيق هرمز. وتعتمد الاستراتيجية الأمريكية بشكل متزايد على الطائرات المسيرة كأداة أساسية في مكافحة الألغام، إذ توفر قدرات متقدمة لرصد الأهداف وتحديد مواقعها دون تعريض السفن المأهولة لمخاطر مباشرة. وتؤكد مجمل المعطيات أن فتح المضيق سيبقى مرتبطا بعمليات تطهير دقيقة وممتدة زمنيا تتطلب تنسيقا دوليا واسعا بين القوى البحرية وشركات الشحن وهيئات التأمين. في سياق متصل، مصادر في قطاعي الشحن والأمن البحري تقول إن ضمان خلو مضيق هرمز من الألغام قد يؤخر عودة حركة الشحن إلى طبيعتها لأسابيع بعد التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي. تقرير سيف الدين المهري.
7: تشير تقييمات من 5 مصادر أمن بحري غربية إلى أن عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز بواسطة كاسحات تقليدية وغواصات مسيرة متطورة قد تستمر بين 40 و50 يوما قبل أن يكون لدى شركات التأمين والشحن والنفط الثقة الكافية للإبحار عبر المنطقة. وبناء على تقديرات تستند إلى مستويات تدفق النفط قبل الحرب، قد يؤدي ذلك إلى تأخير عشرات الملايين من براميل الخام، بالإضافة إلى إمدادات نفط من الخليج معطلة بالفعل منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فيفر الماضي. ومن غير الواضح عدد الألغام التي ربما زرعتها إيران في المضيق، والذي كان يمر منه عادة قبل الحرب حوالي 20% من الإمدادات اليومية من النفط والغاز الطبيعي المسال للأسواق العالمية. ومن شأن مجرد احتمال وجود ألغام أن يردع الشركات عن الإبحار في المضيق، حيث ذكر مسؤولون في قطاع الشحن أن قيمة ناقلة عملاقة وحمولتها من النفط الخام تقارب 300 مليون دولار، لذا ستحتاج شركات التأمين من خاطر الحرب وشركات النفط والناقلات إلى ضمانات بأن العبور آمن قبل محاولة المرور من المضيق.
6: في الشأن الوطني، وزارة التشغيل وتكوين المهني تعلن فتح باب تسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، في خطوة تندرج ضمن تحفيز الاستثمار الخاص ودعم المبادرات الخاصة الاقتصادية القادرة على توفير مواطن شغل. والبرنامج يستهدف حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الاقتصادية الراغبين في تطوير أنشطتهم أو توسيعها، وذلك عبر آليات تمويل ميسرة يتم تنفيذها بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. ووفق المعطيات التي نشرتها وزارة التشغيل، فإنه يمكن للمترشحين الحصول على قروض استثمار تصل قيمتها إلى 40,000 دينار لتمويل إحداث المشاريع أو اقتناء التجهيزات الضرورية لتطوير النشاط، إلى جانب قروض استغلال قد تبلغ 10,000 دينار لتغطية حاجيات التسيير ورأس المال المتداول. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس صباح الناس. صباح الناس سيني جمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
8: صباح الخيرات، صباح النور، يا صباح الفل اللي حبونا واللي تبعونا وين ما قاعد. صوت موزايك فام يخلط لكم صباح النور مستمعينا. 9:07، ان شاء الله عام هجري مبروك، وان شاء الله يا ربي يكتب لنا فيه كان الصحه الخير والرزق يا ربي، والبركه بيسر هذوما الكل، ان شاء الله يا ربي يكونوا من نصيبنا حتى لنص النهار. لي جو فيري نخدموا معاكم نتوانسوكم، ماكوش وحدكم قاعدين تخدموا هاكم تونسين بينا. هذه صباح الناس على موزايك فام، يا مرحبا بكل مستمعينا. وقلنا باش نبداو، باش نبداو، اي خلينا نبداو بجو الحضره على موزايك فام. مرحبا.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: يا مرحبا بكل مستمعين موزايك FM 9:12 لنربحو في نهار جوغ فيغيان. وديما نعاود نقول كياسات فارغة تلقاو نقاري دنيا فارغة. صح قهوتكم كان قاعدين تجمو في قهوتكم تسمعوا فينا كما زلتوا كي تقلبتوا على جنب اليمين مثال صح بروفيتي. اليوم نهار غبو عند برشا للي شدد الثنية زادة كيف كيف يقول لك اليوم نهاير تبحيرة. اليوم باش نكسر بيه الروتين متاع جمعة كاملة هاوكا جوغ فيغيان جيني بالثلاث نمشي نعمل فيه تبحيرة. صحة لكم دونتو لكا احنا هاو كانوا انتينكم تلقاو معنا الأخبار الأكتواليتي الموزيكا صواتكم بيانسوغ اللي ما نستغنوش عليهم على 71-113-013. عجبتني المستمع قالت لي جيهن بربي ما ونعرفوا عندك كالعصفورة هذه تهمة شو عندك العصفورة تجيب لي الأخبار عصفورتي أنا أنا هي العصفورة اللي نجيب الأخبار سينو تحية للكل اللي يعطي ثقة فينا ويكلمنا على ريبوندور موزايك FM. وين يظهر لي معاك سيدتي الكريمة عنا ياسر احنا كلمة أتو أهو بيش قريب أتو أهو بيش وقريب
2: صندوق عجب بالله عليكم سايبوهم ليكيب ناسيونال لك ها هو ذاك الموجود شنو تخي تحب نكذبوا على روحنا سايبوهم هكا وخلي كاملوا زوج ماتشوات ما ندخلوش فيهم هاي هاي هاي هاي والكل انت ناس كل في حاله هي يوم بعد اي تو كي باش تبدا تسبوا فيهم ول ول ول ول هكا وقعدنا طول عمرنا باش باش تو تو ما عملنا شيء على ليش لو تنتغشوا سايبوهم خلي كاملوا زوج اطراح وبعد احكي ايش باش تحكي.
3: الو صباح الخير بالله صندوق عجب سمعونا مليح يفضلكم جيان عايشتي بالله نهش خالد بن الوليد في العوينة وما تفرع عنه ما عادش نجمو نمشيو فيهم الكبهم حفر وتكسير ما امبوسيبل دو باسي لا لا سقينا لا بالكهرباء لا بالبسكليت النهج تقول عليه قم لا طايحة فيه مش محفر بصفة لا توصف.
2: ما عندكش الحق تحط باراسولك شوفوا المهزة اللي قاعدة تصير كيفاش يعني عملوا في عذابنا صنع اليوم بعد ما عمل سيد ولي تونس زيارة الحق الويد عملوا اليوم في عذابنا صنع وب 45 دينار وب 50 دينار الباراسول ومشكورة بالله موزايك وصلنا صوتنا خلي واحد مسؤولين يجي يشوف المهزة اللي قاعدة تصير في بحر ملكات.
4: أخير جيهين عزيزتي فرحنا وبشرتنا الناس الكل بالخبز متاع النخالة اللي حبيولي موجود في إطار رحلتي أنا ندور ونلوج عليه الخبز بالنخالة ونحاسب في الكواش متاع الحومة وين الخبز علاش ما فهميش علاش مكون صحاب كلمة يا رسول الله قرارات وزارات وفيق الخبز وسي فرحنا الناس الكل قال لي ما جابوليش ما همش قاعدين يجيبولي في الشكاير متاع النعمة معتها سميد ولا النخالة باش نخدم بها ما فهميش شوفونا الحكاية هذه يا جيهان أبعتك العصفورة ونعطيك تشد وتكبش الحاجة وتسألنا وتشوف لنا الأخبار عايش في أختي شوف لنا الخبز وين وصل
0: صندوق عجب خير كهرباء تجمع بين performance, technology و design modern. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو كنت لوجو على الكونفورت l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG-S6 SUV 100% électrique بوتونومي توصل حتى 35 كيلومتر وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une mais c'est une MG.
5: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com travel to do les prix tout doux.

0: صباح الخيرات، صباح النور مستمعينا. 9:23 دقيقة على موزايك فام. أحوال الطقس سورتو توا اللي شد الثنية، معمل على تبحيرة في نهاير كيما اليوم جوغ فيغيي. هيا خلينا نعطيكم أحوال الطقس، ولأنه سبحان الله البارح أمطار وبرق ورعد، وحتى التبروري شفناه وكميات كبيرة ما شاء الله، مثلا كما في الكيف والقصرين. كيفاش تكون أحوال الطقس اليوم؟ بلال الحيوي معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخيرات.
1: صباح النور جيان، مرحبا بك ومرحبا بكيفة مسامية ذات موزيك، وإن شاء الله عامكم مبروك.
0: إن شاء الله عامك مبروك خويا. قل لي الطقس البارح، سبحان الله البارح شفنا الفصول الكل في نهار البارح، وختمناها بشتي بالبرق والرعد زادة كيف كيف والتبروري زادة.
1: صحيح، البارح هاي البارح كان معناتها يوم استثنائي من ناحيه الامطار والخلايا الرعديه اللي كانت معناتها كثيفه النشاط، خاصه العشيه مخر، وكذلك معناتها اول الليل بدات في المناطق الغربيه هي اللي شمال الوسط في معناتها القصرين والكاف، ومن بعد اتجهت شرقا معناتها خاصه اللي كانت الولايه اللي فيها اكثر كميه معناتها في سليانه، كانت معناتها الاكتيفيتي كبيره خاصه في سليانه، ومن بعد زاد كيف كيف مشيت القروان زغوان تونس جهه الساحل، معناتها تقريبا عموما معناتها كانت في اغلب مناطق البلاد في الشمال الوسط حتى محاليا الجنوب. تحب نعطيك شوية أهم الكميات، الكم الكميات اللي سجلت البارح. نحكي على سليانة اللي وصلت 94 ملليمتر في الكريب، 56 ملليمتر في سيدي برويس، بعرادة 56 ملليمتر كذلك في الكيف، في الكيف المدينة معناتها 54 ملليمتر، 38 ملليمتر أيضا معناتها في الكيف، في محطة الكيف عفوا ليلى محمد رسول الله. بالنسبة لي القيروان معناتها أهم كمية كانت 46 ملليمتر في شبيكة، 32 ملليمتر في العلاء، القصرين 18 ملليمتر كانت في تيلة، 23 في العيون، 39 في سبيبة. زاد نحكيو على جندوبة كميات معناتها نسبيا معناتها متجاوزتش 9 ملليمتر، كانت سيدي بوزيد كيف كيف معناتها في 9 ملليمتر. نحكيو على الولاية تونس الكبرى، في تونس أكثر كمية كانت في 5 في تونس المنوبية، في بن عروس أكثر كمية كانت في 8 في بومهل والخليدية وكذلك في أوزرة، في نابل أهم كمية كانت 17 ملليمتر في الحمامات. جهة الساحل نحكيو على سوسة المستير المهدية، أهم كمية كانت في سوسة 16 ملليمتر في كوندار، في المستير كيف كيف 16 ملليمتر في المكنين، وفي المهدية 20 في بوبرنديس. هذه أهم الكميات وصلت حتى معناتها سجلنا حتى في الجنوب، معناتها في صفاقس مثلا كانت كميات من 2 إلى 6 ملليمتر، في توزر كانت في حزوة 2 ملليمتر، وفي قبيلي زاد سجلنا 2 ملليمتر في دوز، معناتها خلايا رعدية اللي كانت معناتها نشط في فترات معناتها مختلفة، كانت الفاغلولة بتاع معناتها السحب الرعدية كما قلت لك معناتها العشية اللي ثبت في الكيف وسليانة والمناطق الغربية، وبعد شملة تدريجيا للجهات الشرقية، ومن بعد زاد كيف كيف أول الليل هذه الفاغ الثانية اللي كانت خاصة متمركزة في الجنوب الغربي وتواصلت إلى حدود معناتها صفاقس وبعض مناطق الجهة الساحل. اليوم ان شاء الله كيف كيف متوقعين زاد جهين ثم نشاط للخلايا الرعديه العشيه، باش يكون بالمرتفعات الغربيه للشمال الوسط بالتحديد، معناتها تبدا في الكيف والقصرين كالعاده، تشمل تدريجيا معناتها بقيه الجهات الشرقيه خاصه القروان سيدي بوزيد سيلينا وتوصل الى حدود زغوان، لكن معناتها النشاط نتاعها باش يكون معناتها بدرجه اقل بكثير من معناتها مقارنه بيوم امس. الأمطار زادة كيف كيف ماهيش بتكون كميات كبيرة كيف البارح معناتها اللي سجلناها اللي كانت حالة استثنائية. الإمكانية زادة كذلك اليوم اللي تساقط البرد اللي سجلناه زادة البارح معناتها تبروري كان موجود في سيلينا وفي الكيف، اليوم أيضا ثم إمكانية وردة زادة أثناء ظهور الخلايا العادية معناتها تساقط للبرد التبروري. بالنسبة للريح اليوم باش تكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي على مناطق الوسط والجنوب، باش تتقوى شوية خاصة آخر نهار وأول الليل بالجنوب الغربي مع دوائر المياه محلية، وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. بحر اليوم ان شاء الله باش يكون قليل الاضطراب على اغلب السواحل نتاعنا، والعشيه باش تقوى شويه الريح كما قلنا معناتها في مناطق الجنوب، بالتالي معناتها باش يكون البحر مضطرب بخليج قابس، انخفاض طفيف اليوم في درجه الحراره معناتها مش انخفاض معناتها محسوس، انخفاض طفيف مقارنه بيوم امس، باش تروح القصه بين 26 و31 درجه على المناطق الساحليه والمرتفعات، متوقعين في حدود 29 درجه اليوم في تونس العاصمه، بين 32 الى حدود 38 درجه ببقيه الجهات، وتنجم توصل معناتها وتتجاوز 40 درجه خاصة في الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب.
0: والبحر اليوم اللي قصد ربي مش يعمل تبحيرة اليوم.
1: هي قلت لك قليل الاضطراب اليوم على السواحل الشماليه خليج الحمامات الى حدود معطى الشابه خليج قابس العشيه معطى باش فما شويه موجه باش يكون معطى البحر مضطرب بالنظر للرياح اللي باش تقوى شويه معطى اليوم بالجنوب بالتالي كما قلت لك معطى باش يكون بحر مضطرب غدوه ان شاء الله معطى باش استقرار معطى ظرفي في حاله الطقس سحب قليله باش تكون على اغلب مناطق البلاد الكثف محليا العشيه معطى في المرتفعات الغربيه للوسط متواصل الريح من القطاع الشرقي لكن مش تبقى معطى قويه شويه خاصة في الجنوب مع دوير ربيع محلية البحر عامة قليل الاضطراب ويبقى متموج بخليج قابس تم ارتفاع طفيف غدوة في درجة الحرارة خاصة على مناطق الشمال والوسط وتبقى في نفس المعدلات مع تنسبين مرتفعة أيضا في الجنوب نهار الخميس استقرار مع في الوضع الجوي عموما مع طقس عامة قليل السحب نفس المعدلات مع درجة الحرارة متوقعة اليوم الأربعاء تقريبا في تبقى في نفس المستويات خلال اليوم الخميس
0: طقس أربعة خميس منسمي
1: كما اليوم مع أكثر شوية اليوم بدرجة درجتين لكن من نهار الجمعة نستنى باش يسخن شوية زاد معناتها الحقيقة من نهار الجمعة ثم ارتفاع نسبي في درجة الحرارة واللي باش يكون معناتها ملحوظ أكثر خاصة في الويكاند السبت والأحد باش يسخن شوية مثلا في تونس نهار الجمعة متوقعين تقريبا توصل لحدود 35 درجة
0: 35 درجة معناها مش تفوت المعدلات العادية
1: المعدلات العادية لشهر جوان كما العادة تونس تقريبا معناتها المعدل العادي لدرجة الحرارة القصوى هو 31 درجة دونك تفوت شوية المعدلات بأربع خمسة درجات معناتها
0: واضح هذا في الويكاند تكون سخون سينو هلا معناتها وما اون بروفيت به البحر كما سمعتوا به الطقس مستحب وكه ان شاء الله ربعتنا على قد طاقتنا شكرا ليك بلي حبيبي
1: شكرا ليك
0: عايز. يعطيك صحة تحية ليك ومن خلالك الكيف العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
2: على موزايك اف ام فرعون مع ليتر حالي
4: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي شنو الفرق بين التجارة الإلكترونية الإي كوميرس والتجارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي هل كل صفحة فيسبوك تيك توك ولا انستغرام تبيع منتجات تعتبر تجارة إلكترونية وشنو هي الإطار القانوني اللي تتمارس فيه المبيعات هذه هل تعرضت للتحايل عند اقتنائك منتجات عبر لي ريزو سوسيو وهل نجمت تسترجع فلوسك وإلا بالعكس تجربك كانت ناجحة وتفضل ديما التشري عبر شبكات التواصل الاجتماعي كيفاش المستهلك ينجم يحمي نفسه من الزغناك وهل كنت ضحية لصفحة وهمية منتجات غير مطابقة وغيرها من الإشكاليات وهل ممكن قانونيا تاخذ حقك وتقوم بتتبعات وإلا لا وشنو أهمية وجود عنوان سجل تجاري أو رقم جبائي ووسائل اتصال واضحة عند اقتناء سلع عبر شبكة التواصل الاجتماعي
5: مستحيل مستحيل كان أنا بيرسونالمون نشري حاجة أونلي أنا جربت روح جربت أنا شريت حاجة تحس مش تحيل وغادي من التحيل أنا عمر ما التجأ اللي باش نشري أونلي مستحيل برتو عندي شكون صاحبي ليش كان أونلي أنا بيرسونالمون لا قعدت مرة ما عادش نعاود وقعد نشوف برشا مشاكل برشا أرنات بطبيعتي ماشي حاجة اللي ما نشوفها اللي ما نمسها بيدي
6: أنا بيرسونالمون وصلت وقت وحشتي بوتيك وحشت الأسواق وحشت نمشي ونختار حاجتي بيدي ونقيسها ونشوفها ويا محلاها قلت لأخي الدرجة هذه تعلمنا البخل معناها هاك حاجة عجبتني أوب نجي نحل نلقى كومبليتمون حاجة أخرى وهي صدمة تاهو
7: لي فونت أون ليني قاعدة تاخذ رواج كبير عند التونسي ويشوف فيها معاملة أسهل له وأرتاح له اللي يبيع لك لازم تكون أول حاجة عنده باج بخلاف الباج تكون عنده سيت نتاعو عنده أدريس باش تتعامل معاه مش كان رقم هاتف إذا هو صادق موش متحيل يخليك تشوف السلعة نتاعك قبل ما تستحقها
4: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي موضوعنا في فورام نهار الثلاث
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام الأولى في تونس
8: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودير Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
9: فرغوا لنا البطاحي لاقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشيه واحده وزادمين من الافريك كور خلي العقليه تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسه بانرجي واحده اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
10: اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.

0: ريت كيفاش صورة شعرية الحب جاني خدني ورميني. 9:41 دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: مشكل البلاد أخبار العالم الكل دوك سمعنا قبيلة بوان ميتيو وبش نحكيه أكثر على القبة الحرارية. شنية هالقبة الحرارية ذي وشنية الأرقام اللي يقولك تنجم توصل وتكون أرقام قياسية سنة في عديد البلدان في العالم. هل تونس تشملها ولا ليه؟ تو نفهمو بكل شيء شمعنا القبة الحرارية. معنا المهندس البيئي والخبير في شأن المناخي سي حمدي حرشيد. صباح الخيرات.
2: صباح النور جيانا لبيك ومرحبا بكل المستمعين مساء كفاهم وإن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير.
0: يعيشك شاء الله عامك مبروك سي حمدي. قبة حرارية ودرجات حرارة كبيرة وارتفاع ملحوظ في معدلات درجة الحرارة في أغلب البلدان في العالم. فسر لنا شو الحكاية وهالخريطة هنا قاعدين نتبعوا معك فيها لايف توا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. تفضل.
2: باهي هي فوق كل شيء مش نطمن الناس اللي يسمعوا فينا معناها مش تونس حقيقة احنا عليها مش متاحة. التركيز الأساسي متاحة باش يكون على الدول الأوروبية اللي ممكن تسجل درجات حرارة أعلى بستة إلى ثمانية درجات من تونس. لأن احنا صيفنا بطبيعة سخون لكن صار مع الدول الأوروبية باش تسجل من ستة إلى ثمانية درجة حرارة أعلى من تونس. معناها في خلال الأيام القليلة القادمة من شيء القبة الحرارية من المصطلح هذا قد يتعود برشا ممكن ولينا نسمعوه بطريقة دارجة جدا. معناها دونك القبة الحرارية هي ظاهرة جوية تصير وقت منطقة ضغط جوي مرتفع وقوية تستقر فوق منطقة معينة بأيام ولا حتى الأسابيع وتحبس هواء سخون تحتها كما الغطاء وكما القبة. معناها كيفاش تخدم هذه معناها تصير الحكاية ضغط هذا الجوي يكون مرتفع قوي يكون في الطبقات العليا من غلاف الجوي الهواء يهبط نحو السطح ويسخن أكثر وقت هو يبدأ هبط. معناها السحب تتقلص والأمطار تنقص وتنعدم هنا أشعة الشمس تسخن الأرض نهار بعد نهار الحرارة تتراكم وما تلقاش كيفاش تخرج فتوصل درجة الحرارة ترتفع. علاش نحن نعتبرها معناها ظاهرة وليت من الظواهر تصنف خطيرة نوعا ما ما كانتش معناها لكن تواترها بطريقة متكررة معناها خاطر ثم آثار صحية اللي هي معناها ترفع خطر ضربات الشمس والجفاف معناها الفئات الهشة والناس عندها أمراض مزمنة الحكاية تولي تقلق كيف معناها تخلي استهلاك المياه والكهرباء يرتفع تخلي الريسك بتاع حرائق الغابات يرتفع وطبعا تأثر على نسق الإنتاج الفلاحي وطبعا داخل المدن اللي تنقصها مناطق خضراء معناها أو أحزمة خضراء أو غابية أو منتجات حضرية اللي ممكن تساهم برشا تفقد درجة الحرارة تولي فما الظاهرة ممكن ظاهرة الهيت افكت ايلاند او نسميها ظاهرة الجذور الحرارية الحضرية وسط البني والسيمان والحشاكم الزفت معناها درجة حرارة ترتفع وين تبدأ منطقة خضراء او مناطق بيضاء درجة الحرارة تكون اقل. شنو صاير معناها نحن كما قلت لك من قبل ما نبداو من الاول اللي الحكاية ما تشملش تونس اساسا لكن غير بعيد علينا معناها في الدول الاوروبية معناها الظاهرة هذه باش تكون موجودة لايام طويلة نوعا ما ومعناها خلينا نقولوا معناها درجات الحرارة نحكيو 10 درجات أعلى من المستويات الموسمية اللي تكون فيها.
0: 10 درجات
2: كاملين. معناها دونك معناها قاعدين توا معناها المؤشرات قاعدة تصير معناها درجة حرارة ما باش تكون في عديد المناطق الأوروبية أدناها باش تكون تقريبا في 35 درجة. أدناها نحكيو. أدناها باش تكون 35 درجة. معناها كيما قلت لك معناها ممكن الفترة القادمة باش تكون درجة حرارة أقل من الدول الأوروبية. العكس.
0: أي العكس.
2: العكس معناها. معناها نحن مش
0: معناها يجيو يتبردوا عنا تفضلوا مرحبا يجيو يتبردوا عنا هو العكس كان يصير
2: هو العكس كان يصير لكن للأسف ما تقريبا شهر ماي الأسبوع الأخير من شهر ماي لأول مرة نقول شدنا أول مرة قبة حرارية فوق الاتحاد الأوروبي خارج وقتها معناها من سنشين ظاهرة دائرة ونحكيو عليها تكون موجودة بطريقة نوعا ما حاضرة تكون معناها فكر شهر جويلية أوت أول مرة سنة 2026 سجلوها في ماي معنا في الأسبوع الثالث من شهر ماي معنا وصلت درجة حرارة في بوردو 37 درجة وصلت في إسبانيا قريب الحاجز 40 درجة وهنا مثلا توا فما التخوفات معنا حتى نشوف قليلة تحذيرات معنا مجموعة من البلديات والمدن والسلطات المحلية معنا الحكومات تبع الأقاليم اللي قاعدة تتحرك معنا باش تعمل خطة طوارئ مناخية معناها لمساعدة الناس اللي في حاجة ممكن للتدخلات الحكاية زادة كيف قاعدين يحضروا في رواحهم لأنه قاعدين يكتشفوا معنا اللي هما التكييف مثلا فما مناطق كما باريس
0: أكيد
2: مش مسموح به معناها مسموح لك تستعمل مروحة مش مستعمل معناها فكيف قاعدين معناها المجموعة من النقاط هذيك قاعدة تقطع إلى مراجعات ونقاش كبير معناها لأنه الواقع المناخي والنسق اللي قاعدين نعيشوا فيه قاعد يتغير بالتالي نجموش نتصوروا معناها اللي نجموا نعيشوا بنفس الطريقة معناها أنظر وين وصلت معناها لتونس نحكيو على الأيام القليلة القادمة تكون أبرد من العديد من الدول الأوروبية
0: واضح.
2: معناها الكلمة واحدة معناها كتير حكيها 15 سنة تالي والواحد معناها الضحك اللي كنت أول اللي تواقع معناها كنا نستغربوها ما كنا نقدر نحكيو عليها لكن الآن معناها قاعدة تتكرر الظاهرة هذيا بطريقة معناها متكررة معناها هذه طبعا النسق اللي نحن فيه معناها 2026 كمادة معناها قاعد يشد في ثنية صحيحة معناها اللي هو ينافس في 2024 2025 2026 وممكن ما نمشي يكون اكثر ثلاثه السنوات الاكثر حراره حتى تو نشوفوا في المؤشرات الصباح برك معناها تقريبا تنشر معناها جراف معناها لمنطقه الوسط البحر المحيط الهادي تقريبا او نعرفها نحن منطقه 2.3.4 المنطقه هذيك منطقه الدراسه هذيك معناها سجلت ريكورد ركور في تخزين درجة الحرارة طبعا هذا باش يكون موش هو السبب على الصيف كيف نعيشوه هو ظاهرة الاحتباس الحراري بطبيعتها قاعدة ترفع درجة الحرارة لكن ظاهرة ذيك سرع كاتاليزور تعطي العملية ذيك الدفع آخر معناه ممكن تقول كي فيتامينات انت زدتها باش تكون أقوى شوية بالتالي معناه بالحق اللي قاعد يصير توا نتابعه فيه معناه انكتب معناه في العالم الكل أما لازم ناخذ الأمور هذيك بجدية معناه حتى على مستوى الأفراد أو مستوى الحكومات لي معناها كان فما خطط استجابة سريعة سواء صحية أو طاقية أو حتى تم معناها مختلف الهيكل معناها الانتاج الاقتصادي متاعنا اللي يعني نخدمهم الحكاية هذوما بعين الاعتبار معناها وما لازمناش نتفاجئوا وقت تصير لا لازم وقت هي تصير نكونوا جاهزين ما لازمناش نتفاجئوا
0: يعطيك الصحة سي حمدي شكرا ليك ربي فضلك نهارك زين شكرا ليك سي حمدي حشيد المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي.

0: معاكم حتى في جوخ فيريه نكونوا معاكم ونسينكم. عام هجري مبروك لكل مستمعينا. 9:57 دقيقة وهذه صباح إنس حتى للنص النهار. دوك ساعتنا الثانية بعد شوية بتلقاو فيها غفران في الأخبار. دقيقة مونديال مع مكي وراجعين بغنية طربية تعمل 66 كيف ما صبرش باش حتى نعملكم عنصر التشويق. هاي هاكا صباح فاخري قدك المياس على مزيك.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على مزيك فم.
2: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على مزيك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
3: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
2: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
4: فيتالي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
5: تدلل
6: مع جيون دلال المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة، دلال وجو هبال.
5: تدلل
7: جيان ايام دللنا.
8: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
9: اهلا بكم الى موجز الاخبار. تنطلق اليوم الثلاثاء أشغال وزارة المنشأة المائية المتضررة بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى شوشة رادس وتعويضها بأخرى جديدة، علما أن الأشغال تستمر لمدة 7 أيام من 10 ليلا إلى 5 صباحا لتسهيل حركة الجولان نهارا. في هذا السياق، ولاية بن عروس توضح أن هذه الأشغال تأتي إثر تعرض المنشأة المائية لأضرار جسيمة جراء اندلاع حريق مفاجئ السبت الماضي في أنبوب الغاز الطبيعي المحاذي للسكة الحديدية، ما أدى إلى حصر حركة المرور في سبيل واحد باتجاه تونس. عالميا، البرلمان الفرنسي يستعد اليوم لإقرار اقتراح قانون بإطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية والمعتبرين خطيرين، وهي خطوة تنتقدها الأحزاب اليسارية، لكن اليمين والوسط يدعمان هذا الاقتراح على خلفية جريمة قتل طالبة عام 2024 على يد مغربي وفق وكالة فرانس بريس. ألمانيا تضع شروطا لمشاركتها في مهمة محتملة لتأمين مضيق هرمز، بما في ذلك عمليات إزالة الألغام المزمعة في هذا الممر المائي الاستراتيجي للتجارة العالمية. اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني في السودان تعلن توثيق أكثر من 30,000 حالة قتل وما يزيد عن 2,000 حالة اغتصاب، فضلا عن نحو 15,000 احتجاز واختفاء قسري منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أكثر من 3 سنوات. وكانت الحكومة السودانية اتهمت يوم الجمعة الماضي قوات الدعم السريع بإدارة شبكة منظمة للاتجار بأعضاء البشر داخل سجنين في إقليم دارفور، حيث تحتجز حوالي 20,000 من المعتقلين العسكريين والمدنيين وفق التقديرات الحكومية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ماكي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
8: الأولى في تونس.
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
8: دقيقة مونديال.
11: صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم، اللي كالعادة تقاو فيها آخر أخبار المنتخب وآخر أخبار كأس العالم 2026. كالعادة البداية مع أخبار المنتخب. والجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت على تعيين فيرونار المدرب الفرنسي مدرب جديد للمنتخب إلى حين نهاية كأس العالم، واليوم يباشر مهام ويشرف العشية على أول حصة تمارين ليه مع المنتخب، وباش تكون عند فيرونار نفس الامتيازات المالية اللي كانت عند الصابري لاموش، يعني حتى نهاية المونديال باش يتحصل على 100 مليون، وبعد المونديال حسب بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم يتم فتح باب التفاوض من جديد على عقد أهداف مع إيرفي رينار، ولو أنه فما شبه اتفاق على أنه يواصل حتى 2028 بعقد تقريبا شبه برشا من ناحية الأهداف للعقد اللي كان عند صبري لموشي في انتظار حسم الجانب المادي. لكن إلى حد الآن إيرفي رينار في المونديال في زوز مقابلات هذوما في المونديال باش يتحصل على 100 مليون. تعيين إيرفي رينار مدرب جديد للمنتخب كان بعد إقالة صبري لموشي اللي مع إقالته تونس عملت زوز أرقام قياسية دخلت بهم تاريخ المونديال. الرقم الأولاني هو أنه أول مدرب تم إقالته بعد مقابلة فقط بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، عمرها ما صارت في المونديال مدرب لعب مقابلة فقط بعدها تمت إقالته. الرقم الثاني هو تونس هي أول بلاد تقوم بإقالة المدرب نتاعها مرتين في المونديال، المرة الأولى كانت عام 98 مع كاسبر زاك، والمرة هذه عام 2026 مع صبري اللاموشي. هي الحكاية إقالة مدرب في المونديال صارت أربع مرات وتونس عملتها مرتين كما قلنا، صبري اللاموشي 2026 وكاسبر زاك عام 98. بقية المنتخبات وبقية المرات اللي صارت زادة فقط في عام 98. السعودية أقالت كارلس ألبرتو باريرا بعد زوز مقابلات، كوريا الجنوبية شابوم كون أقالته بعد زوز مقابلات، وبينسور كاسبر زاك تم إقالته من تدريب المنتخب الوطني التونسي عام 98 بعد زوز مقابلات في المونديال. نواصل مع المونديال ونرجع لنتائج مقابلات البارح. مصر تعادلت مع بلجيكا ذيك اللي ربحتنا 5 في المقابلة الودية، مصر تعادلت معها 1-1 وأحرجتها وكانت نجم مصر تكمل ربحها. إسبانيا تعادلت مع شكون؟ مع كابير المنتخب الإفريقي اللي ملعبش الكان الأخيرة، تعادل مع منتخب إسبانيا العملاق بنجومه 0-0. العربية السعودية تعادلت مع شكون؟ مع اليوراغواي المنتخب اللي دربه مارسيلو بيلسا 1-1. وإيران تعادلت مع نيوزيلندا 2-2. بالنسبة لبرنامج مقابلة اليوم في كأس العالم، 8 متاع الليل مباراة كبيرة تجمع فرنسا بالسنغال، 11 متاع الليل العراق ضد النرويج، الماضي ساعتين متاع الصباح مقابلة كبيرة أخرى تجمع الأرجنتين بالمنتخب الجزائري، والخمسة متاع الفجر الأردن تلعب ضد النمسا. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم مع جهين في صباح الناس.
8: دقيقة مونديال
10: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
8: صباح

0: ومارشي.
1: بعد صباح فخري العشرة واربعتاشر دقيقة بش نزوكم للمارشي اليوم بش نعبتوا الحي الخضرة مع فاطمة. صباح الخيرات.
2: اهلا وسهلا. صباح الفل جهين، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا اليوم. كيف ما حركة فينا الحركة ما شاء الله، خاصة في الفريب جهين. الحركة موجودة.
1: افرز يا مدام على قديش الفريب؟
2: افرز. فما بين 10,000، فما نسبة نقاها ب10، فما ب35، وين السبابت يعني نسبة نتاع السبابت والكل
1: هي نقاها على 35. حلوتها كي تبدأ، مش حلوتها عادة ما تربينا على نسبة باش ما نقولش بدينار يا مدام توصل ب5,000.
2: يا حسرة يا حسرة.
1: أنا اليوم كان معلق، كان قبل 10 و15 ولا هيك.
2: أما راهو كي نقولوا 10 جهان راهو بتكنيات متاحهم يعني اشري والبس طول
1: ده على ضمنتك به يا
2: على ضمنتي ده. كيف ما قلت اليوم دورتنا كنت في مارشي حي الخضرة، هتنبدأ مع الغلة. نحن جهين لقينا حبل ملوك الرطل على 8,980، فما الخوخ على 3,980 نحكيه على الكيلو، العنب موجود على 9,980، البوتبقايا الخوخ على 3,980، فما البطيخ موجود على دينار و980.
1: بربي هوني سامحني، هل يتفهم مع بعضهم سؤال بالحق هوني موجه للخضرة، نقصي على كلامك بالخير يا فاطمة، وين نمشيو مثلا ناخذوا السمرولاني 3,980 بعد الفاصل ذاك 980 يتفقوا عليه الكل باش كلهم نفس معناها الخوخ 3,980، العنب 9,980، 980 تبداو تتفقوا عليها الكل من اول نهار، تبداو كتصبحوا تقولوا هي نعملوا بعد الفاصل 980 520 990. سؤال محيرني خاطر ديما نقام كيف كيف في المارشيات. كملي فاطمة، خلينا العنب ولا الخوخ؟ اي
2: اي لقينا زاد الدلاع فما ب 990 الكيلو، راهو هوني فما 10 فرانك
1: في الحكايه،
2: فما فما زاد الدلاع هوني بالكعبه يعني كعبه كامله، ماك الدلاع الصغير ماهيش كعبه كبيره، وكل ديك على 5,000 تهز كعبه الدلاع. فما اللوبيا الخضراء هوني نلقاها على 6,000، اللوز موجود يا حسومو، اللوز الاخضر جهين نلقاها على 2,500، والمشمش على 5,000. علاش قلت لك يا حسومو؟ على خاطر وصلنا لقيناه على 6,000، كنت تفكر جهين الكيلو. اليوم نلقاو اللوز الاخضر على 2,500 والمشمش على 5 دينارات. نكملوا دورتنا في الخضرة، نلقاو السفناري على دينار و980، البطاطا أسوان كما نلقاوها على 2,000 الكيلو فما زاد على 2,500، البصل على دينار، فما البيتنجينة الكيلو على 2,900، ولد القمرة على 2,980، فلفل حار هو نفس السوم متاع الفلفل الحلو نلقاوها على 3,450 الكيلو، لكن المسكي نلقاوها على 2,500. نكملوا دورتنا، فما الطماطم على دينار و500، القرع الأخضر أما جويدة راهي كعبة القرع الأخضر جهين نلقاوها على دينار ذاك الكيلو نتاعو، الخس كيما نلقاوها على 800 يوصل زيدة على دينار، فما السلق على 800، المعدنوس زيدة على 800، والكلافس اللي نلقاوها على دينار. نكملوا دورتنا، نلقاو فما برومويد زيدة راهو في المارشي، فما الدجاج على 7,200 الكيلو ماهوش 8,500، على 7,200 الكيلو، الاسكالوب كيما نلقاوها على 17,200 فما زيدة على 17,500، ستيك على 16 دينار، قاعدة الدجاج على 13 دينار، وباش نكملوا زيدة مع صدر الدجاج اللي نلقاو زيدة سمو طايح اللي هو على 14 دينار.
1: هذه دورتنا اليوم في حي الخضرة. فماش حوت؟
2: الو
1: وي، ما فماش لحوت لا جزار؟
2: لا لا لا لا، الحوت الحقيقه ما لقيتش، لا الحوت ما لقيتش، زاد الجزار لقيتو الغاديكه مسكر جهه.
1: ميرسي بوكو فاطمه، يعطيك الصحه. كانت هذه دورتنا اليوم في مارشي حي الخضره.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. فرعون مع ليتر حالي.
1: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، شنو الفرق بين التجارة الإلكترونية الإي كوميرس والتجارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل كل صفحة فيسبوك تيك توك ولا انستغرام تبيع منتجات تعتبر تجارة إلكترونية؟ وشنو هي الإطار القانوني اللي تتمارس فيه المبيعات هذه؟ هل تعرضت للتحايل عند اقتنائك منتجات عبر لي ريزو سوسيو وهل نجمت تسترجع فلوسك؟ وإلا بالعكس تجاربك كانت ناجحة وتفضل ديما التشريع عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ كيفاش المستهلك ينجم يحمي نفسه من الزغناك؟ وهل كنت ضحية لصفحة وهمية، منتجات غير مطابقة وغيرها من الإشكاليات؟ وهل ممكن قانونيا تاخذ حقك وتقوم بتتبعات وإلا لا؟ وشنو أهمية وجود عنوان سجل تجاري أو رقم جبائي ووسائل اتصال واضحة عند اقتناء سلعة عبر شبكة التواصل الاجتماعي؟
2: مستحيل مستحيل كان أنا بيرسونالمون نشري حاجة أونلاين. أنا جربت راه جربت، أنا شريت حاجة بس مش تحيل وغادي من التحيل. أنا عمر ما التجأ اللي مش نشري أونلاين، مستحيل. برتو عندي شكون صاحبي ليش كان أونلاين؟ أنا بيرسونالمون لا بتاعت مرة ما عادش نعاود قاعد نشوف برشا مشاكل برشا ارنات بطبيعتي ماشي حاجه الا ما نشوف الا ما نمسها بيدي.
3: انا بيرسونيلمون وصلت وقت وحشت لي بوتيك وحشت لسوق وحشت نمشي ونختار حاجتي بيديا ونقيسها ونشوفها ويا محلاها. قلت لاخي الدرجه هذه تعلمنا البخل، معناها هاك حاجه عجبتني اوب نجي نحل نلقى كومبليتمون حاجه اخرى وهي صدمتين.
4: لي فونتوني قاعده تاخذ رواج كبير عند التونسي ويشوف فيها معامله اسهل له وارتاح له. اللي يبيع لك لازم تكون اول حاجه عنده باج، بخلاف الباج تكون عنده سيت يبيعو عنده أدريس باش تتعامل معاه، مش كان رقم هاتف. إذا هو صادق موش متحيري خليك تشوف السلعة بتاعك قبل ما تستحقها.
1: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي موضوعنا في فورام نهار الثلاث.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
5: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبة بدون مسبشرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
6: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
7: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: أبو يسرى تلد إيه تعال مو زي كفه بالغنية ذي اللي ذكرنا بالضبط بجو الصيف. 10:29 هذه سمح الناس.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهة ميلاد.
0: من بين الأخبار اللي قاعدين نسمعهم قبيلة شوية في بوا مارشي دورتنا في برشية حي الخضرة نلقاو أسعار الدجاج طاحت ومعناها انخفاض نقول لنا ملحوظ، معناها نعرفوا أنه تسعيرة متاع كيلو الدجاج توا على 8500 كي نلقاوها في حي الخضرة على 7200 نتسألوا هل عادي هذية الانخفاض هذية معناها مربوط فقط بمارشي ولا اثنين وإلا على أرض الواقع في أغلب الأسواق فما انخفاض وكان فما هل انخفاض يقول قايل علاش الأسباب متاعو لأنه معناها كي نجي ونخدمه باللوجيك ونفهمه باللوجيك نلقاو أنه غالي اللحوم الحمراء بعد العيد الكبير اللي قلنا برشة توينسة ما عيدتش دونك اتجت للحم الأبيض الدجاج والسكالوب وغيره خاصة الدجاج توا برشة جزارة ما فهمتش علاش يقعدوا مدة طويلة نورمالمون جمعة هذه يبداو شويه يرجعوا النسق العادي حلو دونك على اساس انه باش يكون فما استهلاك كبير للدجاج لكن هذه ما لاحظناهوش. خلي فسر لنا رئيس الغرفه الوطنيه للتجاره الدواجن واللحوم البيضاء سي ابراهيم النفزاوي ذيفي. سي ابراهيم صباح الخيرات وان شاء الله عامك مبروك.
2: صباح الخير مرحبا بك وان شاء الله كل عام وانتم طيبين الشعب التونسي والجميع المواطنين.
0: ربي يخليك سي ابراهيم. الدجاج طاح اتأكدنا هذية معناها مش كان مربوط كان بحي الخضرة في عديد الأسواق والمحلات معناها الأسعار تحت على 8500 اللي هو السعر المحدد من عند وزارة التجارة.
2: صحيح صحيح تم تحديد السعر أولا وثانيا
0: 8500 مش من وزارة التجارة
2: هي كمان تنحت هذيك 8500 ما تمش موجودة بقى احنا في مي تحدثنا في الموضوع هذا كنا راه في جوار راه باش يطيح الاسوان باش يطيح
0: عليه
2: علاش يطيح
0: هو بيك يطيح ما تفهمش كون يسمعوا فيه يقول يجي انت خلي يطيح ليه ان شاء الله ديما تقعد طايحه الاسوان والعقبه البقيه الكل تزيد تطيح اكثر الاسوان لكن خلينا نفهم علاش
2: باهي قلنا باش يطيح علاش باش يطيح على خاطر في البرمجه اللي عاملينها برمجه كنا هنا في شهر جوان ولا في شهر جوان كما هكذا نعمل في 12500 حتى في 12000 نعملوا اي اثناء في البرمجة اللي عملتها المجمع المعني الدواجن عملوا مكبر في الانتاج وعملوا 16000 طن. هذه 16000 طن باش تمشي حتى سبتمبر فقد تربي بالبرمجة الموجودة
0: اللي هي اول مرة تصير
2: أول مرة في تونس تصير باش نعملوا إنتاج 16000 عاد البرمجة هذه
0: من جوان وحتى الآخر سبتمبر باش تكون
2: حتى الآن في البرمجة حتى الآخر سبتمبر إيه؟ أما تو بالنسبة لتورة وتطايح على خاطر هذاك 16000 وزيد شوية ركود شوية في السوق ثم ركود ثم ثماش نس يعني باللغة
0: ما ثماش طلب معناها
2: ثم العرض أكثر من الطلب العرض أكثر من الطلب العرض فيه برشة تطلب تور كمان مش كمان عم نقول بمخالف يعني عم نقول مثلا شفتوا هنا في الأزمة من آخر جوان حتى جويلية وتصعد كمان صار وصلت حتى الأزمة كبيرة برشة وباش تاخو 100 كيلو دجاج تطلب 100 كيلو دجاج يعطوك 20 كيلو يعطوك كذا
0: اي اثنين ان شاء الله مش باش تكون فما المشكلة هذه
2: لا لا لا ما فماش
0: وفرة في الانتاج
2: ثم وفرة في الانتاج وثم ناس واقفة وناس كذا لكن الوفر في الانتاج راي مش في ساعات راي بالضرر بالقطاع هذا وبالمهنة دي علاش على خاطر إذا كان باش يبيع الفلاح أو التاي أو المنتج باش يبيع بالخسارة راي تولي مشكلة كبيرة
0: علاش خسارة علاش تخلي
2: مو تم تكلفة تم أمور تكلفة
0: معناه كي يبيعوا مثلا كي مليون في حي الخضر على 7200 هل تتسمى خسارة ما نتصورش
2: لا لا تم موجودة موجودة موجودة موجودة
0: معناها قديش لازم يكون الكيلو باش ما يبداش خاسر
2: حتى الكيلو إذا كان باش نعمله عملية حسابية إذا كان باش نعمله برمجة نعمله التكلفة
0: تقريب
2: يكون يفوت حتى 8500 يفوت حتى 8500 لكن هي كان طلع وقت في جوان بالفارس دخلت الوزارة وعملت حدت السوم ب 8500 وقعدت الأمور ماشية مستقرة إلى حد هذه الساعة في ذي كثير الانتاج الساعة هذه تيها بطبيعته مربوطة بالعرض والطلب بقينا راو إذا كان بيش نبيعه بالخسارة راينا غير معقوله كنا بالعظم شفتي العظم كيفاش بداش قاعد يتباع قاعد يتباع بالخساره قاعد الفلاح يتكبد في خسائر كبيره برشا وراهو الدجاج مش مشكله الدجاج راهو نجم نرجعوه في شهر اما العظم اذا كان مشى فالمنتج العظم راهو يحب لك 3-4 سنين بس ترجع العظم
0: وعلاش لطف علينا يمشي ما دام عندنا وفره برك الله في الانتاج وعندنا مخزون علاش باش يمشي
2: لكن لكن لكن التكلفه تبيع تحت التكلفه يبيع تحت التكلفه مش
0: قديش التكلفه وقديش قاعد يبيع
2: والله ما نعرفش تو برنامجهم وما التكلفه نتاعهم اما تبقينا قاعد يبيع قاعد يتكبد في خسائر كبيره ياسر منتجين من البيض منتج البيض قاعدين تكبدوا في خسائر كبيره برشا ماذا بين الدولة
0: تتدخل سي إبراهيم ما هو مرة عنا مرة عندهم أنا يهمني الوكيل ميسالش الوكيل كي يلقى السوم رخيص باهي باهي باهي باهي 7200 هكا ويكون في 7500 و 7100 باهي الدجاج مادام عنا وفرة تبارك الله وهل مش تتواصل هكا معناها أن سقف يكون الطلب خطر فسرت لي أنه خطر ما فهمش يسر إقبال على الدجاج هو عادة شهر جوان ما يكونش فيه إقباله
2: انا في ماي في ماي كنت قلت وحكيت في وسائل الاعلام قلت راهو باش يوصل حتى 7000 علاش على خاطر البرمجه اللي صارت برمجه كبيره برشا والناس كلها قاعده تسافر اذا كان هي تو هذه مش باش يدوم برشا باش حكايه 10 15 يوم باش ترجع المياه المجاريه ويرجع الدجاج ب 8500 او 9000 باش يكون يعني في المتناول حتى في 8500 في التناول الجميع ما فيش حتى اشكال بالنسبه لهذا بالنسبه لتوا على خاطر تو ترجع ليه باش يرجع تو جاي البكالوريا النتائج تاع البكالوريا والعربيات وجاي كذا وجاي مواطنين بالخارج وجاي الصيف وجاي كذا وثاني حاجه اخرى الصيف مثلا عم نول ما عندناش مخزون للوجهه السياحيه السنه شركة واحدة تقريب فيها ما يقارب على 1200 طرناطة تو
0: عملوا عنها جبنا احنا تو الدجاج والاسكالوب من منين من البرازيل احنا
2: جبنا من البرازيل جبنا مرتين جبنا مرتين جبنا مرتين جبنا تو اثناء ما نستحق وقلت ربي في الوجه في الفترة دي التصيف ما نشمش نستحقه بأن تو قلت لك شركة واحدة عندها ما يقارب على 1200 في الفترة هذه
0: 1200 طن
2: 1200 طن أما الآخرين
0: خاصة بالوجهة السياحية واضح يعطيك صحة سي إبراهيم النفزاوي شكرا لك نورتنا رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء
1: صباح الناس
3: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو
4: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبة بدون مش بشيرة سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج

وينو طريق المطار هذا يا فالتي على وزي الكافيه بالعشرة واثنين واربعين دقيقة للي شدد الثنية وماشي بالحق طريق المطار باسبور في يده ومسافر ان شاء الله ربي يوجهه خير. نكملوا بعضنا حتى لنص نهار على وزي الكافيه. ما تنسيوش اليوم قداش في الشهر 16 اليوم في الشهر عيد ميلادك، كل عام وانت حي بخير. عيد ميلاد حد عز عليك تعرف عدو البرانسيب نذكرك به حتى في جور فريز ده كيف كيف. كلمنا على 71 113 013 واتمنى للحباب والاصحاب طول العمر واسمع رفت بعد شويه.

0: لأنه صيف الكل يقوله في العالم كله يقول لك أنه صيف بش يكون في أرقام كبيرة، لأنه مثلا في نهار جمعة بش نوصل تونس الكبرى 35 درجة اللي هي المعادلات عادة ما تكون في حدود 30-31، معناها فما فرق متاع 4-5 درجات على المعادلات الحدية، وده بش نحسه وربي يكون في العود إن شاء الله. نكملوا منها كما قلت لكم حتى نص النهار، دونك بعد شوية في ساعتنا الثالثة أستوس سانتي. اليوم تنحكيكم شكون ضيفنا، شكون الأخصائي اللي بيكون معنا، وشون الموضوع اللي بيحكيوا فيه واللي يهم صحتكم. لكن قبل يهمنا نسمعكم، تتفعلوا معنا، تقولوا اللي تحبوا في موعد ثاني من صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: ألو عسامة، مزيك بالله. أنا نحب نجاوب السيد اللي قال 12 مليون تونسي تنجموا تشريوا كيران وبشيركبوا فيهم العاملات الفلاحات. لا يا سيدي، لا يا سيدي، لا يا سيدي، النساء ما عاش تخدم في الفلاحة. أنا ما فهمتش هذوما النساء مساكن الله يرحمهم كل مرة يموتوا، وما فهميش. أنا نحب نعرف رجال وينهم، رجالهم وينهم قاعدين في القاوي يلعبوا في الشكبة وذاك هو. نورمالمون أنا نعرف جدودنا كانوا فلاحة وكانوا هما يخدموا في الأراضي ونساء في الدار. ما سميش أنا هذه توا موجة عندها 5 ولا 10 سنين تسمع كان نساء تخدم في الفلاحة. لا يا سيدي، رجال هي تخدم ونساء قاعدة في الدار وهما يجيبوا يأكلوا فارهم، مش نساء تمشي الفلاحة وتموت.
3: بالله أنا مسكان الوردية الأولى نموس كلنا، مانيش عارفين شنو الحكاية. كل عام كي كل عام كي بالله يشوفونا شنو الحكاية، ولا الصرفة المسؤولة على الحكاية ذي شوفونا. نحن سكان الوردية ياسر نموس، ياسر ياسر نموس.
4: اي عسلامة جيانا، يا مرحبا بك. اي سيدي توا احنا نقولوا احنا نعيشوا، هو صندوق عجب صحيح، واحنا توا قاعدين نعيشوا في العجب نتا تونس. كيفاش الزلزالة عنده مش هار ما حلوش؟ ها
5: يا جيهان صباح النور، شوف لنا كيس 5 ديسمبر. يفضلك يفضلك يفضلك، رانا ما عادش لاقين وين نمشيو، رانا ما عادش لاقين وين نمشيو. رانا نشوف الكيس هيك راح بتدمر علينا، كي راح بتدمر علينا. رانا بالحق الحول ولا قوة الا بالله. وكها
1: صندوق عجب.

0: بحماس.
1: هذه معجزة المهدية نفسها.
2: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
3: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
4: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح، تنجم تحسو كل يوم صباح.
5: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
6: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
7: أنا غيرت من نفسي باش نسعى بكل شراسة الدنيا.
8: لو جو سوي مع سيرسين، هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
9: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
10: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
11: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
0: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في الموعد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy، شمس اليوم طاقة الغد.
12: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بإنرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
13: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
0: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
14: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. 91 من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء من جنسيات مختلفة يغادرون صباح اليوم مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس على متن حافلتين باتجاه مطار تونس قرطاج الدولية استعدادا لرحلة العودة إلى بلدانهم اليوم. والمشرف العام على المخيم مفيد بأنه يتم يوميا تنظيم رحلات عودة لعدد من المهاجرين إلى بلدانهم، وذلك حسب الحجوزات المتوفرة على متن الخطوط الجوية التونسية، موضحا أن إجمالي عدد العائدين ارتفع منذ إنشاء المخيم في جويلية 25,000 إلى 4,826 مهاجرا. والمسؤول ذاته يلفت في تصريح لمراسلنا في صفاقس فتح بوجناح إلى أن مخيم العامرة سيستقبل مساء اليوم ما بين 150 و200 من الراغبين في العودة الطوعية قادمين من نقطة التجميع البحيرة في العاصمة بهدف إعداد إجراءات عودتهم إلى أوطانهم.
15: كالعادة معناتها مواصلة البرنامج العودة الطوعية، اليوم عدنا 91 من أفارقة جنوب الصحراء باش يرجعوا لبلدانهم. برنامج العودة الطوعية متواصل يوميا، عدنا سفرات وعدنا رحلات للبلدان الإفريقية. العدد الموجود الحالي توا في المخيم 570 في انتظار العشية، معناتها وصول أفارقة من جنوب الصحراء من نقطة التجمع متاعنا في اللاك في تونس بين 150 و200 نفر.
16: يعني سيبقى العدد مرتفعا هنا في المخيم بالنسبة للراغبين في العودة الطوعية؟
15: أي كما حكينا، المرفات اللي طاقة الاستيعاب المخيم لحد الآن هي في حدود 700، دونك العدد ما نجموش نتزوجوا 700 في انتظار معناتها توسيعة المخيم للوصول إلى 1000 نفر إن شاء الله.
16: وبالنسبة لمجموع من تمت إعادتهم إلى حد الآن باحتساب المغادرين فجر اليوم من صفاقس،
15: للمجموع 4826. حبيت نقول اللي رانا عدنا برنامج رحلات يوميا حسب أعداد متفاوتة وكيف كيف حسب الحجوزات ولا الأماكن الموجودة في الخطوط التونسية الجوية.
14: في أبرز أخبار الشأن الدولية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصل الاثنين إلى مدينة إيفيون الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع يقول أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بشكل كامل. وترامب يشير في مستهل محادثته الثنائية مع رئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه لا يعتقد بأننا سنحتاج إلى مساعدة كبيرة لإبقاء المضيق مفتوحا بعدما عرضت باريس ولندن تشكيل مهمة بحرية مشتركة لهذا الغرض. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يعلن بدء محادثات الاتفاق النهائي مع واشنطن في جنيف يوم الجمعة القادم، ويؤكد أن إنهاء الحرب بشكل دائم في كل الجبهات بما فيها لبنان يشكل القضية الأهم. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في أصباح الناس، ابقوا معنا.
0: موسيقى.
1: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: المزيكا والحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح نسمعكم حتى النصف نهار.
1: تحية ليكم مستمعينا لحدش 12 دقيقة كالعادة ساعتنا ثلثة نحكي وتتسويت أستي صوتي. فرحانة يكون بحضنا اليوم دكتور معز بن سالم، هو رئيس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية وعضو مكتب تنفيذي الجمعية التونسية للأمراض الجلدية. دكتورنا صباح الخيرات وإن شاء الله عيدك مبروك وعامك مبروك يا ربي.
2: صباح الخير وشكرا على الاستضافة، وتحية لمستمعات ومستمعين مزيكا فم، ونقول لهم إن شاء الله عيدكم مبروك، إن شاء الله عامكم مبروك.
1: عام وعيد احنا كله كيف كيف إن شاء الله يا ربي. دكتور اليوم مش نحكيه على الثليلة اللي برشا مثلا هي أول حاجة تقلق يقول لك حتى في شكلها في العبدة حتى باش يلبس الثليلة اللي هي ظهرت في الأخر لاين الحوتة زاد الثليلة تو نحكيو فيها أكثر. الثليلة اللي برشا مثلا حتى كي يجيوك نتصور في الكونسلتاسيون أكثر حاجة عندهم هما مش نكويها بالنار الباردة وتو تتنحى. اصلا خلينا نفهموا الثليله دي منين جات، هل تقرب نقولنا تكون للبوست الخاله ولا بعيده كل البعد؟
2: اول حاجه كي نحكيوا على الثليل لو نحكيوا على فيروس يعني ماضي، والفيروس هذا ما عنده حتى علاقه بالبوست خاله، هذوما حاجات مختلفين تماما. بالنسبه للثليل تقول لي شنو هالفيروس هذا، في الاغلبيه الساحقه فما فيروس اسمه HPV تون نرجعوا له، وفما حالات نادرة كما مثلا فما نوع متاع ثليل يجي للصغار يجي خاصة في البدن يسميه موليسكوم واللي هو معدي والفيروس متاعه يختلف.
1: كيفاش لسبي متاعه اللي يجي عند الصغار
2: كي لمباب الصغار بكل ويبدأوا منتشرين بكثرة خاصة في البدن ويقعدوا يزيدوا، فتقول كان باش تخليهم ينجم مع الوقت يتنحوا يعني تنجم المناعة متاع الصغير تقاومهم وتخرجهم من الثلالات، لكن هو في الأثناء راهو باش يعدي في العائلة في المكتب، يعني لحسن إنسان يعالجه خير.
1: بربي هوني باش نستسمحك دكتورنا، قلت لي الثليله فيروس ويعدي، يعني انا كنيدي عندي فيها ثليل ولا منطقه من بدني مثلا مع ولادي مع حد نعديهم يتعدي من في نفس من في الشخص معناها من منطقه لمنطقه ولا مني انا مثلا لولدي؟
2: هو من ناحيه المبدا معدي لكن ما يعديش ناس كل، يعني فما ناس اللي هو الثليل يكبش فيهم بسهولة وفما ناس لا، اللي يكبش فيهم شنية مشكلة متاعهم التقى المناعة متاعه تسمح له باش تجيهك الثليلة هذيك والمناعة متاع الجسم ما تعملش مجهود باش
1: تقاومها
2: وتنحيها. هذه الإشكالية. أحكينا على هالفيروس هذي اللي اسمه HPV، جبدنا كلمة على الفيروس الصغير ذاك البوكس، اما باش نرجعوا للHPV. الHPV راه فما 100 نوع.
1: فما 100 نوع
2: متاع متاع متاع متاع فيروس.
1: متاع فيروس.
2: والكل تابع للHPV. اعتقد الفيروس نجم تجي في اليدين خاصة أكثر، ربما أكثر حاجة موجودة. فما اللي يجي في الوجه في أماكن أخرين هذوما يسموهم لي فيروس بلان. وفما اللي يجيو في الساقين. هنا نجم يقلقوا برشا خاصة بالنسبة للناس الكبار، ونخليه في الأخر الفيروس اللي يجي في الجهاز التناسلي واللي ينجم في بعض الحالات يمثل خطورة خاصة عند النساء.
1: هوني نحكيه على الفيروس ديما نحكيه في إطار الثلالات. هوني دكتور الثليلة عين الحوتة في الأخر في آخر حلقة تطلع ثليلة؟
2: في الأخر يطلع كيف كما يقولوا عن قولة بالتونسي حاج موسى موسى الحاج، معناها اللي يطلع في قاع الساق معناها يسموه عين حوتة ولا ثلالة هو كيف هو فيروس، لكن يختلف ساعاتك اللي يسموها الكركرة الكيغاتوز، معناها فما تلقى ساعات جلدة حرشة تكون يقولوا لها دوريون ولا كيغاتوز ولا بلغتنا بالدرجة تتسمى الكركرة، هذيك تختلف خطر ماهيش فيروس يعني ماهيش معدية، منش تجي خاصة في أماكن اللي تلقى فيها ضغط على الجلد
1: كما في قاع الساق وإلا في صباعه الصغير اللي يضرب ديما مسكين في صبات
2: هذيك
1: عين الحوت اللي تضرب في صباعه الصغير متاع ساقينا هذيك ثليلة.
2: فما هذيك السلالة هي اللي جي تقع في قاع الساق خاصة، تنجم تشوفها عند الصغار وتنجم تشوفها عند الكبار. هنا فما نوعين، فما اللي تلقاه تحت الجلد منها تغزر، منها يسميهم لفيرو أو موزايك، مش عليها موزايك ما هي تشبهها مش بحقها، أما يسميهم كاكا دي بتيت فيرو صغار معناها، ومداواتها ماهيش سهلة بكل. وفما الثلالات اللي هما يبدأوا طالعين فوق الجلدة، صحيح يقلقوا أكثر في المشي، ينجم يكون عندهم ساعات انعكاس كبير. نعطيك فكرة، مثلا ناخذوا مثال متاع رجل كبير ولا مرة كبيرة عندهم ثلال في قاع ساقهم، وقت اللي يجي يعفس فما وجع، وخاصة اللي كان الشخص ذاك عنده معناها وزن بزيد، يولي شي يعمل، يولي مغي ما يفيق، يولي يعوش ساقه. وهذه بعد باش ينعكس على البدن كل بما فيهم على الظهر، تولي حتى وجع في الظهر. يعني تبدا من حاجه بسيطه اللي هي ثلاله وعين حوته في قاع الساق، تولي مشكله في الظهر. ولهذا ماذا بينا معناها ما نخليوش حتى لي نوصل للحاله هذه.
1: باهي، هذا فيما يخص دكتورنا الثلاله اللي تظهر في الساق. دوك خاطيني تو الثلاله اللي تظهر في البدن، اللي فما شكون يلقاها مثلا تحت في لي بوش، نلقاو فما شكون يقول لك عندي ثلال في عيني، في تحت عيني معناها، فما شكون في الرقبه، فما في مختلف انحاء الجسد. هوني الثلالات ذوما لاسبي نتاعهم، من ثلاله لثلاله تختلف. هل النار البارده اليوم اللي يقولوا نكوي بالنار البارده تتنحى ولا تنجم تعاود ترجع؟
2: به قبل ما نتعدوا النار البارده، حبيت نرجع للي سميتهم انت ثلالات. هما في الحقيقه ما همش ثلالات. علاش؟ خاطر موج فيروس هذيك تقهم معناها كيما الشحمه تخرج من الجلده، تنجم تجي في الوجه، تنجم تجي في الرقبة، تنجم تجي في الضباب، بصفة عامة تجي خاصة في أماكن الضيق، وتجي أكثر عند الناس اللي عندهم معناها وزن بزيد. هذوكم الحاجة اللي تنجم تقول الباهية بين الظفرين ما يعديوش، لكن ينجموا زادة ينتشروا، خاصة كما قلنا كي يبدأ إنسان عنده معناها الكوليسترول، عنده تريغليسيريد، عنده السمنة، ينجموا يكثروا. هذوما مداواتهم سهلة معناها بصفة عامة. أما هات نجيو تو للنار باردة. النار باردة هذيك ضرورية بالنسبة للثلالات. نحاولوا احنا قبل ما نوصل النار باردة نستعملوا معناها مراهم ولا ديفيغني، اللي هما ينجموا في بعض الحالات ينحيوك الثلال. حتى إذا كان ما نحاهاش، على الأقل بالنسبة لنا احنا كطب الجلد يسهل لنا الماموري، سهل لنا، تولي أسهل. كي باش نتعداو النار باردة تعطي نتائج بصفة عامة، لكن فما مشكلتين. فما مشكلة الوجع ماهيش سهلة، معناها فما الناس تتقلق من الوجع، وفما اللي هي ماهيش في حصة واحدة، يزم حصص تتعاود
1: باش تتنحى.
2: وفما في بعض الحالات توصل حتى 7-8 حصص وما فماش نتيجة. في الحالة هذه نوليو نلتجيو إلى نوعية متاع لازير يتسمى لازير CO2، اللي هو عنده نجاعة أكثر. لازير CO2 بطبيعة يعطي نتيجة طيبة، لكن المشكلة متاعه هو أنه معناها يزم يمشي في سنتر سبيسيال متاع لازير، معناها مش بسهولة باش تلقاه. والحاجة الثانية اللي بعد ما تكويها باللازير CO2 هذا يزم فاسمات، يزم شوية راحة، يزم إنسان يقعد بعض الأيامات ما يبلهش بالماء، معناها حتى لين تلحم.
1: به، وبعد ما نتعداو بالباركور هذا كل، هل تعاود نجم ترجع ثلالة مرة أخرى؟
2: مع الأسف تعاود ترجع، خاطر كيما قلنا من الأول، راهو المشكلة متاع الثلال يجي لبعض الأشخاص اللي هما المناعة متاعهم تسمح لهم، مش معناها راهي مناعة ضعيفة، نجم يكون إنسان معناها مناعته
1: لكن المناعة ضعيفة قدام الفيروس هذا.
2: ما نقولكش ضعيفة، نقولك تحمل الفيروس. يعني المناعة متاعه ما تعملش مجهود باش تتخلص من هالفيروس. هذه الإشكالية، يعني كيما صارت مرة كيما تنجم تعاود. رأي
1: واضح، تنجم تتعاود. هوني حكينا دكتورة على الثلالات، تقولينا الظاهرة، لكن فما الثلالات نفس العائلة هذوما أما جي من البدن من الداخل.
2: ألوغ حكينا قلنا فما حاجات اللي نسميهم ثلال، واللي هما في الحقيقه مش ثلال، لكن لك متاج حمه ذوكم اللي يجيو في الضبابط في اماكن الضيق، هذوكم ما يقلقوش، هذوكم بصفه عامه الكوين نتاعهم سهل، فما ماكينه بالسوري الكتريك ولا باللازر يتنحاو. اما فما الثلال اللي يجيو في الجهاز التناسلي، واللي هما يمثلوا مشكلة كبيرة ياسر عند الرجال عند النساء أكثر. وفما زاد الخطورة أنه امرأة توصل مثلا عندها معناها السلال هذية في بدنها وتبدأ حبلة وقت اللي تولد تجم لقدر الله معناها تعدي الصغير بشي تولد معناها نوصلوا ساعات في بعض الحالات يوصلوا هذا نتصور الجينيكولوج يسمعوا فينا يقول لك أن يوصلوا ساعات يعملوا معناها عملية قيصرية باش صغير ما يتعداش معناها وما معناها من وجه العدوى. هذه حاجة. الحاجة الأخرى معناها فما سرطان عنق الرحم وهذه أصبح
1: السبب نتاعه
2: السلالات السبب نتاعه هو هالسلالة هذه HPV مش الكل احنا ما قلنا فما 100
1: نوع منه
2: فما بعض الأنواع بعض الأرقام اللي هما خاطر كل واحد عنده النمر نتاعه فما البعض اللي هما يمثلوا خطورة وبصفة عامة وقت اللي تبدأ مرأة عندها معناها ثلال في عنق الرحم يعملوا ما يسموه ان تيباج يعني الجينيكولوج ياخذ عينة ويبعث يحللها باش يشوف يلدرا الفيروس هذايا من نوع اللي هو مخطر ولا لا. بطبيعة في جميع الحالات مخطر ولا مش مخطر يزموا يدو يزموا يتنحى. وفما حاجة أخرى معناها باش نغتنم الفرصة نجبد عليها هي الموضوع متاع الفاكسان خاصة بالنسبة للبنات. قد ما الفاكسان يتعمل بكري في الصغرى قد ما يكون النجاعة متاعه خير.
1: داكور معناها مثلا فما دي بيريود يجيش فيهم اكثر قولنا الفيروس نتاع السلال هوني دكتور مثلا ذكر بحثنا الدكتور معاذ بن سالم رئيس الجمعيه الافريقيه للامراض الجلديه باغ اكزومبل في الصيف مثلا تو احنا مع بوست الخال او غيرهم قلت انت ما يتقارنوش لكن مثلا اكثر حمايه وكل السلال مع الصيف هل يتاثر ولا لا مع البحر؟ هل
2: اكيد اول حاجه انسان في الصيف معناها تولي يمشي حافي اكثر اكثر من اللي في الشتاء في الشتاء مهما يكون صبات كلاست تحمي في الصيف ينجم الانسان يمشي للحمام يمشي على حرف البيسين يمشي في اماكن اللي نجم يتعدى بالفيروس هذا. هذه حاجه معناها فما زاد حتى معناها بصفه غير مباشره معناها باستعمال المناشف ينجم معناها يتنقل من شخص لشخص. وفما زاد الأعرق السخانة تساهم أنه الفيروس هذا يكبش في الجلدة خاطر نعاوده مرة أخرى راهو ينجم إنسان يجيه الفيروس في الجلدة وما يقاتش يمشي على روحه معناها البدن يقاوم ويتخلص من هالفيروس هذا لكن بالعرق بالسخانة ربما ذاك يساهم أنه الفيروس يشد أكثر.
1: وفما ناس دكتور الثلالات عندهم يقولك تو عندي سنين لا كبرت لا تعديت لا لما تبيها ثلالات أخرين نقول لنا أي نجم يكون
2: به تقبل كل شيء يزم الشخص يتأكد اللي هي ثلالة ماهيش حاجة أخرى قد فما حاجات اللي هي تنجم تشبه للثلالة لكن هي ماهيش ثلالة بصفة عامة قليل يسر أنه الثلالة باش تقعد هكا كعبة برك ما تتحركش ينجم في حالات معناها نجم نقولوا باهية الثلالة راه باش تبدا على روحها يعني نعاودوا نرجعوا للمسألة نتاع المناعة يظهر لها تتحرك وتطردها كالثلالة لكن تنجم العكس انه ينتشر ومعناها في اماكن اخرين وينجم حتى يعدي ناس اخرين في الـ في الـ في الدار ولا في الخدمة ولا اللي هو دونك هذه علاش ماذا بيه الانسان قبل كل شيء يشخصها الوضعية خاطر شكون قال اللي هي ثلالة
1: اكزاكتومون اول حاجة كما قلت انت دكتور يشخص الوضعية وزادة كيف ما يمسش وحده ولا خاطر هذه فما مشكلة هذه فما شكون يجيوك ديجا يقولك جربنا وحبينا نحي ولا نحينا ولا امور هكا تنجم تتعقد الحكاية
2: بوه فما شكون يحاول باش يكوي بالسيجارو المشكلة فين منها موجودة كان راني كويت بالسيجارو اول حاجه ماهيش ناجعه فهمت خاطر الكوي زي ما تكون غارقه وثانيا تنجم بعد تخلي دي سيكاتريس بالفارغ هذه حاجه بالنسبه للساعات فما ناس تاخذ لام وتجرحها الدم هذاك اللي باش يخرج هذاك ينجم يساهم انها تنتشر بالنسبه للشخص يحب معناها ساعات يقول لك قبل ما نمشي للطبيب وقبل الكوين ننقص منها خاطر مقلقتني ياسر فما ناس مختصين فما دي بودولوج يعرفوا خدمتهم يعرفوا شو يعملوا فهمت ما تنساش اللي فما ناس ساعات تلقاه مثلا عنده مرض السكري ونعرفوا اللي مرض السكري وقت اللي الانسان يتجرح كل جرح ساعات ما
1: نحسبه. مولا ميرسي بوكو دكتور نورت. يعيش دكتور معز بن سلم رئيس الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية. حكينا اليوم على الثلالة الكبسول الموجودة على باجنا صباح الناس على الفيسبوك.
0: صباح الناس فرع مع ليتر حالي.
3: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، شنو الفرق بين التجارة الإلكترونية الإيكوميرس والتجارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل كل صفحة فيسبوك تيك توك ولا انستغرام تبيع منتجات تعتبر تجارة إلكترونية؟ وشنو الإطار القانوني اللي تتمارس فيه المبيعات هذه؟ هل تعرضت للتحايل عند اقتنائك منتجات عبر لي ريزو سوسيو؟ وهل نجمت تسترجع فلوسك؟ وإلا بالعكس تجاربك كانت ناجحة وتفضل ديما التشري عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ كيفاش المستهلك ينجم يحمي نفسه من الزغناك؟ وهل كنت ضحية لصفحة وهمية، منتجات غير مطابقة وغيرها من الإشكاليات؟ وهل ممكن قانونيا تاخو حقك وتقوم بتتبعات وإلا لي؟ وشنو أهمية وجود عنوان سجل تجاري أو رقم جبائي ووسائل اتصال واضحة عند اقتناء سلع عبر شبكة التواصل الاجتماعي؟
4: مستحيل مستحيل كان أنا بيرسونالمون نشري حاجة أونلي. أنا جربت جربت أنا شريت حاجة بس مش تحيل غادي من التحيل. أنا عمر من التجارة اللي مش نشري أونلي مستحيل. برتو عندي شكون صاحبي ليش كان أونلي؟ أنا بيرسونالمون ده بتاعت مرة ما عادش نعرف قاعد نشوف برشا مشاكل برشا ارنات بطبيعتي ماشي حاجه اللي ما نشوفها اللي ما نمسها بيها.
5: انا بيرسونيلمون وصلت وقت وحشت لي بوتيك وحشت لي سوق وحشت نمشي ونختار حاجتي بيديا ونقيسها ونشوفها ويا محلاها. قلت لاخي الدرجه هذه تعلمنا البخل معناها هاك حاجه عجبتني اوب نجي نحل نلقى كومبليتمون حاجه اخرى وهي صدمتها.
6: لي فونتوني قاعده تاخذ رواج كبير عند التونسي ويشوف فيها معامله اسهل له ارتاح له. اللي يبيع لك لازم تكون اول حاجه عنده باج بخلاف الباج تكون عنده سيت نتاعو عنده أدريس باش تتعامل معاه مش كان رقم هاتف. إذا هو صادق ما هوش متحيل يخليك تشوف السلعة بتاعك قبل ما تستحقها.
3: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي موضوعنا في فورام نهار الثلاث.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013. وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فان. الأولى في تونس.

0: مرحبا بكل مستمعينا على 11:38 دقيقة على موزايكا فام تسمو معنا في صباح الناس.
1: فوتنا الحداش من سيرة الموسيقى والحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
0: كل الأخبار إن شاء الله اللي تفيدكم تلقاها معنا على موزايكا فام. كان معنا في عديد المداخلات وشكر كبير لي على تعاونه معنا خلال موسم الحج. حجيجنا روحوا سلمين الحمد لله يا ربي وقعدوا حالتين. هذا آخر ما أحكينا معاه البارح قبل ما ملغزمون يتقص التليفون. اليوم باش نرجع ونحكيه مع أكثر تفاصيل وخاصة باش نجاوب كيف كيف نوضح الأمور لأنه فمشكون قاعد يبعث لنا في تصور يبعث لي جهين ذي فما حاج هوني مازال ما روحش أبار الحالتين الأخرين ولا معاه هو في ضمن الحالتين الأخرين ويقولوا أنه عنده مشكلة متاع أكسجين ومتاع طيارة وغيره. كل الأمور نعطيوها لكم من المصدر متاعها. شكرا لتدخلوا معنا دكتور حمادي سوسي رئيس البعثة الصحية لحجيجنا. دكتور صباح الخيرات.
2: نهاركم طيب وسعيد وإن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام أنتم حيين بخير والتوانسة حيين بخير وحجاجنا الميمين أيضا.
0: عامك مبروك دكتورنا. شكرا لك. نطمنوا على الحالتين اللي خليناهم مازالوا من حجاجنا مازالوا في السعودية ومعاكم مطمئنين. وزاد بالنسبة للوضعية اللي قالونا أنه فما مشكلة أكسجين ونقل وغيره.
2: هذاك المريض الأخراني كانت عنده طائرة باش تخرج آخر طائرة اللي باش تخرج من المدينة مع كل الأسف الطائرة هذيك ما كانش فيها الأكسجين ولهذا أبقى في المدينة وجبناه حتى الجدة خاطر ما عادش فما طائرات يخرجوا من المدينة للجدة. الوقت الحاضر أني كنت بحذاه في صحة جيدة لبس عليه وعنده 24 ساعة ما استحقش حتى الأكسجين وزيد قصده الأكسجين اللي عنده توا وأعتقد أنه ينجم يروح إن شاء الله اليوم من غير حتى أكسجين.
0: هوني بربي دكتورنا
2: القدس العام موجود معايا قاعد يشوفه باش ياخذ له تذكرة إن شاء الله اليوم يلقى له تذكرة وإن شاء الله نوصلوه ويروح اليوم إن شاء الله.
0: إن شاء الله معناها دكتورنا هوني راهو مش موجود في جامع كما مصورين وريقت في جامع هوني في نزل.
2: والله أنا شفته في نزل ودخلت للنزل وقعت معه في النزل وشفته وحصله وخليت كل حالات كله والحمد لله رب العالمين. الحالات هذو متعصي خاصة في آخر المطاف معناه فما آخر طائرة متاعنا يدق يزم تحويله وتحويله من غادي من مدينة حتى الجدة وهو كان في مستشفى. المهم الحالة متاعه صح
0: اليوم ينجم يروح إن
2: شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله اليوم ينجم يروح.
0: بالنسبة للحالتين الأخرين يا دكتور.
2: بالنسبة للحالتين الأخرين مازالوا حالتين مستقرين وتعرف واحد مازال في المدينة وداخل في مكة مهمش قراب لبعضهم. دونك في الوقت الحاضر احنا بالاتصال هاتفيا وتعرف عنا زادة إجراءات إدارية اللي قاعدين نقوموا بها لهنا ومجبولين باش نقوموا بها لهنا وخاصة بالنسبة للأدوية والمعدات الطبية اللي بقاتلنا يجبنا ننظموها ونحضوها للسنة المقبلة وكما قلت لك زادة العقود اللي يجبنا نقوموا بهم يجب نعملوا لهنا. لكن احنا عنا برنامج اللي قبل ما نروحوا إن شاء الله باش يكونوا زرناهم ونشوفوهم وناخذوا القرارات بتاعنا بالنسبة للتحويل بتاعهم إن شاء الله. إن شاء الله ما يبقى حتى حد لنا
0: إن شاء الله. هو مزوز في المستشفيات
2: أعتقد أن المريضة المروضة الموجودة في المدينة حالتها تسمح لها ربما خطقات تتحسن أكثر من الآخر.
0: ولا ان شاء الله نسمع عليهم كان الخير وإن شاء الله يرجعوا لعائلتهم في صحة. وانتم مازال يعطيكم ألف صحة دكتورنا.
2: الحمد لله رب العالمين. احنا مدام مثلنا بلادنا كما يلزم ومدام حجاجنا وصلناهم العرفة 100% وهذا نعتقد أنه هو إنجاز كبير برشا برشا برشا يستندي فيه بالنسبة للسيد وزير الصحة ومن التعليمات حتى من أعلى هرم عنا. الوقت الحاضر الناس كل روحت بمطورنا كان زوج من الناس والتعرف الحجمة والسهل حجة سعيد حجاج متاعنا تبارك الله في عمر معين فما حاجات إرهاق برشا تعب ماهوش سهل ماهوش سهل ولهذا احنا كنقولوا للناس كل ريسكو روح المطاف كان زوج هذوما وهنا مازلنا نتبعوا فيهم وان شاء الله يروحوا الناس الكل وان شاء الله قمنا بالواجب نتاعنا وان شاء الله حجاجنا توا في الديار نتاعهم قاعدين يرتاحوا لانه باش يجي الارهاق الكل باش يعاود يرجع الوقت الحاضر. مازال نعرف اللي ثم فيه شكون اللي مازال يكح شويه نعرف اللي شكون باش التعب نتاعو يجي نعرف اللي الناس كل تو يبدا النوم هابط عليها وتعرف العائلات نتاعنا باش يجيو يطلوا عليهم شوية الدعم وده عادي جدا وطبيعي بالنسبه لعاداتنا والحمد لله.
0: يعطيك الف عافيه.
2: انا نجم نقول انه الموسم ناجح وربي يبارك لك وان شاء الله ربي ما يعطينا كان الخير ومره اخرى ان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. ونقابلك يروحوا شهر
0: إن شاء الله نتقابل أكيد كيروحوا نشوفوك. شكرا ليك دكتورنا ربي خليك دكتور حمادي سوسي رئيس البعثة الصحية لحجيجنا.
1: صباح الناس
3: صندوق شفة
4: Life is life لا لا لا لا لا Life is life والله مريضة واللي تنفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليت واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا Life is life.

0: فكلمة لو ما سمعت لي
1: بالله لا حتى أنا
2: بقول لها صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: أنا اشتغلت عشان ماشي شملت يا أخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط أحمر فين تمشي تخط مش نرمال ومش مش نرمال للشنكيلة ذات
3: ندير اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهارتين من مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض على شنية البيض يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بيض بيض بيض
4: ما يقولش المرأة يا حب يا روح يا دم.

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
2: اصبح الناس.

جامايكا نيويورك على موزيك فم لحدش 49 دقيقة. كلمتونا على ريبوندرنا 71 113 013 وكل عادة لشكون تمنيتو اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: صحير يا موزايك اف ام، انا نسرين، نحب نهني راجلي نادر بعيد ميلاده ونقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يخليك لينا ان شاء الله ويخليك الغالي وعهد وللعائله الكل ان شاء الله بطول العمر وان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك.
2: عسلامة مزيك، أنا محمد علي من حمدية.
3: وأنا أرجي أخت زيهان من حمدية.
2: اليوم عيد ميلاد أمنا صبيحة،
3: حب نقول لها كل عام وانت حي بألف خير وربي يخليك لينا.
4: صباح النور، اليوم 16 جوان، حب نهني أمي وأخويا غلوان، إن شاء الله كل عام هما حيين بخير وإن شاء الله ربي يعطيهم الصحة والخير.
5: بخير مزيك، أنا ياسين، اليوم عيد ميلاد بنتي ونورة عيني فرح بشا. أنا أمها هاجر وأخوها اسكندر نحب ونهنيوها ونقولوا لها كل عام وأنت حي بألف خير، نتمنى لك النجاح والتوفيق، نحبك برشا يا فروحة.
6: اليوم عيد ميلاد يوسف بالخير ولدي الغالي، نتمنى له كل عام وهو بخير وإن شاء الله نفرحه بريزلتات باهية في الباك ويا رب يعطيه ما يتمنى ويفرحه يا رب.
7: صباح النور مزايا كفام، اليوم 16 جوان عيد ميلاد أختي مروة، أختي العزيزة عليا اللي في بلاص أمي وبلاص الناس الكل، ربي يفضلها ويعطيها الوقت الطيب ويفضلها بنتها ميورة.
8: شاد لي بناني زخزاخ، إن شاء الله بطول العمر والصحة وربي يفضلك وربي يعطيك.

وفيت صبحيتنا عمرو دياب، شكرا لكم على الاستماع. ميرسي فاطمة اللي حضرتنا كالعادة لانيفيرسير، ميرسي الكريمة كانت معنا في الستاندار. اي نخدموا يخدموا اي حتى في جور فيري، ان شاء الله ليسونسييل تكون هكا الاخبار منوعة وخليناكم اجور. ميرسي لبنى اللي كانت معنا في الديجيتال، المخرج نتاعنا سي رفيق، ميرسي بوكو. ميدي ماك بعد شوية نوفلوا ليكيب الكل. احنا نقولكم نتقابلوا غدوة على موزايك اف ام كالعادة من 9 للنص نهار. من هوني الوقت نقولكم شاية طيبة في لمان وباي باي.

0: الفاكونس ما تحلك مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزلبي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق، 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. مالا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد، فعل مش كلام.
2: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس، تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور، l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
3: سيف السنة من الاخر وعلى الاخر، ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق، وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا، مصر، المغرب ولا السعوديه. وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70-105-900 70-105-900 وحياكم الله.

0: راديو موزيك FM تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. عددا من نواب الشعب يودعون في مكتب الضبط في البرلمان مقترح قانون يتعلق بالعمل الحر والدفع الإلكتروني، وفق ما أكدته لمزيكا النائب بسمة الهمام التي اعتبرت أن تونس جزء من الطفرة الرقمية في العالم، الأمر الذي يستوجب سن تشريعات تسهل عمل المنخرطين في الاقتصاد الرقمي خاصة الشباب.
2: اليوم في الطفرة الإلكترونية والرقمية هي العالمية توا عنا ما يسمى بالاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الرقمي ذي ما عادش مقتصر على مجموعة معينة أو بلد معين، هو اقتصاد رقمي دولي عالمي، وإحنا مانيش مقصيين من أن نواكبوا التطورات ذي. دونك من أجل تعزيز الاقتصاد الرقمي وعندك فئة جديدة وليد الطفرة الرقمية اللي هو الشباب، الشباب ذي باش نمكنوهم للانخراط في الاقتصاد العالمي، سعينا لتنظيم العمل الحر الفريلانس ذي بطريقة قانونية وآمنة. يهدف القانون هذا إلى إنشاء إطار شامل يعزز العمل الحر ووسائل الدفع الإلكتروني مع توفير حماية اقتصادية واجتماعية للمستقلين وتحديد إجراءات مرحلية باش ما نعطلوش الناس لتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة المالية.
1: والنائب تضيف في تصريح للزميلة سيد الهمامي أن مقترح القانون المتكون من 6 أبواب وباب 7 خاص بالأحكام الانتقالية يعرف مفهوم العمل الحر والناشطين الاقتصاديين المستقلين والحساب المصرفي ومنصات الدفع الإلكتروني إلى جانب بعض متطلبات المرحلة الانتقالية التي تدوم 5 سنوات.
2: طرح هذا في 6 أبواب، الباب السابع هو أحكام انتقالية ختامية، الباب الأول أحكام عامة في 4 فصول حددنا فهم المفاهيم ما يسمى بالعمل الحر، ما هو المستقل، من هو منصات الدفع الإلكتروني، ما هي والحساب المصرفي المخصص مشنية هو، والمرحلة الانتقالية ماذا تتطلب، هي مرحلة زمنية محددة لا تقل عن 5 سنوات تهدف إلى تطبيق قيود مرحلية على عمليات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية مع توفير إدار تدريجي يسمح بانتقال سلس بين بيئة قانونية وتشريعية مفتوحة تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح على الأسواق الدولية. الباب الثاني هو التزامات الدولة، تسهيل اتفاقيات مع منصات الدفع الدولية لتمكين المواطنين من فتح حسابات، إنشاء سجل وطني للمستقلين وتوفير شهادات تسجيل قانونية، تقديم حوافز ضريبية لتشجيع العمل الحر، تطوير بدائل محلية لمنصات الدفع الإلكتروني، توفير برامج تدريبية لبناء المهارات الرقمية للمستقلين، وتقوم بإنشاء بوابة إلكترونية تربط المستقلين بالبنوك ومنصات الدفع لتسهيل العمليات الإدارية.
1: أما بخصوص التزامات الناشطين في الاقتصاد الرقمي بشكل حر، مقترح القانون يلزمهم بفتح حساب مصرفي ودفع الضرائب والتعاون مع منصات معترف بها من الدولة التونسية مع وضع قيود خاصة بالمرحلة الانتقالية.
2: هو ما عليهم إلا التصريح السنوي بدخلهم الناتج عن العمل الحر، فتح حساب مصرفي مخصص لاستلام الأموال، الالتزام بدفع الضرائب وفق النسب المقررة، واستخدام منصات دفع إلكتروني معترف بها من الدولة. فصل الثامن، تطبق القيود التالية خلال المرحلة الانتقالية في تحديد سقف التحويلات، رسوم إضافية، تدقيق أمني ومالي. والباب الخامس فيه الإجراءات الإدارية في 3 فصول، تلتزم البنوك بتسهيل فتح الحسابات المصرفية المخصصة للمستقلين دون رسوم إضافية. فصل العاشر، تمنح المستقلين شهادات تسجيل قانونية عند الانضمام إلى السجل الوطني، قلنا يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 500 دينار و 5000 دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون، تضاعف الغرامات في حال تكرار المخالفات. هذا شكل من أشكال معناها تطور العمل، وباش نكونوا عندنا نحن زادة كيف نشاط اقتصادي مراقب ما يحرم حتى فئة من أن تكون منخرطة فيه، ونمكن الشباب من أن يكون عندهم من أن ينخرطوا في الاقتصاد العالمي هذا ويكون عند بصمتهم في العمل هذا الحر.
1: في أبرز أخبار الشأن الدولي، وسائل الإعلام بريطانية تنقل أن الجيش الأمريكي يستعد إلى إخلاء 20% من الطائرات الموجودة في إسرائيل اليوم، وذلك على خلفية الاتفاق الذي تم التواصل إليه بين واشنطن وطهران. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع مكي في دقيقة مونديال.
0: الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
4: مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال اليوم، واللي كالعادة تقرأ فيها آخر أخبار كأس العالم 2026 ومشاركة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. هذا كالعادة مع المنتخب والمدرب الجديد فيرونار يباشر اليوم مهمه بالإشراف في الليل على أول حصة تمارين بعد الاتفاق مع الجامعة على الإشراف على المنتخب في المونديال. من بعد ما يوفى المونديال يتم فتح باب التفاوض من جديد على تمديد التجربة مع نصور قرطاش. من أخبار وحكاية المونديال البارح، إنجاز كبير المنتخب الكاب فير اللي في أول مقابلة لها في أول مشاركة في المونديال فرضت التعادل على واحد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب المونديال، نحكي على المنتخب الإسباني. مقابلة فت بتعادل 0-0. مقابلة هذه كان بطلها حارس منتخب الكاب فير فوزينا اللي عمل 7 تصديات في عمر 40 عام. كان يبكي بعد المقابلة، كان متأثر برشا وحكي على غياب والدته اللي ما نجمتش تحضر الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مشكل متاع فيزا. فوزينيا حرس الكافير كان نجم دون منازع في المقابلة وكذلك خارج المقابلة وتحديدا في انستغرام البارح قبل مواجهة إسبانيا. الحارس هذا عنده فقط 50,000 متابع مع التصديات متاعه، وصل مع نهاية المقابلة مباشرة 1.9 مليون متابع على انستغرام. داير في الفلاش انترفيو بعد ما وفات المقابلة، المذيعة ورات قديش ولا الحساب متاعه في انستغرام قديش ولا فيه، تصدم ويعني ما كانش مصدق اللي صار. وصل البارح كما قلنا بعد نهاية المقابلة مباشرة 1.9 مليون متابع من 50,000، ودقائق قبل دقيقة مونديال وصل 6.5 مليون متابع في انستغرام، تقريبا ترند في انستغرام فوزينا بعد ما كان عنده 50,000 فقط. بالنسبة للبرنامج نتاع المقابلات اليوم، زوز مقابلات خاصة يستحقوا الفرجة. واحدة توقيتها ممتاز جدا 8 متاع الليل، مباراة فرنسا ضد السنغال. مقابلة نجمو نحكيو على إعادة لمباراة 2002، هدف ديوب وفوز منتخب السنغال وقتها على حامل لقب المنتخب الفرنسي. دونك اليوم مواجهة أخرى بين فرنسا والسنغال مع 8 متاع الليل. 11 متاع الليل العراق ضد النرويج. مساعتين متاع الصباح مقابلة تستحق الفرجة هي مباراة الأرجنتين ضد الجزائر، والخمسة متاع الصباح الأردن ضد النمسا. كانت هذه دقيقة مونديال، نخليكم معنا وفلوى كامل فريق ميدي ماج.
0: دقيقة مونديال
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: الأولى في تونس ميدي ماغ، كل يوم الثاني الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين. ميدي ماغ مع نوف الورداني.
5: يا مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصة اليومية ميدي ماغ مثيل الجماعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نحاولوا نلخصوا ونفسروا لكم ونحلوا لكم آخر وأهم الأحداث. اليوم رأس السنة الهجرية، إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حين بخير، وإن شاء الله ربي يبارك لكم وربي حق لكم اللي تتمنوه الكل. كل عام وانتم حين بخير. أحلى فريق معنا سينيجي، مرحبا.
6: أهلا وسهلا نوفل، مرحبا بك، مرحبا بكل من يستمع لإذاعة مزيك.
5: سي خليل شنحويلك؟
7: مرحبا سي نوفل.
5: سي نهد شنو الأمور؟
8: صباح النور، مرحبا بك نوفل وبكل المستمعين.
5: وسي سلاح السكوحي شنحويلك؟
9: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، إنسان المزيد على كل مستمعينا ومشاهدينا وإما كانوا موجودين.
5: واضح عبد الناصر في الإخراج الرقمي وفي الإخراج التقني سي محمد علي. شكرا لكم. اليوم باش نرجعوا البرشا وبرشا حكايات، باش نرجعوا للأمطار إن شاء الله لباس معتها في الكيف، وإن شاء الله برشا خايفين على القمح وغيره. باش نرجعوا البرشا أخبار مهمة، باش نرجعوا على في الجرايد على جي الجلسات وباش نرجعوا زيادة على ترامب لم يحصل على أي شيء بعد الحرب. معناتها اخترنا لكم مقال جريدة السلم لم يحقق فيه حتى الحاجات اللي كانوا قبل الحرب. معناتها غريبة غريبة جدا. الاتفاق مع إيرفي رونار لتدريب المنتخب التونسي يوم يوصل المكسيك معها ثلاثة مساعدين وسيبدأ التمارين. اتفاق غريب جدا وخلي نقول لكم هو اتفاق فرض تقريبا بين ظفرين, فرض على المكتب الجامعي لأنه جزء من المكتب الجامعي كان حب يكمل مع المدرب الحالي, وفما جزء من المكتب الجامعي عارض وتنحكي لكم برشا تفاصيل وتفاصيل. رئيس الحكومة سيار الزعفراني إشراف على مجلس الوزراء نيابة رئيس الجمهورية مخطط التنمية وبرشا قرارات جديدة في الصميم, حتى لا ننسى منظومة الإحاطة بالعاملات الفلاحيات, منظومة ما زالت تنتظر التفعيل. في حل الدوسي باش نحكيو على البيانات الرقمية لسنة 2026 التونسي شنو يستعمل في مواقع التواصل الاجتماعي, وباش نحكيو في برشا تفاصيل في ما فاتك شيء, باش نحكيو على حاجات غريبة في المونديال, وباش نرجعوا لإيرفي رونار زادا أصل الحكاية. يلا نعملوا طلع على دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
7: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
8: اليوم 13 جوان 2026 هو مفتتح شهر محرم للعام الهجري الجديد 1448 هجري, هذا وفق بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء. كل عام ونحن والأمة الإسلامية بخير. ولاية الكاف شهدت مساء أمس نزول كميات هامة من الأمطار مصحوبة بتساقط البرد في بعض الجهات, شيء اللي تسبب في تضرر مزارع الحبوب والأشجار المثمرة, حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي لمراسلنا. والمتحدث ذاته يبين أنه الأضرار لحقت بمساحات من مزارع الحبوب خاصة في معتمدية سقيط سيدي يوسف والكاف الغربية والكاف الشرقية, ويقول هوني أنه مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية باش تقيم أضرار اليوم هذا باش يكون ميدانيا وباش ترفع تقرير في الغرض للسلطات المعنية بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري. الإفراج عن الوزير السابق عز الدين باشاوش وفق ما أكدته لموزايك محاميته دنيا بن عثمان, وكان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصلت بطاقة ايداع بالسجن في حق 4 أشخاص من بينهم الوزير السابق عز الدين باشاوش وأعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لسيفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة. بداية تسجيل الاضطرابات والانقطاعات في توزيع المياه الصالح للشرب بعدد من المناطق التابعة لولايتي تونس وبن عروس بداية من 5 متاع الصباح متاع اليوم 3, وذلك بسبب أشغال ربط قنوات جديدة بالشبكة في إطار مشروع لتوسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. توفى نهار الخميس الصباح الاضطرابات. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم إسلام شعبان يكشف أنه نسبة انخراط المطاعم والمحلات الأكل السريعة في منظومة آلات التسجيل الجبائية الإلكترونية المعروفة بالكيس أنريجستروز الخاصة بالفوترة الإلكترونية متجاوزتش 0.2%. رئيس الغرفة التابعة للوتيكا يوسف إقبال المهنيين في قطاع المطاعم على منظومة الآلات هذية بالضعيف جدا في تفسيره للأسباب على ضعف التفاعل من قبل أصحاب المطاعم والمحلات الأكل السريعة. يتحدث على غياب التفسير من وزارة المالية حول آلية الانخراط والتسجيل في المنظومة, وهون يدعى الوزارة وزارة المالية إلى إصدار بلاغات توضيحية في الغرض, خصوصا أنه محلات الأكلات السريعة معنية بتطبيق قرار الانخراط في المنظومة هذه بداية من غرة جويليا الجاي. ولفت إسلام شعبان إلى ارتفاع كلفة آلة التسجيل واللي تقدر حسب كلامه بحوالي من 3 إلى 4000 دينار الكيس الوحدة في مقابل ضعف المداخيل. نفاوب تقرير جديد اتهمت فيه منظمة أوكسفام بريطانية كبار الأثرياء والشركات العالمية في مجال الطاقة بتحقيق مكاسب مالية كبيرة تقدر بحوالي 300 مليون دولار يوميا منذ اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران. ومن جهة أخرى وفي أواخر فيفري الماضي حذرت المنظمة بمناسبة انعقاد قمة مجموعة السبع في إيفيون في فرنسا من اتساع الفجوة هذه. نحكي على فجوة التفاوت الاجتماعي اجتماعي على مستوى العالم.
0: دقيقة نيوز.
7: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
5: شكرا لك ناهد. الغرفة الوطنية يسحب مطعم 0.2% نحس خليل يعني فما هكا
10: نسبه الاقبال على الفوترة.
5: أقرأ في الخبر يعني بداية تمهيد لي نظرا للظروف سنؤجل شوي ما أقرأ أنا أقرأ يعني معذر على السوء نيتي مش بشدد مش طلع
10: أقرأ بحسن نيتي. نحن قوم نحب الفوترة اليدوية ما نحبوش الإلكترونية
5: طبعا أي
10: شد مد يا حمد
5: والحساب اليدوي طبعا أي معناتها الإقبال 0.2% ما نعرفش سيني جي يلا تفضل كلمة يعني حاول تكون فيها حسنة نية كلمة تفضل.
6: لا على الكلمة اللي قالها خليل على شد مد يا حمد
11: مش كل ثقافة صحيح
6: شد مد يا حمد شنو جابت
10: كان الفوضى البوكة على رأس الميت
6: فوالا شد مد يا حمد فيها فوالا فيها الكاش فيها أنه ما يراني حد فيها أنه المبدأ العام القاعدة أو الواجب الجبائي أنه فما ناس تدفعوا وناس ما تدفعش وفما اللي يصور مبلغ كذا ويسرح بمبلغ أدنى بكثير من اللي دخلوا هذا هو شد مد يا حمد يا خليل دونك توا جاء الوقت مشى حمد مشى حمد خليك خويا في الشفافية
5: سينيجي قالك 0.5% وقالك الآلة التسجيل بين 3 إلى 4 ملايين فما ناس اللي بيعوا سندويشات البسيطة كذا ما يخلطوش على 3-4 ملايين معناتها الدولة لازمها تتواصل
6: مع برشا يخلطوا
5: أنا أخشى الدولة لازمها تتحرك خاطر المفروض يقول ما فسرتش المفروض راهي فسرت باش ما يجيونيش لآخر وقت يقولك ونظرا لتم تأجيل
6: هذه مساوئ صانع التشريعات صانع القوانين احنا شفنا تو المشاكل اللي صارت في قانون الشيكات وشنو التبعات اللي صارت والمشاكل اللي ظهرت في التطبيق كما زاد بعض الاشكاليات اللي ظهرت في تطبيق بعض القوانين الاخرى المشكل انه قبل ما يتصنع القانون قبل المصادقه على القانون او اتخاذ القرارات او الاجراءات ثم استشاره عامه تصير ثم متابعه الميدان ثم حديث يزم يصير وتبادل وجهات النظر وانك تسمع المهنيين المعنيين بتطبيق القانون
5: وتعمل فتره انتقاليه وتعمل
6: ولا يعطيك الصحه وهذه قاعده راهو مش في تونس فقط راهو قاعده معمول بها في كل البلدان ديما فما فتره الامهال او فتره الانتظار
5: اي اما المطاعم عندهم فتره امهال دائما عندهم وقتين
6: معناها يعني على الاقل يزم شيء من المرونة في بداية تطبيق
11: وهذا صنف واحد انطلاقا من غرة تجويلية ما زال فما أصناف أخرى
6: وكالودري
5: تو نزيدو نحكيو لا ما نحكيوش على التعود احنا نحكيو على ناس رافضة انها تستعمل الشيء هذا مش تعود لأنه ما هوش ميخو
11: بيمي
5: ويخو متربص
11: مش رافض
5: مش عامل
11: لكن نحكيو على قانون لا إذا كي تحكي على قانون شوف احنا ماذا بينا المصحة العامة فينا المواد مش تعمل اكي انت تلوج على حلول تلوج على حاجة به اما زيادة لازم تحط في الاعتبار القدرة على تطبيقه معناه وآليات تطبيقه خلينا نكمل أنا وفي الرأي
5: وآليات
11: يا قلت أنت قبيلة قلت أنت عكست كلامك حانوت بثلاثة ملايين مش يجيب هذا هو دونك أنت كي باش تعمل قانون لازمك تشوف أنت آليات تطبيقه أنا شنو نعمل تحط في مخي الناس الكل
5: مع العلم أنه الانطباع العام وخاصة الدولة مسيبة الكاش في ظروف معينة يلزم يولي انطباع عام والناس كل معناتها تتراقب بنفس الطريقة فما نوع من المهن مش قاعدة تتراقب بطريقة واضحة وفما مهن تتراقب وكذا معناتها حتى اللي باش تحاسبني يقول لك فما اكس بجهرب اللي تذكروا مهن نهار عطلة واحد شبيك اكس جريك زيد ساعات يدكلاري 10,000 في الشهر ما تكلموش وتجيل هذا معناتها فما انطباع عام لازم يتحسن
11: فقط حاجة بركة احنا نحكيه اليوم على الصنف اللي بتدخل ابارتير من 1 جويلية نحكيه على الناس اللي تكونسومي سور بلاس دونك المقاهي والمطاعم به لي فاست فود اوكي معاك فما دي فاست فود اللي على قده واللي شفر الدفير متاعه ما يخرجش لذلك لكن كي نحكيه عن نسبة 0.2% يقول لي كلنا قاعدين ندوروا جموع في العاصمة ونشوفوا في السالون دو تي ونشوفوا في المقاهي ونشوفوا في البذخ الارشيتكتورال
5: كي انت معايا تقول فما عدم رغبة
11: شوفوا قديش يتحط فلوس في الديكوراسيون قديش يتحط فلوس باش القهوة تخرج في المشهد هذاك ما نجمش يشري كيس اونجستروز بثلاثة ملايين هوني سامحني
10: انا كي احكي 0.2% راي ملطفة ما الواقع 99.98% ما
5: نعملوا طلع على الموضوع عندنا برشا مواضيع اليوم باش نسخلوكم لا برشا مواضيع لازم تحكيوا فيها الكل يلا في الجرايد
0: في الجرايد
5: حتى سينيجي بريطانيا وخذت قرار حظر وسائل التواصل على الأطفال. معناتها شفت الدولة تاخو قرار صارم، الحكومة البريطانية قالت منصة التواصل الاجتماعي ممنوع على من هو أقل من 16 سنة بهدف حماية الأطفال المراهقين من الإثارة النفسية والاجتماعية. رو وسائل التواصل الاجتماعي باش تضر، فما بارش صغار، معناتها حماية الصحة النفسية للأطفال، الحد من العزلة الرقمية والإدمان على الشاشات، مواجهة أساليب التصميم تشجع على بقاء لأطول ممكن داخل منصات. خبراء منظمة حماية الطفولة يقول لك ما عادش نجم يركز الطفل وغيره، دونك اعتماد الشباب على المنصات هذه في الاخبار والانشطه التعليميه وتطبيقات غير امنه، معناتها فما برشا ديزانكونفينيون. راه نسمعوا رئيس الوزراء كيفاش قدم القرار.
12: Because today is a big moment for our country. This is a big step, real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
5: دونك فهمتوا انه يعني القرار عنده اجماع
6: ترجمنا نف
5: اي يعني قال هذا قرار سيمنع الاطفال وسينقذ اطفال تونس وبريطانيا. باش نسالك باش نسال سؤال تفضل شنو قال
11: جوست؟ قال قرار كبير بالنسبه لنحنا، قال هذه خطوه مهمه بالنسبه لنحنا، بالنسبه للاجيال القادمه وبالنسبه لصغارنا. ورينا التفاعل كيفاش كان مع بقيه اعضاء
5: معناتها وفي بريطانيا عندما ينفذ سينفذ. باش نسال انا، مش خليكم تحكي واحد، علاش في تونس ما ناخذوش قرار هكا؟ ما الذي يمنعنا؟ شنو منعنا؟
10: حتى شيء ما يمنعنا،
5: علاه ما ناخذوش؟
10: ويبدو انه فما تفكير، ويبدو انه
5: تفكير.
10: لا خاطر سمعت
5: انا عميل العالم الكل يحدي به فما تفكير
10: البرلمان يحبوا يعملوا حاجه كيما هكا. وراو انت نفسك وقت قلت اطفال بريطانيا وتونس ما هيش يكيك على عواهيني هذه.
5: في برشا دول في العالم هذا علاش حطيته الخبر لنا، معناتها هذا خبر بسيط يعني قرار تقني سهل.
10: خلينا في الإيجابي فعلا رانا قادرين ومش قادرين قادرين لأنه يلزمنا نعمله
5: لحماية أطفالنا.
10: جيت مرة فرنسا تحدثنا على فرنسا توا هاي بريطانيا تحكي راهم ما يعملوا هكا إلا ما يشوفوا عينات وإلا ما يشوفوا تقارير طبية وإلا ما يلاحظوا وإلا ما تكون عندهم إحصائيات دقيقة لمدى التضرر النفسي والتعليمي للطفل والتواصل خاصة مع الناس
5: قدرة على التركيز وغيره
10: قدرة على التركيز. فبالتالي احنا زادة يزم نحميه أطفالنا كما العالم كامل.
5: نحن
10: عدينا التكنولوجيا قاعدة تخمم في حسر معناها مفعيلها.
5: احنا عدينا سينجي نخلي لك كلمة، احنا عدينا الاخبار هذا لندعو تونس، يا تونس تحرك تكون اول دولة عربية واسلامية امنع ممنوع 16 سنة تدخل مواقع التواصل الاجتماعي.
6: شوف القرار اللي خذته بريطانيا واللي قبلها خذته فرنسا في شهر جانفي اللي فات، منعت على الأطفال ما دون سن 15 عام من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وتو هي خلطت بريطانيا وقبلهم زاد أستراليا كيف معناها ما دون سن 16 عام استخدام مش الفيسبوك فقط لكن حتى اليوتيوب سناب شات تيك توك غيره الشبكات التواصل الاجتماعي. هذه القرارات وفما دول أخرى جاية في
5: قاعدة تدرس
6: في الأثناء.
5: أحكي لي على تونس،
6: نحكي على إسبانيا، نحكي على اليونان، ماليزيا،
5: فقنا لدول متقدمة فاقت
6: قبل ما نحكي على تونس يعني خلينا نشوفوا علاش شو اللي دفع الدول هذه باش تاخذ قرارات من هذا النوع. راهو فما دراسات علمية وأكاديمية اجتماعية ونفسية اتعملت عملتها مراكز بحوث وخدمت على الميدان، لقات اللي فما مخاطر كبيرة، فما تأثير كبير للخوارزمات على الأطفال اللي هما في سن هشة جدا، ثم مخاطر نفسية على الفئة هذه، ثم زيادة في معدلات العزلة النفسية، ثم إشكال كبير يتعلق بالتنمر الإلكتروني، ثم محتويات عنيفة، ثم محتويات جنسية، ثم محتويات على شبكات التواصل الاجتماعي،
5: ثم مش محتويات، ثم استغلال جنسي
6: فوالا، وثم شبكات إجرامية موجودة تتحرك على الشبكات على السوشيال ميديا، مهمتها كانت هي استقطاب النشء وخاصة من جنس الإناث، وصارت عمليات استقطاب، وفما عمليات حتى ابتزاز صارت كبيرة، فما عمليات تحيل. دونك هذا الكل دفع بالدول هذه لأنه من واجب الدولة أنها تحمي الفئات الهشة، الفئات الهشة اللي هم الأطفال دون سن 16 عام. بالنسبة لتونس ما نعرفش، ما سمعتش اللي فما معناها قرار قاعد يطبخ ولا رغم العمليات
10: فما مبادرة تشريعية
6: لكن راو شوف مبادرة تشريعية اوكي، لكن لازم تكون وراها الدولة
10: ما تتناقش في لجنة مع الدولة ومع الأطراف المتدخلة.
13: لا لا يقول لك ساعات الدولة تطلب من البرلمان يحضر مبادرة
6: نفهم أن الدولة ستسرع في بريطانيا وفي فرنسا الدولة
11: الحكومة هي اللي
6: هي الحكومة هي اللي فرضت
13: معناتها كي تجي مبادرة سير كوموند يكون أسرع
6: اتخاذ القرار. راهو احنا بمرور الوقت راو المخاطر قاعدة تزيد
13: معناتها وسينيجي تنجم ولا لا انه الدولة تاخو قرار وتقول للبرلمان حضر لي القانون معناتها وين اخذيت القرار
6: تاخذ قرار وهذا سهل جدا على وزارة تكنولوجيا الاتصال والأجهزة اللي عندها علاقة بالموضوع هذا
11: ويمشي فيه استعجل نظر صارت قبل
13: في بالك شي يعملوا يطلبوا من المواقع هذه انها في تونس مثلا اللي اقل من 16 ما عادش تعملوا ابونمو مع تراوي لا هي الابليكاسيون نبعث الفيسبوك كذا نقولها اقل من 16 ترفض الانسكريبسيون تاعو
6: يا نوفل راهو استراليا وفرنسا مشاو الى ابعد من هكا راهو مشاو فرضوا حتى خطايا مالية ضخمة جدا على الشركات اللي تقبل انها
10: تنشر محتويات هذيك
6: مش حتى تنشر محتويات لا تقبل معناها انخراط الاطفال اللي دون سن 15 عام تحملها معناها راهو المسؤولية الجزائية وزيد على هذا معناها الخطايا المالية ضخمة جدا معناها مش تكبدها الشركات هذه
13: واضح
6: تونس راو بإمكانها أن ويلزمها تسرع
13: ونحب خاطر تونس قرار. لازمها تكون من الأول تراه في دقيقتين لونانيميتي لومانيتي يا ربي اون غير بوريان عجبني أحسن العنوان معناتها حرب بوريان الحرب اللي خاضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تحقق الأهداف التي حققتها التي طلبتها واشنطن الاتفاق سيمنح إيران مهلة إضافية مباشرة ومواصلة برنامجها النووي تحت الرقابة وأمريكا تتخلى على الكثير والكثير من شروطها خسائر بشرية ومادية كبيرة ألف القتلى ولكن حتى شيء من اللي طلبته أمريكا ما تحقق معناتها تقريبا ما فماش حاجة من الحاجات اللي أمريكا طلبتها وتحققت تقريبا لإيران بل أنه مضيق هرمز معناتها تقريبا هو اللي كان محلول عاود تسكر بلي باش سامحوني ما تخطر منع إيران مواصلة برنامجها النووي لم يتحقق إضعاف النظام الإيراني أو تغييره لم يتحقق إجبار طهران على الاستسلام السياسي لم يتحقق فرض نظام جديد في المنطقة لم يتحقق بالعكس إيران ربما تقوت أكثر. يلا تعليق بسيط
10: تعليق بسيط لاغير بوريان العنوان هو نفسه هو نفسه تعليق لأنه العنوان وأنا تبعت الفتحية مترجمة تكسحة سينوفل يعني بالحق لا لأنه العنوان فما ناس حتى في الأوروب في العالم يقاسموا بعض الدول العربية ويقاسموا الخبراء والمحللين هذه الفكرة لماذا ذهبت إلى الحرب معناها أنت توش عملت هذا الكل
13: ما من الناس مش يقول فشل
10: لأنه شوف هما حدوا له لسوبجكتيف اللي هو خبان من هات الأعلان حدوهم له من ضمنهم قطع أوصال النظام الإيراني وبناء على ذلك مستقبل اقتصادي وعسكري للمنطقة إذا بها الحرب أول حاجة انتقلت للمنطقة الاقتصادية فتداعت لها كل دول العالم بالسهر والحمى بمعنى بدأت بين زوز أطراف ولات بين كرة الأرضية الكل معناها العالم كامل أصبح موجوع من تبعات اقتصادية متاع حرب ما خذهاش هو كانت بقرار من دونالد ترامب وهذه مسؤولية ومسؤولية تاريخية ثم دونالد ترامب وقع في الفخ الثاني أنه ذهب إلى منطقة الاقتصاد بشوي بشوي من غير ما يفيق فكان يحكي على النووي أصبح يحكي على المضيق واليوم أنا نقول لك أنا رأي ثلاثة أرباع الحرب هذه من أجل فتح مضيق هرمز لا أكثر ولا أقل لأنه حكاية الترسانة النووية منذ البداية كانت تعلى للدخول إلى إيران ولتغيير النظام الدولي هذا
13: واضح يعني حقق حاجة كانت موجودة قبل الحرب يلا سينجي بسرعة
6: هو تغيير الأوضاع في إيران وفي المنطقة ككل اللي كان يتمحله الرئيس الأمريكي يعني سقط في الماء حساباته كل طلعت غلط أولها القرار اللي خذاه باتخاذ قرار الحرب بدفع وتشجيع ومباركة أيضا من الكيان الصهيوني وصور الكيان الإسرائيلي للرئيس دونالد ترامب وكذلك فريق المستشارين اللي معاه وأساسا وزير الحرب صوروا له أن العملية بشتكون سهلة وبشتكون خاطفة
11: وسريعة
6: سريعة في الزمن ومش بتاخذ برشا وقت
11: كيري كلير
6: وما هيش بش تتكلف معناها برشا. تبين أنه تكاليف الحرب اليوم ضخمة جدا على الخزينة الأمريكية، تبعاتها كانت أخطر بكثير مما كان يتوقع ترامب أو حتى الفريق متاعه، لأنه الحرب اشتعلت مش في منطقة ضيقة فقط في إيران، لكن مست حتى أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث هنا على منطقة الخليج بأكملها ومنطقة الشرق الأوسط، فتحة الباب لعربدة وعصيان وتمرد وحالة من الدموية عند الكيان الصهيوني، واليوم اللي قاعد يصير في جنوب لبنان يعني خير دليل أنه الأمور فلتت على الرئيس الأمريكي. دونك حساباته كل تلخبطت. يبدو لي أنه مذكرة التفاهم توا اللي قاعد معناها فما تفاوض كبير قاعد يصير، وتفاوض معقد، وثم محاولة من الجانب الإيراني لفرض بعض البنود. يعني في 14 بند ثم بنود فرضها الجانب الإيراني، ومنها إدراج تسوية الوضع لبنان. ووقف إطلاق النار في جنوب لبنان ضمن بنود مذكرة التفاهم، رغم
13: شكون براد فير
6: ولا جستم، وفما براد فير، فما براد فير كبير، لأنه في الجانب الأمريكي ثم حالة من التملص وحالة من الإنكار لما يحدث أو لما اللي قاعد يصير في جنوب لبنان.
13: جستم
6: إيران فرض سيطرتها على مضيق هرمز لليوم، راو نوفل ما فماش حتى مؤشر على حالة من الانفراج في مضيق هرمز، فما حالة من الهدوء، لكن فما سيطرة واضحة
13: واضح
6: للقوات العسكرية الإيرانية على مضيق هرمز
13: واضح. يلا فاصل وبعد نمشي للجرايد.

0: تا تا تا.
1: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والليبري، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ميلا ما تفلتش الفرصة ويمشي الأقرب أجنس بداية البنك، ولا تصل بينا على 70 131 800.
4: عيش في الأوروب أمريكا ولا كندا، ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلكو كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري اديشنل بالابليكاسيون تاب تاب سنت، والفلوس يوصلوا ان 6 كاش عند اي اجنس بارتنير ولا على اي كونت بانكير، وبالكود برومو تون 216 تربح 10 يورو على اول ترانسفير يبدا من 100 يورو. نفنف الصيف واعمل كيف
5: في قليل راح، تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلموا فايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت، وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فيقين للتسعين
6: عندك أورانج.
7: ميديماك كل يوم السنة جمعة من السنهاي من الساعتين نو فلور تاني.
8: يا مرحبا يا مرحبا، سامحوني مش فجر، عاد نمشيو لفقرة موزايك 24.
7: موزايك 24
9: ما زالت نوفل على عينينا الكل على مونتيري، شنو قاعد صاير في المنتخب، الاخبار تتسارع، لي زانفو لي زانتوكس، شنو قاعد صاير بالضبط. الاسم نتاع ايرفي رونار تجبد البارح وحكينا عليه هوني في موزايك اليوم بصفه رسميه حسب معز المستيري الناطق الرسمي باسم الجامعه التونسيه لكره القدم. في تصريحه للتاب يقول صار الاتفاق على انهاء العلاقه التعاقديه بالتراضي مع الناخب الوطني صبري اللموشي وتعيين المدرب الفرنسي ايرفي رونار خلف له للإشراف على بقية مشوار المونديال التونسي. يقول القرار شمل إنهاء مهام كامل الجهاز الفني المساعد اللي مع اللموشي، بما في ذلك المدرب المساعد، مدرب حراس المرمى، المعد البدني، محلل الأداء، مقابل الإبقاء على شخص وحيد اللي هو وهبي الخزري. يقول إنه رونار باش يباشر مهامه رسميا على رأس الإطار الفني للمنتخب بداية من اليوم. اليوم فما سيونس دونترينمون في مونتيري في المكسيك بمساعدة فريق عمل يضم مدرب لحراس المرمى ومحلل الأداء اختاروا الفرنسي، باش تشمل تركيبة جديدة للجهاز الفني. أيضا منظر الكبير بصفته مدير فني للجامعة إلى جانب مدرب مساعد تونسي مع إمكانية الاستعانة أيضا بمدرب مساعد فرنسي آخر. هوني برشا حكي برشا حديث على أنيس بوجلبان، فما حد شيء رسمي في الإطار هذا، ولكن احنا مراسلنا في المكسيك أحمد عدالة الحقيقة نحب نوجه له تحية كبيرة برشا خاطر يخدم في خدمة كبيرة وكبيرة برشا، كان تدخل مع ماكي في دقيقة مونديال وعطانا بعض التفاصيل الأخرى خاصة في مسألة العقد بتاع إيرفي رونار. خلنا نسمعوه، تحطت كلوز ومن بعد يبدو أنها تنحات، ما نيش فاهمين شنو صار بالضبط. خلنا نسمعوا عدالة شنو قال.
10: كما كنا أشرنا للموضوع هذا على موزايك فان البارح، رسميا إيرفي رونار هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي، وتمت إقالة صبري اللموشي. جامعة التونسية لكرة القدم في البلاغ نتاعها كانت أكدت كونه تعاقب حتى لنهاية كأس العالم فقط، لكن المعلومة اللي عنا واللي واخدينها من مصدر رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم البارح تأكدنا كونه التعاقب حتى لجوان 2028 بهدف التأهل لنصف نهائي كأس إفريقيا ودون أهداف بالنسبة إلى كأس العالم، يعني ما عنده حتى أوبليغيشن بالنسبة لكأس العالم في صورة تأهل الدورة الثانية. بطبيعة كما دي بريمي أخوهم الامتيازات المالية هي نفسها إذا كنا نحكي فيهم بكرة شوية 100,000 دينار. يبقى النقطة هذه للتوضيح، هل تم التراجع عن التعاقد معه إلى جوان 2028؟ ولأنه هذه المعلومة المؤكدة من مصدر رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم، علاش تحط في البلاغ كونه إلى نهاية كأس العالم فقط؟ إن شاء الله اليوم نحاول نفهم الموضوع هذا، مع أنه زاد ثم نقطة صحفية للمدرب الجديد إيرفي رونار قبل الحصة التدريبية نتاع اليوم العشية اللي بتكون مالي كلاس عن تصريح بتوقيت تونس 8 نتاع الليل هوني بتوقيت مونتيري. نحاولوا نريد نتأكدوا علاش كانت 2028 جوان وليت فقط نهاية كأس العالم، عشان نحاول نتأكدوا المعلومة ذي في قدم الساعة.
8: واضح. ترى شكرا لعدالة، شكرا كامل فريق قسم الرياضة موزايكا فام، تقريبا الوسيلة الإعلام الأولى في تونس اللي تابعوا منها الأخبار في وقتها به. نعطيكم شوية كواليس بطبيعة بالتعاون مع قسم الرياضة. بالنسبة لإيرفي رونار، شنو اللي صار؟ اللي صار أنه فما برشا فوضى وتسايب. معناتها أنتم وقت اللي تشوفوا المنتخب كيفاش يلعب وبلا روح، ملاعبيتنا نعرفوهم، معناتها نعرفوا اللي يلعبوا بعزيمة وبروح أكثر، فما أجواء خايبة برشا، فما كلام تقالبي المدرب ولاعبين، فما شلة مسيطرة على الشلة الأخرى، مثلا قيادة الفريق تنحات من معلول مشيت لسخيري، دحمان تذكر معناتها من اللي كان ثالث قائد فريق ولا لا ماكش باش تلعب وكذا، معناتها فما أمبيونس ماهيش باهية. بعد الإذلال اللي صار، الإذلال اللي صار نحكي على الهزيمة 5-1 بعد 5-0 10 بونتو في 4 أيام، فإنه نائب رئيس الجامعة ورئيس الجامعة سامحوني قاعد نعطي بترتيب بالبوفوار، نائب رئيس الجامعة الأول واللي بعده رئيس الجامعة، للأسف معناتها التقسيم مقلوب، ولكن حاجة تونسية هذه، قرروا يخليوا المدرب ويقعد المدرب وملاعب يكلم الملاعبية وأقنعهم وكذا وكذا. ولكن اللي صار أنه باش نعطي توا كواليس ولكن مش باش نعطي التفاصيل، فما 4 تقريبا من المكتب الجامعي الموجودين غادي، منهم زوز ما سافروش مع المنتخب في الهزيمة وكذا باعتبارهم محتجين على طريقة إدارة نائب رئيس الجامعة ورئيس الجامعة به. 4 قالوا يتنحى سينو باش نستقيلوا ونعملوا ندوة صحفية ونكشفوا الخبر الكل. في المقابل فإنه إيرفي رونار تعين دون أن يعلم نائب رئيس الجامعة ورئيس الجامعة بطريقة دون أن يعلم، نحطها بين ظفرين نفهموها كما تحبوا، وإيرفي رونار اللي هو معناتها كي نشوفوا السي في ثاني أهم مدرب بعد روجي لومير شد المنتخب الوطني. الناس تحكي على برشا فلوس، نحب نعطيكم شوية معلومات وتو بالندوة صحفية ومع عدالة تزيدوا تكتشفوا، لا ماهوش برشا فلوس، ماهوش كيما خذا في السعودية، نرجعوا حتى كيما خذا في المغرب، في المغرب 80,000 يورو في الشهر، معناتها مبلغ تونس قادر عليه. والاتفاق انه باش يكون حتى 2028، ولكن لم يقع امضاء العقد. لم يقع امضاء العقد، البلاغات راهو شكون كتب وشكون كذا، خلينا المكتب الجامعي نخليوه لاهي في اليابان. اتفق مع إيرفي رونار باش يكون حتى 2028، وبعد ما يروح تو يكملوا ويصحوا العقد. فما برشا عبث من مسؤولين، ولكن فما مسؤولين في المكتب الجامعي اللي نقول الحق واللي حاضر في المونديال شافوه، وقفوا وأول مرة عملوا دراد فير يتوقفوا المهزلة، يلعملوا ندلة ونستقيلوا ونفحكم الكل. دونك رونار بش يوصل اليوم، دونك بش يوصل معاه محلل أداء ومدرب حراس ومعد بدني اللي بش يجوا معاه، وحتى الكيب قالتها مع المحافظة على الخزري ومحافظة على محلل أداء حلمي الكشو، ومعها أنيس بن مليك، وبش يلتحق المعد البدني المختص في الجي بي اس أنيس كازوز، وكذلك منظر الكبير بش يكون قريب من الإطار الفني لإعانة إيرفي رونار. بوجلبان موجود، بوجلبان دخوله للمكسيك سهل لأنه كان في دورة تونس منذ أيامات، وبالطبيعة
9: شنجين تدخل، إذا كان عملت أنتري شنجين
8: بش يدخل المكسيك، ولكن فما إشكالية في دخوله لأمريكا، فما محاولة باش يوفروا له طريقة أنه يدخل لأمريكا. مع العلم معناتها نعطيكم معلومة على الهامش، بوجلبان راه متفق مع الأهلي المصري في خطة مكلف بالتقييم والانتدابات، واتفق مع سي حسين أنه يمشي للأهلي المصري رغم اللي هو مع المنتخب، سمحوا له يمشي للأهلي المصري. كل شيء ممكن في الجامعة هذه، الجامعة هذه اللي خذلتنا في البطولة العربية، خذلتنا في كأس أفريقيا، وخذلتنا في كأس العالم، ورغم هذا تلقى الناس تدافع عليها. فما غضب كبير متوانسة صار، والحمد لله أنا نعطي الكواليس، ما نجموش نحكيه الكواليس افهمونا، لأنه الجامعة والفيفا وكذا، والحمد لله أنه صارت ردة فعل قوية. ايجا ركشد الجامعة مكشد تونس، راهو المنتخب أكبر منك، وانت اذا تخايد روحك اسم رك اسم سيمحي وتقعد تونس. ولكن للأسف الى حد الان باش تقعد اسوأ هزيمة في تاريخ تونس في المونديال معكم انتم، باش تقعد فضيحة البطولة العربية معكم انتم، باش تقعد فضيحة كاس افريقيا معكم انتم، وباش تقعد مدرب جيبه وسمسر واعطي الفلوس والمليارات وكذا، واسمح له باش ولده هاو نعطيك، وقالوا له اوكي هز ولدك وخلي يترينا وخلي يمشي بتوني المنتخب، اي نعم معطوه اوكي. ثم كي الجامعة تكشف واللاعب هذا الخارجي والكابيتانا وبرشا خبر. دونك هذا جروسو مودو شنو صار. إيرفي رينار متفق مع تونس باش يقعد لجوان 2028، مبلغ شهري ماهوش كبير كما سمعتوا في السعوديه، والمكتب الجامعي جزء منه ما يعلمش وفرض عليه السلام. جاي إيرفي رينار ما 3.5 راهو بشيراني. دونك الحمد لله معناتها برشا تونس فرحوا إيرفي رينار كبير، برشا يقولوا راهو الخبر اكبر من إيرفي رينار. تو نيجي اكيد يقولها لانه يعرف نعينوا إيرفي رينار، نحاولوا نمنعوا ما يمكن، ثم الحساب وقت اللي روحوا لتونس. لا لا، باش يصير حساب على الخبر ومش على الفشل. راهو انك تلعب وتخسر من حقك، يخسر حتى 10 بلاش على الخبر. ونعاودوا البارح عدينا رياض بوعزيزي وقت خسر قال مبروك للمنظومه، راهي عاودت ربحت. وعلى المنظومه هي بيدها اللي عندها السنوات وهي تعبث بكرة القدم التونسية. يلا خليك
0: واضح انه في الملاحظة الاولى
8: حبيت نعطي شوية هكا كواليس بس قد فاضل
0: خليك للفيرسيون المنطق الثاني اللي هو الارجح انه الرجل جاي باش يواصل ل 28.
8: علاش مش منطق؟ عطيتك معلومة،
0: عطيتك معلومة البلاغ اللي قال عليه سي عدالة.
8: ايش يهمنا في البلاغات؟
0: ثم فرق انك تجي في بروجي، في بروجي حاجة
8: مش بالله. وباش تجي نعطيك جملة صحفية، نعطيك جملة صحفية بالله سي ناجي قول لي برافو عليك. جعلت البلاغات لنخفي ما نريد قوله. تفضل
0: لنخفي ما نريد قوله. مهم انا
8: خليهم يعملوا بلاغات.
0: مهم جدا اللي صار، لأنه مهم جدا هذه الرجع نقوله أو رد الفعل، باش اليوم نقوله ستوب لبرشا حاجات اللي وصلتنا كما قلت أنت للخيبات المتكررة. خيبة تنسيك في خيبة، والخيبة الأخرى تنسيك في اللي قبلها، والخيبة الأخرى أسوأ من اللي قبلها، كما صار لنا نهار اللي فوقنا على الخمسة بواحدة. معناتها لازم يصير العبث اللي داري يزمو يتنحى. وزادة كيف اليوم جبنا إيرفي رينار، وإن شاء الله ربي ينشحوا في الزوز ماتشوات الأساسيين. معملين زادة على التشكيلة اللي باش يهبطها إيرفي رينار، يلزمهم زادة يكونوا أفضل،
8: يوفر له ظروف. ما أنا ديما الملاعبين نتعاطف معه، وفر له ظروف
0: زادة نتعاطف ونوفر وكل شيء. أما ما نتعاطفش مع ملاعبي كما اللي شفته، كما اللي شفته مراه مش هذاك المطلوب. لأنه أحيانا ملاعبيه غيروا نتيجة مقابلة، احيانا عقليه الجندي اللي دافع على بلاد تغير نتيجه المقابله. الشيء اللي بصراحه نقول والم هم الكل وليداتنا كل شيء ما شفناهش بالكل في الماتش انت سير
8: ان شاء الله. معناتها اي صحيح فما فيديو باش نعطيوها بعد. كل المنتخبات العربيه تالقت واحد واحد، كانت تونس خسرت. سينيجي
11: انا نضم صوتي صوتك نوفل في نحب نشكر فريق قسم الرياضه في اذاعه موزايك ومراسلنا وزميلنا وصديقنا احمد عداله والكيب الكل اللي خدمته على الحرفية العالية اللي خدموا بها وتعاملوا بها مع المعلومات في الظرف الدقيق جدا هذا. أنا نحب أقول لك نو في رأي الهزيمة الثقيلة والمذلة للمنتخب الوطني مزماش تختزل في مدرب، في مدرب فاشل. احنا كل نعرفه شكون جابه وشكون اتصل به وعلي جابه، والمفاوضات اللي صارت والميكماك وتحت الطاولة. خاطر بعد فهمنا وهذا مقتنعين به أنه جماعة كرة القدم التونسية راهي المكتب الجامعي راهو ماهوش الرئيس يحكم وحده، ماهوش ما يحكمش، ثم خلفية، ثم حديقة خلفية، ثم نائب رئيس هو اللي يحكم. ويبدو وهذا كلام تقال ماهوش جديد أن رئيس الرئيس هو مجرد واجهة، على خاطر كي نتذكر أنا وهذه معلومة مؤكدة سامي طرابلسي بعد اللي صار وقت اللي تولى إدارة المنتخب، وقت اللي رجع وطلبوا منه تقرير مفصل على اللي صار، تذكروا مليح فضايح والخنار اللي هو أغلب الخنار ما خرج. وقت اللي عمل سامي طرابلسي التقرير متاعه وقدمه، شنو صار من بعد؟ وماذا بيا نهار حتى وزارة الشباب والرياضة ما يسالش، احكيوا بلايح أعطونا حتى 10% من التقرير اللي عمله سامي طرابلسي. وأهم ما فيه وأخطر ما فيه هي الهيمنة وسياسة وضع اليد والسيطرة على ليكيب ناسيونال وعلى قرارات المدرب
8: وحتى على التشكيل.
11: المدرب ما يتدخلش، المدرب فما قرارات تجيه حاضره فما ليستا نتاع ملاعبيه تجي حاضره لعب فلان فلان ما تلعبوش الجارديان هذا يلعب لا الجارديان هذا ما يلعبش خليه غادي
8: فلوس المونديال تفرقت
11: جوستومون يصير اتصال بلاعب تونسي شاب في المانيا يدخلوا كونتاكت معاه وبعد يجي فلان الرقم الصعب في الجامعه ويقول لهم لا ويطيح كل شيء في الماء الخنار هذا هل الشيء هذا بشكون مش يتحاسب عليه يلزم يتحاسب عليه يلزم يتحاسب عليه المكتب الجامعي باكمله مش معناه راهو ثم نويو دور في وسط المكتب الجامعي يحكم بقياده نائب الرئيس وما تصيرش محاسبه معناه او خلينا نحاسبه زوز ثلاثه لا المكتب الجامعي الكل يلزم يتحاسب هذا المكتب فاشل في على كل المستويات والتجاوزات اللي صارت يلزمها تأخذ بعين الاعتبار خليك من المونديال ويرجع الفريق الوطني ويرجعوا 58 تخيل انت معناها وفد كامل الوفد التونسي 58
12: والغزوة.
11: منهم سبعة ضمن المكتب الجامعي وزوز اللي حكيت عليهم
8: المكتب الجامعي لازم يحضر على المونديال
11: يا نوفل شو معناها المكتب الكل وزوز اللي حكيت عليهم ما مش يخلطوا ممكن يخلطوا اليوم ولا غدوة
0: للتأطير
11: تشنو 58 58 وتاكلوا خمسة معناها في الماتش لول معناها في الشمية جيت مش يكمل اعطيني بلاي فرصة نوفل
8: دوكل
11: ما يلزمش الهزيمة تختزل في المدرب
8: فرص أكثر من شواطر
11: صحيح أثبت المدرب إفلاسه
8: لحظة فما واحد بعثنا التعليق قال الكارم كسر احنا نبدلوا في الشوفر صحيح أيه. كلامك
11: أيه. لكن راهو فما مشكل يتعلق بمنظومة كاملة منظومة كرة القدم اللي عندها سنين تعاني من غياب الرؤية من ضعف الحوكمة من تراجع معايير الكفاءة من سوء التسيير من اللاماتوريزم معناها الهواة اللي شدوا دخلوا الجامعة واحنا كلنا نعرفوا كيف صارت الانتخابات ومش وقته باش نحكيو عليه تو يجي نهار ونحكيو كيفاش صارت الانتخابات وشنو اللي دخل في الانتخابات وشنو الوسائل والادوات اللي لعبت في الانتخابات اللي تلعب في الكواليس وتحت الطاوله اكثر من اللي يروه الناس في انتخابات اعضاء مكتب الجامعه اللي قاعدين ياخذوا في قرارات تهم تحدد مصير كره القدم يا نوفل ما عندهم حتى علاقه بكره القدم تقول لي انت معناها والله لا معناها في وعلاش السلطه ما تدخلش لاقاله المكتب الجامعي مفهم معناها الاشكال يتعلق بالقانون اللي فرضته الفيفا
0: لوائح الفيفا هي تنتخب في هيئه الكره
11: شفت خليل شفت الشجره هذه الشجره هذه تخباو وراها الناس كل الكيب الفريق نتاع مكتب الجامعه تخباو وراه الإشكال هذا إشكال أنه الفيفا تنجم تعاقب الدولة التونسية إذا فما الحلول يعطيك الصحة
8: فما حلول
11: حتى وقت اللي تبدأ
8: فما حلول حتى في الكواليس
11: شوف
8: ألو سيناجي ما تترشحش
11: خليني نقول لك الصدمة الحقيقية نجم تصير وقت اللي وقت العودة بعد ما يرجعوا وقتها معناها وقتها ما تصير الصدمة الإيجابية
8: أي
11: خاطر هذا الكل يلزم ينتهي
8: أي.
11: الخرم هذا والخنار هذا كل يلزم يقف وينتهي
8: أي.
11: بعد عودة الفريق ان شاء الله نتمنى
8: واضح
11: نتمنى تونس ان شاء الله ان شاء الله تربح وتعمل
8: ماناش باش نلعبوا اخي من اللي لعبنا والاصلاح الشامل وزاره الرياضه مطالبه باش تعمل بروجرام اصلاح شامل زاده يزيونا من الياس لا ما نجموش شنو ترى برك نكاورو في ستي جمعي به
12: ارفيرو نار قبل جوج حاجه صغيره مو من انجح المدربين اللي تعدي على القاره الافريقيه والكل اللي كنراهو كان قريب من المنتخب قبل وما كانش معناه ما قربولوش معناه كان متاح كما نقولوا نحن كان ينجم يكون موجود كيف وكيف برشا معناه ثم برشا من ناجحين نحكي من الكاليبر نتاع فيرونار ديما سبب الظاهر شي يقول لك وانا راني ما منيش مقتنع به الفكره يقول لك راهو غالي انت هو يحب يجيب مدرب بثلاثة ملايين يهز بيه كوب دي موندرا وكلهم هاكر كلها تصرف قاعده فما في هذيك
0: فلوس برشا
12: السبب الخفي انه فيرونار ومن مثله معناها الناس اللي تشبهوا ما يتحكمش فيهم في خدمتهم اش معناها كي يخدم يقول لك انا جوار ذا ما يساعدنيش راه ما يهزوش
8: كيما لوميرو كاس

0: نفرعوا إيرفي رونار وكان تيدو ليست في قائمة اختيارات المدربين، لكن تم التغاضي عليه من بين الأسباب اللي هي هذه أنه شخصية صارمة وما يقبلش تدخل حتى أي
1: فلا. واللي صار بالاختيارات هذه نهد أنه عنا 5-6 سنين أسوأ نسخة للمنتخب عبر التاريخ.
2: طبعا كيف ما فماش أصلاح وما فماش نية للأصلاح، وتتمادى أنت في وقت اللي شوفوا في الريزولتا راهو لحد الآن الماتشويت اللي رينيهم الكل رانا أخي بريستاسيون في الدول الكل بما فيهم الدول اللي عملت مشاركة الأولى متاحة في كأس العالم. هذي اللي يوجع أكثر، هذي اللي باهت أكثر. لوروتار اللي لوروتار الكبير نحكي وراه على سنوات وسنوات مقارنة بدول أخرى اللي يزون انفستي مش حتى فلوس، يزون انفستي في كورتهم، في خدمتهم، في بعد النظر متاحهم، في كيفاش يلزم الكورة متاحهم بعد 5 سنين بعد 10 سنين هاو ناس كيفاش تخدم. فقط سؤال قاعد يطرح برشا نوف الإيرفي رونار في تسميته هالجي مش يمنع المنتخب في المونديال ولا مش يمنع الجامعة. أنا ما نصور جي مش يمنع الجامعة.
1: لحظة قلت لك تعين بالسيف على مسؤولين في الجامعة وبالسيف هذه ما تقالش
2: هذه نستبعدوها.
0: الدولة غلبت مصلحة البلاد على المصالح الشخصية متاع فقط مكسب الجامعة
2: انطلاقا من النقطة هذه. أنا مذهبية ولو كان الإصلاح اللي بش يصير يكون انطلاقا من النقطة هذه ومع الرجل هذا كما كان يحكي صلاح راجل إلى في سي بروف، راجل ورى شنو هو قادر انه يعمل، راجل جاب برشا تيترويت، عنده بالماريس كبير، رينا في اوروبا، رينا في رينا
0: في دو كوب دافريك مع زوج
2: رينا رينا في في في افريقيا. وكنت تذكر ليماج اللي دارت برشا الفيديو الديسكور نتاعو في الكوب دو موند اللي فاتت في الفيستير الارجنتين والعربيه السعوديه متاخره بهدف، نذكروا الكلام اللي قالوا باش تفهم الراجل هذايا شنو. دونك تاو المحاسبه باش تصير بعد ما يروحوا، لكن ماذا بيا انها تكون بعيده على ستاف نتاعو وبعيده على الاصلاح كيفاش باش يكون في المنتخب.
1: واضح
2: خلي هو وموا يتلهي بالكره فقط.
1: واضح ماناش باش نخلطوا الفصه. ميم كمل نشاط رئيس الحكومه وعندنا دقيقه للتعليق فقط.
2: هو نحكيوا على اشراف على اجتماع مجلس وزراء نيابه عن رئيس الجمهوريه وبتكليف من رئيس الدوله قيس سعيد. مخطط التنميه لفتره 26-30 يضمن عدد من الاصلاحات وبرامج الاستثمار، الهدف منها هو تعزيز الاقتصاد والبنيه التحتيه ودعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي لجانب تحديث الإطار المؤسساتي والرفع من نجاعة المرفق العام.
3: رئيسة الحكومة سارة الزعفراني تؤكد خلال إشرافها أمس على اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يتضمن عددا من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تعزيز الاقتصاد والبنية التحتية ودعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي والرفع من نجاعة المرفق العام. يشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية الذي يرتكز على 3 محاور رئيسية تشمل التوجهات العامة والتنمية المجالية والسياسات التنموية.
1: يا مرحبا يا مرحبا يلا
4: في المخطط التنموي 2026-2030 المخطط الخماسي اللي يبدو أن هذه آخر مرحلة قبل مروره إلى المجالس المنتخبة وخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس النواب لدراسته. وأنا نعتبر وقيت لأن المخطط اسمه 2026-2030 ونحن تو في النصف الثاني من 2026. هذه خدمة وما هيش خدمة فقط متاع حكومة، هذه خدمة من العمادات تعملت واجتماعات محلية وتصنعت عبر الإرادة الشعبية تدرجا حتى لين وصلت للحكومة وبوبت وحطت الأولويات. يلزم المرور للعمل وأقرار هذا المخطط في أقرب وقت ممكن.
1: واضح نجي زعيدي.
0: المخطط التنمية بكل ما فيه أنا نقول معناه فما توجه لأحداث شيء ما، لأحداث تغيير في النسيج الاقتصادي، نسيج المؤسسات على مستوى التنمية على مستوى المشاريع كله. يعني حسب قريت تبعت الكومينيكي وتبعت حتى تبعنا قبل حتى المراحل أعداد المخطط اللي تخدم على مستوى محلي ثم جهوي ثم أقليمي ثم على مستوى وطني. اللي ينقص يا نوفل هو إرادة التنفيذ الصارمة. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه تنجم تعمل تنجم تحط اللي تحب عليه، نجم تعمل مخطط تنمية فيه 1500 صفحة والكل معناها أحلام ومشاريع وبرامج.

0: برامج وقرارات وكذا، هذا باهي، هذا باهي مهم، لكن يلزم الكل يتحط على أرض الميدان، يلزم التوانسة يحسوا اللي ثم حاجة قاعدة تصير على الميدان. مشكلتنا في البلاد هذه هي الحلقة أو الفارق أو المسافة
1: بين النظر والتطبيق،
0: بين اتخاذ القرار وبين تنفيذ القرار على أرض الميدان. هذا شو يتطلب؟ هذا يتطلب فريق صحيح، فريق صارم، فريق خدام، فريق من المسؤولين الميدانيين، وهنا مش نحكي على الوزراء فقط ولا على الحكومة،
1: وفريق مختلف على الفريق اللي عمل فاصل الخبز وما تنفذتش
0: طبعا. فريق من الولاد والإدارات الجهوية
1: ولم
0: نستخدم على الميدان
2: والبنات خاتنة
0: المشاريع اللي تتبرمج، راي قديش مئات المشاريع اللي تبرمجت ولليوم مراتش النور.
1: واضح
0: تم مشاريع عندها أكثر من 20 عام، اليوم حد ما يعرف مصيرها شنو. دونك مشكله البلاد هذه
1: التنفيذ. سي نجي سي خليل، شكرا لكم، كل عام وانتم حين بخير. الاخبار نرجع لكم في الجزء الثاني.
3: نيجي معك فرعون مع ليتر حالي.
4: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، شنو الفرق بين التجارة الإلكترونية الإيكوميرس والتجارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل كل صفحة فيسبوك، تيك توك ولا انستغرام تبيع منتجات تعتبر تجارة إلكترونية؟ وشنو الإطار القانوني اللي تتمارس فيه المبيعات هذه؟ هل تعرضت للتحايل عند اقتنائك منتجات عبر لي ريزو سوسيو؟ وهل نجمت تسترجع فلوسك؟ وإلا بالعكس تجاربك كانت ناجحة وتفضل ديما التشريع عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ كيفاش المستهلك ينجم يحمي نفسه من الزغناك؟ وهل كنت ضحية لصفحة وهمية، منتجات غير مطابقة وغيرها من الإشكاليات؟ وهل ممكن قانونيا تاخو حقك وتقوم بتتبعات وإلا ليه؟ وشنو أهمية وجود عنوان، سجل تجاري أو رقم جبائي ووسائل اتصال واضحة عند اقتناء سلعة عبر شبكة التواصل الاجتماعي؟
5: مستحيل مستحيل كان أنا بيرسونالمون نشري حاجة أونلي. أنا جربت أنا شريت حاجة بس مش تحيل، غادي من التحيل. أنا عمر من التجاري اللي مش نشري أونلي، مستحيل. برتو عندي شكون صاحبي ليش كان أونلي؟ أنا بيرسونالمون لا قعدت مرة ما عادش نعرف، وقاعد نشوف برشا مشاكل برشا ارنات بطبيعتي ماشي حاجه الا ما نشوفها الا ما نمسها بيها.
6: انا بيرسونيلمون وصلت وقت وحشت لي بوتيك، وحشت الاسواق، وحشت نمشي ونختار حاجتي بيديا ونقيسها ونشوفها ويا محلاها. قلت لاخي الدرجه هذه تعلمنا البخل، معناها هاك حاجه عجبتني اوب نجي نحل نلقى كومبليتمون حاجه اخرى، وهي صدمتيه.
7: ليفونتونيني قاعده تاخذ رواج كبير عند التونسي ويشوف فيها معامله اسهل وارتاح له. اللي يبيع لك لازم تكون اول حاجه عنده باج، بخلاف الباج تكون عنده سيت يبيعو وعنده أدريس باش تتعامل معاه، مش كان رقم هاتف. إذا هو صادق موش متحيري خليك تشوف السلعة متاعك قبل ما تستحقها.
4: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، موضوعنا في فورام نهار الثلاث.
3: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
8: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس، تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور، لسباس و لوكس اكسيسيبل. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique بوتونومي توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
9: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تودو.
10: كرهبتك تعز عليك، رونو تخمم فيك. رونو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت، وتهدي لكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول، وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر، وتشيك اب على 40 بوان دو كونترول. رانديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجون اغري.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
11: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تتواصل في مطار تونس قرطاج الدولي عمليات العودة الطوعية للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في إطار البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي والمنظمة الدولية للهجرة. وفي هذا السياق المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جباب ليفيد في تصريح للزميل كريم الناس أن مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من تصفاقس أصبح نقطة التجميع الرئيسية للراغبين بالعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. والجباب ليضيف أن عدد المقيمين حاليا بالمخيم يناهز 1000 شخص فيما تتواصل يوميا عملية التسجيل والإحاطة بالمهاجرين الراغبين في العودة بالتوازي مع تنظيم رحلات مغادرة انطلاقا من مطار تونس قرطاج ومطارات أخرى في البلاد.
2: بالنسبة لهنا ثم نقطة تجميع في ديما في لاكزيرو وثم حتى زيادة في ولايات أخرى كما سوسة ونابل وصفاقس لخصوص تجميع الراغبين في العودة الطوعية وفي قاموا بتسجيل أسمائهم خاصة في للمخيم كيلومتر 21 وهذا يسمى نجاح ميداني للدولة التونسية والوحدة الحرس الوطني والمشرف العام والفريق العمل صراحة بالتنسيق مع السلطات الجهوية خاطر العملية تبدأ بعملية التوعية والتحسيس في الأسواق وفي المدن ثم في مرحلة ثانية يتم تجميعهم كما لاكزيرو كما سوسة كما نابل كما صفاقس ثم مرحلة ثالثة يتم نقلهم إلى مخيم كيلومتر 21 بالعامرة المخيم اللي تم إنجازه منذ السنة الفارطة في 2025 ويتابع فيه سيد رئيس الجمهورية وبمبادرة من وزارة الداخلية وكذلك مع الشريك الوطني اللي هو الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية في ولاية صفاقس المرحلة هذه اللي تصير فيها عملية الانتقاء خاصة متاع المجموعات سواء كان اللي عندهم وثائق سفر واللي ما عندهمش وثائق سفر اللي يتم التعامل معهم حسب الأولويات اللي عنده جواز سفر في ظرف 72 ساعة على أقصى تقدير يكون في بلده الأصلي والمجموعات الأخرى يتم التنسيق فيها مع الحدود والأجانب لاستخراج لليسي باسي واللي بين أسبوع وعشر أيام يلقى روحه في بلده الأصلي ثم في المرحلة الأخيرة اللي هي كما يريتوها اليوم اللي هي في مطار تونس كارتاج أو في المطارات الأخرى اللي ثم عودات يوميا تقريبا عندنا كل يوم ثم مجموعات قاعدة تغادر في تونس.
11: الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان في بنعروس تشرع مساء اليوم في إنجاز أشغال تغيير مسجل لتصريف مياه الأمطار في الطريق الوطنية رقم 1 في النقطة الكيلومترية 700+6 على مستوى محطة توتال وذلك إثر حادث انفجار أنبوب الغاز في هذه الطريق. ووزارة التجهيز توضح في بلاغ أن الأشغال التي ستتواصل لمدة 7 أيام ستنجز ليلا بداية من الساعة 10 مساء إلى غاية الساعة 5 صباحا وذلك للحد من تأثيرها على حركة المرور خلال أوقات الذروة. ووفق بلاغ لوزارة التجهيز سيتم تحويل حركة المرور عبر نهج الكيمياء بالنسبة إلى المتوجهين إلى وسط العاصمة وكذلك القاصدين مفترق شوشة رادس وذلك طيلة فترة الأشغال داعية كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام العلامات والإرشادات المرورية. دوليا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد أن إنهاء الحرب في لبنان جزء من التفاهم الجاري ويشدد على أن أي اعتداء إسرائيلي على لبنان يعد انتهاكا لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. تعيش مناطق واسعة من العالم على وقع صيف يتوقع أن يكون من بين الأكثر حرارة في السنوات الأخيرة وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم أزمة المناخ وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة. تقرير خول كعب.
12: تشير توقعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن صيف 2026 قد يشهد درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في أجزاء واسعة من العالم مدفوعة بتطور الظاهرة المناخية التي تعرف باسم النينيو والمرتبطة عادة بموجات حر أشد وجفاف وفيضانات أكثر حدة في عدد من المناطق. وفي أوروبا بدأت بالفعل مؤشرات موجات حر مبكرة حيث تتوقع هيئات الأرصاد وصول كتل هوائية قادمة من الصحراء الكبرى نحو جنوب وغرب القارة مع تسجيل درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية في بعض المناطق. أما في شمال إفريقيا فتشير التوقعات إلى صيف أكثر حرارة من المعتاد خاصة في تونس والجزائر والمغرب وليبيا مع احتمال تكرار موجات الحر لفترات أطول وارتفاع مخاطر الجفاف ونقص الموارد المائية في ظل استمرار الضغوط المناخية التي تعرفها المنطقة منذ سنوات. كما تحذر الأمم المتحدة من أن ظاهرة النينيو قد تؤدي خلال الأشهر المقبلة إلى اضطرابات مناخية واسعة النطاق تشمل موجات حر شديدة في بعض المناطق وأمطار غزيرة وفيضانات في مناطق أخرى، ما يفرض على الحكومات تعزيز خطط التأهب والاستجابة. وفي سياق متصل، سلطت صحيفة غارديان البريطانية الضوء اليوم على تقرير جديد صادر عن منظمة يونيسيف كشف أن أكثر من 1 مليار طفل حول العالم يتعرضون في الوقت نفسه لثلاثة أخطار مناخية مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف. وأكد التقرير أن الأطفال أصبحوا من أكثر الفئات تأثرا بتداعيات التغير المناخي، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، أين تتدخل الأزمات المناخية مع تحديات الفقر وضعف البنية التحتية.
11: نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في ميدي ماج، ابقوا معنا.
3: الأولى في تونس.

0: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا للميدي مانك به بعد شويه. ناهد باش نقرا لك شويه مقال، مقال جاي في صحيفه ليكيب الفرنسيه، لخص فيها يوم مرعب اللي عوض به صبري الموشي بيرفي رونار. فما حكايات غريبه حكاهم مقال ليكيب، تو نذكرهم. فما مراسلين على عين المكان، منهم الجامعه التونسيه طلبت بمقاعد اضافيه، الفيفا والحاكم تاع الولايه تقلقوا برشا من مطالب الجامعه التونسيه. فما ثلاثه محبين في الاسانسور قابلوا احد مساعدي لموشي وشوية لصارت عركة. والغريب زاد اللي قالته صحيفة ليكيب انه فما 8 ملاعبية من المنتخب الوطني التونسي مشاولوا، نحكي عن نهار بتوقيتهم هما، لصبري لموشي، قالوا له كان انت تستقيل الملاعبية ينسحبوا معك. ومن بعد صارت الإقالة وما نسحبوش الملاعبية، وإيرفي رونار بشيجي وهرب يجري، معناتها وصحح الإقالة على حيط ما غير مغزر، ما غير مخمم في الفلوس صبري لموشي حسب ما قالوا. وكان لابد أن يغادر لأنه إيرفي رونار هو اللي عوضه عمل 2014 زادة في الكوت ديفوار وهز كوب دافريك، معناتها وقتها طرد من الكوت ديفوار، عوضوا إيرفي رونار زادة. التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. أما مشكلتي أنه لموشي من 2014 وقعد يفشل. فوالا، دونك باش نحكي لكم التفاصيل، نحاول نقرا لكم مقال هبط في جريده ليكيب. كل اخبار زاده تلقاوها مراسلي موزايكا فيم والبرامج الرياضيه ودقيقه مونديال والريكاب مونديال، كل التفاصيل تلقاوها في وقتها. يلا نحلوا دوسي.
1: حل دوسي
0: التونسي وتغييرات الانترنت، من يربح معركة المنصات الرقمية؟ عادات التونس على الانترنت تبدلت نهاية.
2: صحيح، عادات التونسيين على شبكة الانترنت ككل هي تعرف في تحولات متسارعة، مش تونس بركة ولكن العالم الكل. أرقام جديدة صادرة سنة 2026 حول استخدام منصات التواصل الاجتماعي عفوا تتحدث عن تحولات تأكد أنه المشهد الرقمي ما عادش كما كان قبل سنوات قليلة. اليوم قاعدين نحكيه على تحولات وتغيرات في السلوكيات متاع الانترنت التونسي في بضع سنوات. المنافسة بين المنصات ولت أكثر حدة من أي وقت مضى، رغم أنه بعض المنصات وأهمها هي تابعة لنفس الشركة، ولكن بلغتنا احنا كل واحد يضرب على دربه. وحسب تقرير ميديانات انسايد داي، فانه التوانسا يواصلوا الاقبال بكثافه على منصات التواصل اللي سون تري كونيكتي التوانسا، مع تغيير واضح في طبيعه المحتوى اللي يستهلكوه. بعد سنوات هيمنت فيها لي تيكست لي زارتيكل الصور، اليوم ولا الفيديو هو الشكل المفضل عند أغلب المستخدمين. هو ما يفسر الصعود المتواصل للمنصات اللي تعتمد جستمون على المحتوى المرئي والتفاعلي الانتراكتيف خاصة والقصير. هوني ولاو فما نقلة نوعية عند الانترنت، انه ولا ما عادش يطول برشا في الفيديو ويحب حاجة القصيرة، ذيك علاش لي ريل ولاو يعرفوا في اكسبلوزيون كبيرة ولاو يعرفوا في نجاح كبير. رغم التغيرات هذية مازال منصة يوتيوب هي في المرتبة الأولى نوفل، يحافظ على موقعه في الصدارة بأكثر من 7,800,000 مستخدم. يبدو أن المنصة نجحت في الجمع بين الترفيه بين التعليم بين الأخبار بين الموسيقى بين الأكتواليتي، أيضا باش تبقى الوجهة الأولى لملايين التونسيين الباحثين على المعلومة أو التسلية. في المرتبة الثانية نلقاو فيسبوك طبعا بحوالي 7,800,000 مستخدم، ورغم الحديث المتكرر عن تراجع شعبيته عالميا على حساب منصات أخرى جديدة، فإنه المنصة هذا بالأرقام ما زالت تحافظ على مكانتها ومكانة مهمة في تونس، خاصة فيما يتعلق بمتابعة الأخبار المحلية الشأن الوطني التواصل بين الأفراد والتسويق الرقمي، خاصة اللي ماخذ مكانة هامة على مستوى الفيسبوك وإدارة الصفحات والمجموعات وغيره. أبرز تطور لافت ربما نجم نحكيه عليه في الكلاسمون هذية هي منصة تيك توك اللي ولات تضم قرابة 6,000,000 مستخدم محتمل، رقم يعكس نجاح التطبيق. وهذا الفليو اللي يحكيوا عليه من بعض السنوات عديد المختصين، علاش نجحت المنصة هذه في العالم الكل ومش كان في تونس، وعلاش استقطبت فئة الشباب خصوصا. نحكيوا كما قلت لك من الأول نوفل على فيديوهات قصيرة سريعة الإيقاع قادرة على الانتشار في وقت وجيز وبسرعة كبيرة برشا فيرال، وصناعة موجات من التفاعل تتجاوز أحيانا وسائل التقليدية. في المركز الرابع نلقاو انستغرام يعزز حضوره بأكثر من 4 ملايين مستخدم. استفاد أيضا من تنامي الاهتمام بصناعة المحتوى البصري, يعني لكرياسيون دو كونتوني اليوم من جميع أنواعها, من جميع ما نحكيه على مود, نحكيه على ماكلة, نحكيه على غيره من الشيء هذا اللي القى نوعا ما ازدهار خاصة على المنصة هذه, التسويق عبر المؤثرين الأنشطة التجارية اللي لقات في المنصة أيضا فضاء مناسب للترويج وللتواصل مع الكليونتيل اللي ما لقاتوش في منصات أخرى وما عرفتش نفس النجاح. دونك باش نحاولوا نحوصلوا معطيات توري أنه التونسي ما عادش يكتفي باستهلاك المحتوى فقط, اليوم التونسي ولا جزء من صناعته ومن نشره, كيف كيف المنافسة بين المنصات ما عادش تقتصر على عدد المستخدمين فقط بل تشمل زيادة نوفل القدرة على جذب الانتباه. اليوم كيفاش تبيع الروحة, كيفاش تسوق الروحة, كيفاش تسوق للمنتوج متاعك, كيفاش سوق للكونتوني اللي قاعد انت تصنع فيه. مدة بقاء المستخدم عند نفس التطبيق اليوم اللي نحكيه على فيديليتي ربما ولا فيديليزاسيون متاع المستخدم لمنصة على حساب منصة اخرى, يبدو انه المستقبل نوفل بش يكون اكثر ارتباط اليوم بالفيديو وبالمحتوى التفاعلي وبالكرياسيون خاصة على مستوى المحتويات التفاعلية هذية, فيما عديد المنصات التقليدية تلقى اليوم روحها قدام تحدي جستمون لكرياسيون والتجديد مش تحاول تحافظ على جمهورها وتحافظ على روحها, وإلا باش تندثر كيما رينا برشا برشا برشا ديزابليكاسيون ولا منصات اللي في وقت ما كانت عارفة سكسي كبير ومن بعد اندثرت واختفت تماما.
0: معنا صحفي المختص في التكنولوجيا الرقمية زميلنا محمد علي سويسي. عسلام محمد علي.
3: مرحبا بك نوفل, المرحبا بمستمعين وزي كيف.
0: شكرا لك. اذا بصفة عامة الارقام كي تغزر لها في تونس ونحب مقارنات مع دول عربية ولا دول اوروبية وغيره, نسق الاستهلاك في تونس حتى بالبورسنتاج نفس الترتيب هذا مثلا, انا نعرف مثلا الصحفيين وانت تعرف محمد علي في العالم الكل يستعملوا اكس الا تونس, معناتها نادر من نستعملوه الموقع هذا اللي في العالم باش تهبط ستاتيو باش تهبط اخبار تستعمل الموقع ذاك. استهلاك تونس بصفة عامة هل هو وفي للاستهلاك العربي والعالمي؟
3: بالنسبة للزون بتاعنا نحن منطقة شمال افريقيا نجم نقول انه وفي بالنسبة للاستعمال في الشرق الاوسط الاختلاف بما انه فما سناب شات اعلى, سناب شات عنده باز كبير ياسر بتاع مستعملين في الشرق الاوسط, انستغرام وتيك توك قراب بعضهم برشا عكس الزوز ملايين الفرق ما بيناتهم بالنسبة لتونس ما بين تيك توك وانستغرام حسب الترتيب بتاع ميديانات الجديد. عالميا نلقاو انه يوتيوب ديما يتعارك هو فيسبوك, اما يوتيوب في اغلب التقارير يوتيوب هو الثاني مش فيسبوك, مش فيسبوك هو الثاني, يعني فيسبوك هو المنصة الاكثر استعمالا في العالم وبعده يوتيوب. اللي ريناه من الارقام متاع ميديانات توري انه المستعمل التونسي بالنسبة للمنصات الرقمية ماشي في نفس الثنية, ماشي في نفس التوندونس مع المستعملين عالميا. موضوع مهم جدا حكيت عليه انت نوفل بالنسبة لإكس. إكس ملي كان تويتر منذ سنوات ما كانش فما اهتمام كبير ياسر بالنسبة للتونسي بالنسبة لإكس نظرا لطبيعة المنصة هذه, نظرا لأنه التونسي كان يستهلك أكثر وما زال يستهلك أكثر في المحتوى المرئي أو المظهر الفيديو, طلع معاه الاستعمال متاع التونسي بالنسبة للفيسبوك وبعد وقتها في فيسبوك شريت انستغرام طلع الاستعمال متاع انستغرام, وإكس قد هو المنصة اللي ما مشالهاش برشا التونسي إلا في أوقات معينة مرتبطة بأحداث سياسية ولا مرتبطة بأحداث يعني بونكتويل ماشي أحداث ماشي على امتداد عام كامل. الأرقام التوندونس متاع الاستعمال تورينا أنه التونسي ماشي في نفس يعني في نفس الثنية وهو والزون اللي قريبتنا نحكيه على الجزائر المغرب وليبيا, بعاد شوية بالنسبة للاستعمال بارابور منطقة الشرق الأوسط خاطر في الشرق الأوسط عندهم استعمالات أخرى. مثلا نحن في تونس نستعمل بس يوتيوب باش نسمعوا الموسيقى, في الشرق الاوسط يستعملوا لي زابليكاسيون انغامي وسبوتيفاي مثلا باش يسمعوا الموسيقى, والاستماع للموسيقى يعتبر واحد من العوامل اللي خلت يوتيوب يطلع برشا في تونس بالنسبه للترتيب نتاع ميديانات اللي
2: اعطى وليت ريفيرنس محمد علي حتى بالنسبه للمجال الفني في بعضه يقول لك يقيسوا النجاح بقديش عملت فيو على الكليب الاخراني ولا على الاغنيه الاخرانيه على اليوتيوب.
3: هو في تونس بالنسبه للاستهلاك نتاع الموسيقى ارتكز برشا على يوتيوب, وكيف قلت يعني ولات الارقام تتعطى بارابور لعدد المشاهدات على يوتيوب. لكن فما عوامل اخرى, فما البودكاست اللي طلع برشا في السنوات الاخرانيه والقى جمهور كبير بالنسبه للاستماع في تونس. لكن فما يعني حاجه تقنيه مهمه برشا, هو انه جوجل لانسيت لابليكاسيون تاع يوتيوب على التلفاز, وهذه من الحاجات اللي دزت يوتيوب نظرا لانه يوتيوب ما عادش لابليكاسيون نلقاوها على السمارت فون فقط, ولات لابليكاسيون نلقاوها في التلفزه. وهذا الشيء فقت به شركه ميتا, وفي اخر 2024 اعلنت على لابليكاسيون تاع انستغرام بالنسبه للتلفزه, لكن مازلت ما تنسيت على
0: الانستغرام والفيسبوك ما يجيوش في التلفزه خاطر فيهم برشا خصوصيات. يعني ما ينجمش واحد في دارهم يهبط انستغرام وميساجات يمشي ويجي, ولا يعني اليوتيوب خاطرها نتاع فرجه مش نتاع تعليق ولا ميساجات.
3: انستغرام نوف الموجود على
0: ما نجمش دليل نكون ساهر في التلفزه وبق يخرج لي ميساج معناتها جاني في الفكره.
3: يعني بالنسبه لنوعيه الابلكيشن اللي خرجت في الولايات المتحده الامريكيه بالنسبه للانستغرام, هي ابلكيشن نتاع مشاهده
0: فرجه
2: نتاع ليريل.
0: فوالا فوالا الشورت هذوما التيك توك معناتها يظهر لي الاتجاه, وهذا علاش خلى برشا دول تخمم باش تنحيها على الاقل من 16 سنه. سرعه الفيديو والفيديو القصيره يظهر لي الناس كل تعقلموا ويظهر لي ماشيين نحو الفيديوهات القصيره هي المستقبل. كل ابلكيشن تعملها الفيديو هذه باش نجم تنجح, وليت نوع من الادمان معناتها الناس الكل يستعملوا في هذه, وحاجه من نجاح التيك توك وغيره.
3: بالطبيعة الفيديو القصير كسوا بالنسبة للريلز على انستغرام وإلا على فيسبوك, ولا بالنسبة للفيديو القصير زاد على تيك توك, وإلا حتى الفيديو على سناب شات, تعتبر واحدة من أبرز العوامل اللي خلت المنصات هذه تلقى إقبال كبير ياسر عند جمهور صغير لأقل من 18 سنة مثلا. اليوم يستعملوا برشا المحتوى هذية, والحاجة اللي تخلي المحتوى هذية زاد يزيد يجلب أكثر الانتباه, وانه المحتوى هذا يعتمد على خوارزميات تخلي انه فما السكرول اوتوماتيك. يعني انك تتفرج في فيديو ما تفيقش بروحك انك انت فجاه تفرج في 10 15 فيديو وتعديت من مجرد دقائق تقعد ساعه قدام انستغرام وتي تسكرولي ما تفيقش بروحك. نفس الشيء بالنسبه للتيك توك, فالمحتوى القصير هو اللي يجلب الانتباه نتاع المستعملين هذوما لي جون وخليهم يستعملوا اكثر المنصات هذه. لكن كي نجيو نشوفوا الارقام بالنسبه لتونس بالنسبه ليوتيوب مثلا, نلقاو انه فما استعمال كبير ياسر بالنسبه للي 87.5% من بالمئة من المستعملين اقل من 18 سنه. لكن فما حاجه هو انه 80% زاد من الناس اللي عمرهم 45 سنه الفوق يستعملوا يوتيوب في تونس, وهذا الدليل على انه كل واحد وعنده نوعيه المحتوى اللي يتفرج فيه بالنسبه للفيديوهات. لكن كيف قلت تنوفل الفيديو القصير اليوم ولا هو العنصر الاساسي بالنسبة للاستعمال وبالنسبة للتطوير وبالنسبة لاستراتيجيات التطوير بالنسبة للشركات هذه اللي ولات تعتمد عليه برشا في خدمتها.
0: بالنسبة لأكثر فيديوهات يتشافوا, المواطن يسأل عندي زوز أسئلة, الأكثر فيديوهات معناتها يقولك عملت فيديو شافوها برشا, استاتيو شافوه برشا, البارامتر قاعد يتبدل, الناس لاحظوا انه البارامتر قاعد يتبدل بكيفية كبيرة على الانستغرام على اليوتيوب غيره. معناتها فما الانستغرام قالوا ليه يلزمك تحط مقال والارتيكل هو اللي يجيب الفيو اكثر وكذا, هل صحيح انه البارامتر قاعد يتبدل بكيفيه دائما متاع شنو اللي يمشي اكثر شنو اللي يمشيش؟
3: اللي زال الجوريتم انت تحكي اليوم نوفل هنا, واللي زال الجوريتم قاعدين يتبدلوا بطريقه كبيره ياسر. فما حاجتين تحكم في تبديل اللي زال الجوريتم. الحاجه الاولانيه هو انه المنافسه, الشركات قاعدين يشوفوا في بعضهم كيفاش قاعدين يخدموا في الخوارزميات نتاعهم باش يعملوا اوبتيميزاسيون اكثر للكونتينيو ويبدلوا. مثلا انستغرام مؤخرا اعلن على انه اعطى الامكانيه للمستعملين نتاعهم انهم يتحكموا في الكونتينيو نتاعهم عن طريق البارامتراج في وسط انستغرام, وبدا الشيء هذا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا بعدش بعد ما تبع تيك توك شنو قاعد ما يعمل. يعني الشركات هذه بالنسبة للخوارزميات تبدلها بشكل سريع. مثلا شركة ميتا في آخر 2024 قررت أنها ترجع وتستقطب الجمهور الليجون, بما أنه ولا فما تهرم بالنسبة للاستعمال متاع فيسبوك, كبروا في العمر المستعملين متاع فيسبوك. فشنو عملت؟ جابت برشا من الخدمات متاع انستغرام وجابتهم عملتهم اوبتيميزاسيون باش يكونوا مولمين للخدمة على فيسبوك. لك علاش فهم برشا حاجات اللي في فيسبوك تظهر لنا كنا في انستغرام. ونفس الشيء حتى في المستقبل فما تجارب متاع الليجريد هذوكم متاع انستغرام قاعدين يخدموا عليهم على انهم يحبوا يجيبوهم في فيسبوك. الشركات هذه ما تقفش على خوارزميات معينة لمدة طويلة، هي تجرب التستي.
0: هذاك ايش قاعدين نلاحظوا به قبيلي حكينا على بريطانيا اقل من 16 سنة ما عادش يستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي. باش نسألك سؤال تقني جاوبني في نص دقيقة، هل تونس مثلا لو تتخذ هذا القرار اقل من 16 سنة ما عادش يدخل، هل يتم الاتفاق مع الشركات الكبرى وهما في الانسكريبسيون اذا انت اقل من 16 ما عادش يقبلوك، ما عادش يصير مفاهمة هكا؟
3: لا صعيب ياسر، خلينا نقول لك في الموضوع مرتبط اساسا بسيادة سياسية وقوة سياسية. يعني كي تتكلم الاتحاد الاوروبي، كي تتكلم فرنسا، كي تتكلم بريطانيا، كي تتكلم الولايات المتحدة الامريكية، هذوما الشركات اللي عندهم وراهم اما المفوضية الاوروبية اللي تجم يعني تفرض خطايا كبيرة على الشركات هذية، وقانونيا الشركات هذية تدفع حتى ضرائب نتاعها في الدول هذية. بالنسبة لتونس لا، يعني تونس يعني تنتمي لمارشي حتى في الخريطة وقتها يبداو يحكيوا عليه تلقى خريطة قريمة، ما فماش حضور الشركات هذية، ما فماش إجبارية، ما فما حتى شيء يخلي تقنين أو تنظيمين تونس تجبر الشركات هذية على أنها تنظم الاستعمال بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي لمنهم أقل من 16 سنة. للأسف الشديد هذا مش كان تونس أكول، المنطقة متاعنا كل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
0: واضح، شكرا لك محمد على السويسي.
3: نوفل معطى كهو يعني فضل. بالنسبة للاستعمال بكري حكيته على التغير قاعد صاير اكثر، او خطر اليوم مثلا احنا في موزايك نعطيه كل شهر، في كل اول شهر نعطيه الترتيب نتاع لي زابليكاسيون الاكثر استعمالا في الشهر اللي فات. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي دخلت في الروتين نتاع الاستعمال نتاعنا، لكن كي نجيو نشوفوا في التوب 10 نتاع لي زابليكاسيون الاكثر استعمالا في ماي نلقاو ثلاثه تطبيقات اللي هما ما كانوش موجودين في تونس. نلقاو صحيح انه موجود تيك توك وموجود واتساب وموجود انستغرام وسناب شات اللي مؤخر في الترتيب، لكن التطبيقة الأولى الأكثر استعمالا في تونس في ماي هي جيميناي، في وطيلة 2025 وبداية 2026 كانت تشات جي بي تي، وفي ماي اللي فات دخل كلود في الترتيب وفي التوب 100 في تونس بالنسبة للاستعمال متاع لي زابليكاسيون موبيل. لاحظوا أنه فما صعود كبير جدا بالنسبة لي زابليكاسيون متاع الذكاء الاصطناعي. يعني نحن حتى كان اليوم نركزوا على ونحكيوا على انستغرام، نحكيوا على فيسبوك، ونحكيوا على أرقام كبيرة ياسر، الأرقام هذه رانا ماشيين في تطور وتغير كبير آخر بالنسبة للاستعمال فيما يخص تأثير الذكاء الاصطناعي في استعمالاتنا بالنسبة للمحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي ولا بالنسبة للتطبيقات هذه وحدها.
0: صار يصيروا تغييرات كبيرة. شكرا لك محمد علي، يعطيك صحة. دونك جيمي لاين وكلود وبرشا حاجات قاعدة تزيد. يلا فاصل موزيكا بعد نمشيو معاكم، هذه ميدي ماك. ميدي ماك
4: فرعنا مع ليتر حالي. التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، شنو الفرق بين التجارة الإلكترونية الإي كوميرس والتجارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل كل صفحة فيسبوك، تيك توك ولا انستغرام تبيع منتجات تعتبر تجارة إلكترونية؟ وشنو هي الإطار القانوني اللي تتمارس فيه المبيعات هذه؟ هل تعرضت للتحايل عند اقتنائك منتجات عبر لي ريزو سوسيو وهل نجمت تسترجع فلوسك؟ وإلا بالعكس تجربك كانت ناجحة وتفضل ديما التشريع عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ كيفاش المستهلك ينجم يحمي نفسه من الزغناك؟ وهل كنت حية الصفحة وهمية، منتجات غير مطابقة وغيرها من الإشكاليات؟ وهل ممكن قانونيا تاخو حقك وتقوم بتتبعات وإلا ليه؟ وشنو أهمية وجود عنوان سجل تجاري أو رقم جبائي ووسائل اتصال واضحة عند اقتناء سلعة عبر شبكة التواصل الاجتماعي؟
5: مستحيل كان أنا بيرسونالمون نشري حاجة أونلي. أنا جربت أنا شريت حاجة بس مش تحيل وغادي من التحيل. أنا عمر ما التجأ اللي مش نشري أونلي، مستحيل. برتو عندي شكون صاحبي ليش كان أونلي؟ أنا بيرسونالمون لا بتاعت مرة ما عادش نعاود قاعد نشوف برشا مشاكل برشا ارنات بطبيعتي ماشي حاجه الا ما نشوفها الا ما نمسها بيدي.
6: انا بيرسونيلمون وصلت وقت وحشتي بوتيك، وحشت الاسواق، وحشت نمشي ونختار حاجتي بيديا ونقيسها ونشوفها ويا محليها. قلت لاخي الدرجه هذه تعلمنا البخل، معناها هاك حاجه عجبتني اوب نجي نحل نلقى كومبليتمون حاجه اخرى وهي صدمتيه.
7: لي فونتونيني قاعده تاخذ رواج كبير عند التونسي ويشوف فيها معامله اسهل وارتاح له. اللي يبيع لك لازم تكون اول حاجه عنده باج، بخلاف الباج تكون عنده سيت يبيعو وعنده أدريس باش تتعامل معاه، مش كان رقم هاتف. إذا هو صادق موش متحيري خليك تشوف السلعة بتاعك قبل ما تستحقها.
4: التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، موضوعنا في فورام نهار الثلاث.
1: كي تحب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصنعاء الماضي ساعتين نوفل ورتاني.

0: رجعنا لكم رجعنا لكم يلا نمشي وما فاتك شيء
1: ما فاتك شيء
2: في ما فاتك شيء بتبيعك
0: مع مرتين في ساعة ولا مرتين في ساعة الميكرو ما يتحلش دايخ شوية خطر مولد ما أنا راني ما نسكتش معناتها المرة الأولى نقوله خطأ تقني المرة الثانية ولي خطأ بشري ولا معناتها سمحني قبل ما تبدأ ما فاتك شيء نحب نحكي لكم على المقال احنا حكينا قبيلي كل التفاصيل مقال في جريدة ليكيب جريدة ليكيب تعرفوها اللي معناتها بما أنه مدرب فرنساوي وفرنساوي حكيت على سواري لفول جورني دو لاموشي باهي نهار مجنون لاموشي سامحوني خاطر انا معناتها المقال مازلت كي قريته وعامل الترجمه هنا ذاك علاش باش نقرا لكم فما حاجات نحب نسمع تعليقك عليها لانه فما حاجات غريبه صارت باهي و طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا وقتها تمت اقالته حتى رئيس الجامعه ما جاش قالوا رانا اقل منك يعني وهذه عادة تونسية فما مدرب كبير تذكره في اللوتروت وهو ماشي قالوا له رانا أقلناك معناتها فن الإقالة غير موجود يلا باش نحاول نقرأ لكم المقال من جريدة ليكيب بعثت الإكيب الفرنسية البعثة المنتخب التونسي في المكسيك عاشت يوم استثنائي صبري لاموشي رجع للفندق في ساعة متأخرة من الليل وهو متأثر ليس بسبب النتيجة الثقيلة بل للمشجعين التوانسة اللي سبوه واللي قالوا له برشا كلام وتوجيه الشتائم والإهانات ليه في الوقت نفسه أسمع الجملة هذه وعلق لي عليها كانت علاقة الاتحاد التونسي مع المنظمين تشهد توتر بسبب مطالب متكررة بالحصول على تذاكر ومواقف سيارات إضافية مما أثار انزعاج الفيفا وأيضا حاكم ولاية نويفو ليون المكسيكية سامويل غارسيا اللي خلال المباراة ظهر هو لابس قميص المنتخب السويدي في موقف فسر على أنه رسالة غير ودية تجاه الجانب التونسي
2: ماشي دبروا في المزايا
3: حاكم الولاية المكسيكية حضر الماتش لابس المايول تاع السويد
0: أي لأنه تقلق وهذا مصدر لكيب الفرنسية أنا كي نقول لكيب الفرنسية معناتها مصدر موثوق به بنسبة 200% واضح معناتها مرجع في الصحافة دونك تلمو يطلبوا في بلايس باركينج وتسكر زايدين الفيفا تقلقت حسب الكيب وحتى حاكم الولاية اللي لبس ماريول السويد في الماتش يعني ما المفروض يكون محايد لاحقا حاجة جميلة تهز المرأة به لاحقا صار احتكاك داخل الفندق بعد واحد من مساعدي لاموشي وثلاثة مشجعين تونسيين وكادت الأمور تتطور إلى العراك لولا سيكوريتي اللي تابع تونس فما واحد اللي هو تدخل وفض الحكاية نهار الاثنين الصباح بينما كان لاموشي يستعد راو الصباح بتوقيتهم هما معناتها راو العشية بتوقيتنا معناتها هما سابقينا لاموشي كان يستعد للإشراف على الحصة التدريبية الخاصة بالاستشفاء معناتها كل ديكراساج الاتحاد التونسي لكرة القدم نشر بيان رسمي على انستغرام أعلن فيه نهاية مهام لاموشي وكشف أن منذر كبير سيكون المدرب الجديد وسائل الإعلام تناقلت الخبر ورويترز هبطت الخبر هذا ولكن المفاجأة الاتحاد التونسي نحل الإقالة سحبها
3: الجامعة معنا
0: الجامعة سحبها بعد فترة قصيرة وكأن شيئا لم يحدث وعادت البعثة إلى الفندق وسط صمت كامل من المسؤولين وفي الفطور حتى حد ما حكى في الموضوع به في فترة ما بعد الظهر ثمانية ملاعبية نحكي لك الحكاية الثانية الغريبة ثمانية من ملاعبية المنتخب التونسي حسب صحيفة الكيب قعدوا مع صبري لاموشي وقالوا نحن مستعدين باش نخرجوا معاك إذا تمت إقالتك ليس حبا في المدرب حسب صحيفة الكيب بل رفضا لتعيين مدرب تونسي محلي خاصة المنظر كبير كي شافوه حاضر ويستنى وقالوا هو باش يعوض معناتها وهبي الخزير دونك الملاعبية قالوا له احنا معاك كان استقلت باش ننسحبوا معاك
2: مش حبا في هو لكن هما رافضين اساسا مبدا انه منظر الكبير يكون هو اللي موجود في زوج ماتشات نتاع اليابان وهولندا
0: مع العلم انه في الماتش فما ملاعب يحب يبدلوا لاموشي رفض التغيير وملاعب اخر احنا قلنا عليه نوارة المنتخب يقول في الكلام الزايد هو قاعد على اللعبه معناتها فما تسيب شويه الخمسة وربع مساء رئيس الاتحاد معز الناصري قابل صبري لاموشي وأخبروا رسميا بأنه تم إقالته في المقال لكيب الناصري قال لاموشي والله ما كنتش نحب أنا هذا القرار لكني اضطررت إلى تنفيذه بسبب الضغط الذي مارسه بقية أعضاء المكتب الجامعي خوفا على منصبه معناتها شوفوا المقال اللي هبط في لكيب يؤكد الكلام اللي أنا قلت لكم لفناش واربعة وفما أربعة من أعضاء المكتب الجامعي قالوا لو كان ما تنحيوش اللاموشي سننسحب ونستقيل ونعمل ندوة صحفية نفضحكم. دونك المفاجأة رئيس الاتحاد حسم اسم المدرب الجديد، وقع الاختيار على الفرنسي هيرفي رونال المدرب السابق للسعودية واللي كان من شهر أفريل دونك باش يجيب معاه ثلاثة من ستاف نتاعو نيكولا بودوان دافيد بارياك جيل فواش وهبي الخزري باش يقعد في الطاقم منذر كبير باش ينضف لهم. فما حتى قلنا لكم شكون باش يجي ومعناتها مختص اخر في تونس. المهم الكاتب عام للاتحاد جاء وثيقه فسخ العقد لغرفه اللموشي اللي اتكى على الحيط وصححها. اكثر حاجه نرفزت صبري اللموشي حسب ما قال ليكيب انه 8 ملاعبين اللي قالوا له باش نقفوا معاك ما كلموهوش وتخلاو عليه وخلاوه يستقيل. دونك المهاجم الفرنسي جينياك لاعب في المكسيك صديق لموشي مشى للغرفه وقف معاه. لموشي طلع معاه وقال ويجا معايا للدار. بعد انتهاء عشاء البعثه لموشي غادر مع اعضاء جهازه الفني الى منزل جينياك اللي سهروا معاهم بعد رجعهم لوتيل. ولموشي
3: اندري بير جينياك
2: اي المهاجم
3: اللي يلعب في المكسيك
0: مشاو سهروا في دار جينياك وروحوا. ولموشي يريد المغادره فورا ما يحبش يقابل ريفي رونار لانه رونار وقت استقال لموشي اقيل لموشي من بعثه الكوت ديفوار جاء رونار عوضه وهز الكوب دافريك معناتها باش ترجع الحكاية تتعاود سبحان الله. دونك فما أنيس بن مليك ممكن محلل أداء حلمي لكشاو مع أنيس بن مليك والمعد البدني المختص في جي بي اس أنس كازوز زادا باش يلتحقوا معاهم أنيس بوجلبان اللي ما عندوش الفيزا لأمريكا. هذا اليوم كيفاش مر
3: سيكودرام قالت دونك
0: أي دونك سلاح دونك فاست الملاعبية كيفاش قالوا له ننسحبوا معك فاست كيفاش سحبوا المقال معناتها صاروا حاجات غريبة فاست المكتب الجامعي به المكتب الجامعي سيخرج ويكذب لحظة سيخرج ويكذب باش نعطيكم حاجة تذكروا معايا سيخرج المقال كيهبط في جريدة ليكيب راهو مقال بنسبة 99% حقيقي. تذكروا في الكوب دافريك اللي فات كيفاش احتجوا لانه عضو المكتب الجامعي طلب بلايص وقال لي نقعد هكا هكا وصارت عركه تذكروها
2: في المغرب صارت اي وقت تحكي فيها قالوا لي فما
0: وتم تكذيبنا وذكرناها احنا من مصدر اساسي وتم تكذيبنا وقال انا باش ندخل فلانه قالت لي راني وقتها انا داخله نفس الشيء وصارت نفس العركه معناتها رانا عقليه المسؤولين نتاع قالوا ما نبعث لي زوز تذاكر رانا عقليتنا ابعث لي زوز تذاكر
2: بلايص باركينغ تسمع كي ماني تعرف انه اذا تذاكر بلايص باركينغ ما نعرفش معناها خاطر تو ليكيب اللي ذكرت هكايا يمكن يعملوا في مزايا الاصحاب ولا العائلات اللي نتاعهم ما نعرفش يمكن هكا الحكايه خاطر باش يطلب بلايص باركينغ الوي زاده خاطر يمكن زاده فما ناس
0: معناتها امور تتكرر انا نقصد ما كنتش طالب من الاول اطلب امور تتكرر الحاكم بالولايه البس مريول السويد وقت ماتش تونس والسويد. يلا سامحني صلاح كان عطلتك يلا نكملوا مع الفقره تفضل
2: نكملوا مع الفقره ما فاتك شيء باش نحكيو زاده لهنا على ما نحكيو على اليابان بصفه عامه اليابان اللي هي نورمالمون ديما هكا معناها تحسهم معناها كوكب اخر في تصرفات اخرى حتى لو كان في الكوره باش نحكيو على وظيفه احلام يعطيوك فلوس باش تتفرج في كل مباريات كاس العالم بالطبيعه هذا من هنا بالطبيعه نحكيو عليها وزاد نحكيو على مأساة في البرازيل صارت كانت حاب نحكيو على كل التفاصيل
0: بي فاصل صغير ومن بعد نمشيو نحكيو في كل شيء.
4: الصيف بدأ والجو حلا الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبطبيعة الخدمة والفريات من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
1: ميديماك كل يوم السنة جمعة من الصنهاي من الساعتين
0: نوفل ورتاني يا مرحبا يلا

الأولى في تونس. بيبيسيتي الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. شركة السونيد تعلم حرفائها بولاية سوسة والمنستير والمهدية أنه تبعا للتوقف الوقتي لإيرادات المياه الخام المتأتية من سد نبهانة نظرا لارتفاع نسبة عكارتها على إثر الأمطار الأخيرة، فإنه من المنتظر تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة بالمناطق العليا بهذه الولايات ابتداء من منتصف نهار اليوم وإلى غاية منتصف نهار يوم الغد الأربعاء 17 من جوان. الشركة التونسية الناشئة باكو موتورز تتحصل على شهادة المطابقة الأوروبية OCE لتصبح بذلك أول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية ينال هذا الاعتراف الدولي. وتؤكد هذه المطابقة وفق ما أفادت به الشركة امتثال سيارات العلامة التجارية للمواصفات الدولية الأكثر صرامة في مجالات السلامة والجودة والأداء، وتعد ميزة مهمة لتصدير السيارات ودخولها إلى العديد من الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الأوروبية. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد بعد الغد الخميس اجتماعا لمواصلة دراسة ومناقشة مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي. ووفق بلاغ للبرلمان فإن هذا المقترح يهدف إلى تنظيم قطاع الاستشارات الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتدخلين فيه بما يتماشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء. في الشأن الدولي، التلفزيون الإيراني يؤكد أن ناقلات النفط الإيرانية وسفن أخرى استأنفت عملياتها البحرية عقب اتفاق مع واشنطن في خطوة بدت وكأنها تخفيف للحصار البحري الأمريكي. انخفاض سعر برميل خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ شهر مارس عقب اتفاق طهران وواشنطن. في استفتاء أثار اهتماما واسعا داخل أوروبا وخارجها، سويسرا ترفض تحديد عدد سكانها، حيث رفض سويسريون عبر الاستفتاء مقترحا كان يهدف إلى وضع سقف لعدد السكان والحد من الهجرة. تقرير غفران العكرمي.
3: رفض سويسريون في استفتاء شعبي مقترحا كان يهدف إلى تحديد عدد سكان البلاد بعشرة ملايين نسمة كحد أقصى بحلول سنة 2050، وهو مقترح تقدم به حزب الشعب السويسري اليميني المناهض للهجرة. ويعني هذا الرفض أن الناخبين اختاروا الإبقاء على سياسة الانفتاح الحالية وعدم ربط النمو السكاني بفرض قيود جديدة على الهجرة أو على حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لسويسرا. وكان المقترح ينص على اتخاذ إجراءات صارمة إذ تجاوز عدد السكان سقف العشرة ملايين نسمة، من بينها مراجعة اتفاقات التنقل مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار مخاوف واسعة لدى الأوساط الاقتصادية من تداعيات سلبية على سوق العمل والاستثمارات والعلاقات التجارية. ورغم أن مؤيدي المبادرة اعتبروا أن الهجرة المتزايدة تضغط على السكن والبنية التحتية والخدمات العامة، فإن غالبية الناخبين اقتنعت بأن الحل المقترح قد يخلق مشاكل أكبر من تلك التي يسعى إلى معالجتها. ويؤكد هذا التصويت تمسك سويسرا بعلاقاتها الاقتصادية مع أوروبا وحاجتها إلى اليد العاملة الأجنبية، لكنه يكشف في المقابل استمرار الجدل الداخلي حول الهجرة والنمو السكاني، وهي قضايا مرشحة للبقاء في صدارة النقاش السياسي خلال السنوات المقبلة.
2: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر إبراهيم في سبورت إكسبريس.
1: الأولى في تونس
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو لانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو، طور عالمك.
6: سبورت إكسبريس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. البيرونار اليوم يبدأ لخدمة في الإكيب ناسيونال، وصل ما وصلش شنية حكاية القطيعة والبرشة فلوس اللي بش يخلص فيها المدرب السابق نقول المنتخب صبري لموشي، قداش بش يتقاضى رونار في المنتخب الوطني التونسي. هذه كل أسئلة من أجل جاوبنا عليها كان مبعوث موزيك الخاص إلى المكسيك وأمريكا والكندا الثلاثة. أحمد عدالة، صباح النور بالوقت متاعك انت.
7: صباح النور، سبعة ودرج يا أخواني.
6: هذاك
7: ودرج
6: نقدروا التضحيات لكم تنا السبعة ودرج. مرحبا يا أخوة.
7: لا أفتح معنا حتى مستحنا نبج نمدوا نيات بالمعلومة الأول الأولانية في وقتها مكسيك أمريكا كندا. أمريكا سير إن شاء الله كي نمشي للماتش الثالث كان سيتي كندا. إذا كان إن شاء الله ربي أعطانا وتعدينا نلعبوا في واحدة من المدن اللي نجمعهم فيها تكون فانكوفر، واحنا نولي عبر القارات ونوليو ديشي ان شاء الله يا رب.
6: احنا ان شاء الله
7: حتى نلعب في الولايات المتحده الامريكيه. بس السؤال هو كونه خلينا نبداو الساعه بالجزء الاول بتاع السؤال هو صبري لموس قداش خذا باش خرج المنتخب الوطني التونسي. صبري لموس خذا 300,000 دينار جرايه التعويض 3 أشهر باش يغادر بالليل هنا كندر فرونتيز صغيره برشا. كل ما تم تداول البارح على اساس ما قلناش احنا وخاصة كنا متأكدين أما ريت لنفقت نتاعه كبير برشا وريت يدور معناه يكتب حتى في ديزارتيك البرا خارج نتاعه. راه صبري لموش مش منحوهش على خاطره مش بطلو مش ينحيوه على خاطره برشا فلوس. لأن صبري تروا موا هذكم هما في الكونترا نتاعه 3 أشهر وجامعة التونسية لكرة القدم في العقد نتاعها عندها الحق تنحي وقت ما تحب. إذا كان هو إذا بيحب يقصد يحب يدفع 3 جرايات، الجراية نتاعه 100,000 دينار بالدينار التونسي يدفعهم ويقصد ربي. جامعة التونسية لكرة القدم دفعت 300,000 دينار.
6: أحمد سهلة هي الحكاية أنه كل واحد معناها في العقد موجود إذا كان نعرفش معاش حاجته بالانترنور يعطيه 3 جرايات، وإلا كان هو يحب يخرج بمحضراته من المنتخب الوطني التونسي يدفع 3 جرايات. لكن فما نقطة الطرد التعسفي يقولوا أنه اليوم أنت قلت له معاش حاجتي بيكم مشي على روحك يخلص حتى لاخر الكونترا، هذا موجود معناه فلا في العقد وإلا لا؟ ما خلنا نفهموها باش نفهموا زادة أنه العلاقة كانت ولا قطع العلاقة تعاقدية كان بالتراضي بين الزوز أطراف وإلا لا؟
7: إذا كان أنت في العقد بتاعك عندي الحق مفهوم إقالتك والاستغناء عن خدماتك في أي وقت نختاره، أنا ما فهمتش حاجة اسمها طرد تعسفي. طرد تعسفي يا ما نشأ رجال قانون ولا مختصين في الشغل، طرد تعسفي موضوع آخر. أنت ما جيتيش في وسط الساب قلت له هيا إجا خنخرجك من الساب توا، ليه؟ أنت عندك كونترا معاه تحب تستغنى عن خدماتي لسبب أو آخر تستغنى وتقول له. لكن مثلش سؤالك واضح وباهي برشا. إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب صبري لموشي تم في تنافي الاحترام المتبادل بين الطرفين. صار اجتماع بسيط فسرولو قالوا له انت ما عادش تكمل معنا لسبب او اخر، والسبب هذا وهذا وهذا. وقالش اقول لك حاجه، وقال صبري لموشي ماهيش رياضيه فقط، حتى على مستوى التعامل مع اللاعبين، حتى على مستوى طريقه تعامله مع مش الاعلام، مش يقولوه خاطر تعامل مع الاعلام بالطريقه ذيك، اما تعامله مع الناس اللي ديكلاراسيون فيها وخليت العلاقه تنتهي. ولكن انتهت في كنف الاحترام. اللهم هو يخرج من بعد في صحيفة أجنبية ولا في موقع أجنبي يقول لا راهو صار، لكن من داخل الاجتماع معلومة مؤكدة و100% كل شيء صار في كنف الاحترام. ونيتي با تري دور هكا، ما كانش كاسح. اوكي نمشي اعطيني انت نقدر ربي على راسك.
6: واضح. ولو انه قاعدين نشوفوا في بعض التسريبات اللي تخص المنتخب الوطني التونسي ولا الكواليس نتاع المنتخب الوطني التونسي نشوفوا في بعضها موجود على مستوى الصحف الفرنسيه بالاساس، نحكي ليكيب وغيره. واضح انه هو من المدرب عنده علاقات وزاده مع الاعلام الفرنسي، واكثر ما قاعد يصرح به وقاعد يعطي فيه معناه من تفاصيل يكون من الاعلام الفرنسي اكثر من الاعلام التونسي، وهذا حقه. ولو انه علاش نسالتك عن النقطه هذه بالذات احمد حول قطع العلاقه التعاقديه، ساعات مثالش نقولوا كلمه الشكر وقت اللي تكون معناها في وقتها وفي حقها نقولها. هو لما حالة عمل فينا كارثه رياضيا على مستوى النتائج ومستوى الفوضى التكتيكيه والفنيه وهذا كل شفناه، لكن زاد مدرب اخر علاش سالتك على النقاط القانونيه اللي موجوده في العقد يكون طماع اكثر، يقول لك يا سيدي اوكي طردني انا بطبيعتي تنمشي نشكي بيك وناخذ عقدي حتى للاخر وغيره، وماك تعرف تدخل فيها الامور هذيك الطماعه في الفلوس، فمش كون ما دربش حتى حصه تدريبيه وحيده في المنتخب ومشي طالب بالكونترا نتاعو كامل. هذاك علاش قلنا على الاقل في النقطه هذه يحترم صبري لموشي انه قعد وكما كنت تحكي بكل احترام تم قطع العلاقه التعاقديه في خط 3 شهري دونك 3 شهري كي قلت انت شهريه بمليون دونك كلفه الانفصال ولا قطع العلاقه التعاقديه مع صبري لموشي هي 300 مليون. هذا بالنسبه لصبري لموشي. اليوم عندنا ريفيرونار ساعه نسالو وصل ما وصلش اليوم وقتش التمارين وقتش الندوه الصحفيه للمدرب الجديد للمنتخب.
7: فما برشا تكتم على موعد وصول ريفيرونار لكن المؤكد والاكيد على الاقل طلعت البلاصه اللي جاي منها السال باش نحاول نطلع الطياره ليه لكن صعيبه شويه. وتبقى يوصل يوم الصباح اذا كان ما كانش موصلش ديجا مطار بعيد شويه من هوني لكن من المفترض كان يكون يوصل يوم الصباح او يكون وصل. لكن في كل الحالات حاجه مؤكده وكونه مطار نص صباح بتوقيت تونس يكون عنده بوند بريس كما ندوه صحفيه قبل التدريبات اللي تنطلق 3 نص صباح بتوقيت تونس دونك 7:30 على الليل يعني 8 نص على الليل يعني 7:30 ندوه صحفيه وقتها تو نسالوه ان شاء الله ونرحبوا به ونفخوا به ونقولوا له راهو نحطوك على حفظ ماء الوجه يلزمنا نعمل حاجة يلزمنا نوصل على قناة فرصة الناس اللي هدوك الفيرونار اليوم يبدأ رسميا في مهمته كناخب وطني كمدرب عمل فيزيوناج ما عمل الشيف الملعبية ما شافش ما عشفت وقته مش هفتيو عليه على ديتاي كونتركتيال معه هو تشتم الاتصال ولا لا نحاولوا لكن الأهم هو توا لديو ريزلتات لديو ماتش جايين
6: ان شاء الله بالخبره اللي عنده ريفيرونار يستنجد بالخبره اللي عنده على الاقل يخرجنا في جوج مقابلات في صوره باهيه مقابله اليابان ومقابله هولندا نقضوا مع ريفيرونار. نحبوا نحكيوا زاده شويه على التفاصيل الماليه بعد نحكيوا على المده نتاع العقد نتاعو بالضبط والصيغه التفاهم معاه قديش بالضبط شيخ وفلوس خاطر الارقام فلكيه اللي كان ياخذ فيها الحق لكن يمكن نلقاو زاده في نفس الوقت انه نفس الامتيازات الماليه موجوده على في بلاغ الجامعة. نحب نفهم قديش يخلص فيرونار في المنتخب الوطني التونسي قديش نجم ياخذ فلوس سولون الأهداف المرسومة خلال التجربة هذه على الأقل وتواجده مع المنتخب في المونديال.
7: الامتيازات المالية اللي تحكيت عليها في الجامعة التونسية في القناة في بلاغها هي كالتالي 100,000 دينار هي السالير نتاع صبري لموشي نفسها 300,000 دينار في صورة المرور إلى الدورة الثانية في المركز الأول 250,000 دينار في صورة المرور إلى الدورة الثانية من كأس العالم في المركز الثاني و 200,000 دينار إذا كانت عديد في المركز الثالث يعني 300,000 و 250,000 دينار. هذوما الامتيازات المالية اللي كانت لازم تقولها من جامعة تونسية لكرة قدم في بلاغها. فيما عدا ذلك 100,000 دينار هو اللي باش يخوض المبلغ في مدة التعاقد نتاعو الأولية لأنه التعاقد كان من المفروض يكون شهر 2028 وهذا هو الحديث اللي كان. ثم يبدو فما حاجات تغير ستاندر لهنا يبدو كونه زاد حتى ريفيرونار مرتبط مصيره بمصير المكتب الجامعي خاطر إلى حد اليوم أنا أعرفش شنو مصير المكتب الجامعي بعد نهاية كأس العالم وهذا ما يفسر كونه البلاغ نتاع الجامعة التونسية لكرة القدم جاء فيه كونه التعاقد في المباريات حتى نهاية نصف المباريات حتى نهاية كأس العالم يجب يكون 3-4 حتى 6 إن شاء الله حتى نهاية كأس العالم ما ثم فتح باب المفاوضات معاه لكن هو عنده الرغبة وهما عندهم الرغبة لكن اللي فهمناه واللي سألنا عليه واللي خذينا المعلومة هو أنه اللي غير الشيء هو مصير المكتب الجامعي بعد كأس العالم.
6: نفهم مليح أنه برشا حاجات نجم تتغير على مستوى الرياضة وعلى مستوى الإداري في الجامعة التونسية لكرة القدم دوس كبير يتسكر بعد نهاية المونديال بكل تفاصيل وإن شاء الله نعود نذكر 100 مليون شهرية رينار 100 مليون يعني تقريبا نفس الشهرية اللي يخو فيها صبري لموشي وذكرنا بالامتيازات كان يتعدى التور الثاني للدور الثاني قديش يخو؟
7: شنو يتعدى الدور الثاني يعني من الخليج انت الستاندر؟
6: لا لا الدور الدور
7: ما
6: يصيرش اكس تفايل فيه بحاجة تفضل
7: الدور الثاني الدور الثاني كان يتعدى المرتبة الأولى يأخذ 300,000 دينار المركز الثاني يأخذ 250,000 دينار المركز الثالث يأخذ 200,000 دينار هذه الامتيازات في صورة مرور الدور الثاني لكن أنا أقول لك حاجة بسيطة جدا جدا من داخل الكوندوباس على كيف ناسيونال مش باش نقول الناس فرحانة على خاطر صبري لموشي خرج لا لا لا مانيش ندخل في المنطقة هذه لأنه هذوما ملاعبية بروفيسيونيل ويعرفوا شو معناها تغيير مدرب حاجة عادية جدا. فما ناس ظلمت المنتخب الوطني كيف تجي وقت تحكي عليهم فما برشا عيسان ظلمت وحاسة بالظلم والقهرة داخل وسط المنتخب. فما استبشار كبير برشا بقدوم ريفيرونار على جميع النواحي ناس كل توا عطيت جاء عطيه قال ناس كل باش تعاود تخدم الصفر مش من الصفر خاطر هما عندهم دي كومبيتونس وعندهم يعرفوا روحهم تاع شنو قادم كل واحد عنده نفس الشوف. الناس اللي كانت تفكر فيه شويه واللي مشى لها وقال لها راكم ماكش لاعبات مثل تقام تيتيلير، الناس اللي تعودت في اخر ثقه قبل المباراه مثل تقام تيتيلير، دونك الناس كل مستبشره خيرا بالقرار اللي تم اتخاذه وبقدوم ريفيرونار.
6: ان شاء الله ان شاء الله. هو في الاخر ريفيرونار مش سحار في ليله ونهار شي بدل لنا الوجه الكامل للمنتخب الوطني التونسي، لكن زاد مطالبين الملاعبين يكونوا في المستوى، يصلحوا ما بيدهم ويكفروا على الذنب بارابور الماتش الاول، حتى المقابلات الوديه وماتش بلجيكا التو لنسيناها، وحتى ماتش ودي الخمسه اللي كليناها مع بلجيكا زاد تقلق. وان توكا نستناو ان شاء الله في قادم المواعيد الرياضيه نتاعنا معاك احمد، زيد ثبت لنا اكثر في ستاب وتركيبه الاطار الفني كامل مع ريفيرونار، ممكن زاد بعد شويه عن المعلومه تنعطيكم بعد المتوفه السبور اكسبريس زاد وقتاش يوصل بالضبط. مازال فما وقت يوصل ريفيرونار الفرنسا المكسيك المونتيري، مازال ما وصلش. وجست وقت حكيت على الملاعبيه وقلنا مهم زاد دوره، نحب في كلمتين كان عندك فكره على الامبيونس على ليتا ديسبري على المعنويات بالنسبه للملاعبيه، خاطر مهم جدا ممكن اهم عامل انه المعنويات نقولوا تتصلح وتترمم قبل مقابله اليابان، نحب نظروا بها في صوره به.
7: نيك بو انيس نقول الامبيونس محلاها والناس تجاوزت خيبه الارجنتين خمسه ضد بلجيكا خمسه ضد سويد، حتى اذا كان خمسه للانيه كانت مباراه وديه ما نجموش نكتبوا على العباد واحنا دورنا نكونوا امناء وصادقين، لكن باش نقول اللي اللاعبيه ثم شكون مشالهم من مكتب الجامعه وحكى معاهم ولمهم وقال لهم راهو فيه الموضوع معاه ثم حتى شيء، توا عباره على ريدو تحل وتهز الفوق الشمس نشوفوا فيها، إذا من الناس كل تخدم على رواحها، إذا من الناس كل تفيق، إذا من الناس كل تتجاوز تفتخ، عبارة كل دي موجش تبدأ توا، عبارة على أنت السيح تعديت بمرحلة صعبة، لقينا الحل ولو وقتيا، جبنا مدرب جديد نحب نوريه اللي احنا رانا حاضرين نفسانيا، وكل واحد يعطي 1000% من عنده. الديسكور تعدى للعبيه تفهم شويه، ثم لي كادر يقوم بدورهم، لي كادر كي نحكي على لي كادر رام ثم برشا لي كادر في ناسيونال، ايمن الدحمان علي العابدي برشا من لعبيه اللي عندهم تاريخ في ليكيب ناسيونال وسيكون ديفري كادر، معناها اللي تشيري اوكي كادر في ليكيب ناسيونال لكن اللي تشي تيميد ماهوش من نوع الكيسب سكيني، دونك فينالمون متاكد ان الجوارات ان شاء الله باش تتجاوز توزيد يكتشفوا شويه هذايا من بعد في الـ في الـ الحصة التدريبية.
6: ان شاء الله ان شاء الله يكونوا حتى اللي كادر زاد اقرب لبعضهم من قبل، ان شاء الله يكونوا الناس كل متفاهمين الناس كل يد واحده ان شاء الله.
7: اسكندر ما نجمش نعديها الجمله اللي قلتها غيرها، ما نجمش نعديها يعني كي قلت نعرفك انا معناها تحب نجاوب انا باش نجاوب، انت قلت ان شاء الله اللي كادر يكونوا قراب لبعض، البوليميك اللي تخلقت ما بين اللي كادر هي مشكله الكابيتانا ما بين علي العابدي وياسر السيري، هذه هي البوليميك الوحيده اللي صارت توا بمرور الوقت ومشي على روح الصدر الناموسي البوليميك هذه ما عادش تكون موجود
6: ان شاء الله.
7: كابيتان علي العابدي ولا الياس الخيري في الموضوع هو
6: هذاك علاش جمله راه مش كابيتان باش نحبوها تخلق معنا جو صحيح. مسموم داخل صحيح. المجموعه خاطر مهم
7: انت تحطها الكابيتان لاي لاعب تنجم تعطيها بطريقه مثاليه، انت اعطيتها للاعب على حساب اللاعب ما نعرفش شكون يتحق فيهم، انا راني مش انا لا نبش نقول شكون يتحق فيهم، انت طريقه كونك عطيت الكابيتان جوار على جوار الطريقه في حد ذاتها كيفاش علمتهم كيفاش حكيت معاهم كانت خايبه برشا، تجاوزناها تو اللي كادر ان شاء الله يكون قريب لبعضهم ستاندر كيما قريبه مونتيريال تونس
6: ان شاء الله. احنا نقولوا احنا صفحه وتوينيها لكن ما مازلنا الصفحه هذيك شادين منها برشا، ان شاء الله بعد ما يوفى المونديال فما برشا كلام اخر، ان شاء الله بالتوفيق اهم حاجه للمنتخب الوطني التونسي المريول تاع المنتخب ودربه التونسي هذاك اللي يهمنا قبل كل شيء. نشكرك برشا مره اخرى احمد عداله، شكرا ليك مباشره من مونتيري، اكيد مازالت المواعيد الرياضيه ومازالت لي رونديفو معك نحكيوا اكثر على المنتخب الوطني التونسي، احنا نحكيوا على المونديال بسرعه نعطيكم اليوم مش عندنا اربعه مقابلات نحكيوا عليهم في الجروب اي بدايه 8 فرنسا السنغال مقابلة ممتازة، مقابلة 11 من نفس المجموعة العراق مع النرويج، والساعتين من الجروب جي مقابلة تصور برشا توينسا باش يسهروا لها مقابلة الأرجنتين والجزائر، والخمسة متاع الصباح مقابلة الأردن والنمسا. هذه نشرة وفات نسلموا برشا على ليندا نقولوا سمحنا لغالب المطير تبارك الله برشا على المنتخب الوطني التونسي، خذينا لها وقفة من فورام وعشاق فورام، نجيكم من ليندا وبقيت لكيب تسويت على موزايكا فام.
4: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
5: أريدو طور عالمك.
1: فغم
5: موزايك
8: سين الجمعة والمدي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
2: مرحبا فورم على موزايك فم هذه ساعتين و19 دقيقة. تحية لكم مستمعينا الكل وين ما تسمعوا فينا، واخترتوا موزايك فم معكم حتى للأربع كالعادة في فورم وين تشاركوا معنا على 71-113 في موضوع اليوم. موضوع يخص برشا متوانسة اللي اليوم اللي تسألوا صعيب يقولك ما جربتش التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كسوسوا انت قاعد تبيع وإلا حريف كليون وشريت من شبكات التواصل الاجتماعي. شنو الفرق جستمون بين التجارة الإلكترونية الإي كوميرس والتجارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل كل صفحات فيسبوك تيك توك ولا انستغرام تبيع منتجات تعتبر تجارة إلكترونية؟ وشنية الإطار القانوني اللي تتمارس فيه المبيعات هذية؟ هل تعرضت للتحايل عند اقتنائك المنتجات عبر لي ريزو سوسيو وهل نجم تسترجع فلوسك وإلا ليه؟ ولا نجم تكون بالعكس تجاربك ناجحة وتفضل تشري على شبكة التواصل الاجتماعي تربحك وقت تربحك برشا حاجات تظهر لك بالنسبة لك انت حاجة ياسر إيجابية؟ كيفاش المستهلك يحمي نفسه من ليزارناك؟ وهل كنت ضحية لصفحة وهمية ولا منتجات غير مطابقة وغيرها من الإشكاليات؟ وهل ممكن قانونيا تاخو حقك وتقوم تتبعات وإلا ليه؟ شنو أهمية وجود عنوان سجل تجاري رقم جبائي وسائل اتصال واضحة عند اقتناء سلع عبر شبكة التواصل الاجتماعي؟ هذا هو الموضوع اليوم. تجربكم للناس اللي تشريوا عبر لي ريزو سوسيو، كيفاش كانت التجربة إيجابية وإلا سلبية؟ وماذا بينا حتى الناس اللي تبيع عن طريق لي ريزو سوسيو يتصلوا بينا؟ فما ناس تخدم على رويحها وكريديبل وفما كل شيء واضح وعلاقة فيها ثقة مع الكليون تاعهم والحرفاء، وفما برشا زادا العكس تماما. اليوم في البلاتو باش تدخل معنا نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي، كيف كيف من الجانب القانوني الأستاذ محامي محمد المشرقي، ورفقنا في البلاتو سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع كالعادة في فوران، في الإخراج معنا صالح الشرقي، في الإخراج الرقمي أشواق مجري. أمل هذه اللي في عنوان محتوى الحصة، غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي، وفي ستاندار وائل يستقبل تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحالي. شوي آخر نرجعوا مع ريبوندور موزايك فام وأصواتكم اللي سجلتوها في الريبوندور. نرجعوا زادة مع التليفونات، نخليكم مع فضل شاكر ونرجعوا في فورم حتى الأربعة.

0: درحالي.
1: رجعنا معكم في فوروم على موزايك فيم. مرحبا، ماضي ساعتين و 25 دقيقة. شكون فينا ما شراش حاجة على لي ريزو سوسيو، كو سوسوا تيك توك، انستغرام ولا فيسبوك وغيره، من لي باج اللي فيهم لي فونت على شبكات التواصل الاجتماعي؟ كيفاش كنت التجربة متاعكم؟ هذا هو موضوعنا اليوم في فوروم. شو الفرق بين التجارة الإلكترونية الإي كوميرس والتجارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل كل صفحة فيسبوك ولا تيك توك ولا انستغرام تبيع منتجات تعتبر تجارة إلكترونية؟ شنو الإطار القانوني جوستومون اللي تمارس فيه المبيعات هذه؟ هل تعرضت لتحيل عند اقتنائك المنتوجات عبر لي ريزو سوسيو؟ هل نجم تسترجع فلوسك ولا ليه؟ وإلا بالعكس، نجم تكون تجربة متاعك إيجابية ناجحة وتفضل أنك تشري ديما على لي ريزو سوسيو ويجيب لك ليفغور السلعة على الدار وتخلص على عين المكان؟ كيفاش المستهلك ينجم يحمي نفسه من لي زغناك؟ هل كنت ضحية لصفحة وهمية ولا منتجات غير مطابقة وغيرها من الإشكاليات؟ وهل ممكن قانونيا أنك تاخذ حقك وتقوم بتتبعات وإلا لا؟ كيف اليوم قداش مهم يكون فما ساعات خسابيليتي، عنوان، سجل تجاري، رقم جيبي، وسائل اتصال واضحة عند اقتناء سلع عبر شبكة التواصل الاجتماعي؟ مرحبا بكم. 71-113-1000 بشاركوا معنا بالتجربة بالرأي زادة كيف في موضوع اليوم. باش نحكيو على الجانب القانوني، إذاك علاش يدخل معنا شوية خل الأستاذ محامي محمد المشرقي، كيف نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك مدام ثريا تباسي، باش نفهموا شنو أكثر الأضرار اللي تنجم تلتحق بالمستهلكين في الإطار هذا. رافقنا في البلاتو سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع، وباش نجموا نفهموا الفرق بين حاجة واضحة لزاشانليني اللي فيهم عن سيت ويب اللي تنجم تشري بالكارت، والتجارة عبر شبكة التواصل الاجتماعي. كيف يدخل معنا محمد زيد باشا، خبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. قبل ما نبدأ مع الضيوف وقبل ما نبدأ مع التليفونات، خلينا نسمعوا ريبوندور موزايك اف ام. تفاعلتوا برشا مع الموضوع، خليتوا برشا مساجات، نسمعوا في ريبوندور موزايك اف ام ونرجعوا.
2: فورم تيمونياج. الو موزايك، بالنسبه لموضوع اليوم اللي هو يعني الشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاضرار، خاصه معناها فما عمليات تحيل تتم، انا نقول الحقيقه سهل لي حياتي، بمعنى في بقعتين نقول مش نقعد نهبط جو في لي بوتيك ونقعد ندور، وساعات تدخل البوتيك انت ما ينكش باش تشري وتلقى مثل اللي يخدموا الغادي يفرض عليك هكا باش تشري وهذا، يعني فما شويه ازعاج معناها ما يخليوكش على راحتك، فهمتني؟ وزيد معناها انت مش تهبط بالسياره، يلزمك تحط في باركينج، مش تصرف، مش تدور، مش تضيع وقت، وزيد شوف تلقى شوف ما تلقاش الحاجه لحاجتك بها. جات هنا مواقع التواصل الاجتماعي تعرضنا في منتوجات متعدده، يعني وفرت لنا معناها الدوره هذيك الكل. ولكن بالنسبه لي انا شخصيا نشري عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، نشري كل شيء لدرجه كيف ما قالت امراه سمعت في تدخل، نتمنى نهبط نشوف العبيد ونحتك بالناس ونشوف يعني القطعه هكا معناها سور بلاس ونمسها ونشوفها ونقيسها. توحشت الشعور هذاك للامانه، يعني فهمتني؟ ولكن ديما نقول معناها فما كل الوقت والخدمه والظروف، ساعتك كي مثال تقعد انت نهار راح تقول نعمل في حاجات في الدار، مش تقعد انا نهار كامل نضيع وندور وكذا. ولكن نجيو هنا في لي زانكونفينيون اللي هو الحقيقه الغش منتشر بكثره. بالنسبه لي انا شخصيا نفرز مثال دي تابي، نفرز مثال ملاحف، حاجات نختار حاجه نلقى حاجه، وزيد اكثريتهم ما يحبوش شكل تحل تشوف قبل ما تخلص، ما يحبوهاش. والحلين نتاع تقولي قبل في حمايه، ديما نفرض الصدق وحسن النيه وكون المنتج مش يجيني تبقى اللي انا اخترت. ولكن الغشه كثرت، والغريب في الامر كونك تتصل من بعد بالرقم اللي تصل بيك هو باش ياخذ من عندك الكونفيرماسيون، تلقاه رقم يا مسكر يا تلقى عبد هكا يجاوب فيك باجوبه بارده وما تلقاش حقك. زاده بالنسبه للتتبعات القانونيه، توا انا مثال شريت حاجه اخي، انا ما نظنش انا مش نعمل كوموند مبلغ كبير من الانترنت، باش ناخذوا حاجاتنا نتاع حياتنا اليوميه اخي. انا من بعد هذوكم مش نزيد انا نصرف ونعمل معاينه ونمشي نعمل لهم تتبع جزائي ونصرف على شخص يمثلني وكذا، تلقى روحك تغرمت وصرفت، فهمتني؟ اكثر من منسوم القطعة اللي انت غشوق فيها. لذلك برشا ناس يقول لك خليفتي على ربي، ولذا فهمتي مواقع التواصل الاجتماعي على قد ما سهلت لنا حياتنا ووصلت لنا المنتج لديارنا، انت قاعد وتقلب وتشوف هذا به وهذا ليه، على قد ما عدم ثقة في البائع وكونه إمكانية الغشة واردة جدا بنسب كبيرة. وربي يفضلكم بالسلامة.
0: مستحيل مستحيل كان انا بيرسونالمون نشري حاجة اونلاين. انا جربت راه جربت، انا شريت حاجة تحس مش تحيل وغادي من التحيل. انا عمري ما التجأ اللي باش نشري اونلاين، مستحيل. بورتو عندي شكون صاحبي يعيش كان اونلاين، انا بيرسونالمون لا بتاعت مرة ما عادش نعاود. وقاعد نشوف برشا مشاكل برشا ارنات بطبيعتي، ما نشري حاجة الا ما نشوفها الا ما نلمسها بيدي.
3: انا بيرسونالمون وصلت وقت وحشت لي بوتيك، وحشت الاسواق، وحشت نمشي ونختار حاجتي بيديا ونقيسها ونشوفها ويا محلاها. قلت لاخي الدرجة هذه تعلمنا البخل، معناها هاوك حاجة عجبتني اوب نجي نحل نلقى كومبليتمون حاجة أخرى وهي صدمة تازة.
4: سلامة، ربي نحب نشارك في فورام على الشريان هذا الأونليني. أني والله زاد في وقتها أو صافي دو جور عملت كوموند، عطيت الطاي وعطيت الكولور وكلها، بعثوا لي سامدي درني بعثوا لي الارتيكل، لقيته أولا طاي بون خنعت أني طاي 46، بعثت لي طاي اون، طاي اون معناها صغير بكل ما تخليش حتى في ساق واحدة، كولور ماهيش نفس الكولور. كلمتها من سامدي وأني نكلم تليفونها ما يهزوش التليفون. كلمت الليفرور قال لي الليفرور أون برانسيب راهو يبدلوا، بعثت لها دي ميساج وحكيت لها وقلت لها راهو معناها بمغلطين بدل لي بعثت لي ميساج قالت لي نبدلوا لك مدى اي دوبوي او تاوني مرضي لكن متني لحد شيء صدقني. التليفون نطلب ماذا بيا نسميها انا ما نعرفش انا كان نجم نسمي خليني نسميها. ديجا بعثت لها ميساج قلت لها راهو هذا اخر ميساج باش نبعثه لك، قلت لها راكم انتم غلطين في نور راني باش ناخذ بروسيدور ليغال وكاهو.
5: ربي يحب تشارك في فورم فيما يخص بيع اونليني. انا والله صارت لي برشا مرات فهمتني كيفاش يقولوا فيها يوريك سرعه وبعد تجيك سرعه اخرى وبعدك التليفون هذاك ما عادش يتحل الجمله ما عادش تسمع به. وحبيت نحق نشكي ولا حاجه ما عرفتش كيفاش فهمتني القى طوى ما عادش نشري حتى شيء. مي العبد يزمو يحتاط مش كيما تراها في التصويره كيما تراها في الواحد فهمتني. هذه التحايل من نوع اخر يعملوا فيه فهمتني. والمستحسن واحد يحب يشري يمشي سور بلاص وشوف فهمتني في خوش سرعته أحسن. وشكرا مزيح
6: باخي. أنا مواطنة نسكن في سلامبو، شريت في رمضان اللي فات زوج سرابس ماكلة، واحد كان باهي وواحد في أغلاط. قد ما طلبته ما هز علي التليفون وهز مرة وقال لي أنا نعوض لك لصحنا اللي مغدرين واللي مكسرين، ومن بعد ما عادش حب يهز علي التليفون جملة.
7: الشراء على التواصل الاجتماعي هو باهي، لكن في بعض الاحيان معناها كي تشوفك نقولوا احنا معون صحنا ولا صحاف ولا الاخر يكبروهم على انك تراهم كبار، لكن كي يوصلوك للدار تلقاهم اشتر صغار. عاد لهذاك اللي يحبوا يبيعوا على التواصل الاجتماعي يخلوا الحاجات كما هي ما يغلطوش الناس، نفرض بالها ويشري بالحاضر بالفلوس ما يشريش بالكارتة. هذا ما عندي وشكرا.
8: والله في كونسيرن هذه لي بونك تقليم انا قد مره راهو نعمل ونحصل ونعاود. المشكله هي في تعاود اي جيك تجيك الحاجه هي تبن كبيره تجيك صغيره. اخر حاجه شريت هذاك كليبولي نتاع الانتي موستيك حاطين كيفاش تلصق وكيفاش تعملوا هيا قلت انا طغت شريت شوف ما لقيت شيء شبه حتى شيء. اذا بعد كي تطلبهم ما ينسوش عليك وقت هما يطلبوك حاجتهم بيك باش تخلص الفلوس يطلبوك انت كنور اللي هما طلبوك عليك تجي انت تطلبهم وماما فميش دونك سيد وما معناه تسمى سرقة معناه التحيل. والمشكل فيش هو التونسي راه حتى يتحيل عليه بقي يحاول فتات خذائن مرة جاي خير ساعات مرة بعد قديش تصدق هي راه ومش تصدق 100% على القليل تقول هاني مانيش خاسرة 100% خاسر 50% مش خاسرة 100% مي ديغنيغمون الوغ لا 100% انا شوكين اخر مرة على اللي حد يشري ان شاء الله تكون ان شاء الله توبة وخاطر التونسي هذاك هو راه ديك الكاع ويعاود
9: يجب أن يعملهم قانون. اليوم مدام ليندا الموضوع اللي مستجدوه إن شاء الله وتناقشوا فيه هو موضوع التحيل في البيع عبر شبكة التواصل الاجتماعي. يقسم بالله العظيم نسبة مئوية يمكن ما نعرفش أنا ما عنديش إحصائية بالضبط أما نسبة مئوية كبيرة فيهم متحيلين. وأنا تعرضت لعملية التحيل هذه تقريب 5 أو 6 مرات وما نجمتش نعمل حتى شيء لأنهم حتى أرقام الهاتف نتاعهم اللي تتواصل معهم جيست بعد قبل السلعة نتاعك تتسكر التليفونات ما عادش لازم تتصل حتى بواحد وما تلقاش مع شكون تحكي وما تلقاش مع شكون معناها توصل المعلومة نتاعك اللي كونك انت راهي الاذاعه اللي جاتك راهي مخالفه شيء للفيديوهات اللي يعرضوها في الفيسبوك معناها يعرض لك فيديو في فيسبوك وبعد سرعه تجيك تجيك ساعه اخرى جيت كما يقول خويا هذاك هو يعلق لك التليفون ومعاش يزلك يا اخو فلوسه ما يهموش فيك خاصه الدبش وبالنسبه للالات الالكترونيه وبالنسبه حصيله صار في سوق بصراحه يلزم تدخل سريع وسريع جدا من طرف سلطه الاشراف خاطر هذوما ناس متحايلين ويتعاملوا معاك من وراء اكران ما تعرفهمش وما تشوفهمش وما تراهمش كومبليتمون والسلعه اللي هي فاسده واللي ما تصلحش واللي كلها يبعثوها للعباد يبيعوها للعباد عن طريق الليبرو صراحه ما مش نورمال صراحه ما مش نورمال ويلزم السلطه يلزم السلطات المحليه والسلطات الجهويه والسلطات العليا كل تدخل في الموضوع هذا وكيف سريعه جدا باش ينجموا يحدوا مع الشيء اللي قاعدين يعملوا فيه للعباد مساكن الناس زوي ولا مزمره يعلم بها ربي يوريك فيديو معناها من اعز ما ثم في الدنيا وقت تجيك البذاعه نتاعك اللي هي في بالك انت معناها كونها هي كومباريزون مع الفيديو تفرج فيه انت تبدا فرحان تلقاها مخالفه تماما للي ريت وانت بعينيك صراحه يلزم السلطه تتدخل يلزم خاطر الجهه الوحيده اللي تقدر تردعهم من النظام هي الدوله التونسيه والقانون التونسي بالقانون مش نرضعهم بالقوه نرضعهم بالقانون كلونا الناس هذوما كلونا الناس ما همش في مستوى ما عندهمش ضمير حاجه مكسره يا بعضوالك والحاجه الفاسده يا بعضوالك وسامحني بالله على التلفزيون اختي لندا سامحني يا ربي سامحني راني خاطر ما نحبش انا شكون يصرف بالطريقه هذيك
10: لي فونتوني قاعده تاخذ رواج كبير عند التونسي ويشوف فيها معامله اسهل له ارتاح له اللي بيعلك لازم تكون اول حاجه عنده باج بخلاف الباج تكون عنده سيت نتاعو وعنده ادريس باش تتعامل معاه مش كان رقم هاتف اذا هو صادق ماهوش متحايل يخليك تشوف السلعه نتاعك قبل ما تدفع حقها
11: مرحبا فورو لا يعجبني برنامجكم اليوم حبيت ندخل معك انا حاله خاصه لا محاله الدرير ومقعد نلتجئ لذيك ناخذ حاجه بر كيف يقولوا التواصل الاجتماعي لكن غشوني برشا حبيت ندخل معكم اوك حمادي بن عروس تعملوا ليه تكلموني
12: السلام عليكم حبيبتي نحب نشارك الموضوع اليوم مع التجاره الالكترونيه في تونس حاجه تفرح لي منتشره برشا تبارك الله وصفحات برشا قاعده تخدم على روحها من الاساس في نفس الوقت استياء كبير من بعض من اغلبيه المواطنين ما فماش ثقه ما فماش كلمه ما فماش فما كان الغشه ولذا يبدا فما قانون يحمي في نفس الوقت المواطن ويحمي التجاره الالكترونيه اللي تقع عندهم كلمه تجار معناتها اللي صاحب كلمه وتجار مزاه يحميهم من برشا غشاش
13: السلام مزيك حبيت نشارك في الفورم على حكاية الأغناك بتاع الفونت أون ليني تعرفت لنا الأغناك أنا عرفت كيفاش نسترجع فلوسي وعملت لهم أغناك كيما عملوا هيد وبتاكي تكلموني تنحكي لكم لديتا ميرسي مزيك
14: ألو عسلامة مزيك بربي نحب نشارك معكم في فورم النقطة دي بالذات أنا تعرضت للتحايل من قناة يبيعوا في الإلكترونيك قريت ما عندهم أباري اتحرقت يعني جابوا لي محروقة عاودت رجعوا لي زادوا جابوا لي واحدة أخرى نفس الشيء نحب نحكي معناها باش كيكا نوري للعباد اللي راهو تقضي من بلازا إنك تجرب حاجتك قدام عينك خير من إنك تشريها من اللي غيزو سيشو خاطر هذوكم يغشوا معناها غشة كبيرة معناها وكهو نحب نشارك معكم الموضوع هذا ميرسي مزيك يعطيك الصحة في البرامج نتعديو فيها
15: مزيك عسلامة مزيك بالله ولها التجارة الإلكترونية كلها تحيل أقسم بالله خذيت مرتين فيه ست سنين تطلب حاجة بتاع 8 سنين جيك حاجة بتاع 9 سنين عملتك الريدوات جاوني بتاع سندبا يا بنتي ما عندكش فكرة أنا نوصي المواطنين ما عادش يشريوا حتى قطعة منهم ياسر متحايلين حرام عليهم لو فما ربي الدنيا
16: صباح الخير مزيك انا نحب نشارك في الموضوع متاع الفونت اون ليني اليوم الموضوع هذا يهمني ياسر بما اني انا في الدومين التجاره عندي راي نحب نقوله
17: عندما رأي مستدامي شريت من التواصل الاجتماعي كومبريسور نحسابه كبير طلع صغير ما وزنش كيلو وزدت شريت ما شعبتش زدت شريت ماكينة متاع حجامة تحجم الوجه هيك ملوحة بالدار ما جمش تطلع حتى شعره مش مش ناحي شعره ما تقلعش هيك ملوحة بالدار ماذا بي أنا اللي يستعملوا في الحكايات هذية ما عاش يحصلوا كما حصلتنا وبارك الله فيكم مزايك
18: فيما يخص موضوع تسوق عبر الانترنت انا واحدة من الناس بسيعت منها قديش من مرة نشري حاجة ونندم خاطر نلقى السلعة حموم
19: بتتفاعلوا معنا في فورم كلمونا توتسويت على 71-113-013 سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم فورم ليندا الرحالي
1: كانوا هذوم أصواتكم في ريبوندور موزايك فم في تفاعل مع موضوع اليوم نشكركم على التفاعل مع الموضوع بالتليفونات ولا بالمساج ولا على الريبوندور متاعنا قبل ما نبداو مع أول تليفون معنا رياض من المروج نتوجه بسؤال ليك سنيم اليوم نحكيه على التجارة عبر شبكات الاجتماعي طبعا شوي نعملوا الفرق بين التجارة الإلكترونية الإي كوميرس والتجارة عبر لي ريزو سوسيو ولكن اليوم وتقريبا في برشا مواضيع تعاود ترجع الحكاية متاع انه ولينا نتعايشوا, انه ولت حاجه موجوده في حياتنا اليوميه, البعض يستغلها ايجابيا الاخر سلبيا, ولكن لا مفر لانه الفينومين هذايا الانترناسيونال الناس كل ما نش نسكروا معناها الباب والا ما ننساقوش مع ما هو متواجد على الاقل على الساحه العالميه في الاطار هذايا. فكيفاش تقيمها انت التجربه هذه؟ هل فتراها كفرصه باش التجاره تتحرك, باش الناس تعمل بيع وشراء, منصة علاش ليه ناخذهم جانب ايجابي, والا نجم البعض ديما يستغل سلبيا وتكون فرصه للتحيل على بعض الاشخاص؟
20: هو تطور غير رجعي وتطور نوعا ما طبيعي نتيجه تزايد حضور الانترنت في حياه الناس. اليوم الانترنت حاضر في القراية, في الخدمات, في الاخبار, في الاعلام, في كل القطاعات, وما يمكنش للتجارة ما تستغلش هذه الفرصة اللي عارف التطور كبير. تغير زي السلوكيات الاستهلاكية متاع الناس, ونظن فترة الكوفيد غيرت اشياء في علاقة المستهلكين بالمؤسسات الاقتصادية. وتدريجيا من كنا بعض المواقع الالكترونية, اليوم مواقع الالكترونية, منصات إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ولات متاع على الخط, وتصار التطور باش ما نقولوش ثورة, لأنه اللي قاعد يصير في العالم هذا اليوم مع الذكاء الاصطناعي ربما باش يكون أكثر في السنوات القادمة.
1: صحيح.
20: فلا لا مفر من ذلك. يبقى
1: ديما فما الإيجابي والسلبي.
20: بالفعل باش نطرحوا أسئلة اليوم, هل البيزاج جديد, هل المشهد جديد, كيفاش يتعايشوا معاه؟ هل الشباب والكبار نفس الشيء, النساء والرجال نفس الشيء؟ اليوم بالسمارت فون معناتها اليوم
1: أسهل.
20: بالفعل حضور الإنترنت, القدرة على كسي الإنترنت أسهل, السمارت فون اللي حاضرين بشكل كبير عند الأطفال ما نقولوش عند الكبار, ربما فما أشخاص اليوم مازالوا شوية عندهم نوع من الصعوبة, أنه اليوم أكثر فأكثر. فالأجيال اللي ما عرفت كان العالم مواقع التواصل الاجتماعي بالإنترنت, غدوة باش تقرا, باش تخدم, باش تبيع, باش تشري, باش تعمل ماركتينغ بالانترنت.
1: سي اون ايفيدونس انه اليوم نلقاو التجاره هذه, علاش ليه, كيفاش نستغلوها من الجانب الايجابي منها, باش نحاولوا نحكيو على الجانب السلبي كيفاش نجمو نطوروه ونحسنوه ونردوا بالنا منه. ان توكا اليوم غابيدمون حبينا نشوفوا الفرق بين التجاره عبر شبكه التواصل الاجتماعي وبين الاي كوميرس والا التجاره الالكترونيه. التجاره عبر لي ريزو سوسيو تصير براتيكمون اكسكلوزيفمون على الانستغرام, تيك توك, وال فيسبوك. التواصل يكون اون جينيرال بدي ميساج بريفي, تقولك ادخل لي ميسنجر, ابعث لي ميساج, خلي لي نمروك تا نكلموك, معناها ما فماش فورسيمون ان ليان فيغ ان سيت ولا حاجه. كيف كيف ساعات ما تلقاش تراسابيليتي واضحه, ما تلقاش اسم الشركه, اسم عنوان واضح للباج اللي قاعده تبيع, ماكسيموم تلقى نمرو تليفون. كيف كيف الدفعه اون جينيرال في البيع عبر شبكه التواصل الاجتماعي يكون عن طريق لي سبيس, كي يجيك ليفرور تاخذ السلعه نتاعك وتخلصوا في الريسبسيون. ان جينيرال تكون فما دي لايف, تكون فما علاقه مباشره باش تبيع السلع, كذلك فما دي فيديو يتحطوا الى اخره. باغ كونتر التجاره الالكترونيه ان جينيرال تصير عن طريق موقع الكتروني, سيت ويب, منصه تكون مخصصه للبيع والشراء. عمليه الشراء تصير عبر الموقع, فما ليا يهزك للسيت هذاك, تلقى هويه تجاريه واضحه, شروط نتاع بيع, سياسات بوليتيك كيف كيف اللي تلقاها موجوده نتاع البيع والشراء. ان جينيرال تلقى عليهم فما وسائل دفع الكترونيه, تنجم تعمل بيمون بار كارت, وحمايه ربما اكثر للمستهلك على خاطر فما امكانيه التتبع, تراسابيليتي, التوثيق الى اخره. كيفاش الفرق بيناتهم؟ هذاك علاش احنا طرحنا سؤال على الخبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي محمد زياد باشا, باش يعطينا زاده فكره على الاي كوميرس والتجاره الالكترونيه اللي ان جينيرال تكون اكثر امانا للمستهلك. ففي مرحله اولى فسر لنا اش معناها لا ريبوتاسيون اللي نجم ياخذها سيت ويب, خاطر حتى لسيت والمواقع النجم واحد يفبرك ويهزك لليان وياخذ لك فلوسك. كيفاش تتأكد بأنه السيت هذاك كريديبل وأنك تنجم تشري عليه بكل أمان؟ يفسر لنا بالضبط شنو هي الريبوتاسيون هذه متاع اللاشا أون ليني عن طريق الإي كوميرس ولا التجارة الإلكترونية.
21: دونك المواطنين وقت اللي يمشي ويشريوا البضاعة ولا أي سيرفيس على الانترنت يزم يثبتوا من الغيبوتاسيون, معناها اسكو هاللي سيت ويب هذوما موثوق فيهم ولا لا. يقول قائل أنا ساعات نشوف معناها منتوج موجود على مواقع التواصل الاجتماعي ونكليكي وكيفاش نجم نثبت؟ أحسن حاجة باش تمشي تثبت تكتب اسم الشركة هذيك ولا الفورنيسور اللي بتشري من عنده على جوجل وتثبت اسكو هك السيت ويب اللي محطوط في مواقع التواصل الاجتماعي اسكو هذاك هو السيت بالحق الحق اللي موجود في جوجل والا لا. هذه من الحاجات الاولانيين نثبت في ليزافي اللي قالوهم تعملي الانترنت الاخرين اذا نلقاوها نثبتوها على جوجل. معناها كل سيت تلقى عنده برشا من الناس عطاو رايهم في المنتوج نتاعو فنثبتوا اسكو برشا شويه اسكو هذوما يشبهوا اكثر العباد حقانيين والا لا. على خاطر زاد فما ناس يستعملوا دي روبو باش يحطوا دي زافي مغلوطين فنثبتوا قداش النوت نتاعو ونثبتوا شكون عطا دي كومونتير واسكو هكا لي كومونتير نتاعها باللغه نتاعنا مفهومين لا يشبهوا العباد بالحق والا لا. وهذه تتسمى لا ريبوتاسيون الكترونيك بالانجليزيه الاي ريبوتيشن معناها اللي هي اللي تخلينا نعرفوا اسكو هالموقع الويب هذايا نجموا نستثقوه ونجموا نشريوا من عنده والا لا.
1: Voilà, donc l'e-reputation, في أغلب الحالات عن طريق لي سيت ويب والإي كوميرس كنتو تسمعوا كيفاش نجمو أن نطلعوا أنه الموقع صحيح وما فيهش اون أرناك. ولكن زادا أون جينيرال كي نحكيو على الإي كوميرس ولا نحكيو على التجارة الإلكترونية أوتوماتيكمون نحكيو على البيمون ليني والبيمون بالكارت اللي هو مختلف وما نلقاهوش في التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. فكيف كيف معاه زياد باشا خبير مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باش يوضح لنا النقطة هذه في علاقة بالبيمون ليني.
21: في تونس وقت اللي نخلطوا من بعد للبارتي بيمون فوا ثبتنا في البارتي الاولانيه انه الموقع الويب معناه موثوق فيه وعنده ريبوتاسيون باهيه وكل شيء. دونك من بعد وقت اللي نخلط للبارتي بيمون يلزمني نثبت اسكو السيت ويب هذايا يستعمل في وسائل الحمايه الالكترونيه والا لا. اول حاجه وقت اللي ندخل لليو ار ال من الفوق يلزم تبدا HTTPS ماهيش HTTPS معناها سيكوريزي. فمن المهم اني نثبت انه السيت يستعمل ان كونيكسيون شيفري معناها المعطيات على الكارت نتاعي كي باش نبعثها على الانترنت ما تبداش معرضه للقرض. هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه نستعملوا البيمون في تونس على يا اما بالكارت نتاع البوست دي دي سي والا عن كليك تو باي اللي نجموا ندخلوا فيها المعطيات نتاع البطاقه البنكيه نتاعنا. اذا كان تلقى بلاتفورم اخرى ماهيش نتاع كليك تو باي ونقراوها في اليو ار ال من الفوق معناها الموقع الويب اللي قاعدين نمشيوا عليه باش نخلصوا عليه والا الموقع كما قلت لك نتاع دي دي سي نتاع البوست اذا كان ما لقاوش هذوما الفوميو جنبوا ان نعطيو المعطيات البنكيه نتاعنا وندخلوها كيما جات. وحاجه اخرى مهمه زادة وقت اللي نجيو ندخلوا المعطيات البنكيه نتاعنا البنك نتاعنا ماذا بينا نتعاملوا مع بنوك اللي عندها لوتنتيفيكاسيون دوبل فاكتور. شنو معناها؟ وقت اللي نطلب من البنك نتاعي باش وقت اللي انا ندخل الكارت نتاعي في الانترنت ونحط الكود سكري نتاعي ما يتعديش البيمون يجيني كود على تليفوني رقم الهاتف نتاعي يجيني اس ام اس نزيد ندخل هاك الكود هذاك باش البيمون يتعدى. وبالطريقه هذه نضمن انه البيمون نتاعي يتعدى بطريقة سلسة وسيكوريزي. فوالا فما نقطة أخيرة مهمة برشا اليوم بالذكاء الاصطناعي فما عباد يخلقوا شخصيات افتراضية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي باش يمثلك شخص معروف ويروج لك المنتوج معين باش تمشي تشريه. فيلزمنا نثبتوا كي راهو شخص معروف يروج المنتوج يلزمني نثبت اسكو هذيك الباج نتاعو الأصلية صحيحة وإلا لا باش ما نغلطوش ونفصلوا الأشخاص هذوما يروجوا المنتوجات زائفة وهم أشخاص زائفة مصنوعين بالذكاء الاصطناعي. هذه نقطة مهمة برشا باش تتطور في الأيام الجاية.
1: Justement, هذا الانسيدون صار مع برشا ناس معروفين منهم حتى اطباء اللي لقاو رواحهم يستعملوا لهم في الصوره نتاعهم باش يروجوا المنتوجات الطبيه او باراميديكال والا دي كومبليمون اليمونتير alors que هما لا صوروا الفيديو ولا روجوا لها ولا ساهموا في المبيعات هذيا. دونك ديجا من استغلال صوره شخص للترويج تبدا الاغناك ويبدا التحايل فواحد لازم يرد باله. دونك هذايا اللي كان يحكي عليه زياد باشا خبير مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نشكروه على لي دو انترفونسيون انريجستري اللي معاهم. حبينا نوضحوا اكثر شنو الاي كوميرس شنو التجاره الالكترونيه كيفاش الاي ريبيوتيشن تكون وكيفاش البيمون ليني يكون سيكوريزي. هذا واضح وبرشا ناس تتعامل به اون جينيرال فما اسامي شركات دي زانساني معروفين وتراسابيليتي واضحه الى جانب لي كونساي اللي عطاهم. باغ كونتر كي نحكيوا على التجاره عبر شبكات التواصل الاجتماعي المعطيات تتبدل تكون الكونتاكت عن طريق ساعات الميسنجر في اغلب الاحيان ولا الواتساب وتكون ليفريزون ا دوميسيل عن طريق ان ليفرور والخلاص يكون على عين المكان. ولكن مش الناس الكل تعدات بتجارب ايجابيه. هات نسمعوا اول مداخله معنا بالتليفون مع رياض من المروج باش يحكي على تجربته في الاطار هذا. الو رياض من المروج روتريتي عاش جوج تجارب. المره الاولى شي منتوج جه مخالف في اللون وما بدلولوش. ثم المره الثانيه شري برودوي وما خليهش يشوف كي باش ياخذ البرودوي نتاعو. وتو بعد في الجانب القانوني مع الاستاذ المحامي محمد المشقي نسالو من حق المستهلك قبل ما ياخذ حاجه يحلها يشوفها قبل ما يخلص والا لا. سي رياض مرحبا بيك.
0: اهلا وسهلا مدام.
1: شحوالك يا سيدي؟ تحيليك.
0: الحمد لله. اعيشك الله يخليك.
1: يفهمك. سيريان، زوج تجارب مختلفه في الحالتين ما نجمتش تاخو معناها اللي حبيت عليه. باهي. الحاله الاولى
0: الحاله الاولى فما لونتين شارك هذاك اللي ركبوا على الكراد.
1: اي
0: تبني نلقى في الفيسبوك معناها دي برودوي لي كولور الكل، طلبته على التليفون قلت له روح اشتري بالكولور معناها جري سيلفر هذاك حسب الكهرباء نتاعي. قال لي اوكي ديسبونيبل. اوكي عدينا عديت الكوموند وقتي جابوا لي البرودوي خذيته من غير ما ثبت تخذيته، فبني الباك من برا مكتوب عليه رمادي جري معناها كريمه، وخذني هليته نلقاه بلون.
1: ايوه
0: طلبته في التليفون قلت له راهو راكم غلطتوا بعثتوا لي بلون. قال لي قلت له احنا عبيناه في الليل ما ريناش لاب شو ما عبيناه في الليل. قلت له انت ما برودوي اون بالي كيفاش عبيته في الليل؟
1: ايه
0: انا معناها. قال لي غلطنا الغلب صار. قلت له اوكي صار. قال لي تنعملوا شونج. طلبنا بقيت 10 ايام بريسكو عاودت طلبته قلت له بربي قلت لي باش نعمل شونج وكل شيء. قال لي مانيش نعمل شونج وفي البروديو سي ماشي نبيعوا فيه هذا. اي
1: وشكون يتحمل مسؤوليه الخطا؟
0: ريالمون هو ريالمون يلزم واحد ثاني يثبت. كي صارت لي الاكسبيريونس هذه مره ثانيه حبيت نشري انفاليز تاع اوتياج فيها فيسوز وكل اوتياج كله انا بريكولور معناها فهمتني.
1: ايوه
0: طلبت من الفورنيسور قلت له عندي شرط باش ناخذ من عندك اما وقت يجيني الليفرور نحل خاطر فما نومبر دو بياس موجودين وسط الفاليز برشا هما موجودين ما يلزمني نثبت من المارك شنو هو ونثبت من نومبر دو بياس.
1: ايوه
0: اسكو سي كونفورم؟ قال لي اوكي ما عندي حتى مشكل يجيك الليفرور تحل على روحك شوف ما تخلص الا ما تشوف شنو
1: الكونتينر تاعك.
0: فوالا جاني الليفرور تقات نستنى فيه ما ادري. قلت له راني انا كلمت الفرنسور قلت له باش نحل. قال لي لا انا ما تحلش. قلت له راني انا شورته راني سالته. قال لي انا راني خاطي انا نوصل باش نكلمك الاداره تاعو
1: اي
0: تاع الاداره تاع اللي تعمل في الليفريزون
1: تاع الليفريزون. اي
0: فوالا طلبها كلمتني المدام قلتني قالت لي راهو قانونا معناها راه ما عندكش الحق تحل
1: قانونا. قلت لها ولا قلت لها
0: قلت لها ريال مول قانونا ذي ظهري خرجته انت ريال مول احنا فما معناها يقول الشروط نتاع البيع والشراء لازم الانسان يشوف كونسونتمون يصير نشوف البرودوي نتاعي نخلصك فيه ماهوش هو نفس البرودوي ما خلصكش فيه انت بوزيتا انترميديير انت وسيط ريال مول معناها توصل البرودوي هذا. قالت لي لا ما تحلش. قلت له ما لا مانيش باش نشريه
1: من حقك
0: عاود رج اي رجعوا عاود كلمني الفرنسي بيدو قال لي راه ما رجعوه قالوا لي راه ما شريش. قلت له ريال مو انا اشتهمت انا وياك. قال لي انا قلت لك حل. قلت له شوف انا ها باش نعاود نعمل كوموند اخرى ريال مو فهمتني هي تبعث لي فاصون اخرى فهمتني وتتصل لي نحل نشوف نخلصها
1: يا
0: راني يا جامي بعد عاود بعثوا لي مره اخرى وريال مو جونتي اكستراوردينير ريال مو بالحق جونتي حليت البرودوي نتاعي شفتوا خلصته ومانيا وسايتين اولي نور مانيا ما عنده حتى مشكله في الح...

0: وتر تبيع فيها هالشبكات هذوما التواصل الاجتماعي لي باج كلهم معناها ليغالمون والا لي. نشكرك اللي تقاسمت معنا التجربه رياض وتقعد معنا في الاستماع على خاطر باش تدخل معنا نائب رئيس منظمه الدفاع المستهلك باش تعطينا زاده معناها وجهه نظر للموضوع وخاصه الناس اللي يطيحوا ضحايا ساعات هالتحايل والزغناك. شكرا لك يا سيرياض يعطيك الصحه. وانفاش انشيني جوستمون مع المداخله نتاع مدام ثريا تبيسي نائب رئيس منظمه الدفاع المستهلك. مدام ثريا مرحبا بيك تحية ليك.
1: أهلا وسهلا ليندا، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة موزايك أفام وبرنامج فرام.
0: يفضلك يا ليلى، نشكرك على تلبية الدعوة وعلى التدخل معنا. أنا
1: نشكرك عايشك.
0: يعيشك به. مدام ثريا، باش نحاول من هنا موعد أخبار ماضي ثلاثة، نخلي لك الكلمة ليك أنت. هما زوز نقاط. النقطة الأولى، هل تجيكم برشا تشكيات من مستهلكين شريوا على لي ريزو سوسيو وتعرضوا للإشكاليات ولا تحايل؟ أهم الحاجات اللي تعرضوا لها والإشكاليات، وكيفاش نجموا انتوما كمنظمه توجههم في الاطار هذا؟
1: انت قبل كل شيء ليندا يعطيك الصحه على تطرقك الموضوع هذا اللي هو اصبح معناها شغل شاغل المستهلك التونسي اليوم. تعرف اختصارا الوقت وربحا، اختصار الاجال وربحا الوقت، تعرف ان التونسي يفضل انه يقتني حاجياته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن كل مره يلقى روحه عرضه للعديد من المشاكل والاخلالات وضحيه للتحيل. وانتم ذكرتوا العديد والعديد من المظاهر النجمي معني المظاهر السلبيه النجمي يعيشها المستهلك التونسي. انا مش نرجع معك حتى نجم نقدم ونختصر ونقول لك اغلب تشكيات ليندا هي تشكيات اللي من التوانسه اللي قاموا بعمليات شراء عبر المواقع هذية ولقاوا رواحهم ضحية تحايل او الحاجة المنتوج اللي خلط لهم لا يرتقي لمستوى جودة والا مش نفس الشيء اللي طلبوا. اكثر تشكيات كانت مركزة خاصة على الكترو ميناجي، على الستكتوة على الكترو ميناجي اللي قاعدت زادة كيف على توسكي تكستيل وتوسكي معناها ملابس واحذية. هذوما الحاجات اللي اكثرها قاعد يشكي منها المستهلك، ولكن ثم حاجات فري اللي هي الحقيقة من ظاهرة علنا ولكن قاعد يعيشها. ثم دي بروبوزيسيون تاع دي ابليكاسيون تاع منظومات تاع حاجات هكاية انه ينجم يشري. ثم تحيل على مستوى حتى انترناسيونال معني هذية، والتونسي يلقى روحه ينساق دون معناها التحري، دون أنه يقبل كل شيء أنه يثبت روحه، يلقى روحه ضحية البرشة حاجات. تعرف ليندا اللي احنا وقت احنا ننتصبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي راهو قاعدين ونقوموا بعمليات البيع والشراء، ثم معطيات شخصية قاعدة تتبادل والمعطيات الشخصية وانت تعرف اليومين ده تتباع وهي معناها وتنجم تتسهل في العديد من الجهات
0: وخاصة الناس اللي ما تردش بيلها. ولكن مدام ثريا حبيت نرجع معك غابيدمون على ندوة صارت في 2024 قامت بها منظمة الدفاع المستهلك، فيها بعض الأرقام تمتد من 1 جانفي حتى 30 أكتوبر 2024. فيها شكايات اللي تجيكم كل عام كل يوم بلوتو، معدل 5 شكايات في اليوم، 25 شكاية في الأسبوع. عندك شي فكرة؟
1: 95 شكاية معناها احنا تعرف احنا منتصبين عبر معناها ولايات الكل 24 ولاية، دونك قاعدة احنا نتلقاو في شكايات متاع المواطنين من خلال مكاتبنا الجهوية والمحلية. وكما قلت لك أغلب شكايات هي شكايات تتعلق بالبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذي احنا ندخلو هوني بطريقة ودية حتى نلقاو حل مع الأطراف المداهسة. وكان ما لقيناش حل احنا الحمد لله اليوم ثم وتعرف انت احنا زادة كنا سباقين انه كنا معناها في ايام في مجلس النواب لمناقشة معناها قانون حماية المستهلك وحماية التجارة معناها قانون التجارة الإلكترونية.
0: بالضبط، مستنيو فيه احنا القانون جوستومون.
1: اليوم هو فما مشروع ان شاء الله نمشيو فيه، ولكن اليوم زادة فما إدارة كاملة إدارة في وزارة التجارة أنها هدية المتعنى بكل معنيها التجاوزات وكل المشاكل اللي تعرض لها المستهلك. في صورة ما احنا في صورة ما ملقيناش حل ودي مع الأطراف قلت لك اللي احنا من الداخلة اللي واللي وزيونا معناها في أي خلل ولا أي ضرر كان يقع له وقتها. واليوم معناها نعرض المشكل على

0: للاداره هذه اللي هي بوزاره التجاره
1: بالضبط
0: للتدخل، وحتى كمان ما لقيناش حل زاده وقتها لازم نمشي للقضاء. ولكن هوني خليني بربي وهذا مهم جدا،
1: مازلت 30 ثانيه مدام ثوري،
0: لازم يبادر هو المستهلك انه يعرف كيف يحمي روحه عن طريق ناس منتصبه بطريقه قانونيه
1: بالضبط.
0: تليفونك هاو يلزم، فما تليفون فيك، فما ناس، فما
1: عنوان، فما اسم شركه، كل شيء.
0: مدام ثوري ينظم الناس المنتصبين بطريقه قانونيه
1: بالضبط. باش نحكيو على الجانب القانوني من بعد مع أستاذ المحامي.
0: أنا ليندا نقول كان وزارة المالية ارتأت أنها للاقتطاع 3% من المعاملات التجارية للناس المنتصبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما فيها بيت كان معناها كل مصالح المراقبة الاقتصادية والأمنية أنها معناها تلقى هذه البلاتفورم هذه تستغلها تتبع الناس هذوما المنتصبين وتحمي المستهلك وقت يقوم بعملية بيع وشراء عبر مواقع التواصل.
1: للتبليغ مدام ثوري عندكم رقم يذولي انتوما؟
0: احنا عنا رقم، ولكن احنا عنا رقم اخذ الحقيقة توا ماهوش في الخدمة،
1: مازال في الخدمة،
0: ولكن عنا البلاتفورم تاعنا وعنا مكتبنا الجهوية والمحلية اللي احنا موجودين في كل حكومة ينعرفونا الناس الكل، مرحبا بيهم ونجموا وان شاء الله التونسي يكون في مأمن من كل الاخلالات اللي ممكن يتعرض لها اليوم.
1: عايشة مدام ثوري، شكرا كبير ليك. موعد اخبار ماضي ثلاثة على موزايك فام، مش نتعمقوا اكثر في الجانب القانوني ساعتنا الجاية، كيفاش تحمي نفسك، كيفاش تقوم بتتبعات. فمش كون قالك نجم نصرف اكثر من البرودوي بيدو، ولكن هل فما طرق اليوم باش تسترجع في حقك كانت تعرضت لتحايل وغيره؟ ونرجع لكم بعد شويه على بعض الارقام مع خلال الندوه هذه اللي قام بها منظمه الدفاع عن المستهلك، باش تحكي على ابرز اشكاليات وارقام الحقيقه كبيره نتاع الناس اللي قاعده تلقى اشكاليات من البيع والتجاره عن عبر شبكات التواصل الاجتماعي. بعد اخبار ماضي ثلاثة نرجع ساعتنا الجايه في فورم معكم حتى الأربعة.
2: هذه معجزة المهدية نفسها،
3: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
4: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
5: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح، نجم تحسو كل يوم صباح.
6: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
7: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
8: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
9: لو جو سوي مع سيرسين، هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
10: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
11: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
12: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
13: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
14: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء. الإعلان اليوم عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل يضم أكثر من 12 بلدا إفريقيا وأكثر من 300 جمعية قابلة للتوسع بهدف تغطية كافة بلدان القارة الإفريقية من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة السمراء. ورئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يقول لمبعوثتنا بشرى السلامي إن منتدى الائتلاف الإفريقي اختار هذه السنة تسليط الضوء على قضيتي تزويج القاصرات وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث باعتبارهما من أخطر الانتهاكات التي ما تزال تهدد الطفولة في عدد من البلدان الإفريقية.
15: الموضوع اللي اخترناه اليوم تاع تزويج القاصرات والبتر العضوي عند الفتيات اعتبرناه من الأولويات الدفاع على حقوق الأطفال في القارة الإفريقية. الطفلة لما تتزوج في صغر سنها وهي ما تكملش حتى النضج متاعها، الانعكاسات على أولا الحقوق متاعها جسيمة وجسيمة جدا، وتنجموا تتصوروا شنو ما القدرات متاعها لتنمية عائلة متوازنة ولتكوين الأطفال فيما بعد. على هذيك نقول يصبح التهميش والفقر والجهل والوراثة. فالعمل على هذا الموضوع اعتبرناه من الأولويات، خاصة وأن تونس تجاوزت هالمشكل هذايا. لكن عندنا بعض المخاوف حتى في تونس كذلك، لأنه تزويج القاصرات رناه ظاهرة قاعدة ترجع رويدا رويدا في البلاد متاعنا، وهي نتيجة متاع الجهل ونتيجة متاع الفقر ونتيجة متاع الأزمة الاقتصادية اللي قاعدة تتفاقم في البلاد متاعنا. فبعض العائلات يلجؤون إلى تزويج الفتيات في صغر سنهم، وهي تنجم نعتبرها كما حالة من حالات متاع المتاجرة بالأطفال.
14: حزب الله اللبناني يؤكد أنه تلقى وعودا من إيران بأنها لن توقع اتفاقا نوويا نهائيا مع أمريكا ما لم ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من لبنان بشكل كامل. محكمة هولندية في لاهاي تقضي بسجن عضو سابق في جماعة مسلحة موالية لبشار الأسد ل 26 عاما لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بتعذيب سجناء في سوريا. الجيش الأمريكي يعتزم إنشاء مخزون من المعدات العسكرية الجاهزة للاستخدام بما في ذلك أسلحة لقواته البحرية على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا، ويعد هذا الموقع الذي يقع خارج نطاق معظم الصواريخ الصينية سابقة بالنسبة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في أستراليا، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى استغلال الموقع الجغرافي لمواجهة الحشد العسكري الصيني. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
16: ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنها حصلت على وثائق تكشف عن عزم الجيش الأمريكي إنشاء مخزون من المعدات العسكرية الجاهزة للاستخدام بما فيها أسلحة للقوات البحرية على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا. ويأتي إنشاء المخزون الذي يعد الأول بالنسبة لقوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز في أستراليا في وقت تسعى الولايات المتحدة للاستفادة من موقع القارة الاستراتيجية في مواجهة الحشد العسكري الصيني المتسارع وفق محللين. وبدأت قوات مشاة البحرية الأمريكية نشر الإمدادات العسكرية مسبقا في مواقع حول العالم خلال الحرب الباردة، مستخدمة مخازن على متن سفن وكهوف في النرويج، حيث يتم الاحتفاظ بأسلحة وذخيرة ومركبات بما يكفي لآلاف الجنود. هذا وأظهرت وثائق نشرها سلاح البحرية الأمريكي هذا الشهر وجود خطط بمراحل متقدمة لإقامة مستودع أكبر في أستراليا، إذ تم تخصيص 30 مليون دولار لبناء مستودعات ومكاتب في ولاية فيكتوريا جنوب شرق البلاد من أجل التجهيز الأمامي الحيوية. ولا تسمح أستراليا بإقامة قواعد عسكرية أجنبية في أراضيها، وهي مسألة حساسة في بلد يرتبط بتحالف أمني مع الولايات المتحدة ويستضيف بشكل متزايد قوات أمريكية بمختلف أشكالها بالتناوب في قواعد الدفاع الأسترالية.
14: نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرام.
13: الأولى في تونس.

0: ليندر حاري
1: من جديد رجعنا معكم في فورم على موزايك اف ام. مرحبا بكم على 35 دقيقة. موضوعنا اليوم نحكيو فيه على التجارة عبر شبكة التواصل الاجتماعي. 71,113,000 باش تشاركونا تجربكم في الإطار هذا. في أول ساعة الأولى كنا فسرنا شنو الفرق بين التجارة الإلكترونية الإي كوميرس عن طريق دي سيت ويب، عن طريق بيمون بانكير بالكارت بانكير وغيره، والتجارة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اللي عموما تكون على الفيسبوك تيك توك انستغرام، واللي تكون لي ديسكوسيون لي ايشانج على الماسنجر ولا غير ولا واتساب. الخلاص يكون مع الليفرور وقت اللي يوصل لك السلعه للدار. ولكن هل كل الصفحات كريديبل؟ هل فما ناس تنجم تكون تعرضت لتحيل عند اقتناء منتوجات على لي ريزو سوسيو؟ هل نجم زاده تسترجع فلوسك ولا العكس؟ فما ناس تقولك التجربه نتاعي كانت ايجابيه ونشري ديما على لي ريزو سوسيو. كيفاش المستهلك يحمي نفسه من الزغناك؟ وهل كنت ضحيه مثلا لصفحه وهميه ولا منتجات غير مطابقه وغيرها من الاشكاليات؟ هل ممكن قانونيا تاخذ حقك وتقوم بتتبعات ولا لا؟ وهذا باش نحكيو فيه في الساعه الثانيه مع الاستاذ المحامي محمد المشرقي. قداش مهم يكون فما تراسابيليتي، يكون فما عنوان سجل تجاري، وسائل اتصال واضحه عند اقتناء سلع عبر شبكات التواصل الاجتماعي. في الساعه الاولى دخلت معنا نائب رئيس منظمه دفاع المستهلك ثريا تبيسي، وكذلك في اخر ندوه قامت بها المنظمه في 2024 كانت حكيت على معدل 45 شكايه تقريبا مرتبطه بالبيع الالكتروني خلال فترة من 1 جانفي 2024 حتى 30 أكتوبر 2024. 231 شكوى مباشرة بمواقع التواصل الاجتماعي، 43% تمثلها الريزو سوسيو من مجموع الشكايات. كيف فما 195 شكوى تخص مواقع تجارة إلكترونية، و 124 شكوى مرتبطة بالبيع عبر الوسائط السمعية البصرية. ثم أبرز أشكال التحيل اللي حكيت عليهم منظمة: تسليم منتوجات غير مطابقة للإشهار ولا الصور المعروضة، بيع سلع مقلدة على أنها أصلية، تسليم أجهزة معطبة ولا مستعملة، نقص في مكونات المنتج ولا أجزاء منه، غياب ضمان وخدمة ما بعد البيع سيرفيس أبري فونت. القطاعات الأكثر تضررا نلقاو الأجهزة الإلكترونية، التجهيزات المنزلية والأواني، المواد شبه الطبية وغيرها من الإمكانيات الأخرى. ولكن زادة فما خطورة بخلاف الخسائر المادية تهدد الصحة متاع المستهلك. ساعات وقت يشري حاجات شبه طبية مجهولة المصدر وغير خاضعة للرقابة، نراو ناس تهبط دي فيديو صاروا لهم دي ديجا في الجلد نتاعهم وغيره. فاليوم هذا هو الموضوع، ومازلنا مع لي تيمونياج نتاعكم على 71 113. قبل ما ناخذ معنا عواطف بالتليفون، سنيم عبد الله المختص في الاجتماع رافقنا في فورم كي العاده الاخر الحصه. دونك سنيم، بعد ما سمعنا الريبوندور لي تيمونياج منظمه الدفاع عن المستهلك وغيره، اليوم المساله كانها مربوطه بمساله الثقه في مرحله اولى، ولكن هل هذا وحده يكفي الى جانب إطار قانوني طبعا نحكيه عليه؟ ولكن بصفة عامة ناس تتعرض لتحايل ولا أغناك هذا موجود، فما في المقابل ناس تخدم على رواحة. لهوني مسألة بعيدة عن القانون، مسألة ثقة مع الحريف شنو بالضبط؟
2: وفما حد أدنى من الأخلاقيات لازمها تتوفر، ونظن معناتها مهم جدا بالنسبة للناس اللي قاعدة تعرض، إن كان يعمل ماركتينج أو إن هم يبيعوا، يلتزموا بأخلاق معينة اللي هي تنجم تطور الثقة. لأن نعرف في العمل المبادرات التجارية عنصر الثقة مهم جدا. عادة نحن قبل كنا نمشي للسوق، باش نمشي البوتيك، باش تمشي الحد الأدنى تعرف المحل والعلاقة هذه التفاعلية المباشرة. اليوم في إطار أنه في علاقات افتراضية، احتمال أنه زعزعة الثقة يكون أكبر. في نفس الوقت مع الأسف فما بعض الاستثناءات أو الحالات اللي فيها هذا الأغناك تأثر على بقية
1: الناس تخدم
2: بالفعل. وهنا معناتها المشكل اللي قاعد يصير، وهذا ينجم يسيء لسمعة كل ما هو تجارة إلكترونية، وزاد يهدد هالمؤسسات خاصة الناشئة. لأنه نعرفوا أنه اليوم من مزايا التجارة الإلكترونية خلق مواطن الشغل، أنه فما في عدة مستويات، إن كان في الإنتاج أنه الحد من التكلفة أو التقليص من تكلفة الإنتاج، لأنه نحن الناس تلتجأ اليوم لكل ما هو افتراضي، لأنه مثلا معاش
1: يخدم حل فورسيمون،
2: يعني معاش عندك أنت الفيترينة، وهذا ينجم يفيد إن كان معناتها اللي بيش يصنع أو بيش يقدم خدمة بالتقليص من التكلفة، أو بالنسبة للحريف اللي ينجم يتمتع بخدمة أفضل وبضاعة أفضل بتكلفة أقل، وخاصة لما تكون هناك منافسة بين مقدمي الخدمات. بالإضافة إلى أنك أنت هذا يعطي دفع معناتها لكل ما هو دورة اقتصادية، وينجم يكون عنده أهمية. الحاجة الحاجة الأخرى نعرفوا أنه فما ناس ساعات عندهم صعوبات حتى في التنقل, يعني نعرفوا أنه في فترة الكوفيد مثلا الناس اللي التجأت أكثر فأكثر لكل ما هو مبادرات تجارية إلكترونية, لأنه هذا قل ما يساهم في الحد من انتشار الفيروس. واليوم نعرفوا أنه الناس للتوفيق بالحياة المهنية والأسرية بالنسبة للأمهات
1: يعني
2: بالفعل أنك أنت تنجم تقوم لكورس متاعك, وفما اليوم ماركات معروفة اللي هي تنجم تبعث لك القضية متاعك الكل, والإنسان بما
1: كليك
2: ينجم يتوفر له هذا, وهذا إن كان للناس اللي عندهم ما فهمش وقت, أو بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبات حتى في التنقل مثل الأشخاص ذوي الإعاقة, بالنسبة لكبار السن. فأنه نظن هذه يلزمنا كل هالعناصر هذه نحطوها في الاعتبار, ينجم يكون هذا مهم الجانب الأخلاقي, أما مهم زاد الجانب الرقابي, ومهم زاد أيضا أنه الحرفاء يكونوا كتلة باش أنهم تبدل معلومات, لأنه يعني ساعات حتى الرقابة مش كافية بقدر ما أنه يتم التشهير بالناس اللي هما
1: فما دي باج فيسبوك فيهم موفي بلان والكل يحطوا اللي تعرض لتحايل ولا أغناك ويهبط تشهير بطبيعة زاد عقب عليه القانون, ولكن
2: مع احترام المعطيات الشخصية لكن أنك أنت في نفس الوقت أنه هذا باش يمارسوا ضغط, لأنه يعني لازم يعرف الحريف لو عنده سلطة هي متاع القدرة على أنه هو أيضا يقاطع سلعة معينة لو يتبين أنه هذه الماركة أو متى وسيط معين يكون.
1: وفما شكون كل مرة يسكر صفحة ويحل صفحة جديدة بتسمية جديدة برقم هاتف جديد ويكمل يواصل في التحايل والأغناك بتاعه,
2: وهو الكين وزنا نحن بينا لازم نطور نوع من السلوك متاع التجارة الإلكترونية نحن كحرفاء كما ذكرنا من مقبلين كبتا في الساعة الأولى.
1: نعود نذكروا التجارة الإلكترونية على الإيكوميرس والويب حاجة, واللي بيعوا فقط إكسكلوزيفمون على الريزوسيو حاجة أخرى.
2: مهم جدا إذا نحن أن تكون عنا هذه الثقافة باش نعرف أنا كي نقضي كي نشري, كما ساعات أني أنا باش نمشي المرشي بالاسم بالمعرفة للشخص نقبل على هذه السلعة ونقاطع سلعة معينة اللي تكون مشبوهة.
1: فوالا ذيك علاش قبيلة داخل معنا في الساعة الأولى الخبير مجال التكنولوجيا وذاك الصناعي زياد باشا أحكي على الإي ريبيوتيشن, أحكي على الويب معناها الإي كوميرس بالذات, ولكن هذا ما يمنعش أنه حتى على الريزو سوسيو فما ناس نجم تبني هالثقة هذية وريبيوتيشن بيا, فما شكون حتى من المحل متاعو يعطي عنوانه هاني موجود في البلاصة الفلانية بوجهه معناها فما ترانسبارانس وشفافية في إطار أنه ينجم يعطي معناها معطيات باش أي إنسان يشري يعرف روحه من عند شكون وكيفاش تكون فما أكثر تخسابيليتي. به خلينا نمشي والمدام عواطف من سوسة ناخذوا معنا تيمونياج قبل ما ناخذوا معنا شوي آخر جانب القانوني في إطار حلقتنا لليوم. المدى ساعتين للأربعة العشية ليندا رحالي مدام عواطف من سوسة روتريتي قالت عندي تجربة إيجابية على خاطر ما نرميش روحي كي كنثبت ونشوف, وهذا مهم المداخلة متاعها باش تقولنا كيفاش نجم كمعنيها حريفة في عبر شبكة التواصل الاجتماعي تنجم تثبت. مرحبا مدام عواطف.
0: عسلامة, مرحبا بكم ويعطيك صحة على الموضوع والمواضيع المهمة الكل اللي تطرحوا فيها بصراحة فرامي لإكس خوزنا.
1: يفضلك للا بحضوركم ومشاركة زادة متاعكم مدام عواطف. انت تجربتك إيجابية على خاطرك عموما تثبت مليح قبل ما تشري.
0: يعطيك الصحة. جسكا بريزون الحقيقة معناها تجربتي إيجابية جدا, لأنه بسأيني كيف نشوف معناتها أرتيكل هكا يعجبني ويهمني معناتها أني باش نشريه ما نرميش روحي طول ما نشريش طول ما ندخلش ديريكت هكا نحط أشتي كما ولا باسي لا كوموند, نقرأ لي كومونتير نشوف معناتها هكا نتبع شوية نشوف فماشي شكون قال حاجة خايبة فماشي شكون معناتها يني با ساتيسفي مش من البرودوي خاطر هي مسؤولية أبريتو يتحملها الإنسان وقت اللي يسلانف هكا معناتها ويشري حاجة مش كيما من بوتيك ولا يقلب ويشوف ويمسو واتسترا معناها هذيها فما جانب المسؤولية يتحملها المواطن اللي يشري معناها من وسائل التواصل الاجتماعي أنه الاحتمال أنه ينجم يكون فما غلطة هذيك واردة جدا مش كيما ديريكتما تبقى يلزم الواحد معناتها يثبت ويشوف شنو يقولوا فما معناتها شنو يكتبوا كلي كومونتير تعليق نتاع الناس اللي تتبع الصفحه هذيك ايتترا وسويتها سا الحقيقه معناها نثبت روحي بالكدا, وبعد وقت اللي نحط لهم اني الكومونتير نتاعي اللي يعني نحب نشي ونحب يطلبوني بور لا كونفيرماسيون وقت يكلموني بور لا كونفيرماسيون معناتها جنسيس نقول لهم راهو اذا نلقاه مش كيف ما اني عادي في كوموند راني ما ناخذوش.
1: انت من الناس اللي تحل قبل ما تدفع عند ليفغور ولا ايه؟
0: بصراحة نحل. وهذاك شرطي اني وقت يكلموني في معناتها الكونفيرماسيون نقول لهم راني باش نحل حتى مهما كان. مره واحده معناها كل اللي في غير قال لي اختي والله ما نجمش على خاطر كاتبه اللي هي معناتها ممنوع انك تحل. قلت له اني نحكي معاها في التليفون البارح وقلت لها وهو تليفونها ونمرها. قال لي ملا خليني نكلمها.
1: أيوة. دونك
0: وقت اللي هو كلمها قالها راهو مدام فلانه ايتترا ايتترا قالت له باهي اكسبسيونيلمون معناها عملتها الحركه هذيك ما نعرفش علاش داير خاطر اني قبلها فما دو كولور نتاع هكا معناتها انا بي كوا. قلت لها هذا راهو فما هذا نحب ناخذ والاخر لا راني ما نلبسوش اللون هذاك.
1: ايوا
0: انسيستي دونك هي معناها لي سيغ ديل وكلي قالت له خليها تحل ما فما حتى مشكل.
1: معناها هذا دليل على الشفافيه والوضوح كي يقول لك حل.
0: يعطيك صحة ولا نحل نحل قبل ما ندفع الفلوس بصراحة ما ناخذش قطوس
1: في الكار. في حال صار خطأ مدام عواطف كما قلت انت الخطأ ينجم يصير في تاي في لون في حاجة تعرضت لحاجة هكا ونجمت تبدل ولا ليه؟
0: والله تعرضت لحاجة هكا وكلمتها وقالت لي فما حتى مشكل مش برك تاي ولا لون. والله هي معناتها وقتي اني اكزيجي الحلين قالت لي حل وقيس. معناها دونك حليت وقست يا اخي ما واتتنيش بالكل معناها كان ارتيكل تراديسيونيل معناها ما واتتنيش الله غالب. كلمتها قلت لها راني خلصته ومعناتها سي بون معناها والكل لكن راني مانيش مقتنعه على خاطر كيف لبست سي با مون ستيل دو تو معناها. قالت لي لالا ابعث لي في اول فرصه واني نبدل لك. وافيكتيفمون والله عاودت شريت من عندها انا ارتيكل مره اخرى بعد يوم كل شهر وبعثت لها ورجعت لي معناتها معنى بعثت لها الارتيكل هذاك وبعثت لي
1: الارتيكل جاي
0: جديد. أيوة. ومعناها جست لا ديفيرونس جي بي جست لا ديفيرونس انتر لي دو برودوي
1: معناها هذا يمكن طريقه زاده ذكيه باش الكسب الحرفي وثقتهم انك ترجع له انك تخليه يحل الكولي نتاعو كي يجي عن طريق ليفغور. ويمكن مدام عواد في استراتيجي اللي انت معتمدتها تحمي بها زاده في نفسك من لي زغناك من تغيير الارتيكل ولا لون ولا تاي ولا اي حاجه اخرى وهي معنى تجربة ناجحة. آخر سؤال مدام عواطف هل أنه سهلت لك حياتك الأشاعة على شبكة التواصل الاجتماعي ربحتك وقت معرفش معنى بتفضل في الأغلب تولي تشري على لي ريزو سوسيو؟
0: إيش نقول لك معناها إني كم جسي غيقتي ووليت عندي هكاك بيتوتية معناها أكثر من العادة والكل. دونك فما ديزارتيكل ما نعرفش حتى فيني نجم نلقاهم فيني تباعوا وإلا تلقاهم مثلا في بلاد أخرى جدوام ديبلاسي والكل. دونك سهلت عليا الحقيقة معناها وليت كيف نرى الحاجة تعجبني جمي ماجين هكا في كل حاجة ذيك في يدي وإلا لبستها وإلا في الكوجينة متاعي ولا حاجة. والحقيقة معناها نثبت روحي وناخذ وجسكا بريزون عليا من الله
1: الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي.
1: فوالا وهذا دليل على انه فما ناس تجربها ايجابيه وفما ناس تخدم على رويحها بثقه وبشفافيه. باهي نشكرك برشا.
0: صراحه نشجعهم برشا برشا ويخدموا على رويحهم. وله اجي نقول لك اللي يخدم بثقه يواصل وناس تحبه وتقديم تشري من عنده كل شيء. واللي يغش ويغدر راهم عنده فين يوصل معناها حتى كي يعديها على واحد ولا اثنين ولا نقولوا عشره ما فينا الماء باش يسكر وباش يفلس وباش
1: الا المتحايلين البروفيسيونيل اللي مال للأسف يسكر ويعاود يحل باج أخرى ويعمل روحه من أول وجديد ويحاول يتحايل على الناس. نشكرك برشا مدام عواطف يعطيك الصحة اللي قسمت معنا التيمونياج نتاعك. وقبل ما نمشيو للجانب القانوني نرجع معك سنيم. دونك التيمونياج تاع مدام عواطف يدل على أنه فما ناس ذكية وتستغل إيجابيا الشبكات التواصل الاجتماعي باش تروج السلعة نتاعها تكسب الثقة تكون عند كلمتها ترجع لك كان غلطت خاطر الخطأ ينجم يصير وكذلك تخليك تحل مثلا الكولي متاعك وقت الشراء. وهو اللي خلى مدام عواطف تجربها إيجابية وقالت الإيجابي أني على غتخيط معش حب نخرج برشا. دونك خلينا بعد ما حكينا ونقدنا شوية البعض التجارب الجانب الإيجابي زادا من التجارة عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الإطار هذايا وفي إطار الثقة مع الحريف.
2: وبالفعل مثلا الشهادة اللي جات تأكد أنه فما مزايا اللي مهم نأكد عليها لأنه باش تساهم في تطوير هذه العلاقة اللي مفروض تكون مبنية على الثقة بين البائع والشاري عبر الانترنت. كما ذكرنا يمكن هذا يساهم في التخفيض من التكلفة، إذا يساهم في الوصول إلى أكبر عدد من الحرفاء، مثل الشخص خاصة اللي يكون معناته ما عندوش إمكانية التوصيل أو يحل نقاط بيع في عدة مناطق، وذلك قاعد يروا فيه
1: أغلبية على كامل الجمهورية يبيعوا.
2: بالفعل وهذا مهم جدا بالنسبة للناس اللي عندهم إمكانيات وعندهم فرص باش أنهم يروجوا في مناطق مختلفة متعددة. أيضا أنه هذا ينجم يخليك تخدم 24/24، نعرف أنه مثلا الأفونتاج على الإنترنت مكش مرتبط بتوقيت تحل بوتيك وتسكر، ونعرف هذا إذا عنصر مهم جدا بالنسبة للناس. فما
1: تبيع في الليل تحليلها في 9-10 من 8
2: وهذا يتلائم مع وتيرة حياة كل فرد أو عدد كبير من الأشخاص اللي تشكل عندهم التزامات في أوقات مختلفة. أيضا سهولة التسويق، نحن نعرف اليوم الببليسيتي ما عادش كما قبل، نعرف تكلفة الإشهار والحملات الإعلانية اللي كانت قبل في التلفاز وفي الراديوات وفي الافيشاج
1: ببليك، فما سبونسورينغ على
2: بالفعل وينجم زي يعطي تكلفة أقل، أما زي نجم حتى الناس بإشهار ساعات يعملوا فيه كرياتيفيتي، ونظن ما تفهم أشياء فيها إفراط، وفما رينا ناس مبدعين، وفما الناس زي عيطوا على ساعات على الحرفاء وذي كل واحد وستيل متاعه، لكن نظن زي فما
1: ريتهم اللي عيطوا على الحرفاء.
2: أنا التوم مستغرب،
1: أنا مصدومة مش مستغرب،
2: أنا التوم بس مش ما يهنتلوه مش شنو من عندي
1: ولا بدي استاغ على الريزو سوسيو بلوس يعني سليم وينهم لي ليميت يقفوا معناها. وكنت قريت شويه انا ندوه لمنظمه الدفاع المستهلك ترجع ل 2024 حكيت فيها على بعض المخاطر اليوم كي نحكيوا على خساره فلوس، حاجه تنجم تقلق برشا ناس كي نحكيوا على تكستيل سلع دبش معون الكتروميناجي وغيره، ولكن ساعات نجم تكون حاجات مضره كيما مواد غذائيه مش الكلها عندها، وهوني نحكيوا على حاجات نجم معناها تضر بالحق العبيد، والا على مواد شبه طبية، على دي كومبليمون اليمونتير، على دي بوماد، دي زيكران، حاجات اللي زاد يتم الترويج لها، وهوني ذولي تولي فما مخاطر صحية.
2: بالفعل مثلا يكون صعوبة الأكبر أنك أنت ما عندكش المحل، وكما عندكش المحل بالنسبة لكل ما هو مراقبة من قبل الدولة باش تكون أصعب برشا، ولذلك معناتها مهم جدا تطوير المهارات نتاع المدخلة اللي كاينه بالوقت على ديفلوبي دي كومبيتونس، كاينه نحن اليوم يلزمنا زادة نطوروا مهارات في التثبت، كيفية التعامل مع البائعين اللي هما اليوم على العالم الافتراضي، ويلزم الشخص يكون خاصة في بعض المواد اللي هي تنجم تكون عندها مخاطر صحية إن كانت معناتها للكبار أو للصغار. لازم نكونوا فيهم حذر أكثر، لأنه فما خطر للصحة العمومية، وفما نعرفوا أنه إمكانية التحايل محتملة هي موجودة في سياقات مختلفة، أما فما أشياء اللي تجد تكون مضرة أكثر إن كانت تجاه الشخص أو تجاه البيئة زادة.
1: بالضبط. باهي خلينا نمشي ونحكي شوية على الجانب القانوني في الإطار هذية. يدخل معنا الأستاذ محامي محمد المشرقي باش نحكي على الناس اللي تعرض ساعات لغنك تحايل في أنا إطار ينشطوا المواقع هذوما أو بلتو صفحات سمحوني متاع شبكة التواصل الاجتماعي، ثم كيفاش المستهلك ينجم يحمي نفسه. ناخذ معنا الأستاذ محامي محمد المشرقي. أستاذ مرحبا بك، تحية ليك.
3: تحية ليك ليندا، وتحية لسليم وكافة الفريق العامل والسادة المستمعين.
1: بفضلك يا سيدي، شكرا ليك. أستاذ احنا عنا ثلاثة نقاط ماذا بينا معك انت نوضحوهم من الناحية القانونية. أول سؤال في علاقة بصفحات التواصل الاجتماعي، هون نحكيه على دي باج، مانيش نحكيه على دي سيت ويب ولا دي زانساني معروفين وشركات وبيمون أونلين، نحكيه على مش الإي كوميرس، نحكيه على الناس اللي تحل باج فيسبوك وتروج لسلع، تنجم تكون سلع قانونية، تنجم تكون سلع مهربة، تنجم تكون سلع معناها في حانوت كيف تنجم تكون في دار. فهوني شنو الإطار القانوني أو بالأحرى هل فما إطار قانوني للناس اللي تبيع على صفحات التواصل الاجتماعي؟
3: هلا ليندا، فما زوز جوانب باش نحكيو فيهم. فما الجانب القانوني اللي نظمه قانون عدد 83 لسنة 2000 مورخ في 9 أوت اللي حدد القواعد العامة لمنظمة المبادلات والتجارة الإلكترونية.
1: أي؟
3: القانون هذا ليندا في الفصل 125 أعطى تنصيصات وجوبية محمولة على البائع اللي تمثل في الهوية الواضحة وتمثل في عنوانه الواضح وتمثل في رقم الهاتف وسعر المنتوج، كيما لازم يقدم وصف دقيق للمنتوج. هذا في الجانب بالنسبة في الجانب الأول. في الجانب الثاني اللي انت بالنسبة للأشخاص اللي مارسوا نشاط متاعهم مذومة في خارج إطار قانوني أو إطار عشوائي، هنا اللي انت هذوما الناس اللي ما ينضويوش تحت هذا القانون اللي يطبق عليهم قانون 200 وفصل 291 اللي يحكي عن التحيل اللي يقع اعتماد بعض الحالات الحيل والخزعبلات بنية إيهام شخص المقابل بجدول هذا المنتوج بنية استيلاء على أموال.
1: اي معناها هو نجم يكون مش باش يتحايل فورسيمون، معناها فقط يبيع في السلعه وتخلط لك السلعه نتاعك، ولكن ما فماش اطار قانوني معناها بعيد على خاطر عمل فين، مازال ما فماش البيع على لي ريزو سوسيو على الفيسبوك، مازال ما فماش تيك توك، مازال ما فماش انستغرام. دونك كاين القانون هذايا اكثر يهم الاي كوميرس والتجاره الالكترونيه عن طريق مواقع ويب، ولكن في علاقه باللي ريزو سوسيو اليوم ما فماش اطار قانوني واضح يسمح بالبيع عبر صفحات.
3: هنا لينا احنا الفصول اللي يقع اعتماد، انا الفصول اللي يخص القانون سنة 2000 وعندك الفصل 291 وحاليا وحديثا هنا نطبقوا كل ما هو علاقة بالمرسوم على 54، هذه نصوص القانونية اللي تنظم النشاط وتحدد زاد العقوبات الجزائية.
1: فوالا دونك في علاقة بالليباج تاع لي ريزو سوسيو ما فما حتى قانون ينظم وما فما حتى شيء معناها يقنن الأطر هذية اللي فيها ناس تحل باج تسميها اللي تحب، تحط نمرو تليفون، تجيب سلعة الله أعلم شنو البروفنانس متاحة وتقوم تبيع. دونك هذا ديجا فماش إطار قانوني واضح، منش نحكي وراهو على الإي كوميرس ولي سيت ويب، نحكي على التجارة عبر دي باج متاع تواصل اجتماعي. غياب الإطار القانوني في الإطار هذية أستاذ، هل أنه ينجم يضر المستهلك في إطار أنه ما يلقاش تخسابيليتي، ما يلقاش معناها سجل تجاري عنوان واضح، مش كيما حانوت واحد يبيع فيه وإلا أنساني معروفة كيما باج نجم غدوة تسكر وتحل باج أخرى وهكذا دواليك، فكيفاش المضارة نجم تكون في إطار البيع والشراء هكية؟
3: أنا ليندا نحن نشجع المواطنين باش أنه في كل عملية من مثل هذه عمليات الاشتراء عبر شبكات التواصل الاجتماعي نحاول يوثق هذه المعاملة بما يترك أثرا كتابيا حتى يقع معاينتها كبداية حجة عن طريق أحد حلول التنفيذ ويقع اعتمادا في ملف قانوني يمكن أنه يحفظ حقه لاحقا.
1: معناها لازم يعاين إذا كان تعرض لتحيل وإلا لغش عبر الريزو سوسيو ينجم يقوم بتتبعات.
3: هنا ليندا فما زوج جوانب، فما الجانب الإداري وفما الجانب القضائي. بالنسبة للجانب الإداري يمكن أنه هنا يقوم بشكاية لدى المصالح المختصة المثلة في حماية المستهلك، ينجم يقوم بشكاية لدى وزارة التجارة كما نجم حتى في بعض الحالات وزارة الصحة باعتبار أنه هنا فما بعض المنتوجات اللي فيها خطر على سلامة الصحية. ووقع هذا هذا في العديد من القضايا.
1: صحيح.
3: والجانب الثاني هو الجانب القضائي، أنه يقوم بقضية جزائية لدى المحكمة الابتدائية من قبل التحيل ويقع اعتماد هنا حتى المرسوم 54، كما فما جانب زاد مدني اللي يفلوا حقه في التعويض تبقى من الفصول 82-83 مجلة زهمة العقود.
1: معناها إذا كان ثبت أنه صفحة هذه فيها تحيل وهمية ما فما حتى إطار قانوني يتمارس فيه في البيع والشراء، ممكن تصير تتبعات بخلاف المضرة اللي صارت للمستهلك.
3: تتبعات جزائية وتتبعات مدنية
1: على زوز أطر. آخر سؤال أستاذ ساني، ما عندك سؤال كتحب تطرحه على الأستاذ محامي بما أننا نحكيه على الجانب القانوني؟ آخر سؤال هو لما حالة معاش كان نجم جاوبنا عليه ولا، ولكن برشا من المدخلين حكيه على الليفريزون على دوميسيل متاع بعض السلع، يقول لك لازمني نحل نشوف السلعة متاعي قبل ما نخلص وناخذها. فما البعض منعوهم قالوا لي ما تحلش تشريت أونليني تاخذها كيما هي، وفما البعض الآخر يشد صحيح يقولوا لي ما ندفع الفلوس كان منحل ونشوف السلعة متاعي. هل هذا فيه زاد إطار قانوني من حق الحريف يشوف سلعته قبل ما يخلص وإلا لا؟
3: بطبيعة ليندا هنا حتى كي نزلوا الفصل 30 من قانون سنة 2000 هنا ليندا مكن أكثر من ذلك المواطن وقت اللي يوصل له منتوج، المنتوج هذا لا يتطابق مع المنتوج اللي هو شافه في صفحة الإشهار وكي تحرى وشاف تبين أنه رأوا فيه العديد من الأسلالات والنقائص أو غير مطابق. هنا يمكن المواطن هنا يعدل عن الشراء، والأكثر من ذلك مكن القانون أنه في ظرف 10 أيام من تقبله بعد ما قبل هذا المنتوج يمكن حتى
1: يرجعه
3: بأي بأي طريقة تترك أثرا كتابيا أنه يطلب إرجاع هذا مع تسلم المبلغ المالي اللي قام بدفعه ويتعهد هو بخلاص التنقل.
1: معنى يخلص الليفغور ولكن ينجم يرجع سلعة ويأخذ فلوسه. وهوني أستاذ معناها في إطار البيع والشراء نحكيه على شبكة التواصل الاجتماعي بور لومومون القانون هذا متاع 2000 قاعد نفسه نطبقه فيه على البيع والشراء عبر شبكة التواصل الاجتماعي، ولكن هل بإمكان الحريف كيفاش ينجم يثبت إذا كان اللي قاعد يبيع على صفحة متاع فيسبوك ولا انستغرام ولا تيك توك عنده سجل تجاري، عنده صفة قانونية كتاجر، وإلا صفحة هكاكا جاب سلع ويبيع فيها الله أعلم منين جيبها، فمش إمكانية للتثبت من النقطة هذه؟
3: هنا ليندا لازم يتحرى خطر الأشخاص اللي مارسوا في النشاط هذا، فهم اللي مارسوا فيه في إطار عشوائي وفهم اللي مارسوا فيه في إطار القانون. بالنسبة للأشخاص اللي مارسوا في إطار عشوائي، بالنسبة للشخص طبيعي كان أو شخص معنوي، لازم يكون هنا محترم الإجراءات ويمكن تحرر من ذلك من خلال الرنو يطلع يشوف هل الشخص ذي عنده معرف جباية، هل هي شخصية قانونية أو هو يمارس النشاط ذي في إطار عشوائي.
1: هوني الأكسي نجم يكون على الانترنت للرنو للناس الكل
3: لتثبت الناس كل
1: لتثبت. واضح جدا. نشكرك برشا أستاذ اللي وضحت لنا هالنقاط هذوما الكل، أستاذ محامي محمد المشرقي، نشكرك على التدخل معنا وتوضيح النقاط هذوما. ونرجع لك سنين بناخذ معنا مدام سعيدة من المونستير، نرجع معك باش نحكي لهوني على كأنه اليوم أني أمبو ديباسي بالتجارة عبر شبكة التواصل الاجتماعي، كأنه ما واكبناش من ناحية القانونية الأطر، لأنه القانون اللي كان يحكي عليه الأستاذ محامي يرجع قالك لسنة 2000 ويحكي على التجارة الإلكترونية على الإي كوميرس، وقاعدين نستعملوا أنتخوطخ في القوانين الموجودة ديجا باش إذا كان عبد قدم بشكاف، ولكن يقعد برشا ثغرات على خاطر سيبا الميم ميكانيزم، على خاطر طريقة التثبت تكون صعيبة، سيبا إيفيدان باش تعرف أنت كشاري واحد يبيع على الريزو سوسيو هل هي باش حقيقية، هل عنده غنو وعنده سجل تجاري موجود وقانوني وإلا ليه، فمعنى كأنه لازمنا نطوره على الجانب هذية.
2: وفي العديد من المجالات يتبين أنه النصوص القانونية تحتاج إلى تحيين، لأنه فيما تطور قاعد يصير إن كان تكنولوجي إن كان في الممارسات في تعامل الناس مع التكنولوجيا، في خلاص في بعض البلدان الكاش أصبح متى استثناء، معناتها الناس ما تقريبا ما عادش فما الفلوس اللي نحن
1: الدور
2: وهذا من جهة يساهم في الرقابة من قبل الدولة، وبش خاصة يقاوم كل ما هو تبييض أموال، كل ما هو رشوة، ويساعد معناتها في تنظيم السوق. نحن في تونس محتاجين إلى مراجعة قانونية، وهنا متى العديد من النصوص ترجع حتى لبداية القرن الماضي، معناتها نظن متى فما حاجة
1: تتحين
2: لي خاصة حماية المواطنين لحماية المستهلكين، ولكن زادة لتحفيز الحركية والديناميكية الاقتصادية.
1: هي يعني مش حاجة خائبة
2: بالفعل، يعني كزم تفهم راهو اليوم بهذا التطوير راك انت باش تعطي اليوم دفع للاقتصاد الوطني، وفما ساعات حتى ناس عندهم القدرة وعندهم الرغبة في اقتناء حتى من الخارج، خاصة فما بعض الأشياء اللي مستلزمات ذات أولوية، ما نحكيوش على الحاجات ربما اللي هي تنجم تضر بالصناعة الوطنية أو أنها هي ساعات تضر، فما حاجات حياتية غير متوفرة في السوق التونسية. ونظن اليوم نعرفوا ماركات عالمية اللي تنجم تروج لبضاعة واللي فيها زادة حماية وفيها جودة، اللي مهم جدا زادة التونسي يكون عنده القدرة نفاذ لها وما يقعدش يلوج في انترنت ولا يلوج بطرق ملتوية،
1: معناه هو يلزم يثبت كأنه
2: بالفعل. ونظن ما مهم جدا انه هذا نختم عليه باش انه يكون بالفعل القانون تنظيمي وفي خدمة المواطنين وفي خدمة الاقتصاد الوطني.
1: لو ينجم يخلي الناس اللي قاعدة تخدم في أطر شفافة وقانونية تخدم على روحها على شليع على شبكة التواصل الاجتماعي، والناس اللي ما عادش تلقى بلاصتها اللي يحب يتحايل ما ينجمش يلقى طريقة باش يتحايل على الناس. باهي نمشيو فصل صغير بالكل متاع 20 ثانية وناخذوا معنا جوست من بعد مدام سعيدة من المونستير.
4: الكوب دو موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام، ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا، لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
1: رجعنا معكم جديد في فورم نحكيو على التجارة عبر شبكة التواصل الاجتماعي وباش نواصلوا مع تليفونات وتيمونياج متاع مدام سعيدة من المنستير اللي تقول شريت مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضت لعملية غش. مرحبا مدام سعيدة، تحية ليك.
5: أهلا عسلامة ليندا، شحوالك
1: يفضلك للا شحوال منستير وشحوالك انت؟
5: أنا مش نقول لك بالتبقيق من بلبة حياة المنستير.
1: أيوة
5: أيوة
1: لبس.
5: إن شاء الله عامكم مبروك بالكل شيء.
1: يفضلك لله. شنو تعملوا يعني في المنستير نهارة السنة الهجرية؟
5: كسي بالفول والقديد والعظام، هذاك هو كيف العادات.
1: كسي بالقاذكة هو تقريب أغلبية. ثانية محبي تقولي حاجة؟
2: هي بالتحديد في طولبة، تختلف طولبة عن مستير ولا نفس الشيء؟
5: نفس الشيء، هما ما هي استقالة من مستير. أنا تحب بالتدقيق معنا من طولبة ولاية المنستير
2: والحيي كل مستمعين في طولبة.
5: ايه واحد هو جام عرض قالي بعد تخلقوله من مستير، يعني تحب طولبة ولاية المنستير.
1: عندك ألف حقي مدام سعيدة، ميساج التوضيح والتدقيق به، ولو أنه في نلمة الكل في منستير كلها ولا في برشا ولا جمهورية ولا والكلنا اليوم يكس السن القديد، فمش كون يعمل ملوخية، فما كل واحد شنو
5: يحتفل
1: باش نستقبل العام أخضر يقوله هكا ولا
5: ايه. إن شاء الله مبروك علمة محمد الكل يا رب.
1: إن شاء الله يا لله نشكرك. باهي مدام سعيدة، تجربتك ما كانتش باهية برشا، تعرفت لعملية غش كي شريت على غيزو سوسيو؟
5: ايه طبعا مش نقول لك كلمه بركه اللي انت ما تقصش عليه، خليني نكمل حديثي حتى لله خاطرين استنيتك برشا خليني نتكلم.
1: تفضل.
5: بص حاجات هما عمليه غش اللي تعملت تعدات عليا اني نحب الثاني على الطبيبه اللي قلت على الطبه ديجا ما عندهاش الحكايه طول 3 ايام معناها طبيب جارنا هذايا وطبيب نتاع ضم ما نحبش نذكر اسمه هو معناها حطوا مع مهبطين معناها كل الفيديو يقولوا هذا فلان الفلاني معناها ويشكروا فك الدواء هذاك ومراه حاطينها من بلادنا زادك تتكلم تقولاني عمري 75 وهي عمرها ما تعملش شيء حتى 40 بالكل باش نوريك معناتها عملت الغش معناها
1: يعني استعملوا 100%. صورة الطبيب والمراه هذه باش يروجوا المنتوج هو خاطيه مسكين هذايا بالذكاء الاصطناعي
5: ايه هو مشهور برشا وديما على الضيوف التلفزه واني ديجا كيريتو بعثت لخته وقلت لها بالله فلانة قلت لها يا اخي اخوك هذا ايش بيتكلمك يا اخي بتاعه هذا الفيديو قلت لي لا راهو عملية غش وهذاك مش هو راهو مش قاعد يتكلم انا عاملينها معناها بالذكاء الاصطناعي
1: وش قدم شكاية هو زعما
5: ما نعرفش عليه بالذات قدموا لي خاطر هو مصلاهي بالفيسبوك ممكن ما راهاش ولا كيفاش قلت له والله نورمالمون كان جيت في بلاصته ما قدم شكاية
1: اكيد هوني استعمال صورته لترويج منتوجات الله اعلم عليها كيفاش
5: صوته ويتكلم معناتها احنا صوته نتكلموا بالدارجه مش نقولوا انا فلان الفلاني بالعربيه معناها يتكلم الكل وفي صفره كلام مكسر عامله روحها تتكلم معناها بكلامنا احنا وهي
1: بارك الله عليك مدام سعيد انت هكا نجم تتفيق بها غيرك تتعدى عليه
5: أنا والله اسمعني أنا بعثت لي أختي حليتها قلت يا أخي كيف السب هذا عامل لك هيك يا أخي دخلت أخته ديركت معناتها دخلت له ديركت خاطر أخته جارتي هي معناها وكنا معناتها الدار مقابل الدار وعندها دارها مقابل داري معناتها كاريتها معناها ونعرفها كيما نعرف الناس الكل
1: أيوة
5: قصدي يا راهي مرة عملية تغشرها مش خويا أنا قاعد نتكلم مركبة راهو
1: وهوني لازم العبادة ترد بالها تبارك الله مدام سعيدة بالحق بكال عليك اللي أنت من الناس الفايقين ونجم تتفرق بين هكا وهكا به العملية الثانية شنو اللي
5: ثانية للريتك البكيتة حاشاك كان رجلي مكسرة معناها وتوجع فيا ريتك بأربع ساقين ولا بثلاثة كل البنطوز عجبتني هذيك عملت عليها معناها كماندا وكل على أساس بالجيني هذيك وفي الأخر جاتني وحدة عصا كما تقولوا كي كانها حشاك عصا مصلحة عادية
1: ما فيهاش اللي يحكيوا عليه كل
5: ما فيهاش المواصفات ما فيهاش الحاجة اللي طلبتها أنا ماشية والقهوة ديجا ملفوفة في الشارع متاحة ما استعملتهاش بالكل
1: اي ما عودتش اتصلت بيهم
5: اتصلت بهم وهي طاو شنو الحكايه معناتها كان جي هو معناتها فصفصه قهالي معناها اللي في اسمه يتسمى الفورنيسير شنو يتسمى اللي كان هو جاء قهالي فصفصني وياه قدام الدار انا راني نتذكى ونحلها ونشوفها اما انا كيف كلمني بعيد عليا شويه هكا معناتها على الدار كلمت خويا ديريكت بربي يجعرضني لفلان راه مش يجيب لك القضيه انا ما جاش بالي باش نقول له معناتها حلها وشوفها وهي ولا ما هي
1: مشيت بالثقه أنا
5: ايه مشيت بالثقة كي حليتها قلت يا خشبة هذه كلمت وقال كاني عبد معناتها ولا عطوني معناتها كما نقولوا جبت وكهو وبعث لي التليفون سكروا بلوكاوني ما عادش وقت
1: راحوهم بلوكاوك جمله واحده اي هوني مدام سعيده البعض يقول لك نجم تاخذ حقك قانونيا وتتبعات والبعض في الريبوندور قالت لك باش نصرفوا وقت وتتبعات اغلى من الحاجه اللي شريتها
5: ايوا
1: دونك خليتها ورديت مسكت
5: اي انا خليتها والله خليتها قلت لك الطاولة استعملتها ولا حطيتها انا حليتها ريتها بفنيه وكاو
1: اي وليت ترد بالك ولا قررت ما عادش تشري بالكل
5: ايه ابدا يستحيل فما حتى مره اخرى زاد حتى نسي بيعوا في حلو كما نقولوا مثلا يوريك الكعب اليويو قد شنيه هيك مصوره كي تجي تهرسها تلقاها الكعب تحط الصعبات معناتها في فمك باش يتعبى كفر الهم يضحك انا حتى لو
1: فيك
5: كفو توب لك نعمل حاجه على الفيسبوك
1: نسمع لك مدام سعيده التجربه هي تقعد فينا الماء اكيد في الاغلب معناها ساعات واحد يزمو يثبت ولكن فما للأسف برشا ناس تتحيل شاء الله ربي يعوضك خير على الحاجة اللي خذيتها مدام سعيدة وديما كلمنا محليك وقديش هكا كلامك محليه وسلمنا على طبلبة وملك المستير الكل شكر كبير ليك يا مدام سعيدة ونمشي ومن ولاية المنسير ولاية نابل معنا سي محمد
6: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي
1: الو محمد يحكي على مرته يقول مغرومه بالشراء عبر الانترنت وتعرض للتحيل وما حبوش يرجعوا لها السلعه يا اخي هي خذيت حقها اوتخما وفي وارد كي عبد يحس بالظلم والقهر ساعات باش يلقى حتى هو طرق اخرى مرحبا سي محمد
7: السلام وينك لين باش احوالك
1: تحيه ليك شحوالك يا سيدي شحوال ولايه نابل
7: الحمد لله لاباس
1: يفضلك يا محمد بيه محمد المدام مغرومه تشري على الانترنت دونك معارضه باش تطيح ساعات على الناس للاسف متحايلين شنو اللي صار
7: بو انا ضد فكره الانترنت قلت لها انا سيب عليك من الانترنت علاش خاطر كي البرودوي ترافيك ابليكاسيون شيء وكي تجي قدامك تلقى شيء اخر
1: اي فما صحيح
7: اي الاكثريه بصفه انا اكثر حاجه قلت لها ديما الناس تعريها انك الكولي تحلو تشوفه
1: اي مهم
7: تاخذ كولي تشوفه تحلو ديما كي قلت لها باش تعدي البوبليكاسيون قول لهم راني باش نحل الكولي نشوفه
1: اي
7: وهي ثم مره خذت البرودوي البرودوي طعمه شو نفسه في اللي كومانداته هي فهمت
1: اي
7: فهي الحاجه ذكرت فيها مره ايش عملت عندهم كوبتي ديكرون في الكلام اللي بينه وفي الساتين تاعها
1: اي
7: وكلمتها على اساس باش تبدلها هي ولات تماطل فيها قولها في اليوم في غدوه هي ايش عملت لها ولات تبعث الميساجات في الجروب نتاعها هي تبعث في كلامها هي
1: اي
7: اخي هما كلموها بالوقت قالوا لها مدام بي سيل فو بلي صفصح في الكومنتات هذوكم
1: هذو نبدلولك الا ما تحركوا كان ما
7: الا ما كان ومره اخرى خذت لي برودوي وقت خذت لي سيرفتمون لي انا هي جات تاي مش تاي انا
1: اي
7: تاي صغير فكلمتهم كيف كيف قالت لهم تاي جا صغير قالوا بيه تنبدلولك وبعد ما عادش عاود دازوا التليفون انا قلت لها ابعثوا لهم الكونت نتاعي انا خاطر بعثت الكونت نتاعها هي وتليفونها هي بعثت الكونت نتاعي انا وعملت واحد اخرى يعني كوموند جديده في طاي اخر نفس البرودوي هذاك دونك جاني الليفرور قلت خويا تفضل هذه لكم نفس الشركه هذيك ترجع لهم الوحده هذايا
1: وخذيت الطاي اللي اكبر
7: خذيت الطاي اللي اكبر حاجتي بيه لي انا فهمتي والليفرور قال لي خويا راني انا عبد مامور قلت تفضل هذه 7000 نتاعك انت حق الليفرور نتاعك
1: والسلعه ترجع هكذا واضح كل واحد ياخذ حقه معناه اي فكره هايله سي محمد برشا باش يسمعوك يعملوا كيف
7: لا بحق فكره هايله
1: فكره
7: لانه برشا متحيلين للاسف والله غالب وانا بحق لان شوف نحب ننصح الناس اللي تخدم في التجاره ارى وشوف ثم احاديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول التجار يبعثون يوم القيامه فجار ثم حديث يقول التاجر الصدوق مع النبيين والشهداء يوم القيامه يعني التجارة فيها هي سلاح ذو حدين يعني فيك يصدق

0: ثقافه في صحتك، ثقافه في ولادك، ثقافه الله اعلم شنو من بعد اللي ربي بشي يبتليك به. يعني مش تقول والله تحاول حكت على الناس ولا هاني عديت على عباد، ولكن عند ربي ما يتعداش، كل شيء ربي يخلصه لك في الدنيا قبل الاخره.
1: ما عندهاش وين توصل،
0: ما عندهاش وين توصل. فلذا الناس هذوما بالحق يعني خافوا ربي في العباد، يعني مش تقول هاني عديت علي واني كذبت واني سيبا، ولكن هم بعد مش تمشي هم فاطل الخطب كل قدر الله راهو برشا ناس تكنات بعد يندبوا
1: بالضبط. نشكرك برشا سي محمد اللي تقاسمت معنا التجربة متاعك في علاقة بالتجارة عبر شبكة التواصل الاجتماعي. شكر كبير ليك، يعطيك الصحة. حبينا تكون على الأقل حتى مكالمة ولا زوز من عند ناس تخدم على شبكة التواصل الاجتماعي اللي عندها الكريديبيليتي، عندها الثقة، عندها ضمير، اللي تخدم في إطار واضح قانوني، ما عندها متخبي تخلي الناس تحل السلع، عندها عنوان، عندها نمرو تليفون واضح، وتخدم زادة في إطار قانوني وبسجل تجاري. الناس ربي عينها تخدم على رويحة، هوني ماهوش تشويه ولا تجريم للناس الكل، حنا نحكيه فقط على التجارب زادة اللي تنجم تكون فيها ديسيبسيون ولا تحايل، وفما راهو ناس قاعدة تخدم على رويحة أمورها واضحة. نشكرك مرة أخرى محمد، نشكر مدام سعيدة قبلك، ونمشي معاك سنين باش نختموا الحلقة بعد اللي سمعناه الكل من تجارب. كأنه اليوم التجارة بشكل اجتماعي تنجم تكون حاجة إيجابية، تنجم تساهم في ترويج سلع، تدوير العجلة الاقتصادية، ناس تكسب منها في قوتها، علاش ليه؟ ولكن كأنه فما بعض النقائص، كأنه فتتنا شوية، ما مخلطناش عليها، ما واكبناش من ناحية القانونية، ثم من ناحية الثقة اللي نجم يكسبها البائع مع الحريف باش يحل كل متاعه، باش يكون أكثر شفافية في بعض المعطيات. نخلي لك كلمة الختام باش نجم نحطه بعد اللي سمعنا كل الموضوع هذا في إطار الإيجابي متاعه والقضاء على السلبي.
2: هو اليوم نحن في وضع وظرفية باش يعرف كل ما هو مبادلات تجارية عبر الانترنت تطور في المستقبل. اليوم نحن ربما في الخطوات الأولى مقارنة بلدان أخرى، لأنه فما أشياء اليوم كما قلنا أجيال تعيش مع كل ما هو رقمي، وباش يكون أكثر إقبال على كل ما هو ديجيتال. اليوم السمارتفون أكثر فأكثر انتشار، النفاذ الانترنت اكثر فاكثر، وايضا اليوم فما مستثمرين، فما دي بروموتور، فما مؤسسات صغرى متوسطه وحتى كبرى فهمت انه اليوم السوق الالكترونيه تنجم تعطيهم فرص كبيره في الترويج البضائع، وكل ما هو زاد اعلانات وكل ما هو زاد اشهار اللي ينجم يساعدها في ترويج افضل. نظن لازم نراو الكاس في النص المليان، واللي فما فرص مهمه للمستهلكين، لانه فما تغيير ايضا في السلوكيات الاستهلاكيه، وايضا للمؤسسات اللي ممكن هي تكسب اسواق جديده، تكسب مستهلكين جدد. ونظن فما جانب قانوني يلزم تغييره وتعديله، وهذا ينطبق على عده مجالات في تونس، لانه القانون ينبغي ان يحين ويراجع، وانه يتراجع، وانه هو يواكب التطورات اللي قاعده تصير. ولازم ننفتح على التجارب المقارنه، لانه نعرف وش قاعد يصير ايضا في العالم، ولما لا نستلهمه من التجارب الناجحه في هذا المجال. الحاجه الاخرى انه اليوم يتبين كل ما هو الكتروني، كل ما هو ديجيتال، باش يخليك تتخلى على المحلات التجاريه، باش يخليك تغير العلاقه بين المستهلك والمقدم الخدمه او التاجر.
1: ولكن في الحاله هذو لازم تضمن لك سيرفيس ابري فونت والغارانتي والغارانتي
2: ونظن ما الثقه هذه العنصر الاساسي. ومهم زاد انها الماركات اللي هي تكتسب الثقه زاد الروجولها، لانه نحن ساعات نكونوا في التجربه السلبيه ونكونوا عندنا الانفعال، وهذا حاجه طبيعيه، لكن زاد كي تبدا ماركه محترمه نفسها وعندها ما علاقه جيده مع الحرفاء نتاعها مهم جدا،
1: وهوني الكريديبيليتي اكثر دبوشه وغاي بين الاصحاب، بين الافراد، يظهر اكثر من لي كومونتير على ريزو سوسيو، خاطر فما مالوغوزمون شكون يدخل في بروفيل ويحط طياره وانا شريت وجربت لوخ كيف مش منه.
2: وبالفعل نفذ ايضا يتم شراء لي كومونتير في بلدان معروفه خاصه في اسيا، اللي هي ممكن بالفعل واللي هي تشري لي كومونتير باش تاثر على السلوك الاستهلاك. حاجه اخرى انه اللي على الاقل اللي جلبت انتباه اليوم فما لي بون مانيير، لي بون براتيك اللي قاعدين يكتسبوا فيها الناس، ومهم انه زاد يتقاسموها، اني انا شي يلزمني
1: الريفلكس باش نحل ثابت في حاجه
2: بالفعل، لانه نحن الحذر واليقظه مهم، اما ساعات ننساو في حين انه هذه التجاره ايضا تستوجب تطوير سلوك استهلاكي يتاقلم مع الديجيتال.
1: بالضبط، هوني مهم برشا الحذر اللي حكيت عليه، ولكن ماذا بينا يكون اكثر اطار زاد مقنن خير باش المستهلك هذاك اللي يبدا فيلنيرابل كبير في العمر ما يعرفش يثبت ما يتيحش ضحيه للي زغناك هذوما. نشكرك برشا سنين، يعطيك

0: حسين عبد الله مختص في علم الاجتماع. نشكر في الساعة الأولى توضيح مع محمد زيد باشا خبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الفرق بين إيكوميرس التجارة الإلكترونية والتجارة عبر شبكة التواصل الاجتماعي. نشكر نائب رئيس منظمة دفاع المستهلك مدام ثريا تبيسي اللي معها حكينا على أهم الزغناك اللي تعرض لها المستهلك في الإطار هذا، والأستاذ المحامي محمد المشرقيري ووضح لنا الجانب القانوني اللي فيه تصير هالنوع هذا من البيوعات والشراءات. شكرا لك بكل تعفرام صالح أشواق أمل غسان وائل. نخلي موعد أخبار الأربعة مع زملائي من قسم الأخبار، ملتقنا غدوة من ساعتين الأربعة حلقة جديدة وموضوع جديد في فغان في الميكرو لندرا حاليق لكل فيلا منا.
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي يؤكد لموزايك أن القطاع السياحي بجندوبة سيشهد استثمارات هامة تطور المشهد وتدفع نحو تنشيط مطار تبرقة عند راهم، خاصة وأن الجهة تسخر بمقومات سياحية جاذبة ومميزة من سياحة غابية ورياضية واستشفائية وشاطئية. والمسؤول يضيف أن الوحدة السياحية تبرقة عند راهم ستشهد استثمارات سياحية بقيمة 500 مليون دينار من خلال بعث 3 وحدات فندقية بطاقة إيواء تبلغ 2000 سرير، مع خلق مواطن شغل جديدة وديناميكية سياحية واقتصادية مهمة. الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سليانة تتسبب أمس في أضرار مختلفة، شملت سقوط أجزاء من السورين الأمامي والخلفي للمكتبة العمومية وجزء من سور المحكمة الابتدائية وجزء من منتزه خاص، فضلا عن تضرر عدد من المسالك الفلاحية والطرقات، وفق عضو المجلس الجهوي بسليانة فاضل الشنوفي. والمتحدث يضيف أن الأمطار التي بلغت 91 مليمتر وفق المعهد الوطني للرصد الجوي لم تسفر عن أي خسائر بشرية، مشيرا إلى أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لشفط المياه بعدد من المنازل بكل من حي الاستقلال وحي الجامع وساحة المدرسة الإعدادية بالكريب. أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالمتلوي يتمكنون من إيقاف أحد أكبر مروجي المخدرات بالجهة وحجز كمية من مخدر القنب الهندي كانت بحوزته، وفق ما أفاد به مصدر أمني لموزايك. دوليا، وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتزاع صلاحيات التخطيط والبناء في منطقة الحرم الإبراهيمي بالخليل من السلطة الفلسطينية، مع إلغاء اتفاق كان ساريا منذ التسعينات. وبموجب اتفاق الخليل للعام 1997 كان الفلسطينيون يتحكمون في التخطيط والبناء في المدينة بأكملها، بما في ذلك مقبرة الأنبياء اليهودية والمسجد الإبراهيمي المجاور لها، لكن نقلت هذه الصلاحيات الآن إلى السلطات الصهيونية رغم عدم الاعتراف الدولي بسيطرتها على الضفة الغربية. الصليب الأحمر يفيد بأن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يبلغ ذروته بعد، محذرا من أن وضع حد لانتشار المرض قد يستغرق عاما كاملا. الهند تقرر حظر تطبيق تيليجرام مؤقتا في البلاد بعد تسريب وثائق امتحانات خاصة بكليات الطب. ومؤسس تطبيق تيليجرام يقول إن الهند قد عاقبت بقرارها هذا 150 مليون مستخدم، مضيفا أن الحظر لم يوقف شيئا بل انتقلت التسريبات إلى تطبيقات أخرى. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن في دقيقة مونديال.
1: الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم نحكي على يربي رونار المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي، ونتبعه في تحركاته وننتظره في وصوله لمقر إقامة المنتخب في مونتيري. هو في طريقه حاليا للمكسيك. يربي رونار خرج من مطار شارل دو غول عنده 3 سوايع تقريبا، مازالوا له تقريبا 7.5 سوايع يكون موجود في مونتيري. عنده اجتماع بينسور مع المسؤولين مع الملعبية، بعدها عنده لقاء صحفي يسبق التدريب الأول حصة التدريب اليوم إن شاء الله يربي رونار مع المنتخب الوطني التونسي. والحصة بالنسبة للمدرب الفرنسي الجديد للمنتخب يبدأ بها التحضيرات إلى المقابلة القائمة، تحضيرات مقابلة منتخبنا واليابان الجولة الثانية من مونديال 2026. على فكرة هيرفي رونار هو المدرب رقم 7 للمنتخب الوطني التونسي بعد آخر انتصار لينا في المونديال قدام فرنسا وقتها في قطر 2022 تقريبا نحكيه على آخر نتيجة إيجابية تتسمى للمنتخب الوطني التونسي. من 4 سنين التالي فما 6 مدربين تداولوا على تدريب المنتخب الوطني: جلال القادري 15 مقابلة، بعد منتصر الوحيشي 4 مقابلات، بعد فوز البنزرتي 4 مقابلات، بعد قيس اليعقوبي 2 مقابلات، بعد سامي طرابلسي 15 أو 19 مقابلة، صبري لموشي 5 مقابلات. واليوم الدور يجي على هيرفي رونار هو المدرب الجديد والناخب الوطني الجديد للمنتخب الوطني التونسي. بعض التفاصيل المادية تخص علاقة رونار بالجامعة: حاليا تم الاتفاق على شهرية ب100 مليون، يعني 100,000 دينار تونسية إذا يترشح للدور الثاني في المركز الأول. هذه حاجة صعبة برشة، 300 مليون في المركز الثاني، زاد هذه حاجة صعبة، 250 مليون في المركز الثالث، وهذه حاجة نتمنيها، 200 مليون يخدم هيرفي رونار إذا حقق التأهل إلى الدور القادم الدور الثاني. بعد المونديال يصير فما مفاوضات أخرى وحديث آخر مربوط برشة معطيات وبرشة نقاط أخرى كما مصير المكتب الجامعي الحالي بعد نهاية المونديال. دقيقة مونديال هذه وفيت الدقيقة الثالثة بالنسبة اليوم. نرجع كما كل مرة كما 10:30 لـ4، هذوما المواعيد الرسمية لدقيقة مونديال على موزايكا فيهم. تابعوا بها كل أخبار المنتخب الوطني التونسي وأخبار المونديال، مونديال 2026. تو يجيكم توت سويت أحسن الهمالي وبقية الكيب في على كل لسان.
1: دقيقة مونديال
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: مرحبا بكم في على كل سين على الأولى في تونس. نحيا لكم مستمعاتنا ومستمعينا، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله سنين دايما، إن شاء الله عام هجري مبارك يحمل معاه كل الأماني وكل أيضا الرجاء بالصحة وبالخير بالسلام بالأمن إن شاء الله يا ربي، وبالبركة، وربي يشفي كل مريض ويفرج على كرب كل مهموم. تحية لكم الناس الكل، إن شاء الله عام كله خير كما قلت لكم وكله خمير، وإن شاء الله عامنا أخضر كما احنا تحب العادة التونسية بتاعنا، إن شاء الله بتنيها بسلطة عن بيه. تحية لكم الناس الكل. اليوم 1 محرم 1448 للهجرة المباركة، لهجرة سيد الخلق من له العز والشرف من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. نرجع بعد شوية على معاني هذه الهجرة المباركة. أخبار ذي رحب بالإكيب الكل، سلام برشا على صديقنا وائل اللي استقبل تليفونكم كل محبة على 71 113 71 113. بعد شوية نلعبوا على مليون كاش من إهداء مزيكا فيلم شوية خذك كيف في الموعد يكون مع دراكو في جيم أوفر. رحبوا وين علي معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي، أيوب معنا اليوم في الإخراج الرقمي، هنا خالد اليوم في الإخراج. تحية ليك سي خالد. مرحبا سيدة عايدة، كيف الحال؟ شنو الأمور؟
1: صفا لباسة
0: شوك به
1: الدكتور الشيخ،
0: بارك الله فيك
1: والدعاء فيك. المستجاب اللي عملتونا في الدخل إن شاء الله يا ربي يتقبل منك وبش أمين. يتقبل منك تيسك ما شاء الله
0: الحمد لله
1: الهمزية والسجيب الأحسن
0: صلي عني بي يا عايدة صلي
1: والبدعية والزنار والدرعية
0: الدرعية
1: درعية مش كالوحدة بتاع تروح الجاتو
0: اوكي هو استنفيون
1: علاش بلي علاش طالت فيا هكا يا خالد
0: استنفيون ليغ وانت برا
1: على الوزن على الغيم انت صفا اخويا احسن لطف عليك يا اخوي
0: لطف بينا وبيك
1: لطف عليك وعلى يدك ومن كل شيء يا اخويا من كل سوء وسوي
0: يرحم والديك عايش
1: ما عادش تحط يديك في الفور من غير قوم
0: مانيش فور والله لا فور
1: مانيش ني
0: والله لا فور
1: باش حرقت يدي
0: حرقت يدي بتبقش وتحبني
1: تعمل ما تقوليش حد دونتي فريز في يدك
0: ايه دونتي فريز عليه برانش
1: كما بتاع قبل جماعة قبل وقت اللي تتحرق يقول لك حط شوية دونتي فريز هي تطلع يزدي حقك أكثر بعدها
0: دونتي فريز يفو جامي فيخ سعليلي
1: لطف عليك خويا لطف عليك
0: أبيزونت
1: عايش خويا عايش ربي فضلك عسلمة أيوب شحويلك لباس عسلمة دراكو سلم على حلودة سلم على وائل في ستاندار على أميمة وسلموا على كل المستمعات والمستمعين قولوا لهم كل عام وانتم حيين بخير. عملت الملوخية اليوم
0: البارح الكسكسي طيبة الوالدة ملوخية وكلينا والحمد لله
1: صح عليكم يا خوي
0: إن شاء الله كل عام انتم حيين بالخير ونبداو كالعادة إن شاء الله بسلتوا عني

0: مدد يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتم. ما تنسوش ادخلوا على كونت انستغرام تاعنا موسيقي فون اوفيسيال وصوتوا لغنيه المبوتياج.
1: غنيه المبوتياج
0: نغني نسمعوها في ساعه ثانيه بعد على كل سين بعد هايتيك. اخر اخبار التكنولوجيا مع محمد علي السويسي هي من اختياركم ومن تصويتكم. اليوم حابين نرجع بكم الجو الكيتش. يلا سيدي نبداو بحكيم وهيد التسعينات. نهار
2: كلمه

0: نلقاو يتبارى معاه علي حميدة في لولاكي. كل عامكم انتم صوتوا اختاروا الاغنية اللي تسمعوها في ساعة ثانية من على كل لسان. يلا نمشيو تسويت القالوها اليوم.
1: قالوها اليوم.
0: بلدية تونس أعلنت عن انطلاق المرحلة الأولى من القسط الرابع لمشروع ترميم أسباب والأقواس بالمدينة العتيقة، واللي يشمل 8 صباطات وأيضا 4 أقواس موزعة على دوائر تونس المدينة وبسويقة وسيدي البشير. يجي المشروع هذا في إطار جهود البلدية الرامية إلى ضمان سلامة المرة والمتسكنين وصون الموروث المعماري للمدينة العتيقة والمحافظة على جمالية نسيجها العمراني، لجانب تثمين مكوناتها التراثية ذات القيمة التاريخية والحضارية. بلدية الحاضرة قالت بأنه جمعين سينة مدينة تونس باش تتولى متابعة تنفيذ الأشغال بالتنسيق مع المصالح الفنية المختصة بما يضمن احترام المعايير المعتمدة في ترميم المعالم التاريخية. ويعكس المشروع هذية تواصل جهود الرامية إلى حماية المدينة العتيقة من عوامل التدهور والتقادم، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى صيانة مكوناتها العمرانية والمحافظة على خصوصيتها المعمارية باعتبارها أحد أبرز الشواهد على تاريخ تونس وهويتنا الثقافية. دونك اليوم معايدة به برشا برشا الناس يقولك شنو هو الصبات. الصبات هو وقت اللي يبدأوا زوز
2: أنهج الصبات.
0: أي صبات يقول صبات دونك يبدأوا في نهج. تلقى مثلا زوز ديار مقابلين بعضهم جينيرالمون دولا من فامي يبدأوا عندهم علي وعلي جي جارو مثلا جيل ولد عمو خوه اكسترا يقولوا اعطيني كتف. شنو الكتف؟ باش يركز عليه الكتف هذاك دونك يبنيوك البيت هذاك داكوردو دونك تولي براتيكمون معناها انكس. دونك من وقتها تخلقت كلمه سبات وتختلف معناها سبابت من بلاصه لبلاصه. لعل اشهر سبات موجود في مدينه تونس هو سبات 4-2. سبات 4-2 اللي موجود في رباط باب سويقه. دونك العباد تمشي في باب سويقه هكايا تجموا نهج الكبده وقصوا على ساقيكم تجموا تمشيوا سبات 4-2 مزيان برشا برشا.
2: اش قولك خلود؟ خبير صباب التو خبير صباب بعد الزيتون والذهب الاخضر تو صباب
0: عاد اخي نحكيو
2: صبابتي
0: احنا اوني با دون ليكسبليكاتيف.
2: لا ما شاء الله على خويا ولدي ما شاء الله ما شاء الله عليك.
0: كم نحرق اليد الاخرى عاد قعدني في الدار.
2: هاني قلت 5 و5 يا خويا هو شوف تو مهم جدا. احنا ديما نحكيو على الصيانه نحكيو على الترميم وعلى اهميتهم والحاجات من نوع هذا ما احسن كانهم تعملوا ليهم برشا وكانهم يتعملوا كونتينيوالمون وبصفه مستمره معناها على خاطر هدايا نحكيو على تراث معماري وتاريخي واللي هو ترميمه ولا صيانته عنده برشا فوائد على المستويات الثقافيه والاجتماعيه وحتى الاقتصاديه. نحكيو مثلا على المستوى الثقافي مهم للحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية لأنه هالمواقع هذوما ولا حاجة ريت أنت توليع كنت تحكي فيه. أنا نأكد لك اللي 70% بالتوانسة ما يعرفوش شنية عليش صبات وعليش اسمه وهكيكة وشنو الليستوريسيتي متاعه ما يعرفوش. عليش على خاطر كي تشوفه وهو هارم ما تعطيهش الأهمية اللي باش تسأل عليه. بار كونتر وقت اللي يبدأ معلم أو تراث معماري أو معالم تاريخية أو مباني تاريخية عندها تاريخها معناها مرمى ومزيانة فهذا مهم للحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية لأنه المباني هذه تعكس تاريخ المجتمع والقيم نتاعو وتقاليده اللي كنت تحكي عليها أنت توا وكيفاش تكونت وعلاش وشنو الحكايات اللي وراها وكيف نسونه ونحافظه عليه كدولة وإلا كسلطة محلية تمكن الأجيال الجديدة من أنها تعرف أساليب البناء القديمة وحكاياتها والإنجازات المعمارية اللي تميزت بها فترات تاريخية مختلفة. في نفس الوقت المناطق ولا المونيمون التراثية اللي ولا المعالم اللي تجلب السياح وبيان سور ارتفاع عدد السياح وتصوير لهم المعالم هذه عبر حكايات لها تاريخ ولها جذور تاريخية يدعم الاقتصاد المحلي في البلاد. من ناحية أخرى صيانة هالصبابة ذوما قائمة الذات أقل تكلفة برشة من هدمها وبناء منشآت جديدة مكانها، وإلا هدمها وتخلي فراغ في المكان نفسه. الصيانة زادة تحسن البيئة العمرانية وتساهم في تجميل المدينة والأحياء هذه اللي تعتبر تاريخية وترجع لها الحياة. من ناحية الاجتماعية أيضا تعزز الشعور بالانتماء والفخر والارتباط بالمجتمع، لأنه المواطن في حاجة أنه يحس بأنه دولته تحافظ على معالمها التاريخية. على عكس ذلك إهمال المعالم هذه وإلا البناءات القديمة يأثر نفسانيا على الناس، لأنه كيف تهمل جزء من تاريخهم يحسوه أيضا وهويتهم تم إهمالها. معناها في نفس الوقت معناها فما إطار مكاني الانفيرونمون اللي يعيش فيه المواطن كيكون جميل على درجة من الجمالية والكل، تحسن حتى في نفسيته الإنسان، يحس نفسيته تتحسن، معناه يحس روحه فرحان، يحس روحه متفرهد. تو بعد ساعات احنا ما نعرفش كان عندكم انتم الرجال وشنو تعملوا معناها في الناحية هذه، بعد ساعات تحس نفسيتك سافا با، تمشي تعمل طرف حمير ولا تعمل طرف مكياج. ليه ما نعرفش هني قلت لك انتو ما تجمو تعملوا حاجة اخرى، معناها باش تحس تحجم حجم لحيتك تحجم شعرك، معناها
3: كي تغزل متاعك
2: تحس روحك مثلا، معناها تحس تغزل وجهك في المراية وتحس حاجة مزيانة محلاها، تحس نفسيتك تتحسن ايضا كيف الانفيرونمون اللي تعيش فيه. وقت اللي الاطار المكاني اللي حولك ولا اللي تدور فيه ولا اللي انت تمشي باش تزوره يكون مزيان، تحس حتى نفسيتك تتحسن. باختصار السيانة والترميم بصفة عامة ما يحافظش بركة على المباني والمعالم، بل يتعديها ليشمل الحفاظ على الذاكرة الجماعية والهوية الثقافية المجتمع وزيادة نفسية المواطنين. دونك كون تتعمل الخطوة هذية لصيانة سبابت في تونس، وإن شاء الله تشمل وتعم على كل المعالم التاريخية بجميع أنواعها في تونس، خطر عنا من التراث من الباتريموان من المعالم التاريخية. رانا كي نحكيو 3000 سنة حضارة، يلزمنا نبديو الدليل مش دليل ونعرفه اللي فما تاريخيا، لكن للأجيال القادمة للناس اللي ما تتوافد من البارة الزوار العبيد، راهو مهم انك تلوغ بريزونت هالاشياء هذوما اللي هما مثلوا التاريخ متاعك والموروث العمراني والثقافي وهويتك
3: كل شيء هذا. بسبب
2: ان طوندونس دي كيف
3: ليلي عنا برشا مثلا ديار وقصورات ده ايضا اليوم تحتاج الى الترميم، وايضا لهنا لازمنا زيد نحافظوا عليها. وكيف كيف اليوم معناها هالفوضى اللي ولات في مدينه تونس، معناها ماذا بينا نركحوا منها تو به العباد تسترزق تعمل قهوه لما اخذ ذلك، ولكن عايده ولات بين القهوه والقهوه قهوه، معناها ولات حتى لي كوميرس ما عادش ريسبكتيو في معناها لا فاكتور اركيتكتورال دولا فيل معناها دولا مدينه. هذا الكل سي تاغوفوار
2: بلي تخيل انت حسن القصور نتاع البيات القدم الكل اللي عندنا، تصورهم مرمين وكل بلاصه معناها هنا كان يرقد البي وهنا كان يجتمع بال
3: عندنا قصر سعيده
2: الكل، معنيش قصر واحد راهو أنا العديد من القصور كان يتم ترميمهم ويوليوا كانت اللي موجودين كان يستثمروا فيهم في زيارات حتى معناها موينو
3: بيان سور
2: معناها تنجم هذيك بولي توريست حتى السياحة الداخلية للعبيد اللي ما تعرفش إلى غير ذلك، يدخلوا لك حتى اقتصاديا يدخلوا لك فلوس.
3: هذا هو تحية لكم الناس كل، خلينا عليكم كالعادة أنكم مونتيغ على الباش متاعنا موزايك فيم، واللي حكينا لمدينة تونس فالابل أيضا للمدن الأخرى والقرى الأخرى. برشا عبيت معناها تحكي لنا على فمش كون سألني قال لي شنو الفرق بين البرتال وال قلت البرات المشهورين بهم أكثر في الجنوب كما في نفطة وغيره. طبعا هريخ نحكيه في الموضوع هذا مع المختصين. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على الوفاء وأيضا على التفاعل.
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
3: إذا على كل سنة حتى لستة متى العشرية نمشي معاك دراكو. هلو هلو كيف الحال؟
4: هلو كيف الحال؟
2: شحويلك؟ أهلا وسهلا.
4: شحويلك؟
2: راكي تجي تهز تليفون وتقعد قدامي وتخبي الأخرى بالليكرام تحسن من راج باش نيش إلا مونجيلا
4: بوزيسيون إنيسيال
3: في المارون اليوم مارون أند جول.
2: ما عطيني أنت الأخبار
3: براون أند جول. هكا
2: هو
3: صح داكوردو. يلا سيدي نمشي وتو سويت مع دراكو وموندو الجيمنج.

السلام عليكم ورحمة الله كل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبدا بالنزولية وخلينا نحكيو على سوني بلاي ستيشن وفي نفس الوقت البي سي جيمر. قول قايل شنو هي الليان بيناتهم؟ الليان بيناتهم هي دويل سانس او المانيت نتاع البلاي ستيشن 5 اللي نعرفوا هي فيه تكنولوجيا ياسر ياسر مزيانه وين ولات نجم تخدم على البي سي. يا اخي لهنا تنجم تقول لي مانيت البلاي ستيشن 5 ديجا نحط كابل سي بون نجم نلعب اي جو فيفا او فوتبول غيره. شنو فما جديد؟ الجديد هو انه ميزاجور جديده في الدويل سانس اللي هي المانيت اوفيسيال نتاع بلاي ستيشن 5 وين تنجم تتمتع بالخاصيات الكامله نتاع المانيت على البي سي. نعرفوا الديوال سانس في تكنولوجي ياسر ياسر مزيانه. نحكيو على الادابتيف تريجرز اللي جو اف بي اس ولا جو تي بي اس. نحكيو على في نفس الوقت على الميكرو الموجود في وسط المانيت. نحكيو على كل التكتيل اللي موجود فيه اللي نجم يكون زاده تستعمله في وسط جيم. يعني فيها برشا فيتشرز او خاصيات مزيانين على الاخر ولكن بالميزاجور جديده تنجم تتمتع بيهم الكل بالبلوتوث وعلى البي سي. يعني هذه تسمى حاجه ياسر مزيانه. نص الموت نجم تلينكي المانيت نتاعك يعني بالكابل ولا بالبلوتوث في نفس الوقت تبدا بالخاصيات نتاعها الكل اللي تسمى حاجه ياسر ياسر مزيانه. فما ديجورا وكيف ذا لاست اوف اس وغيره ولا حتى كول اوف ديوتي وقت اللي تلعب بالمانيت نتاع بلاي ستيشن 5 على البي سي تحس اكسبيريونس ياسر ياسر اميرسيف حاجه ياسر مزيانه. هاكا نستدعاكم باش تعملوا ميزاجور للمانيت نتاعكم دويل سانس تاع بلاي ستيشن 5 وتجربوها على البي سي. في نفس الوقت مزلنا في الخاصيات وباش نحكيو على منصة الاكس بوكس جيم باس وين عملت خاصية اسمها باي ناو وإلا اشتي ماتنو. لما حالة مازالت هي خلينا نقولوا إشاعة صغيرة ولكن موجودة إذا كانت صح الحق تعربي تنجم تكون ثورة ياسر مزيانة خاصة للعباد اللي تحب تجرب الجيمز. الخاصية ذي تقول هو أنك تنجم تجرب اللعبة كتاب لها لعبة موجودة بالفلوس بار اكزامبل 30 40 حتى 60 دولار تنجم تبدأ تلعب اللعبة يعني تلعب وبعد تخلص اللعبة. ماركتينج ياسر مزيان يعني مش بشرطي انك تشري اللعبه بالوقت بالكونت نتاعك انترناسيونال ولا غيره ولا حتى بالبوينتس بالبوينتس الموجودين ولا الكوينز كيف كيف ولكن هنا حاجه ياسر مزيان انك تنجم تجرب اللعبه تكملها بتيتر ومن بعد تنجم تخلص من بعد. مازال ما نعرفوش شنو هما الخاصيات اللي باش يكونوا موجودين في الاكس بوكس خاصه ان الفيتشر عندك الاكس بوكس جيم باس اللي باش يكون فيها العديد من الالعاب اللي ريناهم مؤخرا يعني كلكو سوا في الاكس بوكس شو كيس ولا في ستيت اوف بلاي ولا في سامر جيم فيست. برشا ألعاب أبارتير من آخر جوان إلى حتى 19 نوفمبر 2026 اللي هو موعد الإصدار الرسمي للعبة جي تي 6. أنتر تون شباب تنجموا تستمتعوا بالألعاب الموجودة في الجيم باس. برشا ديجو بش يكونوا موجودين بلاش هاو كان تنجموا تاخذوا أبونمو تنجموا تستمتعوا بتبيع الألعاب هذي وما تنسيوش بش تعملوا ميزاجور للمانات متاع بلاي ستيشن 5 متاعكم.

0: شكرا لك دراكو, تحية كبيرة لك. لسيدي مشيت تسويت للجي للبعد جيم أوفر للجود فايبس. يلا
1: جود فايبس
0: في الجود فايبس نرجعوا بكم الوحدة من أحلى الأغنيات متاع لزاني كاتخوفانديس, نو ميرسي في وير دو يو جو. يلا جو

توب 3 نشوفوا أكثر الأغنيات لوجوا عليهم في العالم على منصة شازام. نلقاو في المرتبة الثالثة أندريا بوتشيلي ودافيد جيتا في The Stealing.

فايبز مزيان يعمل 66 كيف يرى نلقاو زيدا في المرتبة الأولى أغنية في الأفرو هاوس. الأغنية هذه متاع بني أياي

0: هاشتاج يحكي
1: الهاشتاج يحكي والهاشتاج يحكي عنده سويعات. ونذكروا بأنه بعد ما صارت بوليميك كبيرة حكينا عليها البارح وكانت موضوع بخاتيكمو لبلاتو الكل في تونس بعد هزيمة المنتخب التونسي أمام نادير السويدي. تبينت الأراء بخصوص الأداء وتحميل المسؤوليات اللي توجهت معظم التعليقات لضرورة إقالة المدرب صبري اللموشي واللي صار بك بعد ساعات طويلة روى من التعتيم ومن الأخبار. البارح مثلا بعد ما كملنا الميسيون عايدة أحمد عدالة كان في مباشر مع حيدر الشيرني وتحدثوا قالوا راهو مشى للسيونس بتاع الانترينمون. طبعا بعد شويه ناخذ من عندك شنو جديد وشنو معناها وكيف كيف كيفاش صارت الكواليس بتاع الاقاله. ولكن في ساعات الصباح الاولى اليوم تم تعيين مدير غير تقول لي بلتو معناها مدرب جديد اللي هو إيرفي غنوار هكا ولا
2: غنوار اوكي ناخب بوتاني جديد الفرنسي
1: ايرفي غنوار خليقه ولا استعاره.
2: الفرنسي عنده كومبيتانس كبيره في مجال تدريب في كره القدم, شارك في عديد الكؤوس, هز كاس افريقيا مع زامبيا وايضا شارك في عده كؤوس افريقيه اخرى في كؤوس عالم, درب الفريق المنتخب الوطني فتيات لفرنسا, المدرب الاخرين اللي رشح السعودية لكأس العالم وبعد نحاته السعودية في شهر أفريل. انت حكيت على توا حكيت على التسلسل الأحداث في انا خليني نعطيك موقفي من تعيين إيرفين غنار على رأس المنتخب التونسي وبعد نحكي لك على الفيرسيون ما هو ريت عنا ديما احنا مشكلة متاع اتصال وتواصل. توا الجامعة الأعضاء شبه الجامعة التونسية لكرة القدم كان جيت معناها
3: تحترم نفسها
2: تحترم الشعب التونسي كان جيت تحترم محبي كرة القدم, راهي الجامعة هذية تخرج هي تعمل ان بوان دو بريس غاديكا لانه العديد من مراسلي ومختلف وسائل الاعلام التونسيه متواجدين في مونتيري في المكسيك, تخرج تعمل ندوه صحفيه باش ما تحلش الباب للتاويلات وتقول ساعه تعتذر على الكارثه اللي صارت في ضد المنتخب
1: السويدي
2: ومن بعد تعطي شنو باش يصير. توا حلت الباب للتأويلات, عنا الفيرسيون بتاع صحفيين اللي هما بيدهم باغوي دير اللي يحكي لك يقول لك ها وشنو اللي صار ولا اللي شافوا بركة يقول لك صبري مشي للانترينمون جاي بعد الكبير ما نعرفش شنو ما خرجوا زوز ما في بالهم شن هبطت في توا اليوم ليكيب خرجت فيرسيون توتالمون ديفيرونت واللي هي فيرسيون تحكي لك باللي ديتاي تاع لي ديتاي حتى شكون قاعد في لوتيل في الريسبسيون تاع لوتيل وعطات باللي ديتاي شنو والارجح حسب تقديري انا باش ندخل في التاويلات عاد لازم واحد يقرا ما بين السطور ويربط شويه الخيوط, معناها الارجح انه الفيرسيون هذه عطاها واحد من الاثنين يا صبري لموشي نفسه للإكيب صبري نموشي عمل كاريرو معناها الانترناسيونال وفي فرنسا أيضا سي أم بي ناسيونال وعنده علاقاته عنده علاقاته في فرنسا معناها هما سردوا أحداث متاع نهار كامل من اللي قاموا من الصباح ما حطاوش السورس متاعهم لكن بدلي ديتاي اللي عطاوهم في الارتيكل ليكيب وكي ايتي غوليي باغ ام سي لي ديتاي اللي عطاوهم معناها لي ديتاي دي ديتاي اللي عطاوهم حتى فينا وقت طلع في الاسانسور حتى وين صحح على اللي هو يتخلى على مهامه بعد لا تم اعلامه عقاب العشيه بعد لا هو مشى للديكراساج والسيونس والكل معناها ظاهره اللي يا اما يكون هو يا اما يكون شخص اخر اللي هو اندري بيير جينياك اللي هو محطوط على اساس اللي مشى جاه للوتيل وطلب منه باش يجي هو ستاف تكنيك اللي هو صاحبه اندري بيير جينياك اللي هو فوتبالور يلعب في فريق مكسيكي ايضا من 2015 واصحاب هو صبري لموشي وجاه للوتيل البارح حسب سرديه ليكيب وطلب منه باش يمشي يتعشى بحذاه في داره وفعلا هذاك اللي صار قال له نجي بعد عشاء ليكيب ومشي هو وستاف تكنيك متاعو الكل تعشيو بحذا أندري بيير جينياك. دونك ما نجم تكون وأندري بيير جينياك كيف كيف معناها سي ان فوتبالور كونو اليوم عمره 40 سنة عمل كارير كاملة تعدى بالعديد من لي كلوب فرونسي منهم مارسي عنده علاقات كبيرة بيسور في مجال الصحافة في فرنسا. الفيرسيون هذية ما تنجم تكون عطاها كان صبري اللموشي وإلا أندري بيير جينياك في نهاية الأمر بيسور حكي له صح شنو اللي صار من الصباح وقت العشاء probablement وهذا ما خلف لو تيتر هذايا اليوم في جريده هو قبيله شويه بط وصافي 1 اور ادمي هكيكا ولا 2 ماكس.
1: ماذا لو صح انه الكلام اللي قالته ليكيب يكون صحيح معناها هل يمر هذا دون محاسبه تقول انت
2: معناها شوف انا قبل ما نتعدى ليكيب انا تعرف انت ايش قالت ليكيب ليكيب قالت 24 ساعه d'un psychodrame, supporter mécontent, post Instagram supprimé, pacte de 8 joueurs envers Namouchi et invitation d'André Pierre Gignac, un vaudeville à la tunisienne s'est joué. Vaudeville, اللي هو تعرفه انت حسن اللي كان فسروا للعبي اللي هو جنر مسرحي هزلي مبني على الكوميك وعلى الدراما متاع الوضعيات اللي تصير. دونك اليوم يحكيوا هذايا على معناها حسب تسلسل الاحداث نتاعهم اللي حد معلم صبري لموشي بانه تم اقالته وصبري لموشي خرج على روحه ومشى للونترينمون باش يعمل سيونس دو ديكراساج كيما مستانس قبل الوقت قبل ما يخرج الجواريد ديما يسبقهم هو. دونك مشى على روحه للتيران في الاثناء هبطوا الجامعه هبطت على الباج انستغرام نتاعها اللي هو تم اقالته خبر كي ايتي غولي باغ رويترز الانجليزيه بعد تم فسخ الستاتيو على انستغرام نتاع الجامعه ومن بعد مده وقالوا لي فما عركه صارت في اللوتيل ومناوشات والى غير ذلك. بعد مده معز الناصري العشيه علم صبري نموشي باقالته وبيان سور بيناتهم ديتاي مش لازم ندخلوا فيها. على كل حال معناها حاجه اللي توريك اللي انت كي تحل كي ما تعطيش انت كجامعه وكمصدر رسمي اون فيرسيون اوفيسيال وما تعملش الامور بطريقه اللي هي نورمالمون تكون لايقة وتكون احترافية. انت تعاقدت مع فوزي البنزرتي وقعدت مع فوزي البنزرتي جاي فوزي البنزرتي في
1: صبري اللموشي
2: تعاقدت مع صبري اللموشي جبتوا لتونس قدمتوا على اساس اللي هو باش يعمل يكون اون ايكيب جديدة. لا مش منقذ توا هي ما عطاوش معناها ان اوبجيكتيف في الكوب دي موند اللي هو 2028 وفي كأس افريقيا وسيكون فريق وسنتخلى على معناها العديد من الكوادر وادر وجيب ملاعبية جدد. هي انت كي تحب تقيله بعد هزيمة اللي هو عنده يد فيها بيانسور بالطريقة المذلة هذيك لكن لا ديبوندات تاع كرة القدم التونسية ما هيش صبري لموشي ما هيش نحكي عليها توا خاطر موضوعنا هو الواحد بيانسور
1: تعتبر كبش
2: في دي كما عملوا حكيت لك البارح على سيمي ترابلسي اللي تم معناها إقالته ومن غادي الغادي مشي وما ما حتى حد زاد ما خليه حتى الفرصة باش يجي عبر وكلمات وسلامات وكواليس. والكواليس اليوم معناها يقولوا اللي معناها نفس جريدة ليكيب تقول اللي مسؤولين عملوا الفضح وطالبين تسكر زيدة لعائلاتهم واللي الفيفا غاضبة على الكمبورتمون بتاع ديريجوني معني حلوا فضيحة فوق فضيحة حلوا باب التأويلات لكل شيء كل واحد يعطي الفيرسيون متاعه ولا حياة لمن تنادي.
1: أنت عايدة عندك جمهور في الكرة أنت
0: بليه سؤال يا حسن قبل
1: من يحاسب اليوم المكتب
0: قبل ما يحاسب بليه سؤال هذا قبل ما ترجع المحاسب
2: أيوة
0: اتصاليا وانت قارئ
2: اتصاليا
0: لا مش نمشي للجامعة طول أي. يقول قايل بعد الهزيمة متاع المنتخب باه تعديت 24 ساعة الجامعة ما هبطت حتى بلاغ ما خرج حتى مسؤول ما خرج النطق باسم الجامعة حكي حتى كان انتم ما خديتوش القرار متاع الإقالة ولا متاع التعيين معناتها أي عبد لوجيكما ونورمالما واتصاليا يخرج عبد فكالخوذة هذيك

0: من
1: تخلي مراس المزايك يستخايل شنو وين نجم يصير ينقل في الاحداث اللي يشوف فيها. بارح حمد عادل يقول لك انا توا الحاجه اللي متاكد منها اللي صبري انه مش راهو موجود في التيران.
2: لا وبعث
1: ما نعرفش تعمل بعث كل شيء بيسير
2: وقتها كيف كيف. طيب
1: معناها ما عندوش هذاك كنت نحكي اميمه معناها اتصاليا راهو سي لو فياسكو
0: ما يعملش بوان دو بريس بي مو بوان دو بريس
1: ما يعملش يعمل كومونيكي
0: هابط كومونيكي انت من المصباح
1: مو وسيله اتصال وسيله اتصال
0: هما خلوها الدنيا هكاك الكلها فارغه العباد الكل تحكي في الديفيرسيون حسب هما الاجتهادات اللي عملوهم حسب لي جورناليست الموجودين غاديك نقلوا وبعديك تجي تقول راهو هاو
1: هذاك هو اميمه اللي كنت نحكي فيه اللي فتح باب الاتصال التأويلات في غياب سياسة اتصالية واضحة وفي غير
0: وهذه قاعدة تعمل فيه من سنوات
1: هو الحقيقة تمكنيك معناها تعملوا حاجات في الكواليس وحتى نتصل بذاك وحتى نشوف هذاك شنو صار وحسب جريدة ليكيب تقول لك 8 ملاعبية مشاو لصبري لموشي قالوا له كان تخرج انت احنا نخرجوا كي سمعوا بالستاتيو نتاع احنا نغادروا المنتخب هذه ليكيب تصرت فيه معناها ومن بعد كي تم وماناش مستعدين باش نترينيو مع مدرب تونسي خاطر سمعوا من الاول بالكبير ومن بعد كي سمعوا بيرفي رونار عزلوا عن القرار نتاعهم وتراجعوا معناه هذا الكل تأويل احنا وين نشوفوا الحقيقة تعطيني انت من الاول نهار تسكر باب التأويلات تخرج من بعد الماتش تقول راني انا اليوم الوحدة مخجلة وسامحونا
0: ونتحملوا مسؤوليات
1: هنا اجراءات الجاية استقيلوا هما بل ما يبخيلوا شو اسمه صبري لموشي عندي انا عندي انا المكتب الجامعي المكتب الجامعي من اول نهار شد الجامعة هذه ما كانوش شد والغلطة مش متاعه هو تو انا نقول يستقيلوا اليوم يلزمهم يستقيلوا حتى بجايين ايرفي رونار المكتب الجامعي هذايا يلزموا يستقيل على خاطر بالنسبة لي انا ما يلزموش كان موجود اصلا
0: من الاول
1: معناها وهذه ترجع للجمعيات على خاطر جمعيات هما اللي ينتخبوهم وجمعياتنا كما في كرة القدم كما في كرة اليد ينتخبوا بطرق ملتوية اللي احنا نعرفوها الكلنا شنو والناس كل معناها تعرفها في الكواليس
2: فوالا
1: وذيك علاش البارح قلت لك من المفروض انه هل فيغ دو نوف او قبل ما تصير فاست هذه افيغونا والكل فيغ دو نوف افيك دو فيو سا نو سو في با انت تفشل المكتب الجامعي القديم وتجيب حسين جنايح اليوم اللي كأنه هو رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وهو الفاعل الرسمي في الجامعة اللي هو كان موجود في الجامعة القديمة معني شنو اللي باش يتغير
0: هذه
1: من ناحية أخرى توج في غيزوني
2: دقيقة لابسورد دقيقة
1: جو في غيزوني بار لابسورد جايب إيرفي رونار باش نعطيك انا رايي في إيرفي رونار سمحني انت في الكان في ديسمبر وقت اللي كملت وقلنا يلزمنا مدرب اجنبي محنك وذو كفاءه باش ينجم يشد المنتخب هذايا ونخدموا على المدى المتوسط
2: والبعيد
1: بل بعيد الوزير قال لي عرفتها نتاع المكي وزكية الوزير قال لي الوزير قال لي افكتيفمون الوزير قال لي قال لك انا ما لا سبيل إليه باش تكون فما مدرب أجنبي وحكيت عليها البارح جابوا صبري اللموشي على أساس مدرب إي أنا السائل أن يسأل اليوم لريزون تاع ديسمبر اللي أعطاهم الوزير لي على سبب كانوا أو أسباب لعدم تعيين مدرب أجنبي هل أنت فيه اليوم معناها تغيرت في كلكموا زالت هالأسباب هذية باش نخليه سؤال أن سوسبان بديت نجاوب عليه في الليل
2: لا لا جاوب عليك مزيك ما نتبعوش بلاصه هو اليوم تقول انت المفروض بانه المنظومه الكل خاربه معناها من بابها الى ما
1: شوف سيد الوزير وقت اللي انت تعيط للناس وتحطهم في بيروك وتجيب كلك كرونيكور اللي سون سون با ني دي استراتيج ني دي لوميير كرونيكور يتكلموا على رواحهم في الفني دي زانسيان جوار تجيبهم هما ما كيفاش تغير استراتيجيه كره القدم التونسيه وباش تعمل باش تخمم قلت شي انت باش تجيب قبله قبوب العلوم باش يبدلوا لك الواحد استراتيجيه كره القدم ليه انت قلت ليه على مدرب اجنبي واليوم ابارامون القرار جاي من سلطه الاشراف باش تجيب مدرب اجنبي
2: اونتخطون تلقاو المقال على موجات موزايك اف على مقال موزايك اف 300 مليون خذ معناها
0: تعويض اللي هو يعادل راتب 3 اشهر
1: هما يقولوا وفق العقد حسب المصادر الرسميه اللي هي مصادر الجامعة تقول بي

0: نفس السالير كصبري النموشي جي إيرفيرونار وصبري النموشي
1: وتعويض اللي خذيه صبري النموشي
0: قال لك ليه قال لك بالتراث
2: أو على وقعنا
0: قالوا بالتراث
2: ثم جدالك
0: قالوا بالتراث
2: ويت اند سي وبعد شوية بعد شوية عم نتوا مع حيدر شيرني سيختلموا في ريكاب سبور بشيكون فما حديث كثير أحمد عدالي سيختلموا عنده كواليس أخرى صديقنا المتميز سيف الدين المهري أخبار الخامسة على الأولى في تونس بعد هي أعطينا أخويا شوية هذا جونا يستنيكم بعد الأخبار.
3: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: في مونوبري جونا. أبلي فير سير تو يو. أبلي فير سير تو يو. حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي زابونمون بيين سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك معليك كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات.
2: مونوبري ديما معك.
3: كاليبسو
4: Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house en boutons. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+,
5: Carthage Travel Events
4: et Mosaïque FM.
6: Calypso, what else?
7: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
8: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
9: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
10: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الشباب ليفيد في تصريح لموزايكا اليوم بأن عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية بلغ 5000 شخص منذ إرساء مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس في جويليا من سنة 2025. وشباب يوضح في تصريحه أن عملية العودة الطوعية تمر بعدة مراحل تبدأ بالتوعية والتحسيس ثم تجميع المهاجرين في نقاط مخصصة بعدد من الولايات قبل نقلهم إلى مخيم العامرة حيث يتم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية وصولا إلى مرحلة المغادرة عبر المطارات.
11: رينا اللي في كل مرحلة اللي كانوا ثم العدد قاعد يتزيد بداية من مخيم كيلومتر 21 اللي عدد توا قريب يصبح 1000 نفر موجود في المخيم كيلومتر 21 قرابة 5000 اللي تمتعوا بمبادرة وزارة الداخلية وكانت بحرص من طرف السيد رئيس الجمهورية واللي بدأت المخيم في جويليا 2025 إلى حد الآن. هذا صحيح معناها قامت به وزارة الداخلية بالتنسيق مع شريكها الوطني اللي هو الهلال الأحمر التونسي. منساو زاد المنظمة الدولية للهجرة في 3 سنوات تم عودة طوعية كذلك 27 ألف مهاجر أفريقي جنوب الصحراء. عملية تسجيل ما زالت متواصلة. عملية التوعية وحملات التوعية بين وحدات الإدارة العامة للحرس الوطني وخاصة المشرف العام والفريق العمل متاعه والهلال الأحمر التونسي في مختلف الأسواق الأسبوعية وفي مختلف ولايات الجمهورية في خصوص التسجيل للعودة الطوعية عملية مازالت متواصلة.
10: فريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة يجتمع اليوم بالعاصمة طرابلس في اجتماعه الثاني لبحث آليات تطوير التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية. ووزارة الداخلية الليبية توضح في بلاغ أن الاجتماع ناقش سبل دعم التعاون بين الدول الثلاث في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان إلى جانب التصدي للإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية. وزارة الصحة تعلن في بلاغ عن انطلاق استغلال آلة سكانر بالاعتماد على تقنية الطب عن بعد في مجال الأشعة بالمستشفى الجهوي بسبيتلا بما يتيح قراءة الصور الطبية ودعم التشخيص في أجال أسرع وبجودة أفضل. في الشأن الدولي كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يقول اليوم خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة في لبنان وذلك في وقت تخطط فيه طهران وواشنطن للتوقيع يوم الجمعة لاتفاق سلام لإنهاء الحرب بينهما. زعماء مجموعة السبعة يقولون اليوم أنهم سيعززون الجهود الرامية إلى معالجة تزايد نقاط الضعف العالمية المتعلقة بالديون التي تهدد الاستقرار الاقتصادي وتحد من الحيز المالي اللازم للتدخلات اللازمة لتحسين الخدمات العامة. ودعا زعماء مجموعة السبعة في بيان لهم إلى زيادة الدعم المقدم للبلدان المثقلة بديون مستدامة وتطبيق برامج إصلاح أو تطبق برامج إصلاح قوية لكنها محرومة من فرص الاستثمار. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
12: الأولى في تونس
13: على كل لسان.

0: اللهم صلي وسلم وبارك سيدنا محمد. تحية لكم الناس كل وين ما كنتوا, تحية لكم. هذه ساعتنا الثانية من على كل لسان. بعد شوية الموعد يكون مع اسم على كل لسان, كما عدناكم رقم على كل لسان الناس تحكي. والموعد اليومي مع هايتك محمد علي سويسي غنية لومبوتياج كيف ما اتعودنا. وما تنسي وزاد الموعد مع الربح بعد شوية في روح تربح.
1: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوي. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: صيف جامد حزم وانا سخانه هذه التعب
3: يا راج. مع كارفور ترتاح.
2: كيفاش؟
3: باك مرتاح بتاع كارفور يسهلها عليك. كليماتيزور كريستور 18000 BTU انفرتر تروبيكاليزي بمليون و899 دينار والتركيب بلاش.
2: ليه؟ تحكي بجدك؟
3: انهم تشري اليوم يركب غدوة.
4: كليماتيزور كريستور متوفر في مغازات كارفور وكارفور ماركت وعلى موقع carrefour.tn.
5: على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: هذه على كل سنة حتى للستة متاع العشية نمشي وللربح في روح تربح.
5: روح تربح
0: معنا مدام ليلى من الكيف. ليلى شيرني مرحبا بيك مدام. أهلا وسهلا.
6: عشرين مرحبا.
0: كيف الحال؟ شنو الأمور؟
6: يعيشك
0: مسيك بالخير يا ليلى. شنو حوالي الكيف؟
6: عايشك الحمد لله. لذي ربي حمله ان شاء الله في خير.
0: الحمد لله بارح امطار خير ان شاء الله. ان شاء الله امطار رحمه يا رب العالمين. ايوه كيفاش في راس العام في الكيف؟ احكي لنا راس العام العربي.
6: كسكسي.
0: كسكسي اي لا نصلي عن القديد ولا بالحم ولا بشنو؟
6: قديد قديد ديما نمشيو بالعادات نعملو بالقديد.
0: اكيد ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير. لا بي
6: ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: يعيشك لله. باش ناخذوا اسئله سهله مهله بالنسبه ل
6: اي
0: راس عام كلهم على راس العام باش نسالوهم. يلا حاضره والله العظيم. يلا نتوكلوا على ربي. يلا 1 2 3 توب. من اين هاجر الرسول الاكرم عليه الصلاه والسلام؟ من الى
6: من مكه الى يثرب.
0: من مكه الى
6: المدينة.
0: المدينة المنورة كان اسمها قبل يثرب صحيح. سنين ايه. هل نحتفلوا ب 1448 ايه. للهجرة المباركة وألا 1500 للهجرة المباركة حسب رأيك؟
6: ليلي 48
0: 1448. برافو عليك تري تري بيان. أي سمي لي أكبر مسجد موجود في العالم وين موجود؟ اللي هو وين؟
6: في نورمالمون في السعودية يعني.
0: أي فين؟ في مكة ولا في المدينة حسب رأيك؟
6: انت عاوني شوي.
0: حسب رايك وين نعملوا عمره؟
6: نعملوها في مكه.
0: في مكه دونك هو في الحرم المكي. برافو عليك مبروك عليك ال 200 دينار يا ليلى يا باهيه. تحياتنا ليك ولي كيف زميلاتك وزملائك. انت تخدم خياطه هكا ولا فنانه؟ تحيه ليك يا ليلى وتحيه لكل تخدم في الخدمه هذه الجميله اللي فيها برشا ابداع. شكرا ليك ليلى. نحييك ونحيي كل اهلنا في الكيف العاليه.
5: روح تربح على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: مرحبا بكم من جديد. عبد الرحب بالليكيب. حسين مرحبا أهلا وسهلا كيف الحال. مرحبا بك سي عبد الناصر. كيف نورنا عبد الابن الضال. عنده مديدة ما جايش طلع لينا عبد الناصر. مرحبا بخالد قطعت معنا في الإخراج. وائل بكل محبة ينسق الحصة وأيضا يستقبل تليفوناتكم على 71 113 ألف. نعود ونسلم عليك مدام عايدة ونقول لك شاء الله كل عام وتحيا بالخير.
7: دكتور الشيخ لبيك.
0: أهلا وسهلا في اسمنا اليوم اللي على كل لسان اسم سخت المو. هو رأس السنة الهجرية رأس العام اللي نستنيوه من العام للعام بعاداته بتقاليده برشا زده كيف كيف أمبيونس تعمل الكيف. يلا
5: اسم على كل لسان
8: اليوم 16 جوان 2026 هو الفيتح من شهر محرم للسنة الهجرية 1448 ويكون بهذا أول أيام العام الهجري الجديد. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. رأس السنة الهجرية هو من بين المناسبات الدينية اللي تختلف مظاهر أحيائها والاحتفال بها من بلاد لبلاد رغم أنه المناسبة هذية ما تحظاش بنفس الاهتمام والاحتفال كما العيد الصغير والعيد الكبير والمولد النبوي الشريف وغيره. صحيح الاحتفالات مش كبيرة ما في تونس عنا برشا عادات وتقاليد مرتبطة بالنهار هذية خاصة في المساجد والزاوية وين تقام حلقات الذكر ودعاء وابتهالات قبل بنهار وفي أول يوم من السنة الجديدة يتم فيها التذكير برمزية الهجرة النبوية اللي فيها برشا دروس وعبر منها صبر وثبات وتضحية وتوكل. في تونس يتم الاحتفال برأس السنة الهجرية تباعا للعادات والتقاليد والمولود في علاقة بالأطباق والأكلات اللي تتحضر خصيصا للنهار هذايا. قبل بليلة مثلا يطيبوا الكسكسي بالقديد ويقولوا أنه مربوط بقفل السنة وفي صباح النهار الأول كيما اليوم يطيبوا الملوخية واللي يرمز لونها الأخضر للتفاؤل والرخاء والبركة وباش يكون العام هذايا أخضر. كي نقولوا رأس العام نقولوا عروسة السكر النبلية المزينة واللي فيها برشا ألوان مبهجة ومزينة. ونلقاو زاد المثرد رأس العام اللي فيه الحلوى والفاكهة وفي جربة يحضروا المحمصة بالقديد وفي برشا بلايص زاد يحضروا جاري من الحساء والحليلم بالقديد وغيرها. من غير ما ننساو العصيدة العربي والعظم الملون وبرشا عادات أخرين. وبين المزايك الموجودة هذه الكل في تونس والاختلاف والاحتفال برأس السنة الهجرية في الولايات والجهات تبقى اللمة والأجواء العائلية والأجواء الروحانية والدينية هي النقطة المشتركة بينتهم الكل.
0: هذا هو أهم حاجة هو أنه نتلموا أنه نسلموا على بعضنا نقول عامك مبروك للناس اللي نحبوهم ونذكروا زدا كيف كيف
8: لأنه
0: ونكلوا تقول عايدة أي ما البيكلة ديما مربوطة ب مش ناس كل تاكل قديد مثلا مش ناس كل تاكل ملوخية مثلا فهمت ليش مشكلة أكل بقدر ما هي احتفاء واحتفالا وأيضا اليوم عودة على المعاني اللي تحمله هذه الهجرة المباركة للرسول الأكرم صح. عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ورحلة الهجرة اللي بالحق معناها فيها العديد من العبر وأيضا يوم معناها في اليوم هذايا العظيم يوم معناها الحقيقة قد ما نتكلم فيه وقد ما نحكيه وعلى فوائده وباقي شوية عايدة
7: هي إسانسيالمان ذكرى تاريخية دينية معناها
0: كذلك.
7: احنا عنا كل شيء مربوط بالماكلة فهمت هذه معناها ماذا اللي كان هي في تقاليد معناها وقت عملوا الهجرة ما عملوش كسكسي وملوخية
0: فهميش
7: المناسبة في حد ذاتها هي تاريخية دينية وفيها تنقل فيها توسع فيها أيضا بناء مجتمع ودولة في المدينة دونك عبرها هي دينية وتاريخية أكثر من أي شيء آخر وقت اللي تتحول الذكرى التاريخية الدينية أيضا لعادات وتقاليد لإحيائها ما نقولوش ليه زادة كيف كيف لأنه أي مناسبة باش تجتمع فيها الناس باش يتشبر فيها الدم باش العائلة تتلم autour d'une table على تقليد معين على ماكلة معينة على معتقدات معينة انه هاو الملوخية باش يجي عام اخضر
0: هاو من غدوة حجب باش يوفى العام
7: باش يوفى العام توفى بيه العام
0: هاك عام مقدد معناها عام عرفت كذي ما سوى بيه فهمت
7: exactly.
0: فما عادة حكيت عليها عادة خلطت انت عادة بتقوليش ليه عادة
7: قولي
0: متاع العظام الملون تذكر
7: أي
0: كنت معناها من الحاجات
8: ما زلت والله حتى طاوة في برشا بلايس
0: والله من الحاجات المزينة
7: دايرة تطلب تزيد العروسة من النيبل حبيت تاخذ العروسة كيف يزين بها الكسكسي خدي
8: سيوم مزينة برشا حسن
0: وشكا وجابوا لي
7: بالله جابوا لك جابت لك نادرة يشكرها مانا
0: ما جابتش نادرة
7: أصدقائي
0: رحمه الله جابوا لي مثرت كامل مثرت كامل نابلي خاطر كانت من الحاجات اللي هي شو عروسة السكر هي سبيسياليتي نابليان 100% ولا 1000% وفما زاد كيف كيف لو سافوار فير انسيسترال اللي المتوارث كانوا يحطوا للطفل عروسة باش يبشروا لها هكا والوليد يحطوا له حصان واضح ولا دونك اختلفت الامور كيفاش الزينه تطورت الامور تقعد وكانت زاد كيف كيف مثلا موسم يهزوا زاد كيف كيف في راس العام العربي هذاك علاش انه برشا ناس عائلات مثلا تحطك المثرد هذاك ومعاه الفاكهه
7: وانت شامل تحتيت حصان
8: جابوا له حصان
0: معناها الأحمد
7: حتيته وأخته
0: جابوا له عروسة طوك تجيب لي نادرة العروسة
7: فرحت أحمد وش اسمه أخته وإليف معناها خليتها هكاك ما حتليش عروسة
0: طوك تجيب لي نادرة
7: العروسة تحس عمل إليف
8: علي شمشي انت نابل جيب لها عروسة
0: ملقيتش وقت أنا ملقيتش وقت مش مشي نابل والحاجة البيه شنية عايدة هي في الأخر عروسة السكر مقبل كان زده كيف كيف من انه كعروسة السكر كل مره يكسروا منها تبارتي طيبوا بها تي قهوه الى ما خبر دونك عوله بالحق راه ما تسميش تعطي كوراسيون معناها
8: الريس نتاع
0: فوالا دونك قويل بتصب ولكن حاجه مزيانه برشا برشا برشا
7: وهو يقول لك زيد ولا لو لوندما من الملوخيه نعملوا حاجه حلوه نعملوا باش يبدا العام حلو حاجه فوالا لا سمبوليك ريتكي انت كي انت معناها ان ايفينمون حدث تاريخي ديني تغلفوا بعادات وتقاليد فيها دلالات هكايه اللي تفرح اللي تبعث الامل اللي تحل افاق جديده هذيك كي يتلم مع بعضه يعطي في نهايه الامر حاجه معناها باهيه للمجتمع وباهيه داخل العائلات لانه توا بالكونفيغوراسيون اكتويل نتاع المجتمعات الكلنا معناها وليت ما عادش تتلاقى العائلات برشا حتى الاولاد وامهم وبوهم معناها كل واحد كل فول لاهي في نواره كما نقولوا ما عادش يتلاقاو برشا ما عادش يقعدوا مع بعضهم مش تولي المناسبات هذيا تاخذ اهميه اكبر من اللي كانت عليها قبل بالحق تاخذ اهميه كبيره خاطرها الفرص اللي من خلالها تتلم العائلة واللي من خلالها on pénérise en quelque sorte العادات والتقاليد متاعنا اللي من خلالها نفتحوا صفحات جديدة متاع أمل ونأمنوا احنا في طبعنا جو بونس شعب سوبرستيسيو نوعا ما معناها نأمنوا بك الحاجات هذوكم تقول لك مثلا حاجة حلوة خلي يجي العام حلو حاجة خضراء
0: هي لا
7: تجري ذيك ما عادش نعملوا هنا واحد الناس ما عادش نعمل الحليل هاي تجربة بيعتها أما معناها فتح أفاق حتى بشوية نفسيته العبد وبالأجواء العامة تكون سببها ولا كما حكينا قبيلة على تزين روحك ترى روحك خير نفسيتك تتحسن تتلم مع عائلتك تعمل تقاليد عادات تفتح لك أمل تفتح لك أفاق بيا كلها بيا والكلها مطلوبه بيان سور لي معناها فريمون مانتونير
0: سي شنو هي العاده هكا في راس العام اللي العاده العامه العربي معناها اللي تحبها انت
8: والله تعادل دارنا صبحنا القومي طيبه ملوخيه ديجا
0: انت طيبتها قلت المحققه اللي ما طيبتش ملوخيه
8: احمدتي باش طيب ملوخيه
0: كلمه شمر احمدتي
8: والحقيقه احمدتي محرومه من القديد خاطرنا ما ناكلش القديد دونك حتى ريحته ما نحملهاش
0: ابي
8: والله ما نحبش ريحته اي دونك هي تحب القديد برشا دونك للاسف ما نجمتش طيب
0: سي غراف لا لا لا راهو القديد حاجه بنينه برشا راهو فما حديث كامل في القديد راهو
8: حبك في القديد لا ما نجمتش
0: والفوائد ما تحبش ليه كل واحد كيفاش لافي سي دي غو دي كولور اما كل في الاخر ديما تقعد ديما مربوط بذكريات معينه تاع راس العام ولا هذاك علاش والاهم من هذا الكل كما قلت لكم هي العبر وايضا الدروس التي نستخلصها من هذه الهجره المباركه لسيد الخلق وسيدنا وشفيعنا رسول الله من مكه المكرمه الى المدينه المنوره. الله.

0: سيتي. كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. مالا أختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في إسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس Travel to Do. مع Travel to Do اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. Travel to Do لي بري تو دو.
2: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ معليك نزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
3: على كل زين من الاثنين للجمعة.

0: أجست مايت على موجات موزيك فيم ذا برونو مارس. تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم جديد فيه على كل سين. بعد شوية الموعد يكون مع غنية لومبوتير، صوتوا واخترتوا الغنية اللي نسمعوها بعد شوية هي حكيم. قبل ذي الموعد اليومي مع محمد علي الشيسي في هايتك.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
0: هايتك، اهلا وسهلا، مرحبا، هذا موعد جديد مع هايتيك على موزايك فيم. غدوة ينطلق الموعد مع فيفاتيك في باريس، رونديفو ينطلق غدوة يتواصل حتى 20 جوان. فيفاتيك اللي بشوية بشوية ولا واحد من أبرز المعارض التكنولوجية في أوروبا. تونس حاضرة في فيفاتيك عن طريق بافيون من السيبيكس. السيبيكس اللي باش تزمعها مجموعة من الستارتاب والشركات الصغرى والمتوسطة التونسية، باش يكون فما حضور كبير بالنسبة للتكنولوجيات. غدوة نستناو انه الحضور التونسي باش يكون متنوع، فيه كلام على الانتيليجنس ارتيفيسيال، على الفينتيك، على الديجيتال بانكينج، على الجرين تيك، الهيلث تيك والبايوتيك، الاجري تيك والفود تيك، الاندستري 4.0 والاي او تي والاي كوميرس. بالنسبه للحضور التونسي كالعاده باش يكون في وسط الايكوسيستم الافريقي. البافيون

0: التونسي في السنوات اللي فاتت الكل يتمركز مش بعيد على الإيكوسيستم الإفريقي والدول متاع شمال إفريقيا. على كل حضور تونسي مهم جدا في دورة بش يكون ضيف شرف فيها جيف بيزوس. سيرام جيف بيزوس بش يكون حاضر, موش بش يكون حاضر كفونداتور متاع أمازون, ردوا بيكم, جيف بيزوس بش يكون حاضر كفونداتور متاع بلو أوريجين. صحيح أنه في فيفاتيك بش يكون فما الحديث على آخر لتندونس تكنولوجيك ومنها التركيز على الذكاء الاصطناعي, لكن في فيفاتيك سناب بش يكون فما التركيز على الفضاء, على الانترنت بار ساتيليت, وجيف بيزوس بش يكون حاضر كفونداتور متاع بلو أوريجين, وأكيد أنه بش يحكي برشا على المشاريع متاعه بالنسبة للشركة متاعه هذا. دونك رانديفو أبارتير من غدوة 17 حتى 20 جوان فيفاتيك في باريس. هايتيك, ردوا بكم لتغفلوا على سباق الذكاء الاصطناعي. سباق تتغير فيه المعطيات نهار بعد نهار, والسباق يوري أن الذكاء الاصطناعي اليوم عنصر مهم جدا بالنسبة للسيادة, بالنسبة للأمن القومي, والشركات التكنولوجية ولات حاضرة في قلب الاستراتيجية متاع الدول اللي بيدها بالنسبة لأمنها القومي. الذكاء الاصطناعي ما عادش مجرد تكنولوجيا, ولا عنصر مهم جدا بالنسبة لإبراز القوى متاع الدول, ونحكي هنا على الدول المتقدمة المالكة للذكاء الاصطناعي. على كل أرينا خرجت الترتيب متاعها, أرينا اللي كان اسمها إليم أرينا قبل خرجت الترتيب متاعها بالنسبة للموديل متاع اللونجاج الأكثر بيرفورمانس في جوان 2026. هيا نشوفوا شنو فما في العشرة مراتب الأولانية. في العشرة مراتب الأولانية فما 60% عند أنثروبيك. يعني نعم أنثروبيك مسيطرة سيطرة كبيرة ياسر. ديجا في الخمسة مراتب الأولانية نلقاو كان كلود. في المرتبة الأولى كلود فابل 5 اللي تم إيقافه في الساعات الأولى منذ إطلاقه من الجمعة اللي فاتت. في المرتبة الثانية نلقاو كلود أوبيوس 4.6 ثينكينج. في المرتبة الثالثة نلقاو كلود أوبيوس 4.7 ثينكينج. في المرتبة الرابعة نلقاو كلود أوبيوس 4.6. في المرتبة الخامسة نلقاو كلود أوبيوس 4.6. في المرتبة السادسة نلقاو ميو سبارك مع شركة ميتا. في المرتبة السابعة نلقاو جيميناي 3.1 برو. في المرتبة الثامنة نلقاو جيميناي 3 برو. في المرتبة التاسعة نلقاو كلود أوبيوس 4.8 ثينكينج. وفي المرتبة العاشرة نلقاو جي بي تي 5.5 هاي. إذا كان نشوفوا شنو الخاصيات اللي ركز عليهم الترتيب هذايا, نلقاو أنه بالنسبة للديفلوبمون أنثروبيك مسيطرة سيطرة كبيرة ياسر. بالنسبة لتحليل الصور أنثروبيك كيف كيف عندها حضور قوي بالنسبة للموديل الخمسة متاحة في الخمس مراتب الأولانية. التحليل متاع الدوكيومون كيف كيف زاد أنثروبيك وكلود حاضرة, كلود أوبيوس 4.6 هو الأكثر بيرفورمانس. في جينيراسيون متاع تصاور أوبن إي آي حاضرة عن طريق جي بي تي إيمج 2 بالنسبة للرشاش على الانترنت. سيرتش متاع كلود أوبيوس 4.6 حاضرة حاضر في المرتبة الأولى, وبعد نلقاو جي بي تي 5.5 سيرتش وكلود أوبيوس 4.7. هذا بالنسبة للموعد اليوم في هايتيك. هايتيك تقع على السيت متاعنا موزايك اف ام بوان نت.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة, خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو, طور عالمك على كل لسان. من الاثنين للجمعة, من الأربعة للستة متاع العشية.
3: تحت شعار التنمية المستدامة من أجل اقتصاد أخضر, تنطلق فعالية معرض أفريكا بيك فايف من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729.
4: أيام 77 المسرحية, الدورة الثانية عشرة والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر, فلسطين والأردن, عروض عربية, لقاءات, نقاشات وورشات تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط, بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم, جيل يمرر المشعر إلى جيل. أيام 77 المسرحية حين يتحول الركح إلى مدرسة بمساهمة لابخيس, فضاء سينما دار, نزل المرادي, أكاديمية الفنون لقرطاج, وموزايك فم تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
5: بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70131800.
6: معرض الموبيليا المفروشات وديكور من 12 ل 28 جوان، أثاث ترابي ريدوات مفروشات افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ال 40% بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
7: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبتبيع الخدمة ولفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم، الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو، أوبيل وسيتروين في تونس.
8: عايش في الأوروب، أمريكا ولا كندا؟ ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة. تليفونك عن كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صنف خي أديسيونيل بالأبليكاسيون تابتابسند، والفلوس يسلم في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير. وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو. نفنف الصيف وعمل كيف
9: إدلال ولا فريات، ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
10: اللي طلع اسمه يتسمى مهب، غنينا معاه بالجرينتا وغنينا معاه واحنا حرار، غنينا معاه في فرحاتنا وغنينا معاه كبار وصغار. تيباز نحكي على سيل مهب. الاوكازيون دو لا فيت دو لا ميوزيك تونس سيتي يستدعاكم لسيل مهب نهار 21 جوان من 7 متاع العشيه باش تحضروا له في اقوى كونسير واقوى سهريه. وكي يقولوا يستدعاكم معناها لاكسي غراتوي. نستناوكم مالا في تونس سيتي باش تعيشوا اقوى حفله مع سيل مهب.
11: Tunis City, j'y suis, j'y reste.
2: À la coulissane.

0: حكيم على موجات موزايك اف ام. كنا معكم اللافان على كل سين لليوم. ميرسي بوكو عايده.
1: شكرا
0: سي خالد. ميرسي وميما. ميرسي صديقنا العزيز حسين. وقبله هو كان معنا ايوب في الاخراج الرقمي. شوي اخر الموعد يكون مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه موجز السادسه مع صديقنا سيف الدين المهري. اسكندر ابراهيم شوي اخر يجيكم في سبور اكسبريس ريكاب سبور. شوي اخر مع حيدر الشيري. وحنا نشوفكم موعد غدوه ان شاء الله في على كل سنه جديده. خليكم توت سويت مع استخوميه ونقولكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالخير.

0: بوبليسيتي. كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل، على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في المواد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy، شمس اليوم طاقة الغد.
4: فرغونا البتاحي لأقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: كرهبتك تعز عليك، غنو تخمم فيك. غنو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت، وتهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول، وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر وتشيك اب على 40 بوان دو كونترول. رانديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجون اغري.
7: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على السيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. صيف جامد حزم وانا سخانة هذه التعب
2: يا راجل. مع كارفور ترتاح.
1: كيفاش؟
2: باك مرتاح بتاع كارفور يسهلها عليك. كليماتيزور كريستور 18000 BTU انفرتر تروبيكاليزي بمليون و 899 دينار والتركيب بلاش.
1: ليه؟ تحكي بجدك؟
2: انهم تشري اليوم يركب غدوة.
3: كليماتيزور كريستور متوفر في مغازات كارفور وكارفور ماركت وعلى موقع carrefour.fr.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بإدانة شبكة دولية تتكون من 4 أشخاص مختصين في تهريب مخدر الكوكايين عبر الطرود البريدية، حيث قضت ب18 سنة سجنا في حق موقوف منهم و30 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق 3 متهمين محالين بحالة فرارة. كما قضت الدائرة أيضا بإصدار خطايا مالية في حق كل واحد من المتهمين فاقت 100,000 دينار. انطلاق عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني منظرة النفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 من جوان الجاري وفق ما أفادت به وزارة التربية. هذا وترشح لاجتياز الامتحان أو امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام ما يزيد عن 175,000 تلميذ، أي ما يمثل 18% من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة، فيما ترشح 5,381 تلميذا لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني لسنة 2026 وفق معطيات أحصائية لوزارة التربية. هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 من جويلية القادم. في الشأن الدولي، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فورا في بيع النفط والوقود بموجب مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان لإنهاء الحرب. وأضافت الصحيفة أن بند رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني سيدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق هذا الأسبوع، ويشمل أيضا الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية والنقل والتأمين لتسهيل عمليات البيع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هدف بلاده من التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتمثل في تدميره وليس الاستحواذ عليها، وذلك في تصريحات عقبة لقائه برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان على هامش قمة مجموعة 7 في فرنسا. ختاما، الهند تحظر الوصول إلى تطبيق المراسلة تيليجرام اليوم قبيل إعادة اختبار وطني مطلوب لقبول الطلبة في كليات الطب، وذلك بعد فضيحة متعلقة بتسريب ورقة الامتحان الشهر الماضي، وأثار ذلك إلى جانب فضيحة منفصلة تتعلق بتصحيح نتائج امتحانات الثانوية موجة غضب وأشعل احتجاجات طلابية للمطالبة باستقالة وزير التعليم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو لانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبدأ كالعادة نحكي على المنتخب الوطني التونسي وأخباره، نحكي على المدرب الجديد ريفيرو نارس، نحاول نتبع على الطيارة متاعه وين وصلت. زادة بعد إن شاء الله أكيد كل الأخبار والتفاصيل أكثر مع حيدر وأحمد عدالة إن شاء الله في ريكاب سبور حول الإطار الفني الجديد وأخبار المنتخب الوطني التونسي وجديده قبل مقابلة اليابان. لكن كما قلنا قاعدين نتبعوا في ريفيرو نارس في طريقه حاليا للمكسيك. هو ديجا خرج من شاردوغول تقريبا، عنده 5 سوايع، خرج من باريس طيارته تقريبا ما زال 6 سوايع كيكا وتخلت المونتيري، فما بعدها اجتماع بين سيور مع المسؤولين على الجامعة والمدرب زادة كيف يكون عنده المدرب لقاء مع الملاعبين وعنده لقاء صحفي زادة بشكون بون دو بريس مع الصحفيين الموجودين، وبعدها يبدأ أول حصة تدريبية ليه للمنتخب الوطني التونسي زادة مع ريفي رونار تحضيرا لمقابلة اليابان. هو رونار ما زال ما تكلمش برشا، لكن في تصريح قصير نقوله موجود على الـ MC يقول أنه ما خدش برشا وقت، يقول أنه قبلت العرض التونسي وما خذيتش برشا وقت للتفكير باش نكون موجود مع المنتخب في المونديال. هذا كما قلنا جمله من برشا كلام ينجم يحكي فيهم بعد هيربيرونار في لقائهم على الصحفيين توينسا قبل بدايه الحصه التدريبيه الاولى ليه مع المنتخب. تحضيرا نذكر مقابله اليابان ان شاء الله نهار الاحد الخمسة متاع الصباح تكون مقابلتنا الثانيه في المونديال. نحكيو على الترجي الرياضي التونسي وتركيبة الإطار الفني الجديد للترجي. ريكي كام كما نعرفه هو المدرب الجديد، هو المدرب الأول باش يجيب معاه مساعد ومعد بدني. ريكي كام في الإطار الفني هذا وباش يكون موجود إيهاب المباركي يحافظ على مكانه كمساعد. إيهاب المباركي حسين الكسوري زاد يحافظ على مكانه كمعد بدني آخر في الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي الجديد. زاد مبروك العكريمي مدرب الحراس، مدرب حراس كانت عنده تجربة في فرق سعودية، كان موجود في البطولة التونسية مع الملعب التونسي مع CSS مؤخرا، زاد كان موجود كمدرب حراس في المنتخب الوطني التونسي. هو المدرب الحراس الجديد للمنتخب للترجي الرياضي التونسي. من المنتظر زاد باش يتم تدعيم الإطار الفني هذا بمحلل أداء ومعد ذهني، يعني الترجي باش يرجع مرة أخرى إلى تجربة المعد البدني الذهني بلوتو وتكون فما عودة إلى الخطة هذه باش يكون معد بدني أو ذهني. هو فما البدني لكن الذهني نزيدو نأكد أنه معد ذهني باش يكون موجود في الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي. فما تفاصيل أخرى لعقد الروماني مع الترجي. مدة العقد هي موسم قابل للتجديد العام آخر، هو عقد أهداف حطته إدارة الترجي الرياضي التونسي بالتنسيق مع المدرب. أهم الأهداف اللي حطينا هو التتويج بالبطولة محليا والتتويج بالتشامبيونز ليج الموسم القادم، يعني لا دومي فينال لا فينال، التتويج بالتشامبيونز ليج الموسم الجاي من أهداف الترجي والمدرب ريكي كاف. من جهة أخرى إدارة الترجي توصلت لاتفاق مع المدرب هذا باش نازل على شطر المبلغ اللي حكمت بها الفيفا ريكي كامب بعد قطع العلاقة التعاقدية من جانب واحد في مارس 2025 لحكم في تقريبا مليار ونص، والمدرب قبل باش يتنازل على مبلغ يقارب 700 مليون. بالنسبة لملف الانتدابات، إدارة الترجي الرياضي التونسي سكرت موضوع انتداب عيسى العيدوني. الملف هذا تسكر للملاعب جيل تونس، كانت عنده جلسة مع نائب الرئيس في الترجي شكري الواعر، والملاعب اعتذر عن قبول العرض في الأخر لأسباب عائلية بحتة تتعلق بإقامته هو وعائلته في قطر، خاصة أن اللاعب ناوي زاد كامل العامين اللي مازالوا في عقده مع نادي الوكرة القطري. دونك تسكر ملف العيدوني، عيدوني مش يكون موجود ضمن انتدابات الترجي الرياضي التونسي الملاعبية جدد في الموسم القادم. كيولا ترجي جرجيس ومدافع الفريق المتألق الموسم الفارط مع الترجي الجرجيسي سنغالي باب ديالو انتقل بصفة رسمية إلى نادي المدينة الليبي. نكمل بالكرة في المونديال، نحكيه على البرنامج بالنسبة لمقابلات المونديال. اليوم فما برشا فرجة، الثمانية مقابلة فرنسا السنغال مقابلة مهمة، الحداش مقابلة العراق ونورفيج دوما مقابلات من الجروب إي. الجروب جي فيه زوز مقابلات، واحدة ساعتين تاع الصباح زادت همنا بما نفع الجزائر الشقيق اللي يلعب مع الأرجنتين الساعتين تاع الصباح المقابلة، والخمسة تاع الصباح مقابلة الأردن والنمسا من نفس المجموعة. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. يجيكم تسويت حيدر وبقيت لكيب في ريكاب سبور.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17. حيدا الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك فام. موعدكم اليومي مع ركاب سبور، عود على أهم وآخر المعطيات وتركيزنا الكبير على أخبار المنتخب الوطني. فصل ينتهي فصل صبري لموشي، وفصل آخر يبدأ مع إيرفي رونار اللي تم التعاقد معاه رسميا ويكون هو الناخب الوطني الجديد، وسيشرف على زوز مقابلات اللي مازالت خلينا نقوله في الدور الأول. لونسي جامعي بيك تتبدل حاجة، دونك سيكون موجود في مقابلة اليابان وهولندا. كيفاش تم الاتصال بإيرفي رونار، وعلى أي أساس وافق المعطيات المالية والمعطيات الرياضية؟ شكون باش يكون موجود في ستاف تكنيك متاع إيرفي رونار، وكيفاش تصير العمل في المدة القادمة؟ صبري لموشي غادر، لكن صحيفة ليكيب أعطت معطيات مهمة، قالت أنه اللحظات أو الساعات الأخيرة في مشوار صبري لموشي مع المنتخب الوطني الـ 24 ساعة الأخيرة أعطت تفاصيل مثيرة جدا الحقيقة في علاقة بالجامعة التونسية لكرة القدم وأعضائها واللاعبين، خاصة معطى كيف أنه 8 لاعبية كانوا متضامنين وكانوا بشي غادروا مقر المنتخب في حال عدم التمسك بصبري اللموشي. وشون اللي صار باش اللاعبية تراجعوا؟ برشا معطيات نخوضوا فيها بعد شوية. تعاقد مع إيرفي رونار لإنقاذ المنتخب أم لإنقاذ الجامعة التونسية لكرة القدم؟ ماذا ننتظر من إيرفي رونار، وشون يستنى زاده هو من اللاعبين في انتظار زوز مقابلات كبيرة ياسر للمنتخب بتجي في وضعية صعبة خاصة ذهنية على اللاعبين؟ كل هذه التفاصيل رجعنا عليها بعد شوية مع أحمد عدالة من المكسيك. لكن زاد محليا عنا ما نحكي ونعلق على عودة تريغي كامف للترجي التونسي والستاف تكنيك اللي بشي صاحبه في تجربة جديدة بعد عودته رسميا للترجي بعقد الموسم قابل للتجديد. هذا كله أكثر وطبيعة متابعة لأخبار المونديال. هذا كله أكثر رفقني في اليوم على امتداد 50 دقيقة اللاعب السابق والمحلل الفني والمدرب أسامة السلامي. هلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين، ومرحبا بمعز.
1: اهلا وسهلا معز، باش نفيا شو الامور؟
3: مرحبا حيدر، مرحبا اسامه بالمشاهدين ومستمعين مزيكا فيهم. والله الحمد لله كيما تواسى الكل،
1: كيما تواسى الكل. السعوديه 1-1 مع الاورغواي، كيف شفنا مصر البارح مع بلجيكا 1-1 باقتدار المنتخب المصري. كان ينجم ياخذ 3 بوان نتاعو، مش صدفه قطر كيف تتعادل مع سويسرا، المغرب تتعادل مع البرازيل. فما حاجة في الكرة العربية ولا مجرد نتائج عرضية في اعتباركم في مقابلة أولى نجم يكون الحظ حالف شوية، ولا فما فعلا تطور على مستوى الكرة العربية؟
2: فما خدمة حيدر، الحظ يمشي مع القوية، ولأن هذه كلمة معروفة، نجم تكون قاعد حاد ساق على ساق والحظ يبدأ معك. أولا كتشوف البطولات نتاع المنتخبات هذو ما تعرف اللي هربوا علينا شوية، ما قولش برشا لكن هربوا علينا الحقيقة، وزيد الكاليتي جوار اللي عندهم، يعني تشوفوا الناس اللي تجي من برا ولا تلعب في الأوروب، مثلا اللاعبين اللي موجودين في مصر ولا في الجزائر ولا في المغرب، الحقيقة النيفو بعيد على بعضه. وهذا أنا شفناه ديجا في الدورة هذية، وإن شاء الله على الأقل خلينا نقول إن شاء الله الزوز مباريات هذوما هم يرجعوا شوية مورال للناس ولا هم هما زادا هم
1: معز.
3: والله
1: هو نتائج العربية احنا جايين بعد العربية شوية،
3: أنا قلت لك تو تشوف مازال تو منتخب العراق ومو يلعب اليوم في الليل. الحقيقة منتخبات راهو ما تجيش راهو في شيونس وتقول أني مش نلعب ماتش، راهو لازمك تحذر بالكداس. سورتو عندنا تو 8 سنين المنتخبات هذوما اللي سميناهم الكل قاعدين يخدموا، من أول حاجة اللي هي البطولات متاعهم تشوف النيفو اللي وصلوله، كيف اللاعبين المحترفين كيف قاعدين يلعبوا في جماعة في رقة كبيرة، هذا كله يرجع المنتخبات متاعهم. كيما قلت لك تو نحن نحكيه على جولة ولا مازال معناتها دو ماتش، إن شاء الله المنتخب التونسي معناتها يكون معناتها حاضر خير من هكا، وعلاش ليه معناتها نكونوا مترشحين إن شاء الله.
1: بقيت المنتخبات العربية، العراق النرويج 11 متاع الليل، الجزائر الأرجنتين 9 متاع الصباح، والخامسة متاع الصباح المنتخب الأردني يواجه النمسا. بعد شوية نمشيو للمكسيك المونتيري، يكون معنا مبعوث موزيكا فهم الخاص أحمد عدالة، وكل تفاصيل ما صار في 24 ساعة الأخيرة وما سيحدث في الساعات القليلة القادمة. فصل قصير ثم نعود مع آخر مسار.
4: كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيدي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
5: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
6: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينغ والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: Récap sport. Récap sport. Récap sport. Récap sport. Récap sport. Récap sport. Récap sport. Récap sport.
7: Agile Energy. قدملكم آخر مسار.
8: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
7: آخر مسار.
1: آخر مسار صحيفة ليكيب الفرنسية تحدثت عن 24 ساعة على خير. قبل ذلك خليني نرحب بأحمد عدالة من مونتيري. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
9: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا صوتا وصورة. شيء كنا صوتا وصورة، مرحبا بإسامة معاش كنتيني تستطيع معاز مرحبا بشيكية وإسامة السلامي. مرحبا بالناس الكل والأخوين اللي يسمع فينا ويتابعوا فينا صوتا وصورة مباشرة من مونتيري.
1: جميل البلاصة، شنو هي ذيك؟
9: والله ما نعرفش اسم الحق نتاع
1: ربي. لقيت روحك غادي قعدت،
9: ها؟ لقيت روحي غادي، طلبوا مني قال لي بدل شويه البلو ورينا اللي انت في المكسيك، خاطر كل ما نطلع حين البلاد كلها جماليه، كل ما نطلع كل نشوفوا كيف في الكياس والكراب، ربي بدل لنا شويه بلاصه، يعني حاولت نبدل.
1: هذا هو في كل الحالات، المهم المعلومات والاخبار البلاصه سكوندير. دونك خلينا نبداو بالمقال الصادر في صحيفة ليكيب واللي تحدث عن 24 ساعة الأخيرة لصبري لاموشي مع المنتخب الوطني. حسب المقال ذي عاش لاموشي ليلة صعيبة بعد المقابلة ذي، خاصة إثر تعرض الانتقادات حادة من بعض الجماهير التونسية اللي كانت موجودة في الملعب وخارجه. كما عرف الفندق اللي فيه الملاعبية والبعثة التونسية توتر بين زوز من أعضاء الإطار الفني وعدد من المشجعين قبل ما يدخل العنصر الأمني المرافق للمنتخب الوطني. ديما حسب ليكيب في صباح اليوم التالي تفاجأ لاموشي بإعلان جامعة تونسية لكرة القدم عبر حساب على انستغرام إنهاء مهام وتعيين منذر الكبير خلفا له قبل أن يتم حذف المنشور سريعا، إلا أن الخبر كان قد انتشر على نطاق واسع. يضيف المقال أنه 8 من كبار اللاعبين من الجور كادر متاع ليكيب ناسيونال تقابلوا مع صبري لاموشي وأكدوا له أنهم في حالة إقالته باش يغادروا معاه مقر الإقامة، وعبروا على رفضهم تعيين مدرب تونسي آخر للمنتخب في حين كان المنظر الكبير يستنى في داخل الفندق تحسبا لتوليه المهمة. يعني صورة أنه اللاعبين يحكيوا مع لاموشي قالوا له لا إذا كان باش تمشي روحنا زادا نمشي، وقتها كان سي المنظر الكبير في الوتيل يستنى في الإعلان الرسمي على تعيينه كناخب وطني جديد في بلاصة لاموشي. كشف المقال زادا أنه اسمه وهبي الخزري تطرح للانضمام للجهاز الفني بفضل علاقته الجيدة باللاعبين قبل أن يتصل رئيس الجامعة معز الناصري بلاموشي لإبلاغه رسميا بقرار الإقالة. يعني كانت فما الفكرة متاع وهبي الخزري هو اللي واصل، معتبرا أن القرار جاء نتيجة ضغوط من أعضاء المكتب الجامعي. أكدت الرواية زادة أن الجامعة كانت قد أعدت سلفا لخلافة لاموشي إذ وقع الاختيار على الفرنسي فيرونا لقيادة المنتخب حتى نهاية الكاس العالم مع إطار فني جديد في عدد من الأسماء الفرنسية إلى جانب وهبي الخزري. العشية وقع لاموشي وثيقة فسخ العقد بالتراضي داخل الفندق. وقتها الملاعبية اللي كانوا وعدوه باش يقفوا معاه حسب المقال حتى حد ما عمل رياكسيون من الثمانية ملاعبية هذوما وكانوا ما صار حتى شيء، ليبقى يبقى صبري لاموشي وحيدا، ثم التقى بأفراد الإطار الفني متاعه، والصحيفة تأكد أنه كان يتسائل مع بقية الإطار الفني متاعه وعليش أنا قبلت نجي ندرب المنتخب التونسي. ردد السؤال هذا أكثر من مرة، واختتم المقال بالإشارة للمهاجم الفرنسي جينياك، موجود كما تعرفوا موجود بطبيعته في المكسيك، كان تنقل بسرعة باش يقف مع صديقه صبري اللاموشي وخرجوا من الفندق، في حين كان وقت اللاموشي مساعدي الوحيد، معناها قعدوا المساعدين واللاموشي هو اللي غادر الفندق مع صديقه جينياك. دونك هذه أبرز المحطات اللي تحدثت عليها صحيفة ليكيب في 24 ساعة الأخيرة في علاقة صبري اللاموشي بالمنتخب الوطني. هو الحقيقة فما بعض المعطيات اللي تاني خرائكم سيدة في هذا قبل ما نمشي للعدالة، فما معناها أعتقد مع احترامنا الكبير مجهود ليكيب، معناها اسم كبير جدا جدا، مش باش نحكيو على الاسم وكذلك، معطيات متداولة في تونس مع في وسائل الإعلام التونسية تداولنا تقريبا هذا، بخلاف انه قعد معه وقال له كذا، لانه هذه تقعد تسريبات لازم يقولهم صبري اللاموشي ولا يقولهم وهبي الخزري، لكن المعطيات عموما تقريبا هذا اللي سمعتوه معنا وفي بقية وسائل الإعلام. نسمع أسامة ومعز ثم نمشي لأحمد عدالة حتى ناخذ رأيه في هذه الرواية.
2: شوف انا اللي شد انتباهي ساعة حكاية 8 لاعبين واللي كادر ونخرج معاك وكذا، هذا الحقيقة يعني كان صارت يا خيبة المسعى، كان صارت ما نتصورش اللي بش يجي لاعب بش ساعة المدرب هذا من ذهلي قد عنده تو من يشده شهر ولا شهرين
1: لموشي من جانفي
2: يعني مهنة، ما نتصورش العلاقة بش تكبر مع اللاعبين لدرجة اللي اللاعبين يجيوا ثمانية ديكادر نحكيه على فريق، فهمت باش يجي مثلا يقول لهم راه كان تخرج انت نخرج معك، هذه الحقيقه بنستبعدها برشا، ان شاء الله تكون لا، خلينا نقول ان شاء الله تكون لا، خاطر كان صارت حيدر ما عادش نجمو نحكيو تكتيك وتكنيك، وما عادش نجمو نحكيو على الكاليتي، وما عادش نجمو نحكيو على الوقفه وسانكاد
1: ينجم زاد يكون راهو اسامه تم تسريب الرواية ذي الناس معينين حتى يصير نوع من الضغط وفك علينا اللاموشي كان باش ناخذوا فيه قرار باش تولي بلبلة كبيرة في الليكيب ناسيونال، معناها سربوا لهم حاجات كما هكا وخدموا عليها
2: في الذكاء التونسي، لا ينجموا يعملوا شيء ذي،
1: ما إذا كان اعتبرناه ذكاء
2: اسمعني توعنا ميكرو ما نجموش نقول كلمة أخرى خلينا في الذكاء، فهمت علاش قلت لك يعني نجم تصير هكا، لكن باش تكون الحقيقة حاجة ديكادر سورتو مع مدرب اللي مازال كي جاي، وما نصورش اللي يمكن في الساعة الليكيب تيب اللي هبطت المباراة اللي فاتت ما فيهاش ديكادر حسب ما ريت يعني.
3: أنا تمشى معاك وسامة في حاجة، أنا مبقى اللاعبين الحقيقة صعيبة إذا مش مستحيلة، خاطر تحب ولا تكره لاعب تنجم تعطي رأيك في مثلا اسكو ترتاح تلعب على اليمين على اليسار، مش ندخل في الامور هذه، انا الحقيقه
2: هي تصير
3: ليه
2: تصير كي تبدا فانت كارير واخر تورنوا عندك نجم تعمل اللي يظهر لك.
3: ايه ما زاد تو نحن نحكيو على حاجه راهو ايكيب ناسيونال، بس معناتها في عود تو نحكيو على الماتش الجاي شنو باش نلعب وشنو ما نلعبوش، تو قاعدين نحكيو في حاجات معناتها مش وقتهم جمله
2: صحيح.
3: بالحق معناتها لزونا باش نحكيو في حاجات كيما هكا، اما هاني قلت لك بحكم اللي نعرف مغلبهم اللاعبين الكل، معناتها لعبت معاهم ونعرف شنو المعد نتاعهم، ينجموا عطاو رايهم، اما مثلا مش يكونوا روحوا ولا هذه الحقيقه انا انا انا اللاعبين برا
1: كما هنا مبرأ صبري لاموشي انه قعد وحده مع ستاف وحزين ويقول يا اخي انا علاش جيت لتونس، ما نتصورش كان صبري لاموشي يقول حاجه كما هكا الحقيقه. احمد عدال اهلا وسهلا من جديد، شو تعليقك على المعطيات الوارده في التحقيق هذا اللي يصدر في صحيفه ليكيب؟
9: تحقيق ليكيب عندي ما نقول فيه برشا حاجات، على الاقل بمدى اطلاعي على الاشياء لهنا، وعلى الاقل احتراما للخدمه اللي خدمناها البارح نهار كامل في موزايكا فيم، كنا كنت تتذكر البارح معك انت تقريبا في حدود 6:45 كان خرجت رويترز ديتاش قالت راه تمت اقاله صبري اللاموشي، وقت اللي احنا العكس قلنا راه مشى للحصه التدريبيه ولا تم اقالته، وهو بيدو قال ما عندي حتى معلومه بالضبط. ثم رويترز قامت بتحديث الديتاش نتاعها وصلحتها، واضطرت ليكيب لفسخ المقال اللي كتبته ومن بعد بدلته، واضطر جاردين كيف وبرشا برشا برشا
1: كما شفنا البارح، معناها انه جازيتا ديلو سبور كما نحكيو على ليكيب نحكيو على جازيتا ديلو سبور نيميرو 1 في ايطاليا اللي كان مصدرها في الخبر موزايكا فهم معناها مش دروس ولا حاجه ما فقط احنا في مجارات للنساق هذا
9: كيف كيما ديلو سبور فور اكزامبل كيف كيما برشا مواقع اخرين غير ما تدخلوا تدخل موقع اكس تويتر تكتب موزايكا فهم ولا تكتب احمد ولا اللي تحب انت معناها اكتب فيليك تلقى كل شيء. ثاني حاجه اخر حاجه قالت في المقال هذايا قبل ما لا شعبويه ولا حد شيء سمع عزيز باتون سبال كل شيء طيب موش يدور بسلاح راه في وسط لوكيل كما قال هما قالوا ثم واحد بسلاح يحمي النزل هذيك تابع الشرطة المكسيكية وبعد قالوا صارت حادثة في الاسانسير وثم سلاح تجبد ولا تمد ولا
1: هو الحقيقة أحمد هو الحقيقة أنا تفاديت باش نحكيهم فيهم التفاصيل هذوما لأنه
9: لا عاد
1: مسيئة جدا لصورة تونس مسيئة جدا لصورة تونس
9: مهمة جدا جدا معناها أنت تحكي تجبد على اسانسير زوز هبط وشموا الهواء وباش يشربوا شوية ماء بون باش يعرفوا يشربوا ماء كان لازم يشربوا في بيتهم ممكن ثم حاجة أقرب باش يشربوها لوطا هبطوا اللوطا عرفهم محب قالك من المنتخب الوطني التونسي اصر المسؤول الأمني لوغرو هكا كاتبين لوغرو باش يدخل هو باش يفضل اسكال بسلاح وطلعهم في الاسانسير نتاع خدمة هذه الأولانية. الثانية باش نقول حاجة صغيرة برشا لوكيل صحيح في دي ريزيدون أخرين ماهمش تابعين لوكيل ناسيونال في مثلا ولد صبري اللموشي ساكن في اللوكيل هذاك أما حكى عليه حتى حد في زادة ناس ساكنة في اللوكيل أما ثم سيباراسيون ما بيناتهم حتى حد ما ينجم يوصل لليكيب ناسيونال شدة واضحين. النقطة الثانية بعد ذي 8 لاعبين أسامة قال أنا برا أنا ملاعبي ومعز قال أنا برا أنا ملاعبي وأنا نأكد لكم اللي ما ثم حتى ملاعبي مشي وقال لهم لا يلزموا يقعد فينا البارح على محاولة مسؤول في الجامعة أو في المنتخب التأثير على بعض اللاعبين من أجل إقناع الباقية بفكرة كونه يقعد صبري لموشي وصفة نهاية كأس العالم بعد ربي يعمل جديد أما واحد ثلاثة اقتناع اثنين أما تزمش تقول لي أنت على 26 لاعب كان تسميهم وتحط الليستة قدام تسميش واحد ما صارلوش أنسيدوم عاه في المنتخب الوطني التونسي على الأقل 90% من الملاعبية الموجودين في المنتخب في القائمة صار له على الأقل من تبرقة لهنا أنسيدوم حتى صغير برش حتى في أسونسور من غير ما تدخل في التفاصيل إذا كان هذا ما يلوموا علينا شكون ما تحكيوش أنا نحكيو ما ثم حتى ملاعب ما صارش معاه أنسيدوم من كابيتانا وأنت يجي لهوني من شبيك تلعب شبيك ما تلعبش بالحكايات اللي حكيناها من البارح حتى خارج القائمة حتى عصام الجبالي تصور انت باش يكونوا سوليدير معاه الانسان اللي خلق تونسيون في البلاستيك وقسم الملاعبيه ورجعنا نشوفوا جروب قاعد على اليمين وجروب قاعد على اليسار ورجعنا نشوفوا قبل المباراه ملاعب يعمل حركه سيئه لزميله في المنتخب خاطر هو يلعب وهو لا ورجعنا نشوفوا ملاعب يرفض التغيير خاطر مش يدخل براسه واحد ماهوش في الوسط نتاعو تصور انت الملاعبيه هذوما باش يكونوا سوليدير مع المدرب لا. اخر نقطه باش نختم بها وهي الاهم حسب رايي انا مش معز الناصر اللي علم صبري لموشي بالايقال وهما كاتبين كانوا السكرتير مشالوا البيت وإذا سيني سيغ لو ميغ لو كونترا دو ريزيليياسيون معناها شد الورقه علقها على الحيط هكا وصحح على ريزيليياسيون لا تعطيك معلومه باش وبعد جينياك زاد باش نكمل بجينياك تعطيك معلومه صغيره صبري لموشي عيطوا له وقبل مغادره المنتخب الوطني التونسي لاسباب اللي قالوا له هما والمجالس بالامانات بينهم هما وقعطاه اسباب مقنعه كانوا ما ينجمش يكمل اقتنع وغادر في كنف الاحترام والتقدير وناس بس بعضها وسلمت على بعضها حتى اللي كانوا عندهم معهم خلافات في المكتب الجامعي سلموا على بعضهم وفي كل شيء في كنف الاحترام والتقدير خرج من بعد هو هذا التليفون كلم صحيفة ليكيب هذاك أمر يخصه هو. النقطة الأخيرة أندري بيير جينياك جينياك مش أول مرة يجي للنزل جاء أول نهار جاء فيه المنتخب الوطني التونسي يا يو كان باس خايفين من الكاميرا دونك سعد به الجينياك جاء للمنتخب الوطني التونسي من اول نهار جاء فيه هنا وسلم على ملاعبيه يعرفهم كما اسماعيل الغربي وجاء بعدها مرتين ولا ثلاثه وقعد وسلم عليهم ومشى وهنينا في المكسيك ثم تم شكون تكور في فرنسا وعاش في فرنسا حق حاجه اللي موجود البارح جاء بطلب من صبري لموشي قال له نحب نخرج نحب نتفرهد غادر هو اياه النزل مشى وتفرهد والله اعلم وين كان جيت نعرف وين مشيت عملت ضربه فبارازي حتى انا والثانيه ما نساو باش يقولوا في الارتيك نتاع ليكيب اللي هو خرج جاز معاه ولده زاد وهذه نقطه مهمه جدا هذا يسكر به موضوع ليكيب اللي كاتبه عباره صبري لموش
1: واضح هو معناه المعلومات هذه ما تنجمش تكون بوات نوار القوى في البحر معناها فما تيمونياج اذا كان فما حاجه صارت بين زوز وخرجت ما نجمش يكون معناها الحيوط عاودت معناها التفاصيل هذه في كل الحالات صبري لموشي موضوعه تسكر صبري لموشي فصل وانتهى في المنتخب الوطني كانت تجربه سيئه جدا الحقيقه بودياتها ورسمياتها واختياراتها وامورها الكل وزاد بالاكسترا نتاعها من يوم اللي شفنا ولده في تبرقه وصولا الى يوم اللي قال يعني صبري لموشي قعدوا له حاجتين في كاريره مع تونس، 93 رفض جيل تونس، و 2026 قادنا إلى أعرض هزيمة في تاريخ تونس في المونديال. هذا شكون شنو قعد بالنسبة لي صبري اللاموشي؟ من عارف إذا كنت حاب تعلق على المرحلة هذه من يوم وصوله في جانفي للآن قبل ما نتعديوا المرحلة الجديدة، واللي إن شاء الله تكون مرحلة أخرى مع اسم كبير. تمنينا علاش ليه انه يكون هيرفي رونار من الاول، على الاقل نضمن انه يحط لرير دروار يرد روا توجيه بعد النتيجه. ولاكسيا لاكسيا معناها ما غير فلسفه، ما غير برشا غموض وبرشا حسابات. كيفاش تعلق على مرحله صبري لاموشي قبل ما تعدي المرحله الجديده؟
2: شوف فما كلمتين نحب نقولهم في المرحله القصيره هذه. شابولي نجح في حاجه باش فرق اللاعبين، باش خلقك الفتنه ولا خلق الجو الخايب في الجروب هذه الاولى. وثانيا انا شفنا بارفوا تلقى شايد وكاف برو وماخذها لبرا وما نعرفش انا، ويعملوا لك ستاتيو اللي فما مدربين اخرين ما عندهمش كاف برو ما نجموش يكونوا أسوأ من من من المدرب من المدرب هذا حيدر. خاطر الحقيقه هلا اعلاميه دوب ما جاء الناس الكل استبصر تخير والديسيبلين والكاركتير كيفاش يتكلم وكل القحرة وكذا، لكن بعد حقيقة الميدان حقيقة أخرى. وحاجة مهمة اللي راه أوكي تنجم تكون لاعب في جمعيات كبار، لكن مدرب راه حاجة أخرى، مش كان شايد بركة ولا كان زاد فيكيو بركة. فما التواضع مهم جدا في كرة القدم في الحياة ساعة مش في كرة القدم. واني قلت لك يعني الحاجة اللي في عملها في أقصر وقت هي تفرقة بين اللاعبين.
1: هو الحقيقة زاد درس لنا الكل، درس للجمهور الرياضي ودرس زاد للناس اللي تعتبر رواحة قادة رأي ان هي تنتج راي عام ولا تساهم في صناعة راي عام. يا ولدي اهدي وما عادش تحكم على الناس من اول باس الملاعبي والانترنور من اول كونفيرونس ومعلم تاع كومونيكاسيون وقديش يعرف يتكلم. وفي الاخر شلقينا ملقينا كل المشاكل والاكسترا سبورتيف ورزمون معناها الحاجات اللي صارت ما صارتش مع تونسي تونسي، حتى صبري تونسي جنسيته تقول عليه، لكن كان صارت مع سامي ولا مع جلال ولا مع زواوي ولا مع عمار ولا كذا راي كوارث صارت. معناها تعديت خلينا نقولوا تعديت انكشات الحكاية هذية ومش ما تحطش عليها برشا ضو، حتى كي تحط ضو وقتها معناها برشا ناس اعتبرت انه ما كاروش وكذا وخلي سي صبري يخدم وكذا. شفتوا انه التفاصيل ساعات راهي تصنع واقع وتصنع حقيقة. دونك درس لينا الكل والثبات على المبدأ باهرة. والبارح تشكروا اليوم تذموا خويا مثالش راهو تتحمل تواسوم. البارح كي تقول راهو صبري لاموشي احسن مدرب تخرج اليوم تقول أسوأ مدرب. راهو الناس تحفظ والتكنولوجيا تو ما تخبي شيء، مع عاد حتى شيء ما تخبي. اثبت على رايك ولا قول راني غلطت سهل العملية. علاش اليوم تتلون العباد بالطريقة هذه؟ دونك منيش نحكي على الجمهور معز، كيفاش نجم تحكم على المرحلة هذه؟
3: شوف كان باش نحكي علاش صبري لاموشي أكدنا من حاجة اللي في تونس ما فهمش بروزي سبورتيف. هذي متحكيها ليش في نصبر عليك كوب دو موند جي ولا كوب دافريك جي ولا أي حاجة. الحاجات اللي صاروا في ثلاثة شهور ذوما عاش الليكيب ناسيونال 10 سنين. الحقيقة يمكن صارت مرة اثنين حاجات كيما نكي حاجات اللي صاروا بالحق معناتها كلام منا. الحاجة فرحان تو عدالة قالها للاعبين أكدنا اللي كلامنا خاطر بالحق راو ديما اللاعب راو عنده بلاست وحجمه ما يدخلش في الأمور هذي
1: وعنده مسؤوليته اليوم.
3: أكيد تو المسؤولية تو أنا بالنسبة للقدوم إيرفي رونار معناتها حاجة باهية واسم كبير. مي قال مقابلة دي مقابلة اللاعبين الحقيقة راو اللاعبين كان مش ربحوا راو مش ربحوا هما كان معناتها باش يقعدوا في الحاجات هذوما الخايبين راو تحب ولا تكره لونترونور تو سي بلغة الكرة هزة هو القضية سيبون. تو عندك اللاعبين عندهم مسؤولية وسوي سيور راهو اللاعبين راهو متحملين مسؤوليتهم وراهو ما فما حتى واحد ما يحبش يربح ولا يعمل رندمون. تو ان شاء الله المقابلة الجاية الناس كل تتلم بعضها معاملين على الكادر في اللي موجودين غاديك كيف كيف معناتها واهب الخزري معناتها يكون موجود زياد خليل الناس المحيطين بالمنتخب الناس كل يد واحدة حط اوبجيكتيف واحد. راهو مانيش قلنا لكم راهو لازم تربحوا جابون اما فما مانيير تخسر به راهو تلعب وتعد تحط ما عندك راهو ينجم يكون ادفكسير اقوى منك اما كومي معناتها بلغه الكوره ما لزينها بتبل البريول ما تبلوش معناتها النجم يصب الماء على روحي راهو في البريول اما نحكي لك تبل المريول تجري كي تجي كوره تحطها في الفيلي الناس معناتها تحب بعضها تغير على بعضها في التيران. يا خويا ما تحبنيش الفيستير اما في التيران خويا نغير عليك او من الاخر.
1: اي خلي انطباع انك احترمت الناس. معناها تو كان تخرج تعمل ميكرو تروتوار ما يقولكش اربح لي سينو حد شيء, يقول لك يا خويا اعمل لي ماتش باهي وصل لي اللي انت تعبت وكذا ومن بعد توانا نتفرج نقول الله غالب فما فوارق. ما تدخليش من الكوره الاولى وانت في مخك الفوارق ومسكر ب 14 ملاعب وكذا وما تعطيش اللي لازم تعطيه وما تعملش الواجب نتاعك. معناها مطلوب انه الناس تعطي الواجب نتاعها. هذا هو الحلو. بعد شويه فصل جديد مع اسم كبير, اسم مهم ياسر اللي هو يرفيرونار على رأس المنتخب الوطني. كيف صارت العملية ذي؟ التفاصيل المالية, التفاصيل الاتفاق, شو المستقبل, شكون مش يكونوا المساعدين متاعوا؟ لحد الآن ما فهمش معلومات واضحة لكن فما بعض التخمينات. تفاصيل الكل بعد شوية. نواصلوا مع أحمد عدالة من مونتيري في المكسيك بعد لحظات. رجعينا
7: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
8: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: وصلنا في ريكاب سبور وصفحة جديدة تفتح مع صفحة جديدة على مستوى الإطار الفني، لأنه على مستوى المسيرين والجامعة التونسية لكرة القدم الموقف واضح، لأنه فما فشل واضح على امتداد المدة الأخيرة الكل. وأعتقد أنه كما تكلمت البارح ما نحبش ندخل في التكرار، واضح اللي فشل يمشي على روحه، لأنه الظروف تقول هكا، فشل تمشي على روحك، هذا موضوع. وتسكر أنه ناس اليوم يقول لك أنا أعطيني مشهد آخر، أعطيني صورة أخرى، أعطيني ناس أخرى تفكر وتخطط وتعمل لي مشروع جديد لكرة القدم التونسية، مش فقط للمنتخب، لأنه المنتخب هو نتيجة طبيعية اللي قاعد يصير هذا الكل. يعني المشاكل هذه الكل تعطي منتخب مريض كما شوفنا، معناها لازمنا نصلحه من اللور بالكل ويكون عنا مشروع. تكره هذه الكلمة معاذ ما لا غالب، لازمنا يكون عنا مشروع لكرة القدم التونسية. إيرفي رونار هو الناخب الوطني جديد، وتفاصيل من عندك أحمد.
1: إيرفي رونار هو الناخب الوطني الجديد، كل شيء صار بسرعة. كتم معرفة كتم اقتراح الفيرونار من وكيل أعمال وإلا لا، لكن الجامعة التونسية كنت قدمت بجات البروبوزيسيون والفكرة هي ديركت لما دخلت في نيجوسياسيون مع إيرفي رونار. كي دخلوا معه في نيجوسياسيون الكلام كان واضح، احنا عندنا كأس عالم ونسوفي لابوك نخلي فيها ويز نحفظ الوجه، دونك الاتفاق كان واضح منذ البداية. لكن كان ثم نقطة مفصلية ومهمة جدا، المعلومة اللي خذيناها من الأولى على أساس كانوا باش يتم التعاقد معاه إلى جوان 2028 مع أوبجيكتيف لكأس أفريقيا، نفسه هو الأوبجيكتيف اللي كان محطوط عند صبري النبوشي ودومي فينال، كانش أوبجيكتيف في كأس العالم. قبل ما نحكي على الأمور المادية، علاش ولينا ملي كنا نحكيه على جوان 2028 ولينا نحكيه إلى ما بعد نهاية كأس العالم بعد في نيجوسياسيون؟ الفيرونار هو بيدو راهو متخوف شوية، يعني يقول لك أنا ما نعرفش شنو هي الوضعية، المنتخب هذا ما نعرفوش.
0: انتصلوا بأحمد عدالة، نعود انتصلوا به. دونك خليني أذكر فقط بتفاصيل المالية للتعاقد مع إيرفي رونار، وكنت تابعتها مع على موزايك فام. دونك 100,000 دينار هو الجراية الشهرية، تقريبا هو نفس الرقم اللي كان يتقضاه صبري لموشي. الحقيقة مع كان تجي لأي حد تقول له إيرفي رونار جيبوا ياخو 100 مليون ما يصدقها حد، ما يش منطقية يا معز وسامة، مش مقبولة، ما تقبلهاش إيرفي رونار دو كوب دافريك وإنجازات كبيرة ياسر. معي نرجع معك أحمد.
1: دونك نكمل باختصار، دونك هو بيدو إيرفي رونار يمكن زيادة حتى هو خمس شوية تململ على أساس خلي من بعد وكل شيء، لكن ثم نقطة هامة برش، ينجم يكون العزول عن التعاقد معه لفترة مطولة مرتبط بمصير المكتب الجامعي، يعني ثم برشا حديث على أساس كون المكتب الجامعي قد تكون ثم حاجة بعد نهاية كأس العالم، نعرفوش، نعرفوا اللي في ثم تسمح بالتدخل، لكن ينجم يكون ثم استقالات يؤدي إلى حل المكتب الجامعي. أيضا كله راه تخمينات، مازال ما عندناش الفيرسيون صحيحة، لكن الاتفاق في الأخير تم على زوج مباريات، زوج مباريات باش نترشح ثلاثة أربعة ما نعرفش، هو مزار برشا ريفيرونار خاصة كيمشي الشميز بلونش هذيك نتاعو
0: علي مازال في المونديال. إيه
1: علي اللي مازال في المونديال، بعدها هو يتم فتح باب النقاش اذا كان المكتب الجامعي هذا موجود، اذا كان المكتب الجامعي جديد ولا ثم انتخابات والوضعيه بالنسبه لي هو مش موافق عليها مش يمشي على روحه. لكن زاد ثم نقطه مهمه جدا في هذا الكل، إيرفي رونار نفس وضعيه مدرب الترجي الذي يكون في السابق
0: قسم لي كراو دور شويه في استوديو فهمت باش ما تقعدش تيبيك خاطر عندنا برشا كيك.
1: الو دونك فوالا دونك إيرفي رونار نفس وضعية كانت تذكرها ميغيل كاردوزو تنحق بالكأس عالم الأندية مشى مع فريق آخر كان بالنسبة لي هو شالانج من الدين فان داوت. إيرفي رونار كان ماشي مع المنتخب السعودي بعد ما ترشح معه لكأس العالم ما مشاش تنحى، بالنسبة لي هو أوتوماتيكمو مشاركة في كأس العالم يدخل بها للتاريخ باش يصبح واحد من كوكبة صغيرة متاع الشورت ليست تاع المدربين اللي دربوا ثلاثة منتخبات في كأس العالم المغرب والعربية السعودية وتوا تونس يوافق على طول وهو بذاته قاعد دونك يجي يدرب المنتخب الوطني التونسي.
0: خلينا نرجع للتفاصيل المالية أحمد، اللي الحقيقة الناس مش مستوعبة الأرقام هذه.
1: إذا كنت تجي على مسابقة كأس العالم ويتمدلك أو يتمدلك باكيج واضح تقبل 30,000 يورو معناها ولا 25,000 يورو تقول بون أوكي أنا بطبيعتي قاعد معناها كنت لازم ناخذهم كان نمشي كورن ديكور في تلزا ولا غيره ونجم يحط أكثر منهم كان يحب، لكن يقول لك نحب التيران أنا ماني إلا مدرب 25,000 يورو أو 30,000 يورو يقبلهم هذه الأولانية مع زادة اللي شارانس بطري ما نساوهمش الامتيازات اللي تقول المادية البريم دي موتيفاسيون ولا البريم بتاعه هو إذا كانت عادة المركز الأول. طيب صعيبة برشا مستحيل تقريبا يختلف 200 دينار. إذا كانت عادة مركز الثاني ياخذ 250,000، إذا كانت عادة مركز الثالث كأفضل ثوارث ياخذ 200,000 دينار. في الآخر هو إن غيانا تاس ما عنده ما يخسر، بالعكس باش يربح، اسمه موجود أفيشي في توب ديموند، والمنتخب الوطني التونسي لازم يكون زاد رابح في النقطة هذيا، بما أنه باش يبدل أجواء وزاد باش يتبدل برشا معاه مطيب. نقطة أخيرة، مانيش أول مرة نبدلوا، نعرفوا عام 98 روني كاستر جاك، لكن قريت كاستر جاك دونك قريت ستاتيك الصباح 5 منتخبات غيروا المدربين نتاعهم داخل كأس عالم، الريكورد بتاعه عند المنتخب الوطني التونسي مصري.
0: باهي أسامة ومعز خليني أخذ رأيكم في هذا. إرفي رونار اسم كبير جدا، معناها وكأنه رجعنا لروجي لومير وقت اللي جبنا روجي اسم كبير، اليوم إرفي رونار اسم كبير جدا ومهم جدا. تعليق على هذا الاختيار.
2: نحب نعلق على حاجة حيدر سي على الأمور المادية، راه فما مدربين معانا عدالة اللي يعني تاع 30,000 و50,000 ورو ولا كذا، ما تعنيهوش قد ما يعني سي في تاعو، كما قال يعني رانا ثلاثة باش يولي توا مراني ثلاثة منتخبات في كأس العالم، خاطر بعد النيغوسياسيون نتصور باش تتغير، نتصور بعد الكوب دي موند النيغوسياسيون باش تتغير، اذا باش نحكيو على عامين مش بشر ذلك بنفس المونتو حسب رايين. يعني هذا هو قالنا جوست الكوب دي موند بركه، يقول لك انا يعني غزر الروح وغزر السي في نتاعو وهذا حقه، ما تنجمش انت تور بيرونار كان ياخذ في قداش هذا اللي
3: 500,000
2: يورو بشر ذلك 30,000 يورو، يعني ولذلك نتصور اللي هو بيدو حسبها مليح. كوب دي موند وكما قلت لك يعني ثالث منتخب عربي يشدوا في كاس العالم، بعد سوا سور حيدر راو نيغوسياسيون والمونتون والبونيس اللي حكي عليه مع دالا الكل باش يتغير.
0: هو مهم، معناه لو كان نحن في نفس السيتوياسيون اما في الكوب دافريك مثلا
2: ما يجيكش
0: متفقين، دونك هذا لو برومي فاكتور معايا مونديال حاجه كبيره تقعد. لكن ما نعرفش انا نخاوم نقول ساعات الانسان معناه توا ريفيرونار بيان سور هي فما ايماج دو مارك وكذا معناه ما يتيحوش عليهم لي زونترونور هذوما، اما ساعات فما تجربه مغريه معناها حتى لو كان عائداتها المالية مش حاجة كبيرة، أما بروجي زاد في تونس حتى روجي ديما ريفيرانس في هذا روجي، وقت اللي جاء ما خذاش كما كان يخو في فرنسا مثلا، تونس باهية تنجم تتصلح فما ملاعبية نجم ننستالي بروجي قريبة لأوروب، فما رو تفكير ذاي عند المدربين ينجم يحسبها زادة بخلاف السالير قد بش يكون فما معطيات أخرى تنجم تحكم من هكا نتصور، معلش كان غالط قولوا لي رك غالطة ولا على خاطر أنا عمري خديت 100,000 يورو ولا 500,000
3: لا مش كيف أنا نفكر صغير وقتها تسمى روجي لومير وقتها اللي جاي تسمى كي نقولوا نحن 30,000 يورو عام 2003 2004 ما أنت رو نحكيه في سوم كبير برش. إرفي رونار زاد عمل كاليفيكاسيون ظهر لي مع المنتخب السعودي، ينجم زاد كان هو زاد يحب يكون موجود في كاس العالم هذا تحب ولا تكره، رو فما مدربين رو كي يغيب على كومبيتيسيون راه يتقلق برشا، هي جات فرصه لي نحن علاش تو مثلا نقولوا نحن ربحنا من كاس العالم هذيا تو حاجه اللي فما مدربين كبار وكانوا يخموا تو ولا يحبوا يجيوا كيف نتصور صارت اغراءات كبيره من المقربين منه ما نتصورش معناتها، وكيف ماتش بلجيك من هزيمه بلجيكا ما نتصورش معناتها في فما التخميم تاع تبديل لونتونور اللي من ماتش بلجيكا فما حاجات فما صاروا اللي ولاو يخموا في تبديل لونتونور
0: اختيارات غريبه والعلاقه مع الملاعبيه وكذا كل شيء يقول لك انه راه الامور ماشيه في اتجاه غلط. معناه
3: انت تو نحط روحي انا مستمع اخويا ولا مشاهد ولا محب للمنتخب كي تقول لي راه فيرونار باش يشد ليكيب ناسيونال انا ما نصدقش النهارين التالي ما تقول لي نسمعوا زاده مع سيلمونذر وكيف ونيس بوجلبان ينجم واحد مستاف غاديك يشد المنتخب كي تقول لي فيرونار بالحق معناتها اسم كبير مدرب عنده شخصيته عنده كيف سي في كبير برشا عاش اكسبيريونس باهيه في الكوب دي موند الاخرانيه فاز على الارجنتين ان شاء الله نكونوا نحن نستفادوا منه ما بعد الكوب دي موند خاطر من بعد الكوب دي موند باش تبقى حاجات نرجعوا للحكايه الاولى هي البروجي علاش ليه معناتها كان باش يكون موجود علاش ما نعملوش بروجي كامل حتى فما مدربين يستفادوا زاد راهو من وجوده يا اخي انت تحب ولا تكره تو مدرب بالاسم هذايا بالاكسبيريونس اللي عنده فما مدربين شبان كيف معناتها باش يتعلموا منه حتى يكونوا معناتها ستاجيات موجودين باش يستفادوا منه واكيد اللي هو فرصة لي هو زيادة في الدوماتش هذوما باش يورينا الكاليتي نتاعو والبرفورمانس الكبار اللي عملهم.
0: تصور انه حتى الوفد الاعلامي تلقى الخبر هذا باستغراب انه يكون الفيرونان على راس المنتخب الوطني يا احمد عادل.
1: بالفعل هو الوفد الاعلامي اللي هنا ما كانش عنده المعلومه. كان ذكر البارح حتى بعد ما وفي لهم فين عندنا نص الليل كنا عملنا لايف فيسبوك فسرنا فيه الموضوع لانه بيقولوا امانيه زاد اول ما نقل المعلومه هو اسماعيل عبد الله في امتي استغربنا الحقيقه ثبتنا طلعت صحيحه وكان ثم تكتل كبير برشا. فقط زاد الملاحظه جينا توا ملحوظه من جامعه تنسيق كره القدم الوفد الاعلامي الموجود لهوني في مونتيري قولوا لنا راهو صار معناها ينفسر الخطا اللي صار البارح في رويترز. قالوا لنا معناها الرجاء تعامل مع الصفحات الرسميه تاعي جامعه تنسيق كره القدم لانه رويترز نقص الخبر من كونت انستغرام اسمه كيف ناسيونال دي تيليزي ولا فيدراسيون تونسيان لفوتبول طلع غلط دونك وهو ياكد الخطا اللي قد به رويترز. الاستغراب كان كبير ولكن مش الاغرب لكن بوتيتر القلق اللي كان هنا كونه الناس موجوده لهنا لكن زي ما تقول ما فما حتى كوميونيكاسيون ما فما حتى ترانسفورونس ما فما حتى معلومه في النقطه ذي. رينا حتى وسائل اعلام اخرى كانت تاكد كونه في الاخير سيواصل صبري لموشي بعد ساعه ولا ساعتين تراجع لانه علاش مش خطا نتاعهم هما الخطا غياب المعلومه غياب الشفافيه تتصل ما يجاوبهم حد. دونك في الاخر هذا هو الاشكال معناها انت على الاقل توفد اعلامي على الاقل في السيميلات تعطيه السيميلات تاع كونه وموا تقول له يا سيدي راه ثم كوميونيكي باش يعبط ولا ثم تغيير قادم ممكن تعطيه المعلومه. دونك هذا هو الاشكال
0: بالضبط. بالنسبه للستاف تكنيك المرافق لي مازالت معلومات مش واضحه لكن اللي تم الاتصال بهم سابقا توقف الاتصال. انيس بوجربان كان يستعد للسفر للالتحاق بالمنتخب الوطني قالوا له اليوم صباح لازمك تمشي باش تاخذ اوراق وكذا فاتصل بهم وللاسف ما تحصلش عليهم فمش ريزو ما هزوش عليه في الاخر. انيس بوجربان لم يسافر ولم يلتحق بالمنتخب الوطني. دونك خليني نكمل معاك عداله لو برومي كونتاكت تقريبا يكون بين الفيرونان والملاعبيه ومع الوفد العالمي بكل تاكيد
1: باش يكون البرومي كونتاكت مع ساعتين ونص تاع الصباح بتوقيت تونس باش يعمل بوان دو بريس في بوان دو بريس غير بركه قبل الحصه التدريبيه باش يدوم تقريبا نص ساعه سبع دراج من بعد انطلاق الحصه التدريبيه باش يكون عنده او كونتاكت مع الملاعبيه في النزل مش في التمارين بما انه يوصل بعد تقريبا بعد ساعات ساعات من توا يوصل ويبدا يتحول للنزل يعمل برومي كونتاكت مع الملاعبيه كثير مش في برشا باش يقعد معاهم شويه من بعد يمشي للحصه التدريبيه باش يعمل ندوه صحفيه يجاوب على اسئله الصحفيين من ثم ينطلق يشرح العمل نتاعو.
0: هذا هو شكرا لك احمد بن عرش. اذا كان فما حاجه نجمو نضيفوها سينو يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات. بعثوا لي تشوف في لي كومونتير تقولوا لك اسم البلاصه اللي انت فيها شنو هي. بعثوا لي اسم البلاصه ما اسمه طويل الحقيقه اسمه طويل وحاسيل وثبت تلقى الاسم باش كان عجبتك ترجع معناها مره اخرى. عاطي شويه على بلاس درواد لون في محمد الخامس هكا ولا عرش معز
3: الاخضر نتاعنا.
0: هذا هو شكرا لاحمد عداله يعطيك صحه على كل هذه المعطيات. تلقى احمد في كل مواعيدنا الرياضيه بمزيد من المتابعه والتغطيه لرحله المنتخب الوطني في المونديال اللي ان شاء الله تطول بقدوم فيرونار. كيفاش والله لا نعرف معناها اللي شفناه ما يبشرش يا اخويا مازالوا دو ماتش سي بوين ما نعرفش شنو تبدل ما نعرفش كيف فما حاجه تنجم تتبدل. ما احنا كل مره نبداو عرفت نتسبوا باش نحلموا باش نجموا نحلموا
2: نجم صارت شوف راهو كي نحكيوا على كاليبر كبير كمدرب نتصور اللي حد كل شيء باش يتبدل كل شيء سوا سير توا سواء مسؤولين اللي دايرين بالمنتخب سواء اللاعبين راهو نحكيوا على مدرب كبير عنده فيكيو عنده هاز تيتر يعني هاز القاب مع المنتخبات لاعبين اهم حاجه قبيله قال معز كلمه مهمه راهو اللاعبين ساعات يعرفوا اثنين شكون القضيه كما قال شكون باش يهزها يعرفوها من الاول اسكو مدرب اسكو لاعب الفلاني اسكو كذا توا يعرفوا الناس الكل اللي سيد هذا ينجم يكون عامين اخرين موجود في المنتخب يعني من مصلحه اللاعبين الكل باش كما نقولوا فيها تشمر على ذراعاتها ونشوف وجه مغاير تماما للمباراه الاولانيه هذه الاولى. وثانيا برمي الكاليتي الكبيره اللي عنده المدرب هذا حيدر اللي هو الكوميونيكاسيون سورتو مع اللاعبين سورتو مع السواديزون لي كادر يعني هو الستيل نتاع انا اللي نحكم انا انا ستار في المنتخب, ولذلك متصور سيرمون حاجه باش تتبدل سيرمون, حتى في الريتم دونترينمون, حتى في كيما حكى قبيله معز سوليداريتي في التيران, الناس كل باش تجري اكثر, نحن مطالبين بالجري, ما عندناش الكاليتي تكنيك نتاع
0: متفائل برشا,
2: متفائل لا شو كي يصير, ماناش باش نشوفوا المشهد الرديء نتاع الشهر هذا اللي تعدى, هذا متاكد منه,
0: هو في كل حالات اي حاجه باش تكون خير من اللي شفناه,
2: يعني قلت لك ما هذا متاكدين منه, بعد يبقى الريسي تبقى كذا, اما شوف حيدر انا يعني قريت عليه شويه وشفت شويه اللي كونوا كيما قلت لك في الكوميونيكاسيون, حتى قبيله نتفرج في في قناه جابوا الملحمه نتاع بالزهره نتاع الارجنتين في القائله جابوا, ويحكيوا عن المدرب وكيفاش يحكي وكيفاش وكيفاش وكيفاش وكيفاش يتصرف مع, نحكيوا على ديستار وغاديك في السعوديه ما تعرف باش تجاريها صعيبه على الاخر, ولذلك من الكاليتي القويه اللي عنده هي هذه, وهذا اللي مستحقينه تو, نحكيوا على 5 ايام حيدر ولا 4 ايام قبل المباراه الجايه, المباراه صعيبه
0: جات نلعب 21
3: فما حاجه زاد حيدر تشوف الدخول نتاعو حتى المنتخب الياباني باش يحضر تو باش يبدل فكره جمله كيف كيف زاد حتى المدرب
0: المنتخب الياباني باش يبدل
3: لا مش يبدل فكره معناتها باش يخمم يقول لك فما انترونور جاي, خاطر الحقيقة يمكن مرة الخامسة هذه صارت في تاريخ كأس العالم تبدل المدرب في وسط دورة
0: انتوكا تونس مرتين
3: حتى الكوتيم تاع الميديا تتشوف لي كاميرا عليه تتشوف حتى اليوم بعد
0: كونفيرنس هذا عنده امباكت على لاعبين سورتيران هذا في الكل
3: باهي انت تو كان مثلا تتشوف انت في لونترينمون كانوا نقولوا 200 يصوروا تتشوف تتقام 500-600
2: نقولي ما كانش تاكلي ولي تاكلي تو في الانترنت
3: نحكي لك ميديا واللاعبين كيف ديما اللي راهو اللاعبين في مخاخنا كي يجي انترنور نحب خويا نوري روح صحيح. من نهار الاولين اما حاجه به زاد اللاعبين يحاولوا يكونوا هما نتاع العاده خاطر 2022 ما كناش يكيب منتخب كبير اما كان فما سوليداريتي فما ناس تحب ساعات ريوسيت تحضر وتغيب اما شوفوه في التيران حتى بعد كي خرجنا ناس صفقت وناس متاكده اللي اللاعبين حطوا عليهم وانا راني عندي ثقه في اللاعبين كل خطه تحب ولا تك مانيش نكونوا اخي بالمقابله هذه راهو باش نكونوا خير برشا مي تبقى هذه 90 دقيقه ان شاء الله ربي معانا ان شاء الله نمنوا برواحنا وكما قلت لك نلعبوا على امكانياتنا زاد هكا
0: باهي زوز قلت كلمه ما نعرفش كيف معناها باللاوعي ولا حاجه قلت وقت اللي يجي مدرب وانت زاد قلت وقت اللي يجي مدرب احنا ممكن عندنا مدرب زاد ولا
2: لا ما سيء خذينا عليه الهفة ذاك تو جاي جديد هذا بالعربي
0: ما كان مدرب زاد
2: ماهوش كيف شوف حيدر بانت لي كيف
0: معناها تقصد وقت اللي يجي مدرب جديد وقت اللي يجي مدرب
2: مدرب جديد راهي ورقة بيضة تولي ورقة بيضة وهو باش يعمر ليكيب تيب واللاعبين الكل سواسية تبدا مثلا مدرب موجود يعني اللي نقولوا نحن 8-9 لاعبين هذاك متأكد المشاركة نتاعه يبقى في زوج ثلاثة لاعبين هذا مدرب جديد ما يعرف حد باش الناس الكل يعني باش تعارك على البلاصه نتاعو
3: وتصدقني اسامه راه تو هو جاي في الثنيه في الطياره راهو كي باش يجي راهو باش يعرف شنو هو بوست كل جوا راهو هذاك شنو هذاك شنو كاركتيرو انا نتصور
2: اهم حاجه وان شاء الله ما تصيرش ما يسالش المدرب اللي خرج خاطر كان باش يسال لموشي كان ما عملنا حد شيء ان شاء الله لو كنت باش تمشي لبلاصه حيدر انت كيف تمشي البلاصه باش تسال الناس اللي كانت موجوده غادي مثلا على الجو على التعامل على كذا على كذا ان شاء الله ان شاء الله يسال اي واحد يسال
0: من عارف ينجم يسال مسؤول ينجم يسال ديريكتور سبورتيف ينجم يسال

0: اي ما فهم امور كونترار
1: يا اخي اي كونترار مثلا انك باش نجيب علاش نشوفوهم في كي تشوفوا تونسي مشى للخليج كي يتنحى لونتورنور يمشي معاه خاطر تو بريسك لي زونتورنور الكل راه كي يحسب مثلا كونتراتور راهو يحط معاه السوم نتاع ستافو الكل
0: هذاك في الكا هذيك ما كي يبدا مثلا نيغوسياسيون مثلا انت المدرب الاول وانا لادجوا نتاعك وانا عملت كونترا مثلا مع موزايك اذا باش نخرج انا معك انت عندي مثلا تراسيني خلص برشا فلوس ولا كذا ذاك علاش يمكن فما دي ستاف اي فما دي ستاف يجيو معك كما تحكيتي مع المدرب وفما دي ستاف اللي يبدا كل كونترا وحده
2: لا فما قناعات زاده فما مستاف جو يقول لك انا نمشي مع الانترنور اللي جيت معاه
0: فما شكون يكون هذا ما يحب يمشي وحيدر اما ما ينجموش قانونيا
2: غير قانونيا نجم انا مستحقك باش تقعد ما فماش علاش تمشي عندي كونترا بيني
0: وبينك وتكاور زاده راه ما اسمع دائما خاطر نحن ناخذوها بك هكا احفر له هكا كذا يا اخي انا تو مثلا انا لاجوا نتاعك وانت خرجت وشاورتك وقلت لك راه مثلا يا معزرة هذه فرصتي مثلا في عمري هذايا فرصتي باش نكمل الاكزامبل 4-5 ماتشات يعني نشاورك قبل ما فيهاش مشكل الراهن
1: ليه عاد
0: الكلام هذا مش عاود تشد ثنيه بعد شد ثنيتك كمدرب مش عاود ترجع الجماعه فهمت
2: هذا
0: هو لا بروف ليه جست حاجه ما نعرفش انا قريتها نعرف صحيحه ولا لا المدرب اللي كمل الموسم مع ترجي اسمه
2: براكونية انتهى عقده ومشي براكونية
0: ما هو بيدو ولا يحب يدرب تو كان في الليجان مكاريرو كامل غرام مغروم
2: بالليجان يتحلو فوق جديد
0: صحيح يعني بعد بدل الزامبيسيون وهذا عادي من حق محق مشروع اما شنو بلاشك التخديم المخ متاع الحفران
2: بظهر بدخلي نعطي بروغرام لمواجهات الليلة السنغال فرنسا معز كلمة عن ماتش هذا السنغال فرنسا
1: انا تو قبل كان داخل المسامة قلت له بصراحة ماتش تاع فرجة يذكرنا ب 2002 مقابلة شهيرة إن شاء الله مقابلة تكون هو ماتش كل بهينة أو فما بنتويت الحقيقة
2: واضح العراق النرويج
0: العراق بيان سير ماذا به
2: صعيبة النرويج ربحت السويد 3-1
0: والله ما تصدق تشوف إسبانيا ولا المباراة
2: صدقتك أوكي أعطيني لو بون إكزامبل دونك 8 سنغال فرنسا 11 العراق النرويج الجزائر الأرجنتين ساعتين تاع الصباح معز
1: احنا بصفة عامة التوانسة كي تلعب الجزائر عبارة نحن ملخ ان شاء الله مقابلة كبيرة للمنتخب الجزائري كي مرينا المنتخب المغربي ضد منتخب البرازيل تمتعنا الحقيقة وبالحق ما انت تتقلق برشا كي تشوف ونحكيو على المغرب بلغة الكرة شدت البرازيل ما نحكيوش على 90 دقيقة اما كومي ما عملت لك جلوبالمون 30 دقيقة بمجمل المقابلة الكل شدت البرازيل تحبوا لا تكا البرازيل
2: كانت خير من البرازيل في برشا اوقات في الماتش وكانت حتى اقرب الكرة الاخرى نحا كورتوا كانت نجم نحا إيدرسون حارس البرازيل في الدقيقة الأخيرة تقريبا كانت نجم تمشي معنا بونت والمغرب يعمل ربح هيستوريك الحقيقة دونك ساعتين الجزائر الأرجنتين والخمسة متاع صباح الأردن ضد النمسا أول مشاركة المنتخب الأردني ما عندوش ضغط منتخب عنده فردية باهية يواجه المنتخب النمساوي
0: كيف كيف كيف كيف ما النمسا زادة ما شفنا يعني كيف تكتيك كيف تعديل لكن نصور تعادل يمكن اما مباراه الجزائر ان شاء الله يلعب ميسي وما يتضرب زيد هذه انا بي انا وحدي خاص نحب نفرش فيه في كوب دي موند الاخر هذا
1: والكره ما تكذبش حاجه تو قبل الكاس العالم هذه المقابلات الوديه الكل فما كيب حكيوا عليها قال لك راهي هي ايكيب محترمه واول مره هي الكاب ايفيكتيفمون صحيح الحارس عمل مقابله تاريخيه اما اكد لك اللي راهو مش في ليله الضحى باش عمل مقابله كبيره
2: بالضبط شكرا لكم احنا كملنا هكا ريكاب سبورت نشوفوا بقيه المنتخبات العربيه شنو باش تعمل في ظهورها الاول في المونديال شكرا لك معز مشرفي شكرا اسامه سلامي شكرا لاحمد عداله اللي كان معنا من مونتيري من المكسيك شكرا لصالح في الاخراج كيف هاديه في الاخراج الرقمي يجيكم صيف تصويت في الاخبار احنا المواعيد مازالت متواصلة ما شاء الله تقابلوا 8 في ريكاب مونديال والعشرة في سبور اكسبريس شوية اليوم والمتابعة متواصلة على موزايكا فما
3: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايكا فما من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: Calypso. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house en envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Aura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوي سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
1: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
3: مستمع إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال مشاركته في اجتماع افتراضي رفيع المستوى لمتابعة تطور تفشي فيروس إيبولا التنسيق إقليميا ودوليا للحد من انتشاره. يؤكد انخراط تونس في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك مع تسخير كل الخبرات والكفاءات الوطنية. وشدد الوزير على أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر وعلى ضرورة جاهزية المنظومات الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. المستشفى الجامعي سهلول يعزز خدمات الطب النووي باقتناء جهاز متطور يتمثل في كاميرات مزدوجة الرؤوس بكلفة جملية تقدر ب 2.8 مليون دينار، وذلك في إطار الاستراتيجية الرامية لتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية الطبية. ويعد هذا الجهاز من التقنيات المتطورة في مجال التشخيص الطبي الدقيق، إذ يجمع بين تقنيات الطب النووي والتصوير المقطعي المحوسب سكانير، بما يضمن الحصول على صور وظيفية وتشريحية عالية الدقة في آن واحد، ويساعد الأطباء على تشخيص الأمراض ومتابعتها. رئيس الائتلاف الافريقي لحقوق الطفل معز الشريف يؤكد ان تونس نجحت الى حد كبير في الحد من ظاهره الزواج المبكر بفضل منظومتها القانونيه والاجتماعيه، غير ان بعض المؤشرات تستوجب المتابعه خاصه في ظل تفاقم الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه التي قد تدفع بعض العائلات الى تزويج الفتيات في سن مبكره. وشريف يضيف في تصريح لمبعوثتنا بشرى السلام على هامش منتدى بالعاصمه لأن بعض الحالات قد تتقاطع مع جرائم الاتجار بالأشخاص عندما تتحول الطفل إلى موضوع مساومة مالية، وذلك تحت غطاء الزواج، مؤكدا ضرورة تعزيز آليات الحماية والوقاية والتبليغ.
4: ريتو في آخر تقرير اللي خرج على الهيئة الوطنية للمتاجرة بالأشخاص أنه المتاجرة بالأطفال في تونس هي تمثل تقريبا أكثر من 70% من الملفات نتاع المتاجرة بالأطفال، وفيهم عدد كبير من وضعيات نتاع تزويج قاصرات، وهي مساومة بكل بساطة. المهر هو بيع نتاع الفتيات هذوكم، دونك ما نجموش نعتبروا احنا اللي ماهيش موجودة. إذا كان ما تكونش فما يقظة متواصلة، فالتراجع هو ديما موجود. الآفة هذه موجودة بكيفية كبيرة على كامل القارة الأفريقية، وتونس اعتبرناها أنه من واجبنا كمواطني العمل على هذا الموضوع على كل القارة الأفريقية حتى تنتفع بقية البلدان الأفريقية والفتيات الأفريقية والأطفال الأفريقيين بالتجربة الناجحة اللي عنا في تونس.
3: في شأن دولي، القناة 13 الإسرائيلية تفيد بأن اجتماعا طارئا يعقد في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث التعامل مع تحدي الفصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية. المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يقول إن بلاده مستعدة للمشاركة في جهود حفظ السلام في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في المنطقة. وختاما، قادة مجموعة السبع يتفقون على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 سنوات على أوكرانيا، مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو إلى إبرام اتفاق مع كييف وإشارته إلى احتمال إعادة تفعيل عقوبات معلقة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net. والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس واحد من الناس. واحد من الناس سبعة لثمانية تعليم شاكر بسباس.
5: ثم تسمعوا في واحد من الناس. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة كالعادة يوميا من الاثنين حتى للخميس من سبعة لثمانية. قراءة أخرى في تاريخ تونس هو عنوان الكتاب اللي بش يكون موضوع حصتنا اليوم للأستاذ عادل كعنيش. ندخل في بعض التفاصيل لمحطات عاشتها تونس وعاشها أيضا ضيفنا اللي كان لا يزال محامي لكن كان عضو في مجلس النواب وترأس لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة منذ سنة 1989. سعداء باستقباله أستاذ عادل كعنيش. مساء الخير.
6: مساء الخير، مرحبا.
5: مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. بعد شوية التفاصيل عن هذا الكتاب قراءة أخرى في تاريخ تونس من دار ليدرز للنشر، فقعدوا معنا، راجعين بعد الفاصل.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: واحد من الناس أستاذ عاد كانيش مساء الخير، مرحبا بك مرة أخرى.
2: عايشك مرحبا.
1: قراءة أخرى في تاريخ تونس، هو عنوان كتابك عن دار ليدرس للنشر. قراءة أخرى للتاريخ بمعنى كان ثم مغالطات تاريخية شعرت أنها يلزمها بعض التصحيح بالنسبة لك أنت؟
2: شكرا ساعة على الاستضافة، كل تحية لكم والمستمعين مزيك. الكتاب هذا أصدرته في المدة الأخيرة واخترت له عنوان هو قراءة أخرى في تاريخ تونس. الهدف من هذا الكتاب هو يعني تقديم قراءة أنا أعتقد أنها شخصية ولكنها مدعمة حول عديد المحطات التي تهم تونس، باعتبار أن التاريخ كان مبني إما على قراءة رسمية للنظام اللي كان يحاول بكل الوسائل باش يعطي أكثر شرعية للعمل اللي يقوم به، وكانت هنالك قراءة أخرى تتبناها المعارضة وتوجه كانت النقد الشديد للحكم سواء في عهد الرئيس بورقيبة أو في عهد الرئيس بن علي. فاخترت أن أصدر هذا الكتاب، أن أختار له هذه التسمية، وذلك كمحاولة لتقديم قراءة أخرى تختلف عن القراءتين.
1: بأي معيار؟ معيار المحامي اللي عنده أدلة قدامه وعنده حيثيات، ولا بمعيار المشارك في جزء ما
2: باعتباري أني منذ شباب كنت قريب من النظام وانتميت إلى الحزب الحر الدستوري ولا اتحاد الطلبة من قبل، حيث حتى في الفترة اللي ما كنتش نساهم في صنع القرار كنت قريب من الناس اللي تاخذ القرار، حيث كنت عندي فكرة على ما يدور حقيقة داخل الحياة السياسية. ثم أنه معنا باعتبار أني تحملت مسؤوليات سواء في الإدارة الجهوية أو في مجلس النواب أو في البلدية، فأعطتني كذلك يعني إضافة في خصوص العديد من الأحداث اللي تجدت، وحاولت في الكتاب هذا أن أتعرض إلى الأحداث اللي معناها عندي البراهين اللي تبينها بها، حيث قدمش قراءات هكا يعني قراءات نظرية، لا حاولت أن أعطي قراءات معناها مدعمة وأتجنب الخوض في بعض المواضيع التي ما كانش عندي فيها يعني أسانيد قوية حتى نتبنى موقف دون موقف آخر.
1: أي المحطات أستاذ عادل كانيش بالنسبة لك أنت كان لابد لها من تصحيح؟
2: أولا أنه بالنسبة لفترة الرئيس بن علي كان من فترة الرئيس بورقيبة، ساعة قبل كل شيء احنا وقت اللي استقلينا في سنة 56 الناس ما تعرفش اللي أنه كان ثم صراع داخل المجتمع التونسي بين الكتلة الحداثية وبين المدافعين على الهوية العربية الإسلامية، واللي كانوا معناها بالنسبة لهم يقولوا أنهم زيتونيين ينتمون للشريعة أصول الدين. وهذا الصراع هذا ما هو الصراع جاء يعني بين يوم بين عشية وضحاها، نجم نقولوا أن هذا الصراع موجود من القرن 19 ملي مشى يوسف صاحب الطابع وبدأ البيات يتخوفون من مآل تونس، خاصة بعد احتلال الجزائر في 1831 بدأوا يعني يحاولوا أنه كيفاش يلقاو علاقات مع فرنسا، لأن ظهر أن الخلافة العثمانية هي غير قادرة على أن تحمي تونس من احتلال محتمل بالنسبة لتونس. لذلك لاحظوا أنه منذ أحمد باي حتى من الملابس متاعه تبدلت، كان الباي يلبس جلباب عادي أصبح يلبس معناها ثوب معناها عصري، وكانت هنا محاولة لتحديث تونس وإخراجها من البوتقة العربية الإسلامية واعتماد كل ما جاءه من الغرب. هذا مش القاوه سواء في عهد أحمد باي، مش القاوه في عهد محمد باي لما معناها أصدر معناها ميثاق عهد الأمان، صدق بي وقت اللي معناه حضر الدستور ومشى عرضه على نابليون في الجزائر قالوا انت راك خرجوه هذا ولا، وتواصل هذا التجاذب بين الكتلة الحداثية وبين الكتلة اللي دفع الهوية. وحتى موضوع الصادقية لما تعمل هذا وعمله صدق بي أن فرنسا قاتها إطار على أساس أنها تخضعها إلى البرامج الغربية متاعها، بحيث أصبح هنالك تعليم صادقي وهنالك تعليم زيتوني. وهذا ينتج عليه أنه منذ البداية لما استقلينا تضع المشكلة هذا. أول ما رئيس بورقيبة سمى يعني لمين الشابي وزير للمعارف وزير لمين الشابي ما كانش ناوي أنه يوحد التعليم، كان فقط أنه يريد أنه تطوير التعليم ويخلي التعليم الزيتوني موجود والتعليم العصري موجود كما هو في مصر، فما تعليم الأزهر. لكن بورقيبة ما كانش يقبل بهذا، لأنه بورقيبة معناها نحبه ولا نكره هو إنسان حداثي، تربى في فرنسا، ترعرع على مبادئ الجمهورية الرابعة الفرنساوية، حيث وعيت محمود المسعدي، ومحمود المسعدي تبنى مشروع أعداه. شكون أعداه؟ ومدير التعليم الثانوي اللي هو مازال فرنساوي دوبياس، وقالوا أعمل شعبة أ وشعبة باء وشعبة جيم وشعبة أ خليها تقرب العربية، علاش؟ بشكل الناس اللي ميلقاوش فاش يخدموا ما تردمش بين عشاء وضحاء. وقاعدة شعبة أ موجودة في تونس تقريبا من عام 58 تقريبا حتى 78 باش توفر الشغل لهالموضوع ذا، بحيث أن موضوع تعريب التعليم الدفاع عن الهوية كان من المواضيع الحساسة داخل المجتمع التونسي، ومش القهوة هي أثرت حتى على السياسة في الحياة السياسية في تونس، ومش القهوة وقع استبعاد تقريبا كل الناس اللي عندهم تكوين زيتوني. الوحيد تقريبا اللي ما وقع استبعاد هو عمر شاشية، وعمر شاشية سماه معناها والي في القيروان، وحطوه على أساس لأنه كان الاتجاه الديني قوي، وكان الإمام متاع جامع عقبة بن نافع هو الشيخ عبد الرحمن خليف، وأنا في كتاب موجود أنه كيف كان هناك صراع وخلاف كبير بين عبد الرحمن خليف وبين الوالي.
1: هو في الكتاب ثم عديد التفاصيل في علاقة بمحطات في تاريخ تونس، من يقرأ الكتاب يتعرض لها بالتفاصيل. نحن نتعرض إلى الفترة الزمنية اللي أنت موجود فيها كشاهد عيان أستاذ عبد الكنيش، وانطلقت في تجربتك السياسية وكنت في مناصب مهمة، سواء عند انتخابك في مجلس النواب ولا ترأسك للجنة التشريع العام. لكن قبل هذا وقتش بديت انخرطت فعليا في العمل السياسي في الحزب الدستوري؟
2: انخرطت في العمل السياسي تقريبا من 74، سميت معتمد في الكيف، وكانت عندي تجربة في في في, في الإدارة الجهوية في ولاية من أهم الولايات في تونس، وكان وقت الوالي هو سي الهدي عطية الله يرحمه. ولاحظت أن الإشكال في تونس كان الصراع كان موجود هو على موضوع الخلافة، حيث مؤتمر المسلمين واحد ومؤتمر المسلمين اثنين، علاش ما نشحوش؟ لأنه ما حسموش موضوع الخلافة، وكنا ننتظروا أنه مش يلقاو حل. والحل أنا في وجهة نظري كان أما أنه في حالة الشغور يتعين نائب، يتعين معناها رئيس مجلس النواب، أو نختاروا كما في النظام الأمريكي باعتبارنا احنا النظام الرئاسي، نختاروا نائب رئيس الجمهورية. وكنا على أبواب معناها
1: كنا هو خلاف في السبعينات أستاذ عبد الكريش، من اللي بدأ برجيبة في إرسال خطة الوزير الأول عام 69،
2: من الخلاف من عام 69 اللي تنحس البلاد غم داو يخمو شكون هو مش يكون الوزير الاول. علاش؟ لانه مش يكون وزير اول مش يكون هو المحتمل رئيس الجمهوريه اللي مش يخلف الرئيس بورقيبه. فالخلاف بدا موجود من غادي، وجات تقريبا مؤتمر المستير واحد ومؤتمر المستير اثنين، والمؤتمرات هذه ما فضتش المشكله، بالعكس زادت تعقدتها، لانه عام 75 في مؤتمر المستير اثنين وقع اعلان بورقيبه رئيس مدى الحياه. فقالوا له انك بالنسبه لك احسن حاجه هو تعمل كيما في امريكا نائب رئيس جمهوريه يترشح معك. لكن فما شكون؟ قالوا سي حسن بالخوجه. قالوا راهو بالك سيد الرئيس، وقت اللي مش تعين نائب رئيس الجمهوريه راهو بالنسبه لك انت بقيت مدى الحياه، فهمت؟ لانه بالنسبه لي هذاك شخص منتخب كيفه، ما دامك انت موجود هو رئيس جمهوريه نهار تمشي انت راه مش ولي هو رئيس جمهوريه. فقال فك علينا من الحكايه هذه، واستمرينا مع نظام الدستور في فصله القديم اللي يقول الوزير الاول هو الذي يصبح رئيس جمهوريه في حاله الشغور. وهذا بالنسبه لي كان سيطره على الهادي نويره. لكن الهادي نويره في هناك جمله من الاسباب التي عجلت برحيل الهادي نويرة، صحيح أنه لأسباب صحية، لكن الأسباب الصحية وراها خلفيات أخرى، موضوع القذافي، موضوع علاقة وسيلة بورقيبة بوزير الداخلية الجيجا. فجاسي محمد مزاري، سي محمد مزاري وقت ولا رئيس الجمهورية وضع نفس المشكلة من جديد، أنه هو معنا مرشح باش يكون رئيس جمهورية. ولما صحة الرئيس بورقيبة بدأت يعني تضعف، فما حتى وقع عن طريق تفكير عن طريق بعض المقربين من محمد المزاري، قالوا استعمل الآلية متاع الفصل 57، بحيث الفكرة متاع اللجوء إلى آلية الفصل 57
1: من وقت ذلك
2: توجدت من وقت محمد المزاري. محمد المزاري كان كل من تاعه الشهر يقول أنا ما نغدرش بولد بلادي، ويستحيل باش يوقع شيء هذا لأنهم يغفروا ليش المساترية أن أقوم بالعمل هذا. لكن محمد المزاري تحمل شيخوخة بورقيبة ولم يكن له القدرة على أساس أنه منها يزيح بورقيبة، رغم أن
1: قدرته على ذلك
2: الشروط الإزاحة كانت
1: متوفرة. ثم سيد عاد كانيش كيفاش عشتوه داخل الحزب هذا صراع الأجنحة، صراع دور النساء إذا الموجود داخل السلطة، كيف عشتوه؟
2: في الحقيقة الحزب تغير من منتصف السبعينات، لأنه في البداية كانت المعارضة موجودة في الجامعة، والجامعة بالنسبة لنا في الكتاب موجود أنه مؤتمر قربة كانت أحدى المحطات الكبيرة، ومش صحيح أنه المعارضة هي اللي يعني كانت تنتقد في القيادة اللي وقع انتخابها في مؤتمر قربة، بل أن الحزب بدأ يشعر نوع من انقسام من وقت اللي صارت الأزمة متاع الاشتراكية في البلاد، فخرجوا جناح كبير من التساترة، وبالنسبة لهم أصبحوا معارضين للنظام هذا. وبعد كونوا حزب الوحدة الشعبية، يضاف إلى ذلك أن سي حمد المستيري كيف أنه كان يعتقد أن النظام السياسي في حاجة إلى جرعة من الديمقراطية، وكان ينادي باعتماد الديمقراطية، بينما سيدي ديميرا كان يعتقد أن تحسين ظروف العيش أهم من الديمقراطية. فالحزب ضعف، معناه خرجت منه الكتلة الاشتراكية والكتلة الديمقراطية، وأصبح الحزب في البداية كان مدعوم من طرف الحبيب عاشور. لكن الحبيب عاشور نفسه، معناه المعارضة اللي كانت موجودة في الكلية بداية من عام 74 ولات تحولت من معارضة في الكلية في الأوساط الطلابية إلى معارضة في الاتحاد الشغل، لأنه كجماعة اللي كانوا طلبة هم ولوا أساتذة ولوا موظفين وغيره، بحيث ما بقاش أنه ينجم أنه يساند النظام بنفس الطريقة اللي كان يساند فيها قبل. وشيئا فشيئا بدأت الإشكاليات توقع بين الاتحاد العام التونسي للشغل وبين النظام. ونعطيك على سبيل المثال حتى النظام ما استخلص العبرة من هذا. مثلا عام 73 بعد حرب أكتوبر 73 نسبة النمو، يقول لي سي منصور معلا، كانت 18% نتيجة الارتفاع سعر البترول، نتيجة لأنه المؤسسات بتاع قانون 72 وقانون 74 دخلت في مرحلة الانتاج، فقلنا ما نعنوش عليها، وكان نعنو عليها توا يقول لك اعطيني باي الاتحاد الشغل، فعلنا على 8%. ما في شك فما ضغط من طرف اتحاد الشغل، لانه الناس مثقفين يعرفوا شنو امكانيات الدوله، وكانوا يناديوا بالترفيع في الاجور، وحتى احنا وصلنا الى 78.
1: كان الصدام في الخميس الاسودين،
2: كان الصدام بالاساس هو النتيجه ان سيد هادي نويره الله يرحمه ما قبلش انه يقع إعادة جدول تعديل الأجور حسب يعني التطور الاقتصادي اللي وصل له البلاد، بحيث أنه 78 كانت نتيجة حتمية، وهذا أثر على الحزب. الحزب بحيث هو ثم جناح هو متشدد يترأسه سي لدين ويرا معه سي عبد الله فرحات ومعه سي محمد صياح الله يرحمهم الكل، وكان ثم جناح آخر، جناح يميل إلى الحوار، من نمسي محمد الناصر، من نمسي طاهب الخوجة، هذوما جناح آخر كانوا يدعوا الحوار.
1: ثم كقواعد كيفاش كنتوا تعيشوا؟
2: كنا منقسمين، احنا نفسنا أثرت على الذهنية متاعنا احنا، ثم كنا لكن غالبيتنا كنا نميل إلى ضرورة أنه الانفتاح ومراجعة الأجور، وأنه مش ممكن باش البلاد تتقاد بيد من حديد، وكنا معنا نخشى أن يقع صدام، ووقع صدام وكانت له تأثير وانعكاسات سلبية إلى أبعد الحدود. ولأنه كانت أخر محاولات أنه وقعت في في في جانفي 78 جاء أبو إياد قال لهم بالنسبة لي قداش الزيادة هذه، احنا مستعدين كمنظمة التحرير الفلسطينية باش نفهمكم وما تعملوا النشرة، نحبوا تونس تبقى بلاد آمنة.
1: منظمة التحرير اقترحت أن تعطي
2: فلوس لتونس باش أن يتوقع الزيادة هذه. وقع الاجتماع في دار سي طاهب الخوجة، حضر فيه أبو إياد، حضر فيه عبد الله فرحات، وقالوا خلي الموضوع لغدوة. لغدوة سي عبد الله فرحات خذ الطيارة ومشى يصيد في اللرنة في قرقنا، وبالنسبة ليه قالوا احنا مش ممكن باش تونس تجي تاخذ فلوس من عند منظمه التحرير الفلسطينيه وما ثم زياده، وكان ما كان في 78، بحيث ثم تصلب كبير
1: وحتى الأجواء في الوقت ذاك أجواء المونديال كانت زادة ربما كانت أجواء ملائمة لاحتداد الصراع في
2: بالنسبة لنا احنا أكيد أجواء كانت، لأن بالنسبة لنا احنا قراب من ليبيا وقراب من الجزائر، وليبيا ما حبتش تنسى موضوع
1: الوحدة يعني
2: الوحدة، وتعرض له في كتاب متاعي معنا شنية أسباب الوحدة. هي أسباب الوحدة أصلا في معنا تعملت لأن خشية من الجزائر. الجزائر بالنسبة لي عرضت على تونس قالت لها وحدة اندماجية، وبورقيبة قال لهم نعمل وحدة اندماجية شرط أنه تعطينا قسنطينة وتعطينا عنبة. غضب سي هواري بومدين وغادر الاجتماع ومشى محمد المصمودي قال له ماذا بيك تصلح لي علاقتي مع ليبيا. مشى ليبيا على أساس أنه باش يضمن توجيه دعوة للرئيس باش يزور ليبيا في يوم 1 سبتمبر، وفعلا الرئيس أدى زيارة أول مرة ليبيا في 1 سبتمبر 73، واتفق وقد في أكرم وفاته وعمل استعراض عسكري كبير جدا، وبورقيبة انبهر بالقوة العسكرية متاع ليبيا. ولذلك منذ سبتمبر 73 بدأت الاتصالات في خصوص تفكير في وحدة بين تونس وليبيا. ليش هي باش لمجابهة الجزائر، لأن الجزائر بورقيبة كان في الحقيقة ما يطمنش لها بالكل،
1: كان متوجسا من
2: دولة الجزائر كلكم تعرفوا أنه وقعت الوحدة نهار 12 جانفي 1974، وما صاحبها من ضغوطات سواء من داخلية أو خارجية، وأوجدت الوحدة في 48 ساعة، وانضاف هذا الموضوع إلى يعني
1: تهجيج الأوضاع بين تونس وليبيا. وكان لليبيا دور في تهجيج الأوضاع في تونس
2: أكيد، لأنه بالنسبة لأحداث قفصة هي كانت من صنيع ليبيا، فهمت؟ لكن باتفاق مع بعض الأجنحة المخابرات الجزائرية، صحيح ما هماش شادي بالجديد، ما كان ثم أجنحة موجودة اللي مكنت العناصر هذه من الدخول للقطر لتونس عبر الجزائر، وصار معناها ما صار في جانفي 1980. لكن الحمد لله كان سكاننا أخواننا في قفصة معنا وقفوا وقفة كبيرة ودافعوا على التراب الوطني، واستطعنا أنه حتى بدعم عسكري معنا بسيط سواء من المغرب أو فرنسا من أن نتجاوزوا محنا من أهم من 11 تونس.
1: جينا فترة التحضير للانقلاب على بورقيبة، وانت أيضا شاهد عين على هذه الفترة أستاذ عادل كانيش، اللي أنت في كتابك تقول ما كانش بن علي يرغب في الانقلاب على بورقيبة، لم يفكر بالنسبة لك أنت بتاتا في الانقلاب على بورقيبة.
2: بن علي تم وزير أول في 1 أكتوبر 1987، وبالنسبة لي هذا كان يعتبر حدث كبير، لأنه عمره ما كان يتصور أنه مش يكون وزير أول.
1: أقصى طموحه كان أنه يكون
2: معناها أقصى، لكن بورقيبة بعد ما سماه فما عناصر أخرى بدأت تتحرك ضد بن علي، وذكى هي التي ضغطت على بورقيبة، من قدمت له معطيات راهو ما هوش عنده البكالوريا، راهو بالنسبة ليه عنده علاقات مسترابة، معنى شوهت الصورة متاع الرئيس بن علي. يضاف إلى ذلك أهم حاجة هو الأحكام اللي صدرت في قضية الأخوانجية، لأنه بالنسبة لي صدرت أحكام بالسجن المؤبد، وبورقيبة كان ينتظر أنا مش كون أحكام بالأعدام، وحب يجيب إنسان على أساس أنه قادر أنه يقاوم الاتجاه الإسلامي. وجاب بن علي، لكن بن علي كان في نهاية المطاف مازال عنده ناس يتشاوروا وياهم، وقالوا الموضوع هذا ردوا بالك منه ما تمشيش فيه، بحيث ما مشاش فيه. وبورقيبة أنا ذاك
1: إعدام الإسلاميين،
2: استصدار أحكام بالإعدام ضد الإسلاميين ما مشاش فيه، وهذا خلى بورقيبة يتراجع في الموضوع هذا. وسعيد الساسي التقطت المعلومة اللي كانت عندها علاقة كبيرة مع بن علي وقالت وراه
1: شو سر هذه العلاقة ذي الموجودة من سعيد الساسي؟
2: شوف وقت واحد يشد مسؤولية أنه يولي يحتاط كل الناس اللي قرب من بن بورقيبة، يحاول أنه يكون عنده علاقة كبيرة بينهم. هي الإشكال متاع بورقيبة هو تلاقوا من وسيلة، لما طلقوا وسيلة في جويليا 1986 تخلق فراغ. بورقيبة بعد الحبيب بورقيبة الأبن، بعد على العويتي، وآخر المطاف معناها صنع الأستاذ بشير خانتوش وقال له قدم لي قضية في الطلاق. قال له سيد الرئيس تحب طلاق للضرر وطلاق إنشاء؟ قال له لا، نحب طلاق للضرر لأنها بالنسبة لي هي كانت تتجسس عليها وتعطي في المعطيات معناها الخاصة بها، ولذا طلق.
1: تطليق كان أستاذ، تطليق
2: هو في القانون عن نشفة طلاق ولا تطليق، لكن عنا طلاق
1: الواقع صارت مع بورقيبة، هو قاعدة التطليق
2: هو طلاق إنشاء. وقت بورقيبة وقع اصدار حكم بالطلاق، شكون مازال في القصر؟
1: سعيد
2: الساسي. سعيد الساسي صحيح انها تورطت ان تجيب في نسال الرئيس تجيب في كذا بحيث خلته.
1: هل كنتوا تعرفوه في داخل الحزب بالتفاصيل هذه؟
2: معروف معروف بكل دقيقة. هي نفسها كلمة اللي كان مدير الأمن الوطني سي أحمد بن نور، قلت له كيش خليه من ساعة يدخلوا القصر هذوما وانت مدير الأمن الوطني؟ كانوا يدخلوا وكانوا يدخلوا باش أنهم يحكيوا مع بورقيبة باش يخفوا عليه باش معناها يقبلوا نزواته. كان نجم نقول نزواته، وهذا في شك خلى سعيد أساسي تصبح هي الفاتقة الناطقة. هي سعيد أساسي من الناس اللي ساهمت في تسمية بن علي، وهي اللي اعطت المعلومه الى بن علي انه ماشي بن علي انه راهو على وشك الاقاله. حيث لما سمع هو بالموضوع هذا بادر بعقد اجتماع فهمت مع سي الحبيب عمار ومع سي كمال الطيف ومع سي الهادي البكوش وسي محمد شكري ظن، وقرروا انه باش يحدث تغيير ويستعملوا الآلية متاع الفاصل 57، وقع نقاش في الموضوع شنية الطريقة. فما شكون قال هات نسمو، فما سم يجي من إيطاليا والسم هذا ما يعطي تأثيره إلا بعد 3 أيام، فاستبعدت الفكرة هذه فهمتوا. وسيدي هذه البكوش في القراءة النقدية اللي عملتها الودادية قال روا كان تم احتمال من الاحتمالات أنه مش نسموه، لكن استبعدناه وقلنا نلجأ إلى الفصل 57. فلما وقع اللجوء الفصل 57 أطباء لما وقع أسلام قالوا روا ما نعطيوش وصفة طبية إلا إذا وقع تسخيرنا من طرف السلطة القضائية. جابوا الوكيل العام للجمهورية سيدي هاشمي زمال وعملوا إذن على رضا في تعيين الأطباء 7 لفحص الرئيس، وأعطاو الوثيقة هذيك من غير ما يفحصوه، لأنه صحيح أنه أطباء يبشروا فيه، لكن هرتها معناها بالنسبة لي أعطاه وكيل الوثيقة ليلة 7 نوفمبر على أساس بدون فحص، ووقع استعمال آلية الفصل 57
1: وبتسخير قضائي.
2: بتسخير قضائي من عند هاشم الزمالي لأنه وكيل عام، بحيث هذاك وحيث حبيت نقولك اللي بن علي ما كانش يخطط الموضوع هذا، مازال سابق الأوان، الرجل عنده تقريبا شهر مازال ما سخنش البلاصة، لكن فما أحداث وقعت خلته إما أنه يصبح رئيس جمهورية أو أنه مش يتنحى، ولما يتنحى مع كل ما يترتب عن ذلك، فبحيث سبق الأحداث وقام بعملية التغيير.
1: وهذه تفاصيل تلقاها في كتاب الأستاذ عادل كعنيش قراءة أخرى في تاريخ تونس. فقعدوا معنا راجعين بعد الفاصل مكملين في حلقتنا في واحد من الناس.

0: ساعه كولتور بلس. كولتور بلس اخر الافلام، اقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك لاحلى ايام. احلى ايام من اثنين للجمعه، من 8 ل9 متاع الليل. كولتور بلس معايا انا سامية الحامل
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك اف ام. واحد من الناس، واحد من الناس.
2: جاركم في واحد من الناس على موزايك اف ام. ضيفي الاستاذ عادل كانيش، نحكي على كتاب قراءه اخرى في تاريخ تونس عن دار ليدرز للنشر. وصلنا الى محطه الانقلاب او التغيير، كل واحد كيفاش يحب يسميها. انتم داخل الحزب كنتوا تراوها التغيير، لانه بالنسبه لكم انتم كان ولا بد من ازاحه الحبيب بورقيبه في الوقت ذاك. وكنت تحكي لي في تفاصيل الانقلاب، كانوا يخططون لتسميم بورقيبه، او على الاقل كان ثم جناح.
3: وقع التفكير
2: في ذلك،
3: وقع عرض شنو الاحتمالات التي يمكن بها ازاحه بورقيبه عن الحكم. فتوجد موضوع التسميم كمعناها اليه من الاليات، لكن منذ البدايه وقع استبعادها، ووقع الاتفاق على الفصل 57. انا بالنسبه لي عشت احداث 7 نوفمبر 87 كمحامي، ونعتقد ان الشعب التونسي الكل استبشر بالتغيير، لان تونس كانت يعني تعيش في وضعيه معناها متردية. كان الرئيس بورقيبة دخل مرحلة من المرض اللي يسمي رئيس حكومة في الصباح وينحي في العشية، وبعد ينحي في الوزراء، كل يوم الاثنين ينحي وزير. هذا نحيته سي البشير بن سلامة، علاش؟ لأنه يصبح صالح بن يوسف، وهذا سي شادلي نحيته لأنه عنده خوه عمر شادلي معايا في الحكم، مش ممكن باش يكونوا زوز في الوزراء. وهذا الثالث بالنسبة ليه سي اللي كان عسي عمر غديرة، ما قال لهم نحيته على خاطر يتلها بلدية المستير، بلدية المستير تزيه. وجمعي بعد نحى فتحية مزاري، قال تتلها باتحاد نسائي، بحيث البلاد أصبحت معناها المسؤولين مش عارفين كيفاش باش يتصرفوا أو بأي طريقة. وحتى في الزيارات الرسمية شفناها في الفيديوهات، أن الزيارات الرسمية كانت تتم في ظروف صعبة جدا للغاية. الرئيس وقت اللي مشى لأمريكا وقابل ريغن كان معناه في وضعية صحية لا تسمح له بالقيام بدوره. فحينئذ أن تغيير الرئيس بورقيبة في نوفمبر 87 أنقذ تونس من حالة الوهن والضعف، لكن كذلك أنقذ بورقيبة من الشيخوخة متاعه، لأن بورقيبة لو تواصل 6 شهور 7 شهور ولا عام كان يعني يوصل إلى أرذل العمر، وما بقاش قادر على القيام بواجبات متاعه كرئيس دولة.
2: وتم التفكير أيضا ستة في مصير بورقيبة، وأين سيوضع بورقيبة
3: وقت اللي وقع الاتفاق على أساس أنه مش يوقع إذا ونشحت العملية، لأن اللي قام بالعملية هو الحبيب عمر. فهمت؟ أول من نادى الرئيس قالوا سيد الرئيس راني أنجزت المهمة متاعي. مش فهمت؟ قا شوية صعوبات لمحالة مع الحرس الرئاسي، لكن عن طريق سي شلي فهمت وقع يعني تغلب عليها، وأصبح بن علي تلا البيان متاع 7 نوفمبر. والبيان هذاك راهو نسب إلى
2: هادي بكوش،
3: لكن
2: هو ما كتب البيان.
3: هادي بكوش صحيح أنه شرع في كتابة، لكن اللي نسقه واللي زينه واللي أخلاه هو زوز فرج شايب، وكذلك صحافي كان في الإذاعة التونسية اسمه كمال العريف، بحيث أعطوهم صلحوهم وقالوا للرئيس عاود اكتبهم بخطك أنت وقراهم، وعيتوا لهدي تريكي من الإذاعة باش يقراهم وذحم الشعب التونسي في الساعة السادسة. قعد المشكلة متاع بورقيبة، اش باش يصير في بورقيبة؟ لو مرة قالوا أحسن حاجة فما ضيعة فلاحية
2: في مرناك،
3: لا ضيعة فلاحية في منزل شاكر اللي هي أصلها قصر متاع بوشي، وبورقيبة في فترة من فترات رجعوا قصر رئاسي كان يمشي وقت يؤدي زيارة أسفاق يقعد فيها. فهمت؟ قالوا يقعد غاديك. ولما كلفوا سي محمد غديرة باش يجيب طائرة هليكوبتر وينقلوا إلى صفاقس، بورقيبة قال ما نمشيش، نحب نمشي للمستير. شد صحيح. وقعت واحد قال بنيش مش نمشي، استعملوا معايا القوة. فاتصل سي محمد غديرة بالهدي الباكوش، قالوا راه ما حبش يمشي. قالوا تونا هنتو نشاوروا. شاور بن علي قالوا سيدي راه يحب يمشي للمستير. قالوا ما ثمش مستير.
2: رفض
3: بورقيبة.
2: ليش السبب الرفض؟
3: لأنه الناس بتحطه في المستير ما تعرفش انعكاسات اللي مش توقع، لان النظام ما زالهش انا ذاك ومش تحطه في المسير في القصر نتاعو شنو هي ردود الفعل نتاع سكان المسير، لانه عنده محبه خاصه الى بورقيبه وخوفا من كل التداعيات انه قالوا ما يمشيش للمسير. اشنو قالوا؟ نمشيو الى الضيعه نتاع مرنك. فقالوا لمرنك، قال لهم بن علي يمشي لمرنك، ومشى لمرنك.
2: واش بير على انه يمشي لمرنك؟
3: مش بيلعب شال مرنيك. وهذا مرنيك في الكتاب عنده قصة أخرى حكيت عليها، لأن يعني مرنيك هذه هي ضيعة في لاهية، وأصلها هي على ملك بو وسيلة. ولما توفى بو وسيلة كانت وسيلة هي معناها الكبيرة في العائلة، فأخوها سي المنذر أستاذ منذر بن عمار لما حب يمشي يعمل يقرأ الطب يقرأ الحقوق في فرنسا ما عندوش فلوس، فخرجت هي بيعت الضيعة هذيك، بعتها وفلوسها هي اللي مكنت خوها باش عمل الدراسة متاعه الجامعية في فرنسا. نهار اللي بورقيبة كتب عليها صداق في 12 أفريل 1962 في إطار المزاح، قال أنتم شنو المهر متاعك؟ قال سيد رئيس المهر متاعي هو أنك الضيعة هذيك ترجعها لي. فوقع معنا سرعاء الشخص اللي شراها، وعودة الدولة التونسية شراتها، وأصبحت قصر رئاسي معناتها تلبية لرغبة وسيلة اللي حبت، معنا كان عندها حنين خاصة الضيعة، حيث وك الضيعة هذيك هي اللي
2: أول محطات بورقيبة بعد الانقلاب عليها.
3: لكن بعد مدة قصيرة فهمت وقع الاتفاق، لأن بورقيبة حتى مرنيك ما حبش عليها، قاعد يلح، فقالوا نعطيوها دار الوالي
2: في المستير،
3: وانتقل إلى دار الوالي في المستير حين بقى حتى لين معنى أدركته المنية في سنة 1980 13 سنة تقريبا.
2: داخل الحزب انتم عشتوا إعادة هيكلة مساعد الكانيش بعد
3: داخل الحزب؟ أولا دوبش تعمل الحزب عمل مجلة مركزية بدل الاسم متاعه
2: 1988
3: اي فيفري 1988 تبدل الحزب نتاعه،
2: وقت اسمه ولا اسمه التجمع
3: الدستوري، تجمع الدستوري الديمقراطي. وبالنسبه لي وقع تكوين 4 لجان كبار، لجنه فيها الهياكل حطوا فيها عبد الرحيم الزوري، ولجنه العلاقات الخارجيه عبد الملك العريف محمد كربول، وعبد الملك العريف لجنه ثقافيه، وعمر البجاوي، واصبحوا 4 لجان يخدموا على اساس انهم مش يحضروا مؤتمر ومؤتمر الانقاذ. وتبدلت الهياكل نتاع الحزب، ووقع مؤتمر في هو مؤتمر جويليا 1988 اللي هو مؤتمر الانقاذ، واللجنة المركزية كانت اشترى متاعها تعين، واشترى الاخر وقع انتخاب على المستوى الجهوي، وقعدنا الاخر ثقة في المشكل شكون مش يكون امين عام.
2: وعلاش بن علي اختار عبد الرحيم الزويري انه يكون هو في دور الامين العام؟
3: عبد الرحيم الزويري لانه هو اللي حضر المؤتمر حقق الحق، هو لانه كان مسؤول على الهيكل، هو اللي حضر المؤتمر. محضروسي محمد كربول، محمد كربول صحيح أنه شخصية معناها تونسية معناها ذات كفاءة، لكن اللي أعاد المؤتمر وحضر الهياكل واللي أشرف على الانتخابات المتاع المؤتمر هو عبد الرحيم الزوري، حيث كان معناها من الضروري أن يكون أقرب واحد هو عبد الرحيم الزوري. لكن ما في شك محمد كربول كان ما يستثيقش في عبد الرحيم الزوري، لأنه موضوع آخر وقع بيناتهم قبل معناها قبل المؤتمر هذا، أنه عبد الرحيم الزواري ما كانش دائما على وئام مع الهادي البكوش، حيث كان ربما يحاول أن تكون علاقته مباشرة مع الرئيس، وهذا ما في شك خلال الهادي البكوش يستثيق أكثر سي محمد كربول. لكن في آخر يوم 31 جويلية 1988 احسم الرئيس بن علي وسمى أمين قار عبد الرحيم الزواري.
2: شو كان دورك سي عادل في الفترة ذيك؟
3: أنا في الفترة ذيك وقع انتخابي عضو اللجنة المركزية، وكنت الكاتب العام تاع الجامعة الدستورية العريانة، بحيث معناها ساهمنا في إعادة الهياكل. وحقيقة الحزب عاش حركية كبيرة في الفترة هذيك، وكان ثم تفتح من طرف الدولة على الهياكل، والبلاد كاملة عاشت النقلة هذه، تبدلوا المسؤولين، تبدلت طريقة العمل، أصبحت معناها اللجان أنها تقدم اقتراحات، والاقتراحات هذيك كانت مسموعة. بدينا نفكروا في خلق السياحة الصحراوية، خلقت المنطقة كيف متاع حمامات الجنوبية، ذكى معناها اقتراحات تهم خاصة البنية الأساسية بالنسبة لكل جمهورية. وكان هناك التفاف كبير من طرف الهياكل حول النظام في الفترة هذيك، ما ثم حتى إشكال، بالعكس كان النظام يتمتع بشعبية كبيرة.
2: جي محطة مهمة جدا اللي هي محطة الانتخابات، انتخابات البرلمانية، حل البرلمان ساعة كمحطة
3: حل في سبتمبر أي 1988،
2: وكانت انتخابات 89 اللي هي في الوقت ذاك يقول الإسلاميين اللي هما ربحوها تحصلوا على أصوات فوق
3: الـ 40 وقت اللي
2: من داخل المنظومة داخل للأمانة التاريخية،
3: من داخل المنظومة احنا كنا
2: زورت تلك الانتخابات
3: هو من داخل المنظومة كنا بالنسبة لي متخوفين ياسم الاتجاه الإسلامي خاصة في بعض الجهات. أنا مثلاً ترشحت لولاية ريانة، كان منها مد كبير ديني في ولاية ريانة خاصة في منطقة المنيلة، في منطقة التضامن، في يعني منطقة رواد، مد ديني كبير. وكان تم شكون هم الأحزاب الموجودين، تم حركة النهضة اللي وعدوها قالوا أدخل في الانتخابات وبالنسبة ليك أنت تنعطيوك حزب وعدوها. كان ثم الاشتراكيين الديمقراطيين بقيادة سي أحمد المسير، وكان ثم بالنسبة ليها تجمع الحركة اللي يترأسها سي نجيب الشابي. الحقيقة في الحزب دينا نخم كيفاش نجموش ننسقوا ونقدم قائمات مشتركة احنا والاشتراكيين الديمقراطيين والاشتراكي التقدمي، فهمت؟ وعملنا جلسات عمل على أساس باش نواجهوا النهضة. وتم تعمل الميثاق الوطني في وتصحح، وكان الميثاق الوطني كان عندنا أرضية باش نعمل قائمة موحدة. اللي أجهض العملية من زوج أشخاص
2: اللي هم
3: سيدي باكوش، قال لا هذا فيه تآمر على حرية المواطن. أخويا الاشتراكيين الديمقراطيين يتفضلوا، تجمع الاشتراكي التقدمي يتفضل، احنا نتفضلوا ناخذوا اللي احنا نستحقوه بحب حبش. واللي أجهض كذلك من جهة أخرى، فهمت، هو أحمد المسيري، قال أنا مستعد باش ندخل في الانتخابات، لكن قولوا لي شنو من الوزارات اللي مش ناخذهم باش ندخل في الانتخابات.
2: من قبل ما نعرف
3: قبل ما نقدوش ندخل. فأجهضت العملية وتقدمنا احنا في الانتخابات في معناها كل الولايات. طبعا كل حزب، باش نقول لك طول التاريخ، كل حزب عنده وسائل متاعه يستعملهم في خصوص انه باش يضر الحزب الاخر.
2: التجمع كان في النظام، والنظام له عنده الماكينه حتى يغير الانتخابات كما يحبه. لم تكن انتخابات حره نزيهه.
3: لا قبل ما نوصلوا الانتخابات، ونعطيك لريانا، في ريانا احنا في اخر نهار تصرفنا باش طيحنا واحد من من القائمه نتاع حركه النهضه، لما طاح وقدم استقالته طاحت القائمه كلها. كانت القائمة أنا ذاك متخوفين فيها باش ترأسها سي محمد نوري، الأستاذ محمد نوري جاء شخص من رواد وقدم استقالته من الحركة، وما كانش بإمكان أنه تعويضه بحيث سقطت جرينا الانتخابات مثلا في ريانا، ما عندناش مشكل لأنه بالنسبة ليه وحدنا نعمل فيها الانتخابات. هذا تقول لي راهو أساليب غير ديمقراطية، نقول لك راهو الأساليب هذه اعتبرها غير ديمقراطية، لكنها كلعبة سياسية مسموح بها وموجودة بها في الكل. باش نقول لك راهو زورنا الانتخابات مصحيح، ماهوش كيما وقع عام 80. عام 80 وقع التزوير واعترفنا به، موجود بطاقات أحمر خضر ولا أحمر
2: تدخل
3: وبتعليمات بتعليمات من وسيلة، أن وسيلة قالت هبطت هي وسي إدريس جيجا، وقالت الوالي بتاع تونس اللي كان مهذب الرويسي بدل الانتخابات. لكن في سنة 89 ما زورناش انتخابات. الواقع هذاك هو الواقع الإعلان ليه. ممكن في النسب
2: النهضة تقول أنها تحصلت على أكثر من 40% من الأصوات.
3: احنا نقول لك بالنسبة لنا حطيت في
2: موجود التفاصيل في الكتاب كشهادتك أنت،
3: تحصلت على نسبة أكثر من اللي وقع الإعلان عليها، لكن النسبة هذه ما كانش تمررها باش تنجح في أي دائرة من الدوائر.
2: لكن النظام قرر أنه يزيح كل
3: باش نقول لك ثم تعليمات، لا ثمش تعليمات، ما اجتهادات كل والي يحب بالنسبة ليه يقدم الولاية متاعه على أساس أنها فازت أكثر بشيخه أكثر حظوة صحيح موجود. ما ثمش نظام ولا وزير جاء قال بالله يطيحوا حركة النهضه طلبوا ما ثماش ما بالنسبه ليك تجي والي استعمل يا الاولاد ردوا بالكم يلزمنا ما نسمع يلزمنا اقل ما يمكن 40% يلزمنا كذا دونك هذا موجود ما نجمش ننكره لكن على خلاف سنه 1980 في الكتاب بينت انه في 1980 وقع تدليس الانتخابات في تونس بتعليمات
2: بتعليمات ثم نمشي للتجربة مهمة عشتها انت تجربة البرلمان رغم انه برلمان كان سوري سي عادل منها كان برلمان تصوير للنظام لكن انت تحكي على في كتابك على حيوية داخل البرلمان
3: انا اكد لك عشت البرلمان في 89 اولا في شخصيات كبيرة معنا سي عبد الرحمن خليف اللي كان معناها رمز من رموز المعارضة كان معنا رئيس لجنة الشباب سي محمد العلاوي اللي كان موجود سي جنان الدبوسي كان موجود حمد سعيد اللي بعد ولا مفتي الديار التونسية بعد ثورة موجود حيث كان ثم حيوية كبيرة وكان النقاش يقع داخل اللجان أنا أتذكر أول قانون جانا هو قانون العفو التشريعي العام العفو التشريعي العام قرره بالنسبة لي أي إنسان مس بالملك العام أنه ما ينتفعش بالعفو التشريعي العام فهذا قلنا رأوا التلامذة اللي كسروا فصوص البلار في الكارات متاع قدام ما بيت باردو رغم هذوما ما ينتفعوش لأنه أضروا ملك الدولة فجبدنا الموضوع هذايا معناها بكل مسؤولية وغيرنا الفصل هذايا هذا كان دقيقة من أهم المواضيع جات سي الهادي البكوش كان بالنسبة لي يقول لك المحامين لابد أنه نحيو المشوكة متاعهم وباش نحيو المشوكة متاعهم يلزمنا نعملوا هيئة وطنية في كل محكمة على غرار التجربة الموجودة في المغرب في الجزائر في فرنسا وجاب لنا مشروع قانون على أساس احداث هيئات وطنية في جهوية في كل في كل ولاية فبالنسبة لي احنا تصدينا الموضوع ده رغم اللي للتاريخ انه العميد متاعنا كان ماشي في الاتجاه لانه عنده وعود باش يتوزر
2: اللي هو شكون وقتها
3: منصور شفي وبالنسبة لي اسقطنا المشروع هذا وبدلناه خاطر بالنسبة لي العميد جاء قرر وبالنسبة لي إذا أنا نحب نبدل القانون لأن المحامين هم اللي مطالبين بشيء هذا فهمت مش معقول باش محامي من صفاقس يعمل تسعيرة نجيبه حتى لتونس فخلقنا نظام جديد وهو نظام الفروع اللي مش موجود في حتى بلاد بالنسبة للأمور الإدارية بالنسبة للتسعيرة بالنسبة لمجلس التأديب يتولاها الفرع لكن العميد هو العميد
2: لكن البرلمان كان صورة للسلطة التنفيذية
3: لا مش صحيح البرلمان نعطيك مثال بركة رجع الرائد الرسمي في قضية وكالة الاتصال الخارجي معنا كيف تصدينا الموضوع الاتصال الخارجي وقلنا هذا عبارة على جوبس في عهد هتلر هذا معمولة وكالة لترويج والدعاية لابن علي
2: ايه من رغم ذلك صارت الوكالة وخدمتها روح الوكالة
3: إذا ما حبيش نقول لك أنا مكناش بن علي وقت وقفنا الموقف هذا ما جاش المجلس النواب نهار 25 جويلية وقاطعنا والجرائد كل خرجت تقول هذوما اللي زي لي اونتر برونتيز معناها تسب فينا على اساس انه احنا ما احناش نواب لان ما احناش منسجمين بن علي سي محمد الشرفي جاب مشروع قانون يقول قال التعليم فيها باس في الابتدائي يدفع خمسة دينارات في الشهر وبالنسبه لي في الثانوي 10 دينارات لاصلاح التعليم سيدي الجازي جاب مشروع قرر وبالنسبه لنا في المصحه وقت اللي يمشي الانسان يداوي في المصحه يدفع دينار هذوما الكل اسقطناهم
2: من داخل المنظومة سعادة الكعنيش أنت وكنت عضو مجلس نواب وكنت أيضا رئيس لجنة التشريع العام وتعرضت لهذا في الكتاب مستمعينا يقرأوا الكتاب مفصلا لأسباب فشل هذا النظام
3: أسباب فشل بتاع النظام هذا واضح هي بالنسبة لي النظام كان على درجة كبيرة من الوعي ومن الكفاءة المهنية خاصة بالنسبة للناس اللي وقع اختيارهم باش يكون لكن

0: بدي أعرف أكثر تفاصيل عن الكتاب نصحكم بها أستاذ عادل كانيش، قراءة أخرى في تاريخ تونس عن دار لدرس للنشر. نشكرك برشا سي عادل لحضورك بحضرنا في واحد من الناس على موزايك
1: كافة اللي تحتها لي باش نحكي على الكتاب هذا. وبالنسبة لي نعتقد أن نختم أنه بعد الثورة تعلقت عديد القضايا بالمسؤولين السابقين وتعديوا للمحكمة. علاش؟ لأن
0: ونبتهم أنت برشا
1: تعلقت بهم قضايا من أجل يعني
0: تنفيذ قرارات
1: وحاولنا احنا بالنسبة لنا باش ندافعوا عليهم، وقلنا راهم هذوما ينفذوا في قرارات رئيس الجمهورية. وبالنسبة لنا كذلك أن الفصل 44 من الدستور يقول لك لا مسؤولية على من قام بفعل بموجب إذن للسلطة ذات النظر. فإذا الرئيس قالوا أعمل هكش، لا، الفقه القضاء التونسي فهمتوا هنا الحقيقة فقه القضاء التونسي كقضاة لأني ننتمي إلى العائلة القضائية، قال لا، رأوا الوزير ما هوش مجبور باش يطبق تعليمات وقت يعرفها غير شرعية. ونعتقد أن هذا صعيب يسأل صعبنا على دور الرئيس، أشكون مش ينجم يجي الرئيس الدولة يقول من فضلك من طبقش
0: هذي ولا بعثيري.
1: وقدمت أنا شخصيا في الدفاع أنه في القانون المقارن، قلت له ما هي مصر اللي هي بحذنا. مصر قالت راهو الوزير اللي طبق تعليمات ويعرفها غير قانونية هو عنده مسؤولية سياسية وليست له مسؤولية جزائية، وبعدتهم وخرجت من التتبعات. احنا دخلوا الحبس وتمرمدوا وتعدوا اللي مصوروا على حد شيء فهمت. ففي ناحية جاء قانون بتاع 24 اكتوبر 2017 مصالحة إدارية 2017، قالوا راهو الوزير أو المسؤول اللي يثبت أنه ما تحصلش على منفعة شخصية هو ولا عائلته لم توقف التتبعات. وبذلك وقفت المأساة تقريبا 1690 شخص كانوا في السجون وكانوا ممكن يموتوا في السجون لولا القانون هذا اللي أنصفهم ورجع الأمور إلى نصابها. لكن هذا ما يمنعش أنه بالنسبة للناس فما قضايا موجودة، والإنسان اللي فك فلوس المجموعة الوطنية يتحاسب ويزم ويرجعها.
0: سيد عادل كانيش شكرا لك، ناتك صحة، شكرا لكم أنتم الكل اللي تبعتونا، شكرا رفيق في الإخراج، شكرا لأحمد في الإخراج الرقمي، شكرا البثينة، شكرا الخليل في الإعداد. تحياتي لكم، موعدنا يتجدد يومي كالعادة من الاثنين للخميس من 7 إلى 8 في واحد من الناس على موزايك FM. واحد من الناس. Tonight.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي اتنسيون نيوي نينو، شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من رابحين. بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فام مساء الخير، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الطبيب المختص في الأمراض الجلدية معز بن سالم يؤكد أن السباحة في مياه البحر خلال فصل الصيف توفر فوائد صحية وجلدية ونفسية عديدة، شريطة الالتزام بجملة من التوصيات الوقائية، من أبرزها اختيار الأوقات المناسبة للسباحة وتجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. أوضح بن سالم في تصريح لوكالة أنباء يوم الثلاثاء أن فوائد السباحة في البحر لا تقتصر على النشاط البدني فحسب، بل ترتبط أيضا بالخصائص الطبيعية لمياه البحر وبالتعرض المعتدل لأشعة الشمس التي تمكن الجسم من إنتاج فيتامين دي الضروري لصحة العظام وتعزيز المناعة. وأضاف أن مياه البحر غنية بعدد من الأملاح والمعادن من بينها الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهي عناصر تساهم في تنظيف البشرة والتخلص من الخلايا الجلدية الميتة وتحفيز تجدد الطبقة الخارجية للجلد، بما يساعد على تحسين مظهر البشرة وصحتها. منظمة المتحدة تدعو اليوم الثلاثاء إلى تعزيز توظيف التحويلات المالية للمهاجرين في دعم التنمية الريفية وريادة الأعمال وخلق فرص العمل، مؤكدة ما تمثله هذه التدفقات من مورد مالي مهم وغير مستغل بالقدر الكافي لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة. وأكدت المنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية الموافق للـ16 من جوان من كل سنة

0: أن التحويلات المالية العائلية تمثل مصدرا مهما للتمويل الخاص للتنمية الريفية لما يتم استثماره بالقدر الكافي بعد لما تنطوي عليه من إمكانات كبيرة لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص الشغل وتحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة. وأشارت المنظمة إلى أنه يتم سنويا تحويل ما يقارب 700 مليار دولار أمريكية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في شكل تحويلات مالية تمثل تدفقات مستقرة وموثوقة تدعم ملايين الأسر، فيما تصل نحو ثلث هذه التحويلات إلى المناطق الريفية وفق التقديرات الدولية. استشهد 4 أشخاص اليوم الثلاثاء في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت 3 سيارات في جنوب لبنان في حصيلة هي الأعلى منذ إعلان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب بين البلدين، يفترض أن يشمل الجبهة اللبنانية الخاضعة لاتفاق وقف إطلاق النار الهشة سار منذ 17 من أفريل الماضي. بالتزامن مع قمة مجموعة 7 التي تواصل عملها في فرنسا، حيث أقرت دول أوروبية حزمة عقوبات إضافية على روسيا على خلفية حربية مع أوكرانيا، تستعد مدينة كازان عاصمة جمهورية تترستان الروسية لاحتضان قمة روسيا آسيان التي ستبدأ أجندة أعمالها غدا الأربعاء بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى 35 لإقامة العلاقات بينهما. وانطلقت اليوم الثلاثاء قمة مجموعة 7 وعلى رأس جدول أعمالها الحرب في أوكرانيا والاتفاق مع إيران، في وقت يستعد فيه القادة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وسط مؤشرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية النزاع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في ريكاب مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك FM.

0: Music FM. Récap mondial. اهلا وسهلا بكم في ريكاب مونديال، موعدكم اليومي كل يوم 8 على امتداد المسابقة العالمية، قوا فيها اخبار المنتخب الوطني واخبار المونديال. من 3 دقائق انطلقت مقابلة السنغال فرنسا، ماتش منتظر يكون كبير الحقيقة. طبعا شوي نرجع للنتائج والبروغرام متاع اليوم، لكن البداية بكل تأكيد باخبار المنتخب الوطني. موعد وصول ريفيرونار، خاصة هذا الموعد المنتظر وبقية برنامج اليوم. التفاصيل كل ناخذوها من عند أحمد عدالة من مونتيري في المكسيك. أهلا وسهلا أحمد، مرحبا.
1: مرحبا بك خايدر، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا. بعد 2:05 من توقف شوط الطائرة اللي تقل المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي إيرفي رونار، واللي آخر حسب آخر معلومات باش يكون مرفوق بزوز معاه أناليس تقريبا، ويعني محلل أداء ومدرب حراس مرمى توزيد تأكدوا من المعلومات، لكن يبدو كونه ما هو جاي وحده. بعد 2:05 من توقف 3 درجين بتوقيت هوني مونتيري، يعني لازم 7 ساعة بالنسبة لتونس، يكون موجود إن شاء الله في مدينة مونتيري، يمشي للنزل، يتحول على النزل، يتقدم تقديمه إلى النزل قام المنتخب الوطني التونسي هوني في مونتيري، تم تقديمه للاعبين، من ثم يرتاح شوية وينطلق في أول حصة تدريبية ليه مع المنتخب الوطني التونسي، مش تكون مسبوقة بنصف ساعة تقريبا لقاء مع وسائل الإعلام، اللي نقطة نشير لها ثم حتى اهتمام كبير لهنا من الصحافة العالمية اللي موجودة لهنا، مش كان صحافة تونسية بطبيعة، ثم وسائل الإعلام أخرى تسأل وقتاش باش يكون الصفة التدريبية، اسكو باش تكون مسبوقة بمدى صحفية ولا باش تكون، دونك حضور إعلامي كبير لتغطية أول حصة تدريبية لإيرفي رونار.
0: دونك مهم التفاصيل اللي قلتهم، انه مفروض المنتظر يكونوا معاه زوز مساعدين منهم اناليست. ونذكروا انه تم العدول عن فكرة مساعدين توانسة من تونس كيما نيس بوجلبان مثلا، وما وصلش وما تنقلش اصلا نيس بوجلبان للمكسيك. احمد
1: بالفعل لم يتم معناها اتصلوا به مره الاولى على اساس باش يكون في ستاف تكنيك، من بعد ما كانش موجود. يمكن وقت اللي تغيرت المعطيات ما بين منظر الكبير الى إيرفي رونار، تم تخلي عن فكره تواجد مدرب يجي من تونس باش يرافق إيرفي رونار في المهمه نتاعو، مع الاشاره كونه حيدر نزيد اون اسيست، كونه معلومات اوليه في خصوص الاناليست والمعد البدني او مدرب الحراس او غيره، راهي معلومات اوليه في انتظار التاكيد. بطبيعه نتعرفوا على ستاف كامل، مع كما قلت انت انيس كوجبان لم يتحول الى المكسيك.
0: فما نوع من التفاؤل بعد عن الاعلان على اسم إيرفي رونار احمد لدى توانسة، غادي كسوا جماهير كان التقيت بها ملامه خاصه لدى البعثه التونسيه في المكسيك،
1: ثم نوع من الهدوء. ساعة أول حاجة وهي هامة جدا جدا، سؤال في محله، ثم نوع من الهدوء تحت برشا تنسيون، الناس رجعت إلى الهدوء، نصار حتى الملعبية عندي شوية معلومات أكد اللي ثم برشا تفاؤل، استبشار بالتغيير هذا على مستوى الإطار الفني منتخب الوطني التونسي، طويت صفحة صدر الموشي بمشاكلها واللي صار فيها الكل. الآن الناس عندها أكثر هدوء ورسانة، وقت تكون هادئ تنجم تخدم في أمبيونس أقل ضغط وأقل تنسيون وأقل مشاكل. ونتصور مش نتصور، ثم اجتماع صار ما بين اللاعبين ومسؤولي الجامعة في جامعة تونسيكو تقدم لتهدئة الأجواء، للناس كل تعرف ما شنو اللي يصير. المطلوب صار، تم تغيير المدرب توا، وكأني كأس عالم تبدأ توا، الله غالب زوز خسائر ورا بعضنا مباراة ودية 5 ثم ضد بلجيكا ثم ضد السويد. الآن المدرب هو صفحة جديدة، قد تتواصل مع إيرفي رونار أو لا بعد الكأس العالم، لكن في كل الحالات الهدوء موجود وثم التفاؤل على مستوى جماهير المنتخب الوطني التونسي اللي عريناها واللي عرضتنا، ثم نوع من التفاؤل. يقول لك احنا ما نشتغل بين ترشح سيفريك وهو حلم كون نترشحه، لكن على الأقل شفظ ماء الوجه لأنه حشمنا برشا وقت اللي خسرنا 5-1. إن شاء الله بداية جديدة، إن شاء الله نكتشفوا أولى ارتساماتها، الرسمات الأولى للبداية الجديدة ذي، واللي سيني الأولانين تاع البداية الجديدة نكتشفوها اليوم. مساطين نص تصبيح بالتوقيت تونس حصة تدريبية، وثلاثة تصبيح مساطين نص نادو الصحفية، ثم وثلاثة تصبيح حصة تدريبية، وكيش تلقاو على سبور باي موزايك كل التفاصيل.
0: هذا هو، شكرا لك أحمد عدالة، يعطيك صحة على هذه المعطيات. كان فما تصريح مقتضب جدا لإيرفي رونار لباريزيان، قال فقط علق على المهمة متاعه، قال زوز مقابلات صعيبة باش نعملوا كل ما في وسعنا حتى نحقق نتائج إيجابية، في انتظار التصريحات اللي باش تكون لدى الوفد الإعلامي التونسي دوما يوصل إلى المكسيك. ذكركم بالبروغرام. وقبل الآن السنغال فرنسا 5 دقائق لعب ونتيجة تعادل 0-0 في نفس المجموعة. العراق النرويج 11 متاع الليل كيف 2 متاع صباح الجزائر الأرجنتين والخمسة متاع صباح الأردن ضد المنتخب النمساوي. كملنا مع دقيقة مع ريكاب مونديال وتغطية متواصلة على موزايك. ريكاب مونديال
2: Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture
3: Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. Le rendez-vous 100% culturel. وهنا في Culture Plus قاعدين في متابعة لمهرجان في دورته 12 في أول دورة دولية بالنسبة ليه اللي هو 77 للمسرح تحت إشراف معز الجديدي. واليوم نستقبل واحد من ضيوف المهرجان هو نجم أردني عنده تجربة كبيرة في المسرح تلفزة سينما قدر أنه يفرض روحه في الساحة الفنية العربية أدوار متنوعة وحضور قوي فوق الخشبة وأمام الكاميرا. يجي بمناسبة ورشة تكوينية شوية خلنا نحكيه تفاصيلها. منذر خليل مصطفى يكون بحذانا هنا في الانترفيو في الفلاش باك كالعادة يكون الموعد مع النوستالجيا والذكريات نحكيه عليه. 3 نجوم من العالم غيبتهم الموت في 24 ساعة نحكيه تفاصيل عليه مسيرتهم الفنية والثقافية اللي ليفخ كما كل نهار 3 نعطيكم فكرة على الكتب الأكثر كتب مبيعا مقترحات كتب في صيف 2026 مع الوثق. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل معنا وثق بالله شاكير في الإعداد في الإخراج الرقمي معنا أيوب وفي الإخراج معنا خالد. نخليكم مع الموسيقى. هو كان حاضر في مهرجان دوغا كي نرجع بكم 2025 توليت قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا الحقيقة بين موسيقات العالم وليزوريجين متاعو بطبيعة كي نحكيو على الموسيقى المصرية. نخليكم مع جديدو حسيني توليت توت سويت في كولتور بلوس على موسيقى فام. رجعين

0: توليت حسيني وصلنا حتى 58 دقيقة. أنتم معنا في كولتر بلوس على مزيكا فم. السلام عليكم مين ما كنتوا في الاستماع وفق رهبكم وقلكم طريق السلامة للجميع وعلى سيتنا مزيكا فم بانيت. وتسويت نحكيو جديد الساحة الفنية والثقافية كما عودناكم في الانترفيو. الانترفيو في متابعة الأيام 77 المسرحية نحكيو على ورشة باش تصير في إطار المهرجان، يا ورشة تكوينية في صناعة فيلم قصير بالهاتف. ضيفنا هو فرحانين برشا باستقباله وحدنا هنا على مزايك، عنده تجربة كبيرة في المسرح التلفزة سينما، فرض روحه في الساحة الفنية العربية بأدوار متنوعة، حضور قوي فوق الخشبة وأمام الكاميرا. نستقبله وحدنا الممثل الأردني منذر خليل مصطفى. مرحبا بك.
1: مرحبا بك.
0: شنو الحوال؟
1: تمام. مريقل
0: مريقل
1: مريقل مريقل على الاخر.
0: تونسي فما عندك نقولوا احنا العرق التونسي.
1: الحمد لله.
0: صديقة تجمعك بتونس.
1: سبع سنوات دائما يعني اجي على تونس. تونس ما يعني مش بعيدة عن عمان ولا بعيدة عن، هي دائما في القلب تونس.
0: اول لقاء كان مع تونس وقتاش؟ انا اطار
1: كان في مهرجان ايام قرطاج المسرحيه في 2015. فكانت تجربه عبقريه بصراحه.
0: وقبلها كنت تسمع على المسرح التونسي؟
1: اكيد طبعا، ما هو هلا التجربه التونسيه موجوده يعني في مهرجانات مش بس في تونس، في كل العالم العربي. يعني احنا كنا بس نعرف انه في عرض تونسي جاي على عمان، كومبليمون بتحكوا بالفرنسي صح؟
0: صح.
1: فيعني لا، المشهد المسرحي التونسي متجذر فينا احنا يعني حتى بلاد الشام بشكل عام. يعني لما يعرف انه مثلا في عرض تونسي جاي في عمان، هذا يوم سعد لنا.
0: اي التجارب المسرحيه التونسيه اللي رسخت في ذاكرتك او العروض شفت لما حال صوره جمعتك بمعز الكديري، بما انك جاي في ايام قرطاج في ايام 77 المسرحيه، شكون الاسماء الاخرى منظر؟
1: زي يعني اكيد معز النجم الحبيب اللي بيمثل يعني كل عام بخير وشكرا على الاستضافه الجميله. غير معز الكديري كان في عروض مثلا لجعفر القاسمي، في عرض اسمه حقائب للان انا ما بنسى فيه، وعمل عرض اسمه واحد منا
0: من الناس. واحد منا
1: واحد منا ومجموعة كثيرة من المخرجين، بديش أنسى حدا عشان ما حدا، بس للأمانة هذا العرض حقائب استوقفني أنا يعني لفترة يعني عرض مخيف.
0: وقاعد يحضر في عرض جديد بعنوان بسي جعفر القاسمي، قريبا مش يكون موجود في جويليا في بالي شهر 7، يعرض نوجه له تحية كبيرة. وأكيد كونه التجارب هذه ما تنجم كان تخلق تبادل ثقافات أو تبادل تجارب كما التجربة اللي بشراوك في ورشة تكوينية مع أيام 77 المسرحية، ورشة تكوينية في صناعة فيلم قصير بالهاتف. اليوم تكونت فيها شخصيا وحبيت تنقل التجربة هذه منظر؟
1: يعني في منه أكيد. هلأ الفكرة مش فكرة أنه صناعة الفيلم بس على الهاتف، هي فكرة صناعة المشروع من الصفر، من مرحلة تطوير من الفكرة النص، يعني زي أي production wise أنت بتشتغلي فيه بالإطار السينما بالمسرح بالتلفزيون. بس هي الفكرة بأنه إحنا شوي دائما من نتعكز على فكرة البادجت، أنه إحنا ما في بادجت، الفلوس قليلة، إذا بدنا نصرف هذا المبلغ يمكن ما يجينا إنكم بعدين. فبالتالي ودائما هي فكرة المعدات هي أو الكاميرا والإضاءة يعني هاي الأشياء اللي لها علاقة بتقنيات الصورة شوي مكلفة. فقررت إنه أو مش قررت، هي الفكرة كانت ببروموشن، كان بسيط، لعرض مسرحي لأخوي هو زيد خليل مصطفى، بوجه له تحية. هو من المخرجين المسرحيين اللي يعني عندهم حضور كبير في المسرح العربي، فكان في عنده تجربة اسمها حدث في الجنة، عرض مسرحي، فإنه اتفقنا إنه نعمل بروموشن، فإنه طب بدنا نجيب كاميرا وبدنا نجيب إضاءة وإنتاج العرض المسرحي كمان يعني للمسرح. هلأ إذا بدنا نشتغل هلأ إشي بصير أوفر بادجت، فإنه قررت إنه طب شو رأيك نشتغله بالموبايل، موبايل صورة كواليتي النويز الأشياء البيكسلز الكذا، قلت له ما عليك. فكانت الفكرة إنه نصور هذا المشروع بالموبايل. أنا حقيقة استغربت، يعني أنا الحمد لله بعمل فريم حلو، بعمل صورة حلوة، ولكن فكرة الكواليتي كانت شوي استوقفتني، إنه طب لا حلو ليش ما أطور الموضوع لإشي أكبر. عملنا فيلم مدته 10 دقائق, لا طلع كمان كواليتي مختلف.
0: أوكي.
1: طيب خلينا نعمل شيء عن المسرح. فعملنا افتتاح مهرجان كان بيحكي عن المسرح, فكان تصويره في أثار في الأردن, ولاقى رواج عربي بشكل كتير كبير. وما صدقوا بأنه هذا العمل على الموبايل. اشتغلنا مشروع تاني بيحكي عن شعب غزة الصامد, نوجه لهم تحية ونقول لهم الله يحميكم يا رب. تقدم هذا المشروع من A to Z على الموبايل كامل. وتكلفته كان يمكن 10 دولار, كل المشروع كان مكلف 10 دولار يمكن أو 20 دولار.
0: أوكي. فما شكون يقول لك منظر خليل هذا يفقد السينما الرونق متاعها اللي عرفناه بالكاميراويت. شنو تعلق
1: هلا يمكن هلا أنا دائما أنا كمنظر ببحث عن إشي له علاقة بالاختلاف. هلا بيفقد الرونق ما بيفقد الرونق, هذا إشي له علاقة بالمتلقي كيف بده يستقبل هاي الصورة. هلا بالنهاية هي وجهة نظر, زي ما حكيت أنا وياك تحت الهواء إنه هذا الموضوع وجهة نظر. هلا ممكن يعني في كثير ناس مثلا شافوا التجارب هاي البسيطة اللي أنا اشتغلتها ما كانوا مصدقين إنه هي الفكرة إنه بموبايل. بس هي الحرفة كانت سينما, يعني في عندي الفنيين كانوا موجودين, طاقم الإخراج موجود, يعني طاقم الإنتاج موجود, يعني هي فكرة الصناعة موجودة. ولكن خلينا شوي نعمل مغامرة إنه نعمل عمل كامل على الموبايل. فطرقنا لهذا الموضوع. أكيد الفكرة لا, يعني هلا ما بدك تقدر تقارني كاميرا موبايل في مثلا كاميرا زي أليكسا أو ريد أو وات إيفر, يعني شو كان نوعها. عملنا إعلان
0: لا عادي يلا
1: اوكي لاني شفت قلت اوكي تمام. لا هي الفكره بانه ما بدنا نقارن هاي الكاميرات السينما بكواليتي موبايل, ولكن ممكن انه شويه تركيز لها علاقه بسنس الاضاءه, لها علاقه بحسك انت الداخلي. بحكم اني انا ممثل ومونتير وشوي يعني او لا كتير داني موسيقيه يعني الحمد لله, فيمكن قدرت اني اعمل شيء مختلف تماما من ناحيه صوره, من ناحيه ميزانسين, لانه انا كممثل بحب انه اكون متواجد بهذا الفريم او متواجد بهاي الصنعه بغض النظر عن نوع الكاميرا, ولكن هي هيك.
0: ويمكن تعدت تجارب كما قبيل حكينا على الفلسطيني رشيد مشاراوي, أو حتى تجارب عالمية وصلت تعرضت على الشاشات الكبرى معمولة بالهاتف. فاليوم الورشة هذه قديش بشدوه مع أيام 77 المسرحية؟
1: هلأ هي راح تكون إن شاء الله راح تكون بكرة 17 شهر ل 18-19 راح يكون في عندنا نتاج هاي الورشة, بس هي مكثفة راح تكون الورشة. راح نطلع فيها بنتاج فيلم مدته 10 دقائق يحكي على عن مطبعة لبراس التونسية.
0: مطبعة لبراس هي صحافة. دونك الفيلم بش يحكي على كواليس الصناعة, كواليس الطباعة.
1: لا هو فيلم راح يكون دراما.
0: أوكي.
1: بنفس الوقت انه هو اشي له علاقة بمرور 90 سنة على هاي المطبعة.
0: أوكي.
1: فعاملين هيك حتوتة لذيذة خفيفة, اشي له علاقة بفيلم مش نحكي تجريبي, ولكن هو شوي في دلالات رمزية بالفيلم. في حالة من السسبنس. عم نحاول بهذا الفيلم مش بس يكون في مهرجان أيام 77 كختام الورشة, ولكنه هذا الفيلم ممكن إنه ينعرض في أكثر من مهرجان. وهلأ للأمانة في هلأ مهرجانات أفلام تنعرض على الموبايل, يعني في قسم كامل من الأفلام, يعني فإن شاء الله ليش لا.
0: وخطوة مختلفة, وأكيد كونه باش تكون ورشة مهمة في صناعة الفيلم القصير بالهاتف. تنطلق غدوة الورشة, نحكيه على أيام 77 المسرحية في إطار مواكبة للمهرجان هذية في الدورة 12 اللي هي دورة دولية مع معز القديري وفريق كامل. حكينا على منظر خليل مصطفى وراء الكاميرا المرة هذية ولا حتى في الورشة, ولكن ممثل خضت عديد التجارب بين مسرح بين تلفزة بين سينما, فارتحت وراء الكاميرا أكثر أو أمامها؟
1: لا أنا بحب أكون ممثل أكثر. بس الفنان دائما بيبحث عن دائما هيك في عنده شوي جانب من الجنان شوي, أو مش هو الفنون جنون إحنا دائما هيك بنحكي, بس هي حالة من الحرية شوي للممثل إنه يرتاح شوي بهذا المكان ويروح يعمل شفت كارير لمكان آخر. فتوجهت إشي إله علاقة بالإخراج، ولكن هي التجربة كانت من والدي الله يحميه رب ويطول بعمر أحبابكم. فكرة أنه منذر أنت أدرس شيء مختلف تماما عن التمثيل، خليها أنت عندك هواية حافظ عليها، ولكن أدرس شيء يوازن التمثيل. فقررنا نروح نشتغل إشي أو ندرس إشي إله علاقة بالمالتي ميديا بشكل عام، مونتاج، جرافيك، انتيريال، أشياء.
0: رغم أنه فنان.
1: هذا في دراستي.
0: أوكي.
1: ولو حقيقة هذا فادني أكثر ما أني أدرس أنا في المعهد. يعني تمثيل أو إخراج. وجهة نظر، يمكن صح يمكن غلط، بس وجهة نظر. ودائما الممثل أو الفنان بشكل عام لازم يكون عنده وجهة نظر بكل شيء. فلا، وجهة نظري كانت هي أنه فادتني أكثر مني أني أدرس أنا 4 سنوات في بكالوريوس في فنون مسرحية أو تلفزيون أو سينما أو تلفزيون. لأسباب العلاقة أنه السينما أو تلفزيون في الجامعة هي بتدرسك بس مساق له علاقة في التمثيل، له علاقة بالإخراج، له علاقة بالنص، بينما دراستي كانت شوي أشمل من هاي الدراسة الخفيفة. فبعد ما تخرجت، لا أنا صرت مونتير شاطر كتير.
0: أوكي.
1: بس أنا لساتني ممثل، بحب أكون ممثل. رحت اشتغلت إشي إله علاقة بالرسم، الديكورات. أنا حاب أكون جوا هذا الديكور، مش أنا اللي أرسمه أو مش أنا اللي أبنيه، أنا اللي أمثل فيه. إشي إله علاقة بالبوستر، لا أنا بدي أكون هذا الممثل اللي أنا عم بحط له صورته مش أنا. فكان عندي هذا الشوي الهاجس إنه لا لازم أكون هون. فالحمد لله كنت هون ووازنت ما بين أكون جوا وأكون برا. فهذا هو صعب. بس
0: الوالد اللي اختار لك شوية ولا اختار معاك ثنية، هل مهد لك الطريق، مهد لك طريقة التمثيل؟
1: طبعا، ولكن شوفي، هي المسألة لها علاقة بأنه الفن وطريق صعب وشاق. ووالدي أنا من مؤسسين الحركة الفنية الأردنية في الأردن، فبتكاش تدخل المطبات اللي أنا تعرضت لها، بتكاش تدخل المتاهات اللي أنا دخلتها. ولكن هي للأمانة فكرة إنه لما الطفل عمره 4-5 سنوات بيحضر عمل مونودراما مثلا وبيضل يتواجد في المهرجانات أكثر وأكثر مع والده ومع أخوه، البيت بيحكي دائما عن المسرح، عن الموسيقى، عن السينما، فنون تشكيلية، شو بدي أطلع.
0: ولكن نتصور كما الاسم يمهد ولا يعاون.
1: أكيد طبعا،
0: زادة مسؤولية، يثقل.
1: أكيد طبعا طبعا،
0: يثقل التجربة عليك.
1: أكيد، يعني كثير في هلأ فنانين موجودين أبنائهم دخلوا المهنة يمكن قعدوا سنة سنتين وبعدين تركوا، لأنهم ما كانوا في هذا المكان، ما شافوا حالهم بهذا المكان، فراحوا اتجهوا بمكان تاني. هلأ هي الفكرة بأنه أنا لا، أنا حبيت أني أعمل، أنا دائما بحب أكون جوا الصورة، مش لأنه أنا بدي أكون بس مشهور. الموضوع مش هيك. أنا عندي وجهة نظر كمان حتى في مسألة التمثيل، معادلة شوي صعبة بالنسبة لي، إنه حتى أي دور أنا بشتغله، إحنا شوي يمكن بالأردن نشتغل أعمال بدوية.
0: okay.
1: الحال كيف السوريين بيشتغلوا بيئة شامية، كل بلد فيه إلها بيئة معينة، إحنا عنا البيئة البدوية. ودائما كل عمل أنا بدخله دائما بيكون في عندي ريسك أكبر، بأنه نفس الشخصية هي ستيريوتايب، فارس بحب راكب خيل، شهم بركض بروح بيجي، بس طب كيف هلا الواحد بده يشتغل بكاركتر آخر، بده يفصل شوي عن العمل اللي قبله، لأنه كل العمل على ما أعتقد، أو مش على ما أعتقد، بديش أكون شوي هيك أفلاطوني، ولكن هي 90% زي بعض، عرفتي؟ بس كيف بتحاولي انك انت كممثلة تشتغلي على هذا الكاركتر، بده شوي ريسك عالي، بده تفكير، بده كذا. هذا الاشي فادني انا في مجال المونتاج، في مجال الاخراج، في مجال الصورة، في مجال حتى اللون، الالوان. لانه على ما اعتقد في الجامعة ما بيدرسوا مثلا اشي له علاقة بنظرية اللون مع الممثل كيف بده يشوف، ما بعرف هلا إطار الجامعات كيف درسهم، ولكن أنا فادني مثلا موضوع نظريات الألوان عندي بشغلي بالجرافيك، وهذا فادني لما حولته لإشي له علاقة كممثل. هذا فادني أكثر بإنه كيف ممكن الكالر تمبريتشر تبع هذا، هي الصورة بشكل عام، ولكن الكالر باليت تبع الممثل، كيف لونه، كيف لبسه، كيف مؤثر على الديكور. فهذا الاجتهاد الممثل ممكن شوي يريح المخرج. لما صرت أنا مخرج، لا صرت أوازن فكرة إنه لا، أنا بدي أكون هون لأنه أنا فاهم هاي الآليات، فأنا بدي أريح الممثل اللي معي أنا كمخرج.
0: بس وتحب تكون موجود في الاثنين كمخرج وممثل؟ شفنا التجربة مع ضيف العابدين مثلا مؤخرا.
1: لا بحب أكون ممثل بصراحة، بحب أكون ممثل. الإخراج بحكي لك وجهة نظر، أنا عندي وجهة نظر حاب أقدمها، أنت عندك وجهة نظر بهذا اللوكيشن أنت حاب تشوفيه. يمكن أنا شايف الزاوية الفلانية ممكن أقدم شيء جديد مختلف، أنت ممكن تقدمي في، بديش أطول على الموضوع. هو في مخرج تركي مرة عمل مسابقة أو مش مسابقة، حط كاميرا وجاب 12 طالب من عنده، فقال لهم هاي الكاميرا بدي فريم بس اكبس الكبسة. ال 12 طلعوا والكاميرا فيكست، ما يعني ثابتة، يعني يمكن شوي بده يحرك يعني الانجل خفيفة. 12 صورة طلعوا مختلفين والكاميرا ثابتة، لأنه بالنهاية انت بتشوفي شيء انا ممكن ما اشوفه.
0: اي صحيح،
1: والعكس صحيح. فبالتالي هي الفنون بشكل عام هي وجهة نظر. في صح في اصح في كذا، ولكن هو الجمال، انا دائما بتحيز لفكرة الجمال اكثر من فكرة انه لا لو كان هيك. انت شايفه الموضوع جميل، جميل. هذا الاشي بنحكيه في قاعدة هيك نشرب قهوة وورقة نقدية تقدم لي اياها، اوكي، بس نبحث عن الجمال أكثر.
0: وحتى وسطك أنت تعددت وجهات النظر من خلال الأدوار اللي قدمتها، مثلا مسلسل أبناء القلعة ينعتوه بنقطة التحول في مسيرتك.
1: أكيد
0: نفس الشيء بالنسبة ليك، تعتبر العمل هذايا كان نقطة تحول في مسيرة؟
1: هم أكثر من عمل بصراحة، بس هو يمكن أبناء القلعة لأنه كان شوي العمل البادجت تبعه عالي جدا، كان إنتاجه من إنتاج أبوظبي، وكان المنتج الأستاذ إياد الخزوز والأستاذ ياسر فهمي. العمل كان عربي، ممثلين من سوريا وممثلين من مصر وممثلين من العراق وممثلين من الأردن، فكان والدور اللي أنا كنت عامله هو بطل في هاي الرواية، وهو اللي أصلا بكتب هاي الرواية، ورواية أصلا مكتوبة بال 1990 لروائي الله يرحمه اسمه زياد القاسم أردني، بتحكي عن نشأة عمان، بتحكي عن الحياة العمانية اللي كان فيها نسيج من المجتمعات العربية اللي كانوا موجودين، الفلسطينيين والشركس والأرمن والشيشان والأردنيين والبدو يعني والسوريين والعراقيين يعني. فهذا العمل شوي رحت فيه فادني كممثل أكثر، وفادني كتقني أكثر. يعني أنا مساحة التمثيل اشتغلت مع الأستاذ إياد الخزوز كمخرج، واشتغلت مع المخرج السوري إياد نحاس، شفت وجهة نظر جديدة في الإخراج، تحديدا كمان أنه مدراء الإضاءة والتصوير اللي كانوا معنا سينماتوغرافي كانوا طليان، فبالتالي هدول كانوا كمان عندهم حالة جديدة بالنسبة لإلي، العلاقة بالإضاءة، الكاميرا، العدسة. فأنا دائما يمكن شوي هيك باللوكيشن بكون زي الطفل، ما زلت طفل يعني،
0: إنه بخلص المشهد تتعلم،
1: بخلص المشهد وبروح عند مدير التصوير، شو هاي شو هاي، بروح مثلا على الدي اي تي، طب شو هاي، فبضل هيك عندي هذا الهاجس.
0: ويمكن هذا اللي يخليك في كل مرة تقدم في عشرات الأعمال. أكيد. المهمة في مختلف المواسم. منظر كان نقول لك شنو تطمح من خلال الدراما الأردنية؟ في أكثر من حوار تقول كونه تطمح كونها تتقدم، تقول أتمنى النهوض بالدراما الأردنية أكثر وأكثر. فبالنسبة ليك فما هدف قاعد تخدم عليه على مستوى شخصي؟ أكيد
1: طبعا، مش بس أنا والله، الكل يعني جيلي واللي سبقني يعني، وهلأ عم بطلع جيل بعدي عنده فكر مختلف تماما عنا، فكر جميل جدا، فكر شبابي، وعندهم تجارب مهمة. هي الفكرة باختصار شديد انه احنا نآمن في المنتج، في المنتج الأردني، يعني نآمن في نآمن في اللي عم نقدمه اكثر شوي ما نروح. لانه احنا يعني احكي لك، هلا احنا شوي في الأردن عندنا شح بالإنتاج الأردني، وهاي مشكلة صارت، ما بعرف هي سبب عدم شراء المحطات للدراما، ولكن احنا في عنا مخرجين مهمين، عنا شركات إنتاج مهمين، عنا كتاب نصوص مهمين، يعني احنا في عنا مثلا شركة اسمها المركز العربي هي الشركة الوحيدة اللي في الشرق الأوسط أخذت الإيمي أوردز مثلا مسلسل الاجتياح كان المخرج المرحوم شوقي ماجري وإنتاج الأستاذ طلال عواملة بوجه له تحية المركز العربي. هاي الشركة هي عن جد تبحث للصناعة, هي مش أنا عم بعملها براند الشركة ولا عم بعملها بروموشن, ولكن حقيقة هي عم تعمل صناعة لهذا المشروع, صناعة مشروع فني حقيقي. في عنا يعني احنا في اشتغلنا 3 أعمال ان شاء الله راح نشوفهم يعني اذا مش بالفترة هاي في رمضان الجاي.
0: أوكي.
1: 3 أعمال اشتغلناهم مهمين, اعمال شارع طلال 140 حلقة بيحكي عن حقبة تاريخية في الاردن, عنا عمل بدوي اسمه العيدروس, وعنا عمل اسمه ذهب ايلول. هدول 3 أعمال ان شاء الله راح على ما أعتقد, أو مش على ما أعتقد, أنا متأكد أنه راح يكون في عنا مسار جديد في عملية صناعة الدراما الأردنية. هي الفكرة أنه إحنا في عنا اجتهادات ولكن فردية, يعني إحنا عنا مثلا في عنا سينما, مشاريع سينما, ولكن هي المشاريع فردية, عنا أعمال تلفزيونية ولكن هي فردية, مسرح فردي. بدنا نرجع نشتغل على مفهوم الصناعة أكثر شوي, مأسسة أكثر للمشروع.
0: لو يتح لك الفرصة أنك تكون في أكثر أعمال عربية مثلا, ناخذ مثال دراما السورية أو اللبنانية أو حتى المصرية, وانت كنت قبل حكينا كونه جاتك مقترحات في الإطار هذا, تخير كونه تمشي المسيرة عربية أكثر وإلا تبقى في الأردن لدعم الدراما الأردنية؟
1: لا, هلا هي الفكرة أنه أنا جتني فرصة قبل, لا أنا كنت لازم أكون شوي جاهز كممثل حتى في بلدي, لازم أكون أنا عامل بصمة جميلة هيك في بلدي عشان لما أطلع في برا أكون أنا جاهز.
0: مازلت مكسرة فيها البصمة؟
1: لا أنا الآن لا جاهز, يعني جاهز إنه يكون هلأ في هيك مناقشات على عمل إن شاء الله برا, فإن شاء الله يعني بس يزبط انتوا اول ناس راح تعرفوا باذن الله.
0: وين قرب لي
1: يعني لسه بدري يعني لسه عم نحكي.
0: شوف هو العاده انه يكون اول حوار مثلا هوني في استوديوهات موزايك ناخذ معلومه حصريه,
1: فلازم
0: تعطيني معلومه حصريه.
1: في ورق
0: لسه ما اوكي,
1: وحفظ سريه وكذا. خليها
0: اوكي, مش نخليك المره هذه وليك المره جاي تعطينا المعلومه كامله. نشكرك برشا منذر خليل مصطفى, من خلالك زاد نوجه تحيه للوالد فنان عمل وقدم برشا زاد للدراما والساحه الفنيه خليني نقول في الاردن. غدوه يستناكم منذر خليل مصطفى في ورشه تكوينيه في صناعه الفيلم القصير بالهاتف مع ايام 77 المسرحيه في مطبعه لابريس. نشكرك برشا, نورتنا.
1: شكرا
0: لك. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم.
2: الانترفيو كولتور بلس كوجو مزيان جوا مسمانية لتسعان تعليل.
0: شوية آخر يكون الموعد مع النوستالجيا والذكريات. قبل هذا نخليكم مع الموسيقى, هي مجموعة أردنية كانت في أيام قرطاج المسرحية أيام قرطاج الموسيقية بعرض سولد أوت, مجموعة يحبوها برشا الببليك التونسي. راحت يا خال قالت لي روح أوتوستراد وتسفيد في كولتور بلوس على موزيكا فام. رجعينا

0: راحت يا خالد وصنحت الثمانية واثنين واربعين دقيقة وانتم خليكم ديما معنا هنا على موزيكا فيم لقيت هذايا يكونوا قاية النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك 24 ساعة فقط كانت كافية باش يعيش الوسط الفني العالمي على وقعة ثلاثة أخبار صادمة بعد رحيل ثلاثة نجوم من أجيال وتجارب مختلفة: المغني الأمريكي أوليفر تري، الممثلة التركية إيجي إيرتم، والممثلة الأمريكية أنشيلين. البداية كانت مع أوليفر تري، الفنان الأمريكي المعروف بأسلوبه الغريب والمختلف في عالم الموسيقى البديلة، أغاني شهيرة وتعرفت كما Life Goes On، Miss You، Alien Boy. نجح في السنوات الأخيرة أنه يحقق ملايين من الاستماعات والمشاهدات عبر المنصات الرقمية المختلفة وبناء قاعدة جماهيرية كبيرة خاصة بين فئة الشباب، لكن رحلته الفنية تتوقف بشكل مأساوي نهار 14 جوان 2026 بعد حادث تصادم زوز مروحيات في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أثناء وجوده في جولة فنية عالمية. في حادث خلى حالة كبيرة من الحزن والصدمة بين جمهوره ومحبيه حول العالم. في تركيا استفاق الجمهور نهار 15 جوان على خبر وفاة الممثلة إيجي تريم على عمر 35 سنة. الخبر كان موجع لأن الوفاة جات بعد يوم واحد من احتفالها بعيد ميلادها. وفق ما تم تداوله فتعرضت الأزمة قلبية مفاجئة في دارها باش تنتهي مسيرة فنانة شابة نجحت في فرض اسمها في الدراما التركية من خلال أعمال تعرفت باسم مثلا شراب التوت الباري، العمل اللي كان لقى انتشار واسع في العالم العربي، كيف كيفياني جيلين، بايتي هات عبد الحميد وغيرهم من التجارب في الدراما التركية. حضورها مميز وأدائها القريب من الجمهور خلي بخبر رحيلها كان صدمة حقيقية في الوسط الفني التركي. في الولايات المتحدة ودعت الشاشة الأمريكية واحد من أبرز وجهها التلفزية كنقول الممثلة أنشيلين اللي توفيت على عمر 77 سنة بعد مسيرة فنية امتدت لعقود طويلة. ونذكر كون الراحلة اشتهرت أساسا بدورها في المسلسل الكوميدي الشهير ألف، واحد من أعمال التلفزية الأكثر نجاح خلال ثمانينيات القرن الماضي، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزية والسينمائية اللي رسخت مكانتها عند الجمهور الأمريكي. في بيان تنشر على صفحتها الرسمية تم الإعلان عن وفاتها بكلمات مؤثرة أكدت إنها رحلة بسلام خلت وراها إرث فني وإنساني كبار برشا وذكريات باش تبقى راسخة عند الناس اللي عرفتها ولا جمهورها اللي تابع أعمالها. ثلاثة نجوم، ثلاثة مسارات مختلفة، ثلاثة نهايات مؤلمة تلمت في نهار واحد وبين حادث مأساوي، أزمة صحية مفاجئة ورحيل بعد مسيرة طويلة. يبقى الفن شاهد على أنه الأسماء الكبيرة ممكن تغيب لكن أعمالها تبقى حاضرة في الذاكرة وفي ذاكرة جمهورها إلى الأبد.
1: Culture Plus. Coujour, merci les joies. Me soigner le saint Khalil.
0: مازلنا مكملين معاكم في كل جور بلوس على موزايكا فيم. السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع شوية آخر لليفغ مع الواثق بالله يعطينا فكرة على مقترحات كتب بالنسبة لصيف 2026 كما كل نهار ثلاثة. قبل ذلك خليكم مع الموزيكا، رجعنا.

0: نادر جيراد زعمة تنوري وصنحة 58 دقيقة. انتم معنا في كل شوق بلوس على مزيكا فيما نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكر هبكم نقولكم سيسر يحكم وين ما كنتوا طريق السلامة للجميع ولا سيد على سيتنا مزيكا فيما بانيت وتسويت كما كل نهار ثلاث وقيت الكتب لليفغ مع الميثاق
1: لليفغ.
2: عسلامة مستمعينا، هذه لليفغ فقرة الكتب الأسبوعية في كولتور بلوس. اليوم بما أنه احنا في بداية فصل الصيف نحب نعطيكم عناوين لكتب ومقترحات نجم تفيدكم تلت شهرين ولا ثلاثة من فصل الصيف، لأنه ببساطة بين ضجيج الحياة وتسارع الأيام يبقى الكتاب الجيد نافذة مفتوحة على عوالم جديدة، هو الرفيق الوفي في لحظات الهدوء والتأمل. اليوم مش نعطيكم كتب تجمع بين التشويق، الإثارة، العمق الإنساني والجمال الأدبي. نبدأ مع رواية عزيزتي دي بي للكاتبة الأمريكية فريدا ماكفادن، اللي تعتبر اليوم واحدة من أشهر كتابات التشويق النفسي في العالم وصاحبة النجاح العالمي الكبير لمؤلفها الخادمة. في هالعمل الجديد تقدم لنا قصة ديبي مولين، مستشارة أسرية اعتادت تقديم النصائح للآخرين حول الصبر والحكمة والاستقرار العائلي قبل ما تلقى روحها وسط عاصفة من الأسرار والصدمات بعد اكتشاف حقائق صادمة تتعلق بزوجها وعائلتها. هالرواية مشحونة بالتوتر النفسي والمفاجآت المتلاحقة، برشا ذكاء تمزج بين السخرية السوداء والتشويق، وهذا اللي خليها واحدة من أكثر الروايات المنتظرة لعشاق الإثارة في موسم صيف 2016. المقترح الثاني هو رواية أرض للكاتبة الإيرلندية ماغي أوفاريل، اللي تعرفت عالميا بأسلوبها الأدبي الراقي وقدرتها على الغوص في أعماق النفس البشرية. أحداث الرواية دور في إيرلندا عام 1865، وين بشرافق القارئ بولده خلال رحلة استكشافية في أراضي موحشة تحمل أثار الماضي وذكريات الثقيلة. أسلوب شاعري ولغة غنية بالتفاصيل، أوفاريل تطرح أسئلة عميقة حول الفقد، الذاكرة والانتماء، وهكا تقدم لنا عمل أدبي يلامس المشاعر ويمنح القارئ تجربة إنسانية وجمالية استثنائية. عاود نفكركم أنا نحكي على رواية أرض اللي تلقاوها موجودة في المكتبات. نختم المقترحات مع رواية قطار منتصف الليل للكاتب البريطاني مات هيغ، صاحب الرواية العالمية الشهيرة مكتبة منتصف الليل. اليوم يرجع هيك في هالعمل إلى المساحة اللي يتقنها برشا براعة، مساحة يمزج فيها بين الفلسفة والحكاية الإنسانية البسيطة. أحداث الرواية تدور حول فكرة محورية مؤثرة، إذا أتيحت للإنسان فرصة مراجعة حياته من جديد، زعمة أنه هو الطريق اللي باش يختاره وأي محطة كامش ينزل عندها. بأسلوب سلس وعميق في نفس الوقت، مات هيغ يقدم لنا رواية تدعو إلى التأمل في اختياراتنا وأحلامنا والفرص اللي تعدت من حياتنا. وهكا قطار منتصف الليل تصبح واحدة من أكثر الأعمال إلهاما في هذا الصيف، خاصة للناس المهتمة بأحداث مراجعات في حياتها. ثلاثة كتب وثلاثة عوالم مختلفة، من التشويق النفسي في عزيزتي دي بي إلى الأدب الشاعري العميق في أرض، وصولا إلى الرحلة الفلسفية والإنسانية في قطار منتصف الليل. قراءات تثبت أنه الكتاب مازال قادر على أنه يمنحنا المغامرة، المعرفة والمتعة في وقت واحد، وأنه أفضل رحلة في هالصيف ممكن تبدأ أحيانا من صفحة في كتاب. هذه كانت لليفغ لليوم، نتقابلوا الجمعة الجاية في كولتور بلوس.
1: Les livres. Culture Plus. Culture Plus et les joies. Le soigner de Saint-Alil.
0: شكرا الوثق، شكرا لكل الفريق، شكرا خلودة معنا في الإخراج، أيوب كان معنا في الإخراج الرقمي. شوية آخر يكون موعد الأخبار مع مراد الدريدي، بعد يجيكم يسري جديدي كيما تعودت، مع برشا إنرجي موزيكا والفلوس للربح في نيمينينا. نحن نتقابلوا غدوة في أن رونديفو 100% كولتوري، يكون ضيفنا سيد الجاز في تونس فوزي شكيلي هنا في كولتور بلوس، نحكي معها على مسيرة مبدع. قبل هذا نكمل مع الموزيكا.

0: الأخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله وقاته من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. انطلقت اليوم ثلاثاء سفينة تانيتا التابعة للشركة التونسية للملاحة من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مرسيليا الفرنسي إذانا بانطلاق الموسم الصيفي 2026 المخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وفي تصريحه لمبعوث موزايك على متن الباخرة تانيتا سلاح الدين الكريمي، أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة الحبيب كريم أن الشركة التونسية للملاحة برمجت خلال الموسم الصيفي الحالي 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقرطاج، مشيرا إلى أن عدد الحجوزات المسجلة إلى حد الآن بلغ نحو 150 ألف حجز مع توقعات بتجاوز حاجز 200 ألف حجز مع نهاية الموسم.
2: وفي إطار الاستعدادات الشركة التونسية للملاحة لإنجاح الموسم الصيفي، نظمت الرحلة هذه على متن سفينة تانيت بحضور نواب مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم والديوانة والشرطة ووزارة النقل وجميع المتدخلين الآخرين اللي في المواني التونسية بالأخص في ميناء حلق الواد، باش يطلعوا عن كثب على التحضيرات معناها الشركة التونسية للملاحة واستعداداتها لإنجاح الموسم الصيفي، وكذلك باش نمكنوهم زادة هما باش يستقبلوا المسافرين المواطنين التونسيين بالخارج ويطلعوا زادة كذلك عن قرب على انشغالاتهم ومشاغلهم، شنو المطالب نتاعهم وشنو مطالبهم في تحسين الخدمات على متن السفينة وعلى وزادة كذلك على في الميناء حلق الواد باش نسهلوا العبور نتاعهم، نقصوا ونقلصوا معناها من مدة العبور ونسهلوا بالاجراءات. 149 رحلة حضرتها الشركة التونسية للملاحة على زوز بواخر نتاعها تانيت والكرتاج في الموسم الصيفي. معنا بالنسبة للحجوزات قرابة الوقت الحاضر 150 ألف عملية حجز قاموا بها مواطنين التونسيين بالخارج، وإحنا نأملوا باش نكونوا من هنا لآخر الموسم نخلطوا أكثر من 200 ألف حجز.
1: انطلقت اليوم الثلاثاء عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنيم ونظارة النوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري وفق مفاد بوزارة

0: التربية، وترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العامة 32,004 تلاميذ، أي ما يمثل 18% من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة أساسي المقدر ب 175,024 تلميذا، فيما ترشح 5,381 تلميذا لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني لسنة 2026 وفق معطيات إحصائي الوزارة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية القادم. جامعة تونس المنار تعلن عن التحليل والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، وذلك في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج وسعيا منها إلى تعزيز موائمة عروضها التكوينية مع تطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل. وكشفت جامعة تونس المنار في بلاغ لها أن هذا التحليل شمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية، بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. في أخبار العالم، وقف إطلاق النار في لبنان بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يؤدي إلى قراءات مختلفة بشأن مسار ومستقبل الأوضاع في البلاد. ويرى المسؤولون الرسميون لا سيما رئيسا الجمهورية والحكومة أن ما جرى خطوة أولى يجب أن تستكمل من خلال مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في واشنطن لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى. في المقابل، يدعو حزب الله إلى الاستفادة مما سماه المظلة الإقليمية التي وفرتها إيران لبيروت لاستعادة السيادة وتحرير الأرض. القناة 13 الإسرائيلية تفيد بأن اجتماعا طارئا في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث التعامل مع تحدي الفصل بين الساحتين الإيرانية واللبنانية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر جديدي وزياد غربي في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. موزيك فام، أقوى الموسيقى.

0: non-stop music. Binet FM. Binet FM. يسر جديدي. التسعة وستة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام انت واحد نص الليل كالعادة معاكم في ثلاثة سوايع نوانسوكم بحسن الموزيكا سيسر واحكم طريق السلامة ليكم في الكياس أكهو. اليوم نهار في شتار تحنات فرهدنا بيك القسم تاع نهار ثلاث دونك توا تعش مزال فيها الجمعة اربع خميس جمعة سي فيت
1: يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: يا ودي ما عندنا مازال خذ ونرجع للخدمة ان شاء الله وفي ساعة في ساعة يوفي وليامات اكيد الفايدة انه لابوني ماخذ تكون موجودة وكهو عقاب نهار كملنا النهار دونك توا اكيد اون ريبرون ان شاء الله غدوة وتكون امورنا مريقلة طريق السلام عليكم كانكم ماشيين تخدموا ان شاء الله ربي يعينكم كانكم مروحين من الخدمة اكيد نحن نونسوكم ديما باحسن الموسيقى والحقيقة استنسنا الايامات هذه الكل انه عندنا لي سيليكسيون تاع الموسيقى مع دالي بن احمد بعد شوية ان جروب ليجوندير ان جروب دو بوب امريكان الباك ستريت بويز هو اختارنا بعد منهم اون بون سيليكسيون تاع احسن الموسيقى
2: كل شيء اللهم صل على النبي
0: سلموا علي برشا دالي بن احمد ديما يتحفنا الحقيقة برشا حاجات مزيانة والموسيقى بجميع ارواحها موجودة من الطربيات للجولد ميوزيك للسيليكسيون تاع اجدد واحسن موزيكا على موزيكا فيم كالعادة تلقاها عنا
3: الله
0: خير فضلكم منها نحن أكيد أما عنا الكنيوتا عنا اليوم كنيوتا ولا في الأحلام كنيوتا تنجموا تربحوها تهزوها كي تكلمونا على 71-113-ألف طريقة سهلة ياسر تكلموا 71-113-ألف تلقوا شاكر في استقبال تليفوناتكم تدخلوا في القرعة ومن بعد عندكم فرصة باش تربحوا برشا فلوس.

0: 3300 دينار بعد ربح على 71113000 في بنت لفام. شوف سهل تكلمونا وعندكم برشا فرص باش تربحوا 3300. بقدرة ربي لاباس. اسمعني امورنا واضحة، لازم نكونوا فايقين، لازم نكونوا حاضرين للسيد الحكم على خاطر من بعد فيني وينينو التحدي 60 ثانية زوز ملايين و600 لربح.
1: كيفيك
0: صحيت فيق فيق من توا يفيق فيكم سيد الحكم ويحضر فيكم، وانتوما في 60 ثانية تنجموا تتحديوا. نعرف منكم برشا راهو حاضرين ومريقلين وجوكم باهي وقادرين انكم تفكوا الكانيوتا زوز ملايين و600 سيد الحكم. دونك ما عليكم
1: عليك لا قديره
0: هذاك سيد الحكم من بعد ياك تربحوا زوز ملايين و600 ان شاء الله يا ربي يكونوا من نصيبكم انتوما على 71113000 التحدي نيوي نينو. تكلمونا من توا تدخلوا في القرعه، وعندكم زياده بعد شويه فرصه ثانيه باش تربحوا الكاش 700 دينار في فوك بلاستيك. اي وهذه اسهل فرصه للربح 700 دينار. تجي وتتحدوا زينب، تحاولوا تفكوا لها بلاصتها. زينب اللي مواصلة معنا من البارح، دونك زينب عندها فرصة اليوم باش انها تكمل تربح وتواصل. اما انتم تنجموا تجيو في ساعة تفكوا من عندها 700 دينار. كلمونا على 71113000 باش بعد تشاركوا معنا في فوك بلاستيك 700 دينار من نصيبكم انتم يكونوا في اسهل موعد للربح والكاش الحقيقة.
2: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها
0: على خاطر 3300 اليوم في الكانيوتا موجودين وحاضرين ويستنوا فيكم في بلد تفاهم على 71113000. اكيد فرصة كبيرة برشا اليوم باش نبدلوا بروجرام السيف، نركحوا امورنا، نحضروا جونا، تسبق على الشهرية ذي
3: ان شاء الله بالشفاء والهنا.
0: ان شاء الله يا ربي يكونوا من نصيبكم. انتم تتحديونا وتكلمون على 71113000 باش بعد 3300 يكونوا من نصيبكم انتم. اكيد معاكم نحن بمختلف المواعيد، وبعد شوية نحكي صحة نفسية.
4: تعبنا يا دكتور، انا تعبنا.
0: فسر لي فسر لي بعد شوية. كما كنا البارح حكينا على السعادة، شنو معناها السعادة الحقيقية، كيفاش انه لازمنا نتنعموا باقل حتى للديتاي اللي موجودين في حياتنا في نهاراتنا باش نحسوا بالسعادة هذيك في اي اتاب نتعدي بها. معناها في وسط النهار اي حاجة حتى صغيرة نعملوها لازمنا نفرحوا بها ونعطيوها قيمتها. اليوم باش نحكيوا على موضوع اخر عنده علاقة بموضوع البارح، ولكن فما شكون مثلا كي يحس انه اموره بدات تتحسن، انه سافا بدات تتحل امور الحمد لله يا ربي قدامه، يحس بالقلق بالخوف في عوض الفرحة. علاش بعض الناس مثلا يلقاو صعوبة في استقبال السعادة هذه؟ إذا بعد نحكيو على الخوف من السعادة والتغيير مع الأخصائية النفسية ناس الشعنبي في فسر لي مع الحديث غير بوعم تعليل. كونوا موجودين معاكم لايف على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام، وانتم تنجموا تخليونا لي كومنتير متاعكم، تحكيو لنا على الاكسبيريونس متاعكم كان انتوما ولا شكون تعرفوه مثلا تلقاه يخاف من السعادة، يخاف انه يبدل، ديما يحب حاجة ستابل. بعد نحكيو أكثر تفاصيل في الخوف من السعادة والتغيير في فسر لي كالعادة من الاثنين للخميس في بنت لفام. أما كالعادة زادة حاضرين نحن تاو قاعدين نتبع في ماتش قوي برشا على خاطر دوا قاعدين نعيشوا في الكوب دي موند.
5: الأمور كانت ماشية، الأمور هانية، الأمور 10-10، فريق مسيطر، قالوا مخه داخل كامافينجا، داخل كامافينجا، روح هو وكامافينجا.
6: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايكا فام.
5: وهدف جميل عالمي يا ولد.
6: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معاكم الأجواء ونعيشوا معاكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
0: المونديال نعيشوه. كما فينجا اليوم ما يلعبش الحمد لله يا ربي، مش ما ترسليهاش فرنسا مروحة اليوم، ولكن الحقيقة بيرفورمانس كبيرة برشا برشا برشا من عند منتخب السنغال. 0-0 الماتش توا كان رجع للميتون ثاني دقيقة 48 هنتبعه في الماتش. الحقيقة فرنسا لازمها توا تلقى حل بشنها تخلط لديزوي متر، وتلقى حل بشنها تصوب بالقدي وعليش ليه راو بونتويت. واسمعني لازم شوية بونتويت يتحركوا سواء من عند السنغال ولا من عند فرنسا. اكيد نتبعوا الماتش ونعطيكم سكور كامل على موزايك، والتغطيه حصريه وموجوده على لي باج نتاعنا الكل سبور باي موزايك فام وموزايك فام. تلقاو زاده مفدنا احمد عداله اللي ديما يجيكم دي بوينت، تلقاوه لايف على الباج سبور باي موزايك فام، والاخبار متواصله مختلف المواعيد، دقيقه مونديال، ريكاب مونديال موجوده معاكم اكيد على موزايك وسبور اكسبريس. من بعد مع حيدر الشيرني مع العشرة متاع الليل الاخبار والرياضه والتغطيه الحصريه تلقاوها على الاولى في في تونس كالعادة نتابعوا الفيفا وورلد كاب 2026 على موزايكا فيم أكاو. نعطيكم بعد فكرة على سكور فرنسا والسنغال وفريا مزور شنو التطورات اللي تصير أكيد في الماتش هذيش سنسنيكم والموزيكا والبوليومير موجودة في بنت الفيم. يلا اون ديمار بحسن الموزيكا
7: ديما معلي لي راسي ومنور لي وجهي راك وين تقبل تربحوا لي.
0: سلام برشا على كامل الفريق معايا ليلى زياد في الاخراج حسين في الديجيتال شاكر في ستاندار نبداو بريف ستار It feels much better.

0: Mosaïque FM. Une signature.
1: J-Lo,

لوبيز بيتبو اون ذا فلور تبعوا في ماتش فرنسا والسنغال. ثم ممكن ثم حاجة كما يقول عصام الشوالي, ثم ممكن بينالتي على كيليان مبابي. دونك هنا تنجم فرنسا تمركي البونتو الأول. أنا نتابع أكيد في الماتش ومواصلين معاكم بالموسيقى في سامبلينج.

Samplink. اليوم باش نمشيو بيكم العالم بورتو ريكو وسورتو نحكيو على السوبر بول 2026. كان موجود فيه ملك ستريمينغ العالمي باد باني اللي داير في الالبوم الاخير نتاعو قرر انه يحيي جذور السالسا بلمسه هكا نتاع تراب كومي مودرن. هذه غنيه ويفايول من البوم نادي سابيلوكي.

نيويورك والجالية اللاتينية اللي عايشة غاديكا. أغنية تميزت داير بيت قوي خلط بين جيرزي كلوب والتراب. أما الحاجة الحقيقة اللي كمان دخلت في الظل من أول ثانية هي الدخلة متاع الآلات البراس اللي فيها هكا جو الأولد سكول سالسا. والسر ورا النغمة هذه هي أنها مأخوذة من مؤسسة موسيقية في بويرتو.

مال احساس في الموسيقى اللاتينو الحقيقه سورتو اللحن والانترو الايكونيك نتاع ترامبيت اللي نسمعوه في غنيه باد باني اصله جينا من غنيه اون فيرانو ان نويفا يورك او سيف في نيويورك الفرقه السالسا الاسطوريه الجران كامبو الجران كومبو دي بورتو ريكو غنيه خرجت عام 75 وهي واحده من الكلاسيكس نتاع السالسا اللي تعبر على حياه البورتوريكيين في نيويورك غنيه كلها فرحه وفيها زيدا روح الباريو كالعاده باش نسمعهم مع بعضهم

الفايب هذاك هو موجود سورتو هنا باين. وسامبلينغ هو عباره على فخر بالهويه اللاتينيه البورتوريكيه، كيفاش داير الاليت نتاع البراس نتاع الجراند كومبو في السبعينات تحولت لطاقه ماهيش عاديه في غنيه بات باني نويفايول عام 2023. اللحن الاصلي كمان قعد هو ولكن بات باني داير لي معروف لي كونسير الكل اللي عملهم في بورتوريكو. بات باني الفخور بالجذور نتاعو البورتوريكيه داير، واول كونسير كان عامله داير في 2026 في فيفري في السوبر بول، اول كونسير يعملو برا من بورتوريكو. الجذور نتاعو نتاع اصله هذيك هي ديما قاعده موجوده، اي سورتو موسيقته الكل احياء للجذور البورتوريكيه اللاتينيه في امريكا.

0: Sampling.
1: No penalties. فرصفر فرنسا سنغال. من توما بعد نجمو تربحو زين بتفكو لها بلاصتها 700 دينار في فوك بلاستيك على 71 113 ألف. هذه دعاء الحيوي بدادي.

0: مستمرين على موزيك فم توصلنا للتسعة وستة وثلاثين دقيقة والهدف الأول للمنتخب الفرنسي عن طريق كيليان مبابي. هذه هي البرفورمانس اللي قاعدين نستناو فيها من فرنسا سورتو من كيليان, ونتصور حتى سنغال زادة نجم ترجع بالقديه بالقديه في طرح. عندكم 700 دينار بعد لربح ال 71 113 ألف في فوك بلاستيك. أما تود سويت خلينا نحكي على عالم السيارات وشنية دخل سوني في الكراهب.
1: Culture digitale. Culture digitale.
0: الليلة باش نحكيو على تطور تكنولوجي جديد في مجال السيارات وبالتحديد السيارات الكهربائية. شركة سوني دخلت للسباق مع تسلا والعديد من الماركات الأخرى. أما يقول قايل شو مدخل سوني في الكهرب؟ يخي مش تعمل في البلاي ستيشن؟

البداية متاع السيارات الكهربائية ترجع بينا للقرن 19 قبل حتى ما تنتشر السيارات اللي تخدم بالليسانس. في منتصف القرن 19 ظهرت أولى السيارات الكهربائية اللي كانت تخدم بالبطاريات اللي تنجم تشارجها. في وقتها كانت الفواتور إلكتريك تعتبر أكثر نظافة وسهولة في الاستخدام مقارنة بمحركات الليسانس اللي كانت جديدة ومش عملية. لكن مع مرور الوقت وانخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء التقليدية، السيارات الكهربائية اختفت تقريبا من السوق. في بداية القرن 21 ومع التحديات البيئية وزيادة الطلب على الطاقة البديلة، الفواتور إلكتريك رجعت للواجهة مع شركات كيما تسلا اللي غيرت قواعد اللعبة وقدمت نموذج ناجح يجمع بين الأداء العالي والاستدامة. سوني من جهتها معروفة كونها رائدة في عالم الإلكترونيات والترفيه، لكن قرارها دخول مجال السيارات الكهربائية كان سوربريز لبرشا من الناس. السبب يرجع لاستراتيجيتها الطموحة باش توسع نفوذها خارج الإلكترونيات الاستهلاكية التقليدية. مع التطور الكبير اللي صار في مجال الفواتور انتيليجنت وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، سوني شافت فرصة مثالية باش تستفيد من خبرتها في الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار، وهكا تقدم رؤية جديدة لصناعة السيارات. أول مرة كشفت فيها سوني على طموحاتها في المجال هذية كان في CES 2020 وقت اللي عرضت نموذج أولي لسيارة Vision S. التجربة كانت فقط إثبات للقدرة، أما نجاح المشروع شجعها على تأسيس شراكة مع هوندا اللي عندها خبرة طويلة في صناعة السيارات. الكهرباء اسمها أفيلا وهي نتيجة التعاون الطموح بين سوني وهوندا. التصميم تاع السيارة فيه البساطة والأناقة وأكيد أحدث التقنيات. واحدة من أبرز ميزاتها هي أنك باش تلقى بلاي ستيشن 5 في النظام الداخلي متاع الكهرباء، الحاجة اللي باش تخلي الركاب يعيشوا تجربة ترفيهية متكاملة كي يركبوا فيها. تخيل روحك في رحلة طويلة وصغارك ينجموا يلعبوا دي جو فيديو بجودة عالية على البلاي 5 ولا يتفرجوا على أفلام 4K بفضل نظام الترفيه الموجود. لكن الابتكار هذا ما يقتصرش على الترفيه أكهو، أما نلقاو الكهرباء فيها 40 سنسور وكاميرا يدعم القيادة الذاتية من المستوى الثاني، مع رؤية واضحة باش تتطور التقنية هذه للمستوى الثالث في المستقبل. من جهة أخرى أفيلا تم تصميمها باش تدعم الشحن السريع وتوفر رينج توصل حتى ال 480 كيلومتر. النظام تاع السيارة يعتمد على ذكاء الاصطناعي باش يحسن من أداء القيادة ويوفر استهلاك الطاقة. الحاجة هذه تخلي أفيلا مش مجرد وسيلة نقل، أما منصة متنقلة تجمع بين الاستدامة والرفاهية.

0: سفرة للبريكوموند، أما كان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومازال ما عندناش فكرة وقتاش باش تبدأ دور في الشوارع ولا وقتاش باش يتم تعميمها على الولايات المتحدة الأمريكية الكل بولاياتها وحتى في باقي العالم. اليوم السيارات الكهربائية في تونس قاعدين يتعرفوا بشوية بشوية، أما مازلنا بعاد من ناحية السوم والبنية التحتية كيما الاستاسيون دو شارج والتخساج متاع الكيس والكاليتي متاع الطرقات إلى آخره. نخليو العالم يجرب الأنواع الكل، في الأخر تو نحنا نستعملوا أكثر وحدة ناجحة.
1: Culture digitale. Culture digitale. Binet FM.
0: Diukum Dima Bejdit, une collaboration Binet Tovlou, Stromae, des fleurs à la mosaïque.

0: فرنسا بونتو مزيان برشا على طريق باركولالي مازال كيتخلى اكيد انا نتابعو في الماتش ومن بعد شويه سبور اكسبريس مع حيدر الشيرني تلقاو اخر سكور اما توت سويت نمشيو لفوك بلاستيك
1: فوك بلاستيك
0: فوك بلاستيك اليوم 700 دينار حاضرين مريقلين وزينب عندها الفرصة باش انها تواصل معانا زينب اكيد اللي ترجع معانا من البارح زينب يا زينب مرحبا
2: مرحبا بيك
0: سافا زينب
2: الحمد لله شال عامك مبروك
0: ان شاء الله عامك مبروك ان شاء الله كل عام وانت حية بالخير يا زينب سافا في فورما
2: ان شاء الله
0: يا باهي اليوم باش تحاول تفك لك بلاستيك ليلى مرحبا يا ليلى
2: عشان
0: سافا امورك باهية
2: الحمد لله وانتم كل عام وانتم
0: حيين بخير كل عام وانت حيه بالخير يا ليلى مرحبا بيك يا ليلى وزينب سلموا على بعضكم هاي مرحبا بيكم ان شاء الله مربوح عليكم الزوز خليني نفكركم يا زينب ويا ليلى في قواعد اللعبه فوك بلاستيك عندكم 30 ثانية كما كانت البارح زينب لعبت معانا وربحت ومواصلة زينب لليوم انتوما اليوم 30 ثانية لازم تطلعوا فيهم اختراع اختراع معناها حاجة ملموسة اخترعها الانسان نعرفوها موجودة معانا ديما نستعملوها في ايامنا العادية والحقيقة اختراعات ياسر ياسر ياسر معروفين وسهلين وقراب لنا اما وقتاش بيكون بالحق الاختراع سهل برشا سورتو لي زانديس قراب ياسر هكا زينب تعرف تقولك يا ليلى كي تختاروا كم تواصلوا الزوز كي تواصلوا يجيكم اختراع سهل برشا يجيكم اختراع فيه ديزانديس يقربوا لكم ياسر الاختراع متاع ليلى والحقيقة الربح يكون مضمون عندكم انتوما كي تختاروا لكم تواصلوا معنا كيما زينب اليوم ديجا داخلة تلعب مرتاحة ديجا زينب اليوم حتى لو كان لقدر الله ما طلعتش الاختراع زينب رابحة شنو باش تربح زينب باش تربح اشتر الكنيوتة اللي هي 350 دينار هذا في حالة انها ما طلعتش اختراع ولكن كانت تطلع الاختراع وتختار انها تواصل تواصل معنا المشوار ونواصل 800 900 مليون زوز ملايين حتى لوين نوصل كل نهار نزيدوا 100 دينار في فوك بلاستيك والربح يكون مضمون من نهار لنهار هذا بيان سور في حالة انكم اختارتوا انكم تواصلوا وتنجم مثلا تقول لي انا كهويزي في الف بركة وكان طلعت الاختراع راني نربح على روحي واذا كان ما اخترتش وما طلعتش الاختراع راني روح حيدايه فارغه اما بالنسبه لليلى يا ليلى ممكن شنو هي الحاجه اللي تخلي الربح انتريسون برشا وان نواصلوا ما انتريسونت اكثر على خاطر حتى لو كان في حاله انك اخترت ما توصلش وطلعت الاختراع راك ما تربحش 700 دينار كاملين على خاطر ديجا زينب باش تقسم معاك ال 700 دينار يعني في عوض 700 دينار نربحوا كان 350 دينار اللي الحقيقه نرى نجموا نبنيوا عليهم بالكتاب الكتاب الكتاب السؤال موجه لكم انتوما زينب تواصل ولا تكتفي
2: لا نكتفي
0: كهو زينب تي مزيل مزيل بكري هكريك شبكين مزيل بكري
2: مثال الشبلك شي تربحية غيري هكا
0: ما هو انتي حتى لو كنت واصل معانا تقعد هنا لا شامبيون متاع فوك بلاستيك واللي جي نجم يفوك لك بلاستيك يفوك لك بلاستيك مش مشكل اما انتي بتبيعتك ضامن الربح متاعك ولكن بيان سور دي لك ملك تختار انك تكتفي ايه ليلى تواصل ولا تكتفي
2: على شرط على شرط
0: اي انا من شرط شرط يا ليلى
2: كان كلمات بالعربيه صعب برشا خاطر انا هكاك هكاك كان صعب برشا الكلمات تعاونوني ترجم مش ترجمه انا تقولهم بالتونسي
0: كل شيء موجود كل شيء واضح والاختراعات سهلين ياسر
2: ده مالا بولا انا جو سي لا بور جوي دونك جو
0: اوكي بي اوكي ليلى اختارت انها تواصل زينب قالت انا باش نكتفي الليله زينب صعبتها عليكم شويه الحقيقه صعبتها شويه الحكايه على خاطر بون كان لكم اختراع سهل ياسر راهو باش نجربوا معناها باش نعطيكم انا لي زانديس نتاع الاختراع كان اخترتوا زوز انكم تواصلوا اوكا باش نشوفوا بالحق قداش كان سهل الاختراع بون نجربوا زينب ليلى نجربوا الاختراع اللي كان سيبوزي هكا سهل باه اوكي هاي هو اختراع معروف برشا وموجود في كل دار الانديس الثاني هو اختراع تم اكتشافه بالصدفة الانديس الثالث والاخير انه نستعملوه العائلة الكل وقت الفطور وموجود في البلدان الكل زعما شنو نجم يكون
2: ملحة
0: لا ماهوش ملح اختراع اختراع حاجة
2: حاجة حاجة حاجة حاجة
0: لا لا لا
2: حان كيف مغطى
0: اسمعني اختراع تكنولوجي هكا اكتشف

0: تنجموا تضيعوه، فهمت؟ دونك خليكم تخموا ببساطة برشا، وقدرة ربي طلعوه الاختراع هذا. خليني نفكركم لي لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا اليوم. القرعة قالت ليلى هي اللي باش تبدا الاولانية تجاوب. دونك يا ليلى نقولوا الاقتراع، نقولوا لي زانديس، ومن بعد نقولوا 3-2-1 انطلاق. وقتها تنجم تبدا تجاوب ليلى، تعطيني الاقتراح نتاع الاختراع، والا تنجم تسالني اسئله يقربوا لك وانا ما عندي الحق نجاوب كان باي والا لا. ليلى زينب واضحين قواعد اللعبه؟
1: واضحين ان شاء الله.
0: اوكي باهي برشا. البونتو الاول للسنغال ديجا بالنسبه لفرنسا 1-2 ذي الماتش كيفاش قاعد ماشي، و8 دقائق زايدين او كعطينيكم سكور. ولكن حاضرين زينب وليلى، نبداو بالليزانديس نتاع الاختراع نتاع الليله. لانديس الاولاني يقول هو اختراع تكنولوجي ما فماش شكون ما يستعملوش. لانديس الثاني هو انه اختراع ظهر في اول الالفينات، يعني اختراع ما يتسميش قديم برشا، معناها ماكس عمره 26 سنه. ولانديس الثالث والاخير هو اختراع موجود في ديارنا، واختراع يخلينا ممكن نتفرهدو ويسهل لنا التفرهيد في الدار. نعود لكم لزانديس، هو اختراع تكنولوجي ما فماش كون ما يستعملوش. لانديس الثاني هو الاختراع ذي تم اختراعه في أول الألفينات، واللانديس الثالث والأخير اختراع يخلينا نتفرهد ويسهل لنا التفرهيد في الدار. شنو الاختراع ذي؟ نبدأ مع ليلى بعد 3-2-1 انطلاق. يلا عندك ليلى.
1: تليفون.
0: ما هوش التليفون. عندك زينب.
1: غسالة.
0: الغسالة ما هيش الغسالة. عندك ليلى.
1: منعرفش.
0: نرجع لزينب. نرجع لزينب. لا ما هوش لوردينتور. عندك زينب.
1: فريجيدير.
0: لا ما هوش فريجيدير. عندك ليلى.
1: كيماتيزور.
0: ما هوش كيماتيزور. عندك زينب.
1: ميكروند.
0: لا ما هوش ميكروند. عاد قبيلك قلنا ميكروند. عندك ليلى.
1: منعرفش.
0: تعرف علاش قلت لكم كان اخترت لكم الزوست واسطه؟ والله كانت الحكايه سهله ياسر. تعرف شنو الاختراع بديهي جدا تو؟ مثلا في التلفزه، هو تابع التلفزه الاختراع ذا. شنو اللي خلينا نتفرجوا نحن؟ ما هو فما ريسبتور، فما تلفزه. شنو يربط الريسبتور بالتلفزه؟
2: ريسبتور موديل بارابول.
0: هي شنو يربط الريسبتور بالتلفزه؟ فما كابل نعرفه، يقول لك الاتش دي ام اي. الكابل اتش دي ام اي. الاتش دي ام اي هذاك الاتش دي ام اي اللي معذبنا الكل. ريت قداش كنت بديهية الحكايه.
2: هو بديهية.
0: ما تعرفوش كابل اتش دي ام اي؟
2: نعرف.
0: صحيح.
3: كيفاش حتى مش منه؟
0: انت اخترت ما توصلش يا زينب.
1: ريت
3: سكرني برنامج هكا. عائله
1: كامله يوصيوا فيا. كان وصل خير
0: هكا. ميرسي بوكو اللي شاركتوا معنا. ميرسي بوكو ليلى. ميرسي بوكو زينب. ومبروك عليك 350 دينار يا زينب هكا، وربحتهم على خاطر اخترت انك تواصل معنا من البارح. ان شاء الله مبروك عليك. اليوم الاختراع هو الكابل اتش دي ام اي. هكا مره واحده يديك فارغه يا زينب. شكرا لكم مره اخرى مستمعينا. احنا مازلنا مواصلين معاكم 3-1 فرنسا السنغال. البونت اكيد جاي في الدقائق الاخيره. ما نخليكم بعد شويه مع سبور اكسبريس مع حيدر الشيرني، لكن تو سويت الاخبار مع مراد الدريدي.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء اليوم الثلاثاء زيارة إلى ولاية القيروان، تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة. وتحول الجمهورية بالمناسبة إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي والمحيط المباشر له. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة رئيس الدولة لمختلف المشاريع ذات

0: البعد الحضاري والتراثي ولا سيما تلك الرامية إلى صيانة المعالم التاريخية والمحافظة على الموروث الثقافي الوطني. وأطلع على الجمهورية خلال الزيارة على نسق تقدم الأشغال الجارية بالفسقية وهي مشروع كان قد أذن بانطلاقه في شهر جويلية 2025 تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث. ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل هذا المعلم التاريخي البارز وتحسين محيطه المباشر بما يسهم في تثمين التراث العمراني والثقافي لمدينة القيروان وتعزيز جاذبيتها الحضرية والسياحية. وزارة التربية تعلن اليوم الثلاثاء أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 بداية من يوم الخميس 18 من جوان الجاري على الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم. ووضحت الوزارة في بلاغ لها أنها توفر خدمة لنشر نتائج امتحان البكالوريا بواسطة الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال SMS وذلك بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمشغلين الثلاثة بسعر إجمالي قدره 950 مليم. وأضافت أنه يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل امتحان بكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل معز الشريفة يشدد في تصريح للزميلة بشرى السلامي على أن التشريع التونسي يضمن الحماية لجميع الأطفال الموجودين على التراب التونسي دون تمييز بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. ووضح معز الشريف أن الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تابعت خلال السنوات الأخيرة أوضاع العديد من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين وما أتاح لها الاطلاع على حجم التحديات التي تواجه الطفولة الأفريقية سواء داخل بلدانها الأصلية أو خلال مسارات الهجرة. وأكد الشريف أن الائتلاف الأفريقي لحقوق الطفل يراهن على تطوير الشراكات بين منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية والقطاع الخاص من أجل تعزيز ثقافة حقوق الطفل وتبادل الخبرات الناجحة بين الدول الأفريقية.
1: الحالات الكارثية للأطفال من جنوب الصحراء اللي متواجدوا في تونس والتوافد قاعد بتواصل وإلى يومنا هذا يجيوا بعض قصر مهاجرين غير مصحوبين إلى التراب التونسي. القانون التونسي مثالي لأنه يتحدث على الطفل في تونس وليس على الطفل التونسي فقط. فالقانون التونسي والدستور التونسي يسمح لنا لمناصرة وضعية كل الأطفال اللي موجودين على الأرض التونسية وإلا إذا كان ينتفعوا بكل الآليات متاع الحماية حتى الأطفال اللي موجودين على حافة الطريق اللي تراهم يتسولوا بهم إذا كان جيت تشوف لما تقع عندهم كرني متاع تلقيح وملقحين مجانيا ومتمتعين بالحد الأدنى من الولوج إلى التربية والتعليم والصحة اللي ما يتمسعوش فيه في البلدان متاحهم. فهذاك اللي خلينا مشينا شفنا الأرقام والواقع المؤلم جدا لوضعية الأطفال في كل القارة الإفريقية ورينا أنه ما نلزمناش نكونوا في تفاعل مع وضعية اللي فرضت روحها علينا في تونس. لازم نكونوا حاملين مشروع شامل لتطوير وضعية الأطفال وحتى نعطيهم الأمل باش نجموا يعيشوا في البلدان نتاعهم وما يشدوش الطريق الخطير نتاع الهجرة. القارة الإفريقية غنية وغنية جدا ولكن الأطفال الإفريقيين هم أفقر أطفال في العالم.
0: في أخبار العالم القناة 13 الإسرائيلية تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت مؤخرا عملية عسكرية كانت إسرائيل تخطط لتنفيذها في قطاع غزة. وقالت القناة أن العملية العسكرية المخطط لها نوقشت على أعلى المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل غير أن واشنطن أبدت استيائها بعد اطلاعها على تفاصيل الخطة وطلبت من تل أبيب عدم المضي في تنفيذها. وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي يعمل خلال الفترة الأخيرة على تنفيذ ما وصفته بضم تدريجي وهذا لأراضي داخل قطاع غزة بدلا من العملية العسكرية الواسعة التي كان يجري الأعداد لها. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الأربعاء 17 جوان سحب قليلة تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية الوسط. الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال الوسط وفي استقرار بالجنوب وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل وبين 32 و38 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشرني في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام.

0: الأولى في تونس.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية خلال أخبار الميركاتو في تونس وتفاصيل إضافية في عقد لورينسيو أوريغي كانف مع ترجي تونسي, لكن البداية بكل تأكيد بأخبار المنتخب الوطني. ونمشي ديريكت لمونتيري وين موجود مبعوث مزيكا فام الخاص أحمد عدالة. أهلا وسهلا بك أحمد, والجميع بانتظار وصول المدرب الجديد إرفيرو نار بكل تأكيد.
4: مساريك حيدر, بعد تقريبا شوية يوصل إرفيرو نار هوني مدينة مونتيري وين بش يبدأ رسميا مهمته الرسمية الأولى. نارو لول مهمته الرسمية مع منتخب الوطني التونسي يتم تقديمه للاعبين تقريبا بعد تقريبا أقل من 20 دقيقة نجم يكون خارج المطار إن شاء الله, وإن شاء الله نلقاو الفيديو على سبورة باي موزيك إن شاء الله. وقتها نتأكدوا كونه وصل وينطلق إلى النزل, من ثم يتم تقديمه للاعبين, من ثم يتجه النزل الصحفية من بعد في حدود 9 ونص تعصيح بتوقيت تونس, وش كون ثم مسبوقة بنجوة الصحفية.
3: بالنسبة لبقية البرنامج في انتظار المقابلة الثانية,
4: كيف برنامج كل يوم حصة تدريبية في توقيت المباراة, باش نبدل طبعا توقيت المباراة باش يولي 5 نتاع العشية ماتش ثاني ونوضو, باش تولي الحصة التدريبية بصفة متأخرة شوية بعد التوقيت هذاك, انتظار طبعا كونه الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن عن دقيقة المواعيد. لكن حصة تدريبية كل يوم باش تكون ثما جيم وانزا الجورنيل ديال, باش يكون ثما الندوة الصحفية زادة لإرفيرو نار, باش يكون متبوع باش يكون معاه لاعب, يكون زادة فما حصة يمكن يكون فيها مفتوحة لبقية اللاعبين إلا التصريحات اللي زادة حتى هم عندهم يقولوا عندهم يتكلم.
3: هذا هو, شكرا لك أحمد عدالة, كنت معنا مباشرة من مونتيري وآخر أخبار المنتخب الوطني. كملوا مع أخبار المونديال وماتش 4 بونت وفرنسا لكوك يربحوا السنغال 3-1 دوبلير كيليان مبابي بونتو الباركولا, والبونتو الوحيد للسنغال كان في 90+5 وقت فرنسا كانت ربحة 2-1 بواسط مباي, دونك 3-1 لفرنسا ضد المنتخب السنغالي. انطلاقا من 11 بعد أقل شوية من ساعة 50 دقيقة من توا العراق يواجه النرويج, ساعتين متاع الليل مقابلة منتظرة برشا الجزائر مع الأرجنتين, والخمسة متاع الصباح الأردن في أول مشاركة لي في المونديال يواجه المنتخب النمساوي. محليا الآن وتركيبة الإطار الفني الجديد لترجي الرياضي التونسي, مدرب أول لورينسيو أوريغي كانف باش يجيب معاها مساعد ومعد بدني, إيهاب المباركي باش يحافظ على مكانه كمساعد, حسن الكسوري معد بدني ثاني, مبروك العكريمي مدرب حراس, مبروك العكريمي كان سبق له العمل في السياسات في الملعب التونسي وفي فرق سعودية, ومن المنتظر زادة باش يتم تدعيم الإطار الفني بمحلل أداء ومعد ذهني دونكو ودار الخطة هذه اللي كانت فارغة في وقت من الأوقات, دونك باش يكون فما معد ذهني جديد في الترجي التونسي. تفاصيل أخرى زادة تهم عقد ريغي كانف, مدة العقد كما تعرفوا موسم قابل للتجديد, عقد أهداف والهدف الأبرز في هذا العقد هو التتويج برابطة الأبطال الإفريقية. من جهة أخرى إدارة الترجي توصلت الاتفاق مع المدرب باش يتنازل على شطر المبلغ اللي كانت حكمت له بها الفيفا في وقت سابق, واللي هو الحكم كان فيه 1.5 مليار تقريبا, والمدرب قبل باش يتنازل على مبلغ 700 مليون ويحافظ على الجزء الثاني من هذا المبلغ في تعاقد جديد مع الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لملف الانتدابات, تم غلق موضوع عيسى العيدوني. عيسى العيدوني شكر إدارة الترجي على التفكير فيه ورحب بالعرض, لكن بين أن الوضعية العائلية متاعه عنده صغار ويقرأوا في قطر ومازال ملتزم التزامات في قطر, وعلى ذلك خير أنه يواصل مع الوكرة القطري ومازال سو كونترا مع الفريق هذا, وبالتالي إدارة الترجي أغلقت تماما ملف متوسط الميدان عيسى العيدوني. باب ديالو مدافع ترجي الجيس انتقل إلى نادي المدينة الليبي, واتفاق رسمي بين إدارة مستقبل مرسى والحارس حمزة بن شريفية في انتظار إمضاء العقد. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام بونت.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك بنت الفم بنت الفم الجمعة من 9 لنص الليل يسر جديدي.

0: هاتي حبوبة أجدل لي من عرض النوبة على موزايكا فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما حاضر وديما موجود على موزايكا فام مع العشرة متاع الليل. سيسو رويحكم طريقة سلامة ليكم. بعد شوية نجمو تربحوا معنا زوز ملايين وستمية في نيميني نوع على 71113000. من توا تكلمونا باش تدخلوا في القرعة وتفكوا الكنيوتة لسيد الحكم. انتخطون نحن مازلنا مواصلين معكم بالموزيكا في هوت سيلكشن.
1: هوت سيلكشن باي بلي بن أحمد.

اليوم في هوت سيليكشن جو نوستالجيك برشا. نحكيو على واحد من اكبر لي جروب دو بوب امريكان اللي داير بداو المسيره الفنيه نتاعهم عام 93 في فلوريدا اورلاندو بالتحديد. البويز باند الحقيقه اللي كان فيها براين نيك كيفن وهاودي. نحكيو زاد على هنا ارتست اللي معناه جروب اللي خلى الاثر نتاعو بالكدي في الساحه الفنيه سورتو في عالم البوب. نحكيو اليوم مع دالي بن احمد في هوت سيليكشن على الباك ستريت Boys.

Qui l'a qui voilà le bidet? Bon, bdeo Brian ou Kevin, qui nous des cousins? Ouais, bdeo fait les chorales, surtout fi où ils ont maquillé ou trappé ou fi Kentucky. On va bdeo bchoué bchoué, ou trop fi dessin local. Ah, ma bnes bal Howie ou Alexander, اللي justement là là ils sont tiens ou AJ McLean. Qui ont عندهم خبرة الحقيقة في show business من des comédies musicales, des publicités, des petits rôles في cinéma ou la fête télévisée. Ouais, qui ont عيشوا الكل مع بعضهم وبعد تقابلوا وقرروا انهم يبداو البويز باند هذه البويز باند اللي جوستومون كانوا من اكبر لي بويز باند في تاريخ الشو بيزنس نحكيوا على اكثر من 130 مليون البوم تبيعوا في العالم وربحوا برشا برشا دي بري في عالم الموسيقى سورتو كي نحكيوا على دي بري كبار ياسر اللي خليو صوتهم واسمهم مازال موجود الى يومنا هذا في 2026 اليوم لو شو تاع علي بن احمد في هوت سيليكشن باك ستريت بويز ديشنا البوم ستوديو أولهم عام 96 باك ستريت بويز آخرهم عام 2022 A Very Back Street Christmas ديسكوغرافي كبيرة برشا سورتو دالي بن أحمد اليوم شخليكم تكتشفوا موزيكا قليل وين تسمعوا على الباك ستريت بويز نبدأو بإنكمبليت في هوت سيليكشن

0: Show me the meaning of being lonely à la Mosaïque FM. Merci beaucoup d'Ali Ben Ahmed اللي اختارتنا اليوم le groupe de pop américain Backstreet Boys في Hot Selection.
1: بنات FM. زي الجمعة متسعة للنص الليل.
0: زوز ملايين و600 اليوم في المينينا تحدي 60 ثانية اليوم ينجموا يربحوا محمد عزيز زوز ملايين و600. مرحبا يا محمد.
2: مرحبا.
0: صافا شي نمور؟
2: الحمد لله. انت صافا؟
0: الحمد لله. مازلنا مدينيش محمد صافا شو كبير خف روحك.
2: اي صلي صلي صلي.
0: مازلنا مدينيش. امورك مريك؟ اي بي محمد تعرف عني مينينا ومستانس بقواعد اللعبة والامور هذيك هكا ولا؟
2: كان زيد فسر
0: أكيد باش نزيد نفكرك بقواعد اللعبة. عندك 60 ثانية يا محمد عزيز. 60 ثانية لازمك ترد بالك ترد بالك ترد بالك من أنك
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شنو هذا يا لطيف؟
0: أي ملكيك يا سيد الحكم. أيوة إلا لا نيوي ني نو يس نو أيوة ما ها أي حاجة تشبه للحاجات هذوما الكل أو بالموافقة أو بالرفض حتى راهي تعرضك للخسارة النهائية.
4: الله الله الله الله.
0: والإقصاء النهائي من غير ما حتى نقشوه الموضوع يا محمد. واضح؟ يا أخويا فما حاجة أخرى زيدة اسمها الإنذارات. حصل على الإنذار يا محمد عزيز وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمة، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع ولا إجابة طويلة أكثر من لازم، ولا حتى زيدة وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث. مثلا نقول لك لباس محمد عزيز تقول لي لباس الحمد لله، هكيك تكون عاودت كلمة لباس ووقتها تتحصل على إنذار يا محمد.
4: عليهم زيبة هي. طب قانون في البلاد راه.
0: طب قانون في البلاد. مال شنو بعد قداش من انذار محمد؟
2: ثلاثة
0: انذارات وباع وراو. يا حاضر محمد.
2: اي حاضر. اي هاي نبدأ
0: في فورمة
4: ما تروح كان فرحان.
0: اوكي سيد الحكم
2: بروح كيف فرحان
0: صحيت. اوكي يتمنى لك في الخير سيد الحكم.
3: علي خلقو دايرة.
0: زعماني هو منكم اللي خلقو دايرة؟ زعم سيد الحكم ولا محمد؟
2: انتو سيد الحكم
0: بالحق معني انت توا اسمعني.
3: علي خلقو زاهية. علي شبيه خلقو زاهية اليوم.
0: قال لك انا لا انا خلقي زاهية.
2: انا بدي خلقي زاهي
0: يا
2: مطربة.
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شنو هذا يا لطيف؟
0: معناه سيدي متحديت وقلت له انت عندي حكايه فارغه انا مش فك من عندك الكنيوت هكا ولا
2: من ما له.
0: سمعت سيد الحكم
3: ايش بدي عليه من الدم البارد؟ انا ايش بدي عليه من الدم البارد؟
0: يا محمد عزيز مستمعينا كل يستنوا فيك يحبوك تاخذ بثأرهم قدام سيد الحكم وتفك الكنيوتة بكل جدارة.
3: هايل في كل شيء. اللهم صلي على النبي.
0: ايه على خاطر زوز ملايين وستمية الحقيقة لازمهم غلطة. ليه يا محمد عزيز؟
2: واضح.
0: اي اخوي حاضر.
2: مهم جست اعطيني سنيال كنا بداوك.
0: اي انت باش نقول لك 3 2 1 انت ليه وتسمع اتنسيوني وينينا
4: قدرة ربي.
2: اوكي جاوبك.
0: اوكي حاضرين منه.
2: حاضرين
4: مريقل
2: مريجل.
0: هاي ليه هاي نبدأ محمد عزيز بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
5: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
0: ما ناش بدين قلق كسيد الحكم يعمل في مواضيع شو يعملوا له بالله
2: عين السنوة مسيرة السنوة.
6: نخليكم تحكيوا على راحتكم تنرجح في وقت
0: اخر. انا مش خليكم تحكيوا على راحتكم. انا قلت لك نبداو مع حبيش تبدا سيد الحكم. شو نعمل؟ لا لا قال لي باش نزيد الموتيفي. هذاك علاش قال لي باش نزيد الموتيفي محمد عزيز. يا محمد عزيز نبداوني وينينا على زوز ملايين و600 الليله. هل يا ترى يكونوا من نصيب محمد عزيز والا لا؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد ثلاثه اثنين واحد انطلاق.
3: كيفيك وحشين؟
7: هاي كل شانس. هاك هاي تفضل صاحبي ونحطوا مع بعضنا.
8: اتونسيون نيوي نينا.
0: محمد عزيز يخش بيك سكوت ماله مادامك تسمع فيه.
2: نسمع فيه نسمع فيك تتكلم.
0: وعلاش تعود نسمع فيك في مرة أخرى؟ خي ما رد بالك من الانذارات.
2: ثمانية ردي في البيت.
0: ايه علاش عودت سكت مرة ثالثة يا محمد عزيز؟
5: بلاش معناه بدنا نهدى شوي على بعض نروح.
0: مزلناك يستفتح، مزلناك يستفتح يا محمد عزيز.
2: مش نوم اللي صار،
0: شنو اللي صار؟ انا نسألك تحط كيلومتر وبعد جاوبني.
9: خيبة أمل كبير،
10: خيبة أمل كبير، والله خيبة أمل كبيرة بسم الله.
0: شنو موسى بالك؟ نحن وسع باله سيد الحكم، قال لي هتاو جاوب، ما حبيش تجاوب، جاوبته كان في الاخر. عليه ثلاثة مرات ورا بعضهم، عليه ثلاثة انذارات ضيعنيهم الأولى. محمد عزيز
9: ايش خريطة لي انا؟
2: نحكي قاعد نجيبك بالوقت.
0: لا لا مش بالوقت والله، بعد اسمع بعد عناء طويل جاوبت.
4: يا اخي خلاص من عقلك ولا شبيك؟
0: يا محمد عزيز لازم اسمعني، نقعد نخمو في اي ولا لين، واليوم نفيقوش بروحنا نضيعوا في الوقت. يا محمد عزيز ثلاثة انذارات في ذولي، اسرع ثلاثة انذارات تاخني وينينا تك تك تك ورا بعض، وهي ما قلت شيء ولا ليه، اما الانذارات جاوا ورا بعضهم. يا محمد عزيز
2: ما فهمتش انا الانذارات على شنو؟
4: عليهم سايبه هي طب قانون في البلاد راه.
0: انذارات جاوا على انك سكت وقعدت ساعه هني نسمع فيك عاوتاني مرتين، ومن بعد ثلاثة انذارات بتبيعتهم خاطرك سكت قبل ما تجاوب، سكت برش أكثر من ثلاثة سكوندات وقتها يتحسب لك انذار. وسيد الحكم قلب الهلال وحاضرين
5: إن شاء الله بالشفاء والهناء.
0: يا محمد عزيز اليوم للأسف ما ربحش معنا الزمنين و600 للأسف، ولكن هذا يعطيكم فرصة ليكم أنتم مستمعينا، الكاش مازال متواصل والفرص مازالت متواصلة، وغدوة رانا نلعب على كانيوتا كبيرة برشا. غدوة عندكم كل عادة زوز فرص، ساعة فوق بلاستيك صحيح زينب ربحت 350 دينار، ولكن الكاش مازال موجود. أما غدوة الكانيوتا الكل في الكل فيها برشا فلوس.

0: الفم لين و200 غدوة فيه بمت الفم على 71,113,000 برشا كاش برشا ربح يستنى فيكم وزوز فرص قدامكم. عندكم فوك بلاستيك ونيوي نينا عندكم هذوما سمعنيز بو فوك بلاستيك راي من أسهل فرص باش تربحوا الكاش أما ما عليكم كان تختاروا انكم تواصلوا هذا هو المفتاح ولكن زاد عندكم التحدي نيوي نينا يستنى فيكم غدوة انتم ما عليكم كان تكلمون على 71,113,000 في نفس التوقيت وتربحوا معنا برشا فلوس.
1: خيبة أمل كبيرة
2: خيبة أمل كبيرة والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله.
0: بعد شوية في بنت الفام نحكيه على الخوف من السعادة والتغيير الخوف من انك ما تربحش 2,600,000 فرصة كبيرة ضيعها اليوم محمد عزيز ولكن انتم ان شاء الله السعادة تكون من نصيبكم. بعد شوية فسر لي مع الأخصائية نفسية نيسا شان بي جونس بلو Edge of Desire.

0: دقيقة على موزايك فام، انتم تسمعوا فيه بنة لفام حتى نص الليل. بعد شوية مزيد التربيات موجودين، الجولدن ميوزيك ولا سيليكسيون دا عجدد الموزيكا كي العادة تسمعوا في الساعة الاخرانية من بنة لفام. لكن توت سويت نحكيه صحة نفسية.
1: تعبنا يا دكتور، انا تعبنا.
0: فسر لي فسألك العادة نحكيو على مواضيع تهمكم انتوما، سورتوت نجمو تقترحوا علينا مواضيع هذي على الباش فيسبوك متاعنا ولا انستغرام موزايك فام، تبعثونا دي ميساج. واليوم الحقيقة باش نحكيو على موضوع يهمنا الكل، على خاطركم البارح حكينا على السعادة، البارح حكينا على السعادة هذي شنية السعادة الحقيقية، ولكن اليوم هو موضوع عنده علاقة ولكن مش نمشيه فيه. انه مثلا نعرفه ساعات ناس يدوروا بينا ولا حتى ساعات نحن نحسوها الحكاية، انه كي تبدأ امورنا قاعدة تتحسن، امورنا على العال، الامور ماشية مريقلة كما قال حسام الشوالي دخل كما فينجا، ولكن صحيح هني دينا نقعد ونستنوا
2: بكما الامور كانت ماشية، الامور هانية. أيوة. الامور 10-10، فريق مسيطر، قالوا مخه دخل كما فينجا، دخل كما فينجا، روح هو كما فينجا.
0: هني جستمو نحكيو على انه مثلا تبدا الامور مريقله، جاونا به ما فما حتى شيء معناه قلق، ايبا نحسوا بالقلق والخوف يعوذ الفرحه. علاش زاد بعض الناس داير يلقاو صعوبه في استقبال السعاده هذية وانهم يفرحوا وقت اللي لازم يفرحوا. ايبا اليوم موضوع مهم ياسر، والخوف من السعاده والتغيير مع الاخصائيه النفسيه ناس شانبي. مرحبا يا ناس.
3: عسلامه
0: يسري. الو غيناس، خلينا نبداو الساعه نحكيو بطريقه بديهيه جمله باش نجمو نبداو نفهموا الساعه شنو معناها. انه كي تبدا الامور مريقلة ما فما حتى مشكل، ما نحسوش بالفرحة، أما نولي ونحسو بالخوف والقلق.
3: باش هو احنا كي نقولوا خوف من الخوف من السعاده ولا من الفرحه، ما نقصدوش اللي مثال الشخص يحب معناه يعيش في المعاناه ولا ما يحبش الفرحه بحد ذاتها. اما المشكل فين؟ انه ما ينجمش يلقى بلوتو صعوبه في استقبال هكا اللحظات الايجابيه والحاجات الباهيه اللي تجي في حياته. يعني تلقاه اوكي فما توا حاجه باهيه، الامور مريقله سافا، دونك شنو يصير؟ تلقاه يخوف من بعد، يقول لك باهي اوكي، معناها يحس دي في عوز الفرحه، تلقاه في حاله نتاع خوف وترقب، باهي اوكي توا سافا، اي من بعد شنو ينجم يصير؟ دونك ديما تلقى فما هكا الخوف من اللي الحاجه اللي جايه من بعد. اون فيت عنده على خاطر فما معناها توا بعد كي نحكيو في الاسباب. اما ديما تلقاه رابط الفرحه والاستقرار في حياته بحاجه معناها كيما نقولوا احنا بمشاكل. تلقاه مثل شخص عاش من الاول حاجه باهيه فرحه والكل، من بعدها صارت له مشاكل، صار عاش صعوبات، دونك تلقاه ديما يقول دونك توا اوكي الامور معناها الامور سافا، فما استقرار والكل، باهي من بعد شنو ينجم يصير؟ تلقاه ديما في الخوف، يعني ما ينجمش يستمتع باللحظه الحاليه وتلقاه ديما قاعد يستنى.
0: داكور، دونك هنا كيما قلت انت حاجه مهمه ياسر، انه مش على خاطر واحد هكاك هو ما يحبش يفرح والا هو يحب كان يعيش المعاناه في حياته ولا اي حاجه تبدا سعيده معناها في الحياه ولا حاجه تستحق انه نفرح على خاطرها، جوست نضحوها وكهو. ليه هنا نحكيو على توت ان بروسيس، وهنا لازمنا نفهموا زاد ايناس منين يجي القلق هذايا، منين تجي الحاجه هذه، شنو الاسباب نتاعها؟
3: هو المخ البشري يتعلم بالتجارب.
0: اوكي،
3: دونك سلون التجارب اللي احنا نعيشوهم باش نتعلموا كيفاش نتعاملوا في مع الحاجات اللي تجينا في المستقبل والا في الحاضر نتاعنا. دونك تلقاه الشخص مثلا اذا كان يعيش تجارب متكرره، تجارب سلبيه.
0: اوكي،
3: نعطيو ان اكزامبل، مثلا تلقاه الشخص كان يعيش في علاقه باهيه على الاخر، فيها استقرار مزيانه، هو فرحان فيها، من بعد مثلا يتعرض للخيانه والا يعيش حاجه مثلا خطوفه بطريقه كيما نقولوا احنا خايبه.
0: اوكي،
3: والا مثال شخص يكون يعمل انجاز كبير في حياته، تكون عنده حاجه كبيره في مهمه، حاجه فرحان بها، عندها قيمه في حياته، من بعد يخسر مثلا كل شيء فجاه. دونك تولي يصير كيما الكونديسيونمون، يصير معناها يولي يربط الفرحه، يربط الشعور معناها هذيك نتاع السعاده بالمشكل اللي نجم يصير من بعد. هذيك منين يجي الخوف، وهذيك علاش تلقاه ما نجمش يستمتع، ديما تلقاه يخمم في من بعد شنو ينجم يصير.
0: داكور، دونك هنا الحقيقه معني نشوف هو توت ان بروسيس كيما قلت انت، راه ماهوش جاي من عدم الحاجه هذه، وعندها برشا اسباب. هنا نتصور مازالوا حاجات اخرين يعني نجم يهزونا الحاجه.
3: فوالا، تلقاه شخص مثلا كيما نقولوا احنا الصوت الداخلي

0: نطيعه مثلا اذا كان تلقى كل شيء سافا يقول رد بالك ما تتعلقش برشا مثال بالشخص ما تعرفش وين نجم يصير من بعد الوغ كو تبدا نورمالمون هو البروفيت مثلا من العلاقه المزينه اللي هو فيها مثلا توا والا اذا كان توا بور لو مومون مثلا قاعد ينجح في خدمته قاعد يقدم في خدمه ولا في قرايه تلقى هكا ديما افكار في مخه نتاع اي ما تعرفش وين نجم يصير من بعد رد بالك وقبو نتاع نتاع الحذر والا ساعات نلقاهم حتى الاشخاص معنا في حياتنا اللي فما مثلا ناس يسميهم العباد اللي تحب تعيش في دور الضحية يعني فيه ان بو جوجمون الكلمة كان نفسره مثلا الشخص اللي يحب يعيش في دور الضحية هو شكون اون فان كونت هو العبد مثلا اللي تلقاه ديما يفرك ساعة مساعة على المشاكل مثلا كان نعطيه ان اكزومبل معناها العبد يولي رابط روحه رابط كيما نقولوا احنا الهوية نتاعو بالمعاناة تلقى مثلا ديما يقول انا ديما العبيد ظالميني ديما الدنيا مثلا تعمل لي هكا ديما مثلا يصيروا لي مشاكل انا مسكين فهمتني انت ديما مثلا فوالا هذيك هي معناها الجمله اللي تلخص تلقاها ديما يحكي في ديسكور هكيك دونك تيلمون يعيش حاجات صعيبه تيلمون يعيش مثلا الم نفسي ولا معاناه لمده طويله يولي يرابط روحه معناها الهويه نتاعو مربوطه بالمعاناه هذيك يعني تولي الحاجات اللي عاشهم ماتش اوصاف ولا تجربه تولي حاجه معناها يشوف روحه عن طريق الحاجات اللي عاشهم يعني انت كان جيب شي يتنحى من حياته الالم ولا المعاناه ولا المشاكل يولي كاينه باش يخسر معناها جزء من الهويه نتاعو باش يقول لك انا شكون اون فان كونت من غير الحاجات معناها ولات مربوطه بصورته للروح يقول انا مسكين انا ديما الدنيا جايه عليا انا حاجات كيما هكا كي باش تتنحى من بعد المشاكل ماهوش باش يلقى روحه باش يقول انا شكون
1: جوستومون ايناس تدخل حكايه في الايدنتيتي نتاع الانسان وهنا باش نرجع للمصطلح اللي قلت لي ممكن بيتيتر بيجوراتيف معناها يقول لك انسان في دور الضحية هنا هل خاطر كي نشوفوه المصطلح هذي ممكن يحيلنا على أنه ثم جانب باهي من الحكاية هذي ثم أفونتاج خاطر هنا بوم واحد بيان سور لطف عليكم الناس الكل لما معناها كي نحكيوا على هنا انسان يعيش في دور الضحيه ثم شكون اللي كي تولي في بارتي معناها من الشخصيه نتاعو يولي لي كونسيون انه عايش في الحكايه هذيك يولي يستغلها للبيه
0: فوالا هي كي نش نقولوا فوائد غير مباشره نسميهم ديجا احنا لي بينيفيس سيكوندير مثال نحكيوا على فوائد اجتماعيه والا نفسيه مثال الشخص اللي يمر بفتره صعيبه ولا يكون عنده حتى مثلا مرض نفسي ولا انتروبل ولا مشكله نفسيه قاعد يتعدى بها دونك تلقاه مثال العبيد اللي دايره به المحيط نتاعو تلقاه مثلا ديما يسيسوه فما هكا اهتمام الناس من اهتمام واحاطه بالعبيد اللي دايره به تلقاه مثال يحبوا يسيسوه يحبوا يفرحوه ديما يبداو معاه والا نلقاه حتى اعفاء من بعض المسؤوليات تقول لك مثال خلي عليك انت مثال انت تعب انت تخمم انت ستريسي انت عندك مشاكل فهمتني والا مثال نلقاوه معناها الحكايه المرض اللي عنده المشكله اللي عنده نلقاوه يبرر بها حاجات تصرفات ماهيش باهيه برشا قاعد يعمل فيها كي مثلا نقولوا العبد هذيك معصاب ولا كي يتغشش يعبر على الغضب نتاعو مثال بطريقه خايبه دونك تلقاه يعذروه على خاطر مثال الشخص هذيك عنده مشاكل تي مثالش مسكين نعديولو الله غالب ولا كيما قلنا معناها يعفيوه من مهام نحيولو دي ريسبونسابيلتي يلقى روحو ارتاح اون فان كونت ارتاح من حاجات ان فيت لي بينيفيس سيكوندير هذوما نتاع لي سيمبتوم نتاعو هما ساعات اللي يخليو الشخص ما معناها يعمل اون ريزيستونس كيما نقولو احنا للتعافي يعني مثلا ساعات يجيك حد عنده اون بروبليماتيك ولا عنده حاجه ويحب يحسن مثال هو إلي كونسون اللي هي الحكايه عملت له مشكله وماذا به يقدم مي كي يبدا ثيرابي كي يحس بروحه قاعد يقدم قاعد يتحسن يولي يرجع بالتوالي معناها تولي فما اون ريزيستانس
1: فوالا
0: للشانجمون
1: هذيك هذه ممكن جوستومون موضوع حكينا عليه قبل اللي هو الاوتو سابوتاج نجم تكون تدخل في حاجه تشبه هكا
0: نقولوا اوتو سابوتاج ثيرابوتيك
1: اوكي
0: معناها تبع لا ثيرابي
1: داكور
0: كي مثلا كي يبداو يتنحاو لي سيمبتوم كي يبداو ينقصوا كي يبداو مثال يلقى روحه قاعد يتحسن قاعد يقدم اون فيت هو كي باش نقولوا لا ثيرابي سي توت ان بروسيسوس دونك قبل ما باش يوصل كيما نقولوا احنا للتعافي ولا للوبجيكتيف نتاعو فينال باش يتعدى برشا

0: نتاعو.
1: والا باش يتبع البروسيس ويولي يدحض معناها حتى البروسيس نتاع التعافي هذاك
0: فوالا يولي يفلت مثال والا يولي يرجع للعادات كيما نقولوا احنا السيئه اللي هو اصلا جاي من الاول يحب ينحيها وبدا يتحسن وبدا ينحي فيها مي كمان يرجع لها من بعد بطريقه لاواعيه باش ما يتحسنش على خاطر جوستمون كيما قلنا سواء لي بينيفيس سيكوندير هذوما باش ما يخسرهمش خاطر باش يبدا كي نقولوا احنا العب باش يكمل التيرابي فما برشا حاجات باش تتبدل حتى الغول نتاعو والمسؤوليات نتاعو كل شيء باش يتبدل دونك باش يلقى التغيير هذاك ينجم يخوفه يولي يرجع بالتوالي نرجع هوني للخوف من التغيير والخوف من الفرحه فوالا
1: جوستومون الحقيقه هنا اللي ممكن لازمنا ناخذوهم من السوجي هذايا نراو شوف الخوف من السعاده والتغيير هو ماهيش حاجه جوستومون اني ولا حاجه جوست نحنا اون شوازي باش نعملوها راهو ما فما حتى حد بيان سور يحب جوست يعيش شكل ازمات ويعيش المآسي وعمره ما يحسش الفرحه والسعاده واكيد هنا التدخل لازم يكون عن طريق ثيرابي كامله معناها مع اخصائيين نفسيين وهكذا لازم نشدوا ونكبشوا باش نتحسنوا باش نلقاو حل الحاجه هذيا ميرسي بوكو لاخصائيه نفسيه نيس شعبي كنت بحضينا الليله اكيد فسر لي مواصله معاكم في بنت لفام الاثنين للخميس تلقاو الفيديو كامل على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام نزلنا مواصلين معاكم في بنت لفام وماتش النرويج والعراق في الكوب دي موند ينطلق توا بعد دقائق اكيد ما يخليكم توت سويت مع الاخبار مراد الدريتي
2: تصبح هو موزايك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا
3: موزيكا فام
2: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي صباحكم ديما أحلى صباح مع موزيكا فام
4: أحلى صباح
2: أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس
3: موزيكا فام الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار
5: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعداد غفيرة من المواطنين يتجمعون مساء يوم الثلاثاء عقب خروج رئيس الجمهورية قيس سعيد من فسقية الأغالبة إثر اطلاعه على تقدم أشغال تهيئة وترميم المعلم التاريخي. وتحدث رئيس الجمهورية إلى عدد من المواطنين الذين استغلوا الزيارة لطرح جملة من مشاغلهم تمحورت حول وضعية شبكة القيروان والفريق الوطني إلى جلب ملفات تنموية واجتماعية واقتصادية وبيئية تهم ولاية القيروان. والي بن زرت سالم بن يعقوب يشدد خلال زيارة عمل أداها اليوم الثلاثاء إلى منطقة رفراف بمعتمدي ترس جبلة على تفعيل مختلف الإجراءات الرقابية والزجرية وتنظيم الانتصاب الموسمي بمختلف شواطئ الجهة. كما جدد الإشارة في السياق ذاته إلى أن الانتصاب الموسمي على الشاطئ هو الاستثناء ولا يجب التسامح مع كل من لا يتقيد بالمساحة المرخص له فيها أو يعمد إلى الانتصاب دون ترخيص قانوني وأن الأولوية تبقى لعموم المواطنين المصطفين والفضاءات العمومية المجانية سواء بشاطئ رفرافة أو ببقية المناطق والفضاءات الشاطئية لكامل معتمديات الولاية وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية بنزرت. وبين الوالي خلال لقاءات مع عدد من الأهالي والمتساكنين وزوار المنطقة أنه تم تفعيل دور مختلف الأجهزة الرقابية خلال كامل الموسم الصيفي والسياحي للتصدي لكل الخروقات والتجاوزات التي قد تطرأ ودعا النسيج المنظمتي والمجتمعي والإعلامي لمعاضدة مجهود الهياكل الرسمية في المجال من خلال الأعمال التوعوي والتحسيسي للجميع. سماء تونس العاصمة تشهد مساء اليوم الثلاثاء ظاهرة فلكية جميلة تمثلت في اصطفاف كوكبي ضم كوكب الزهرة وكوكب المشتري وكوكب عطارد إضافة إلى هلال شهر محرم 1448 هجري في مشهد بديع شهد من هضبة النحل بالعاصمة جذب أنظار عشاق الفلك ورصد السماء. في العالم الخارجية الإيرانية تؤكد أن وفدا إيرانيا سيزور دولا إقليمية وجارة لإعلان تفاصيل التوقيع على التفاهم مع واشنطن وذلك قبيل التوجه لجنيف. يأتي ذلك في إضافة للجهود الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي حيث أجرى مجموعة من الاتصالات مع وزراء خارجية دول المنطقة واجتمع في طهران مع البعثات الدبلوماسية. منظمة العفو الدولية تنتقد قرار الحكومة البريطانية حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 16 عاما، معتبرة أنه يمثل

تشخيصا صحيحا ووصفة طبية خاطئة. والمنظمة تشدد على أن المشكلة ليست في وجود الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، بل في أن هذه المنصات غير آمنة من حيث التصميم، وأن حذر من هم دون 16 عاما يخاطر بالتعامل مع الأطفال باعتبارهم المشكلة، بدلا من معالجة الشركات والأنظمة التي تخلق المخاطر من الأساس. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع عجل زياد في بنة لفام مع أجمل تحيات مورد الدريجي. الأولى في تونس.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

0: صباح يا نيان على موزايك. هذوما الطربيات اللي ديما موجودين اكيد في بنات لفام في الساعه الاخرانيه من 11 ونص الليل. تلقاو احسن موزيكا نوستالجيك تتسويت الجولد.
1: جولد ميوزيك. جولد ميوزيك. All the best music.
0: موسيقى لايف على موزايك FM الجولد. بعد شوية مايكل بوبلي Everything, Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, Prince, Kiss, Live في Utrecht. لكن نبدأ بجورج بانسون Give Me The Night لايف على موزايك.

Arctic Monkeys, do I wanna know live match Norvège ou l'Irak 1-1. بعد كما كانت متقدمة النرويج بنتو على طريق هالاند العراق تحقق المستحيل. منتخبات العربية الكل قاعدة تحقق في المستحيل. إن شاء الله نخطو له مستحيل مع المنتخب الوطني التونسي أكيد. هذا اللي نستنيه فيه والموسيقى مازالت متواصلة في بنت لفهم. بنت لفهم تواكي تلقاو كامل الأخبار على سيت ويب متاعنا موزايك فام .net وعلى سبور باي موزايك فام. ونسين معكم بالموسيقى من أحسن مغنى عمرو دياب في الجديد الحقيقة حاجة أكوستيك. اخترت لكم الفيرسيون هذية من باين حبيت على موزايك.

فضل شاكر يارا خدني معك تخلطنا الاخر بنتلفين بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق زياد في الاخراج, شاكر في ستوندار والليكيب ديجيتال. احنا الغونديفو نتاعنا كالعاده غدوه في نفس التوقيت, 3 سوايع فيهم كود لا بونيمور, احسن موسيقى وبالطبيعه الربح والكاش. بعد شويه تلقاو مراد الدريدي في الاخبار, لكن قبل كالعاده نختموا بالموسيقى. نرجع بيكم 21 سنه التالي, الاغنيه من احسن ما تغنى في عالم البوب. كان معاكم يسري جديدي, خليكم مع جيمس بلانت, You're Beautiful. تصبحوا على خير.

0: أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزايك فام.
1: موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. سفينة تانيتا التابعة للشركة التونسية الملاحة تنطلق الثلاثاء من ميناء حلق الواد في اتجاه ميناء مرسيليا الفرنسي إذانا بانطلاق الموسم الصيفي 2026 المخصص لنقل أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وفي تصريح لموزايك أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية الملاحة لعبيب كريم أن الشركة التونسية الملاحة برمجت خلال الموسم الصيفي الحالي 149 سفرة على متن سفينتي تانيت وقرطاج، مشيرا إلى أن عدد الحجوزات المسجلة إلى حد الآن بلغ نحو 150 ألف حجزة مع توقعات بتجاوز حاجز 200 ألف حجزة مع نهاية الموسم. المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي يؤكد لموزايك أن القطاع السياحي بجندوبة سيشهد استثمارات هامة تطور المشهد وتدفع نحو تنشيط مطار طبرخة عند رهم الدولي، خاصة وأن الجهة تسخر بمقاومات سياحية جاذبة ومميزة من سياحة غربية ورياضية واستشفائية وشاطئية. المسؤول يضيف أن الوحدة السياحية طبرقة عند رهم ستشهد استثمارات سياحية بقيمة 500 مليون دينار من خلال بعث ثلاث وحدات فندقية بطاقة إيواء تبلغ 2000 سرير، مع خلق مواطن شغل جديدة وديناميكية سياحية واقتصادية هامة. وزارة التربية تفيد أنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدور الرئيسي لسنة 2026 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق رسالة خسيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الخميس 18 من جوان الحالي على الساعة 10 صباحا. وأضافت الوزارة في بلاغ لها مساء الثلاثاء أنه يمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة تعريف الوطنية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال مشاركته في اجتماع افتراضي رفيع المستوى لمتابعة تطورات تفشي فيروس إيبولا والتنسيق إقليميا ودوليا الحد من انتشاره انخراط تونس في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك مع تسخير كل الخبرات والكفاءات الوطنية. والوزير يشدد على أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر وعلى ضرورة جاهزية المنظومة الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة الحدود وفق بلاغ للوزارة. فريق العمل الليبية الجزائرية التونسية المكلف بتأمين الحدود المشتركة يعقد الثلاثاء اجتماعه الثاني بالعاصمة طرابلس لبحث آليات تطوير التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية. ووزارة الداخلية الليبية توضح في بلاغ لها أن الاجتماع ناقش سبل دعم التعاون بين الدول الثلاثة في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة لوطن الحدود، إلى جانب التصدي للإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية. في اليوم العاشر بعد المئة من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، توعد مقر خاتم الأنبياء الإيراني الجيش الإسرائيلي برد قاسي في حال استمر هجماته على جنوب لبنان. وقال المقر الإيراني إن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار 84 مرة بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في لقاء مع أمير دولة قطر في إيفيان بفرنسا على هامش أعمال قمة السبع إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.
3: موزايك FM. Top Matin. The Morning Top.